دوك علاش الكشف المبكر كيف تفضلتي وقلتي هو واحد العامل اساسي في تحسن ولا تحسين من النتيجه ديال العلاج، لان كل ما تلقاو سرطان ثدي في مراحل مبكره كل

0: ولكن كيف قلتي كاين عوامل خطر اللي سترفع النسبه ديال الخطر الاصابه بسرطان الثدي، كاين عوامل اللي تيمكننا نتحكموا فيها وكاين عوامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيها. اول عامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيه هو جنس ديال المريض، اللي هو انه تكون سيده، حيت كاين الناس بزاف اللي تيظنوا بان سرطان الثدي تيصيب غير النساء ما تيصيبش الرجال، تيصيب حتى الرجال ولكن افيك مع نسبه منخفضه اللي ما تتفوتش 1%. دونك لو فيت اننا نكون امرأة أو سيدة هذا ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. السن تاهو ما يمكنناش نتحكموا فيه، السيدة كل ما ارتفع السن ديالها كل ما نسبة ديال الخطر ديال الإصابة ديال سرطان الثدي تزيد، دونك اودولا اون جينيرال اودولا ديال 50 سنة. العوامل الأخرى هو عوامل هرمونية، حيت كيف تنعرفوا بان سرطان الثدي في الاغلب الاحيان ديالو تيكون عنده علاقه بالهرمونات، هذوك الهرمونات هما اللي تيسببوا في التكاثر ديال الخلايا ديال الثدي، ماشي دائما ولكن في اغلب الاحيان. دونك كاين واحد الاسباب اللي تتزيد من ليكسبوزيسيون ديال الذات ديالنا ديال الذات ديال السيده لهاد الهرمونات. مثلا هو انها تيكون السن اللي تجي فيها العاده الشهريه في اول مره تتكون مبكره قبل 12 سنه، والسن ديال انقطاع الطامات تيكون متاخر ودولا ديال 50 عام. دونك كل ما كان هذه المده هذه كبيره كل ما الذات ديال الانسان ولا الذات ديال المراه فوالا تتاكسبوزا اكثر للهرمونات، وهذا تسبب خطر لها ترفع من خطر الاصابه بسرطان الثدي. هذا ما تيعنيش بان كاع السيدات اللي بحال هكا راهم غيتصابوا بسرطان الثدي، ولكن تيخصهم يمشيو عند الطبيب باش بالمتابعه. الوغ كاين عوامل اخرى اللي باغ كونطخ يمكننا نتحكموا فيهم، مثلا هو نمط العيش سورتو النشاط البدني. دونك كل ما كان الخمول كل ما تيرتفع من الوزن كل ما هذا خطر تيرفع من خطر الاصابه. التدخين، شرب الكحول، دونك عدم الارضاع او لا عدم الانجاب او الانجاب في سن متاخره، كلهم هادو عوامل اللي تنقدروا نتحكموا فيهم واذا كانوا تزيدوا من نسبه ديال الاصابه. كاين عوامل اخرى حتى هما اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيهم وهما الجينات. دونك كاينين النساء اللي تتكون عندهم طفرات جينيه تيورثوها من العائله ديالهم، دونك من البي اكس اي او البي اكس ا 2 اللي تاهما نسبه الاصابه تتقدر تفوت كاع 80 حتى 90% بسرطان الثدي. كاين التاريخ العائلي، كل ما كانت السيده عندها في العائله ديالها القريبه يعني الام ديالها الاخت ديالها او شي واحد قراب ليها صابوا بسرطان الثدي حتى هو تزيد من خطر الاصابه، او هي كان عندها تاريخ شخصي ديال الاصابه بسرطان الثدي. دونك هادو كلهم عوامل، دائما ماشي معنى انه عندنا فاننا غنصابوا 100% بسرطان الثدي ولكن تزيد من خطر الاصابه.
1: طيب بروفيسور، ما العلامات او التغيرات اللي لا ظهرت على المراه ولازم عليها تمشي دير الإشارة الطبية من أجل الفحص المبكر لسرطان الثدي؟
0: كاين عدة أعراض. العلامة اللي تتكون بزاف هو أن السيدة تتلقى واحد الكتلة واحد الحبوبة بحال تنقولوا حنا بالدارجة في الثدي ديالها، دونك تتكون عادية ما تضر ما حتى شي حاجة، تدخل غالبا سو لادوش تكون في الحمام تتقلب الثدي ديالها تتلقى واحد الكتلة. دونك هذه العلامة الأولى، تقدر تكون واحد الاحمرار في الجلد او لا تتولي الجلده قاصحه، تتولي قاصحه ومثقبه، حنا تنسميوها لا بو دورانج ولا بحال الغشا ديال الليمونه. دونك نقدر يكون عندنا واحد السيلان في الحلامه، دونك لو ماملان تيكون واحد السيلان غير عادي، ولا تقدر تكون واحد البلسيسه تحت الباط، دونك حتى هي تقدر تكون من العلامات. يقدر يكون واحد تغير في الحجم ديال الثدي، او الحلامه تتدخل دونك ما تتبقاش خارجه بحال العاده ديالها دونك تتدخل. دونك هادو كاملين يقدروا يكونوا علامات اللي تيقولوا بان هاد السيده ماشي بالضروره عندها السرطان ولكن خصها تمشي تشوف الطبيب ديالها. مي واحد لو ميساج مهم هو ما نتسناش انه تيكون الالم، وما نتسناش انه تيكون حيت حنا في يمكننا نقولوا في الوعي فوالا في المعتقدات ديالنا بالنسبه لنا بان السرطان خاص السيد او السيده يضعفوا ويكون الالم ويكون داك التعب في سرطان الثدي، هذا ماشي حقيقي بالاخص الا كان في مراحل مبكره. فالورم ما تيضرش، ما تيكونش الم، ما تيكونش فقدان في الوزن. دونك اون فوا ما خصناش نتسناو حتى نوصلوا لهاد المرحله، اون فوا السيده تبان ليها هاد العلامه من هاد العلامات خصها توجه عند الطبيب ديالها.
2: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد

0: الصديق قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. فبخصوص استعمال رافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليها من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تريد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة. غير أن تمثيلية المشرفة المتوخات لفائدة هذه الفئات من المواطنات والمواطنين لن يتأتى تحقيقها على الوجه المطلوب إلا بالانخراط الفعلي والمسؤول لكافة الفاعلين المعنيين، ولا سيما الأحزاب السياسية التي يبقى دورها أساسيا ومحوريا في هذا الباب من خلال وضع مترشحات ومترشحين ينتسبون لهذه الفئات على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها، بما يتيح لهم الولوج إلى المؤسسة النيابية.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: كنشوفوا أن العطلة الصيفية قربت سالي أو لا بخسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
3: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
4: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيان، كيكون الانسان يلا فايق نشيط، وداكشي كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه. عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
5: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, et ça fait augmenter le stress. Pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
0: Rim Radio. المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
6: يعمل مركز التكوين أكسس سنتر بجامعة لودايا بعمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضاء للقرب يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي.
7: بالنسبة للتكوينات المهنية اللي كاينين عندنا هنا في الشركة فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي، كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفترة ديال القراية او اللي كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز، كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هاد الحاجة اللي هي ضرورية في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا، كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي، في الديزاين، كذلك في اللغات، في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية.
6: ويهدف هذا المشروع الذي استفاد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى سد الخصاص الذي تعرفه الجامعة على مستوى مراكز التكوين التقني، والذي يدفع الشباب إلى التنقل إلى مدينة مراكش للاستفادة من هذا النوع من الخدمات وما يترتب عن ذلك من تكاليف مالية وضياع للوقت.
8: الدور ديالي في هذه الشركة هو أنني كنساعد في صناعة المحتوى وكذلك كنعطي أفكار جديدة وأكثر إبداعية باش نطوروا من المحتوى ديال الشركة، وكذلك أكسس سنتر هي ماشي فقط فضاء التكوينات فقط، بل هي فرصة جديدة للشباب باش يتعلموا مهارات جديدة ويطوروا من راسهم باش يستفدوا من دي فورماسيون اللي غادي تعاونهم في الحياة اليومية ديالهم.
6: من خلال هذا المشروع يهدف أكسس سنتر إلى المساهمة في تسهيل الولوج إلى التكوينات القريبة وتعزيز كفاءات الساكن المحلية وخلق فرص جديدة من شأنها دعم الإدماج المهني وتنمية الاقتصاد الاجتماعي على المستوى الترابي.
0: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
9: إنغميس نيمكورا إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو
0: غيم راديو.
9: غيم راديو
0: الخبر من المصدر.
10: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبا 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار.
11: دخلنا الحشمة مزيان، دوزناها مزيان، الكنترول مزيان سواء في الدخول سواء في الخروج.
12: دوزت العطلة ديالي مزيان ودابا بغيت نرجع بحالي تاعدو معانا مديان كلشي بخير كلشي على خير.
13: بالنسبه للسيرفيس في الالي سواء في الالي ولا في الروتور كان واحد السيرفيس زين هنا في الميناء ديال الحسيمه كان واحد الاستقبال جيد.
10: ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
9: ريم راديو.
0: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
10: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبا 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار.
11: دخلنا الحشمة مزيان، دوزناها مزيان، الكنترول مزيان سواء في الدخول سواء في الخروج،
12: دوزت العطلة ديالي مزيان ودابا بغيت نرجع بحالي تاعدو معانا مديان كلشي بخير كلشي على خير.
13: بالنسبه للسيرفيس في الالي سواء في الالي ولا في الروتور كان واحد السيرفيس زين هنا في الميناء ديال الحسيمه كان واحد الاستقبال جيد.
10: ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
9: ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
15: أهلا بكم مستمعينا إلى هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام. وإلى العناوين: في النيجر تحييد ما لا يقل عن 17 إرهابيا خلال عمليات عسكرية. في رواندا سدان كبيران يرفعان قدرة تخزين المياه بأكثر من 10 أضعاف. ناميبيا تسجل أكثر من 122 ألف إصابة مؤكدة بالملاريا و122 وفاة منذ بداية العام.
16: أهلا بكم من جديد. المستهل من النيجر أعلنت قوات الدفاع والأمن في البلاد أنها تمكنت من تحييد ما لا يقل عن 17 إرهابيا خلال عدة عمليات نفذتها بمناطق مختلفة من البلاد في النصف الثاني من شهر غشت الماضي. العمليات الميدانية التي بث تفاصيلها التلفزيون الحكومي أسفرت أيضا عن توقيف العشرات من المشتبه فيهم واعتراض قوافل إمداد للجماعات الإرهابية، فضلا عن مصادرة شاحنات هامة من الأسلحة والعتاد العسكري والوقود. الفرق المتخصصة في سلاح الهندسة العسكرية تمكنت في سياق متصل من رصد وتفكيك 14 عبوة ناسفة تقليدية الصنع، مما أسهم في إحباط مخططات كانت تستهدف القوات الأمنية والمدنيين. نواصل جولتنا الإفريقية من رواندا. مشروعان لسدين كبيرين في البلاد يرتقب أن يرفعا قدرة البلاد على تخزين المياه بأكثر من 10 أضعاف من خلال إضافة نحو 858 مليون متر مكعب إلى القدرة الحالية. ويتعلق الأمر بسد نيابارونغو 2 الذي سيضيف نحو 803 ملايين متر مكعب، وسد موفومبا الذي سيوفر نحو 55 مليون متر مكعب أخرى بهدف تخزين المياه خلال موسم الأمطار للاستفادة منها في المواسم الجافة. نختم من ناميبيا. البلاد تسجل حصيلة ثقيلة لإصابة الملاريا منذ مطلع العام الجاري بتجاوزها عتبة 122 ألف حالة مؤكدة. وزيرة الصحة والخدمات الاجتماعية كشفت عن مراجعة الاستراتيجية الوطنية للوقاية من هذا المرض المستوطن في معظم مناطق البلاد، مع التركيز على تعزيز عمليات مكافحة البعوض الناقل والتعاون العابر للحدود للحد من الحالات الوافدة. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
17: وزيرة الصحة والخدمات الاجتماعية إسبيرانس لوفين داو أفادت خلال إطلاق الحملة الوطنية لعام 2026 للرش داخل المنازل بالمبيدات بأن الملاريا لا تزال مستوطنة في 10 من أصل 14 منطقة في البلاد. الوزيرة أوضحت أن ناميبيا سجلت 122,612 حالة مؤكدة و122 وفاة، مشيرة إلى أن 81% من الإصابات تم تسجيلها محليا، في حين اعتبرت 19% كحالات وافدة من الخارج. هذا وذكرت بأن تقييما خارجيا حديثا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الملاريا خلص إلى أن بروتوكولات تشخيص الحالات والتكفل بها لا تزال قوية، غير أن الجهود الرامية إلى مكافحة البعوض الناقل للمرض شهدت تأخرا. وللحد من الحالات الوافدة تعتزم ناميبيا إضفاء طبع رسمي على آليات المراقبة عبر الحدود وتبادل البيانات والاستجابة المشتركة مع الدول المجاورة وهي أنغولا وزامبيا وبوتسوانا.
16: بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية جولتنا الإفريقية. إلى اللقاء.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
18: أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراض على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذ غراض في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. من جهة أخرى، أكدت أن تعزيز تمثيلية النساء يقتضي إلى جانب الرفع من عددهن داخل البرلمان الاستثمار في التكوين السياسي وآلية التشريع وتأهيل الكفاءات النسائية بما يمكنهن من الاطلاع بالأدوار المنوطة بالمؤسسة. وذكرت الباحثة بآليات التمييز الإيجابية التي ساهمت بشكل ملموس في تعزيز الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية منذ اعتماد اللائحة الوطنية سنة 2002 التي عرفت ارتفاع عدد النائبات إلى 30 نائبة برلمانية بعدما لم يكن يتجاوز عددهن سنة 1993 سوى نائبتين اثنتين. وبخصوص الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية المرتبطة بتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، اعتبرت كريم غراد أن التحدي الأساسي يرتبط بمدى تنزيل القوانين داخل الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن عددا من الممارسات ما زالت تحد من ولوج النساء إلى مواقع القرار الحزبي أو تحصر حضورهن في أدوار ذات طابع تمثيلي أكثر منه تدبيري. كما شددت في هذا السياق على أن دعم حضور المرأة سياسيا ينطلق من البيت الداخلي للأحزاب من خلال تمكين النساء من مراكز صناعة القرار الحزبي، مسجلة أن هذا المعطى يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز حضورهن داخل المؤسسة المنتخبة.
19: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش اليوم في صوت ميس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية صوت ميس وبرنسيبيا السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية الثانية عقب انتخابات 19 من يوليوز الماضية. وخلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلانوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساو تومي وبرنسيبيا لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورفق السيد أخنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الغابون وساو تومي وبرنسيبيا عبد الله الصبيحي. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلانوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد عيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعات، تعزيزا لمشاركتها الفعالة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وأضاف أن من أبرز المستجدات التي حملت هذه المقتضيات خفض السن المعتمد للاستفادة من الدعم المخصص لترشيح الشباب من 40 إلى 35 سنة بالنسبة للمترشحين الذين تضعهم الأحزاب على رأس لوائحها الانتخابية، بما يمنح الشباب أولوية ومكانة أبرز لتعزيز حضورهم في التمثيلية البرلمانية وتولي المسؤوليات داخل مختلف الهيئات السياسية والمؤسساتية. كما شدد على أن توسيع نطاق الاستفادة من التحفيزات المالية ليشمل الأشخاص في وضعية إعاقة سيساهم عمليا في ترسيخ تمثيلية سياسية عادلة ومنصفة لهذه الفئة وتعزيز حضورها داخل المؤسسة التشريعية بما يتيح الاستفادة من كفاءاتها وخبراتها ليس فقط فيما يرتبط بالإعاقة بل في مختلف مجالات تدبير الشأن العام. وسجل الباحث أن توسيع نطاق الاستفادة لهذه الفئة يعكس التنوع المجتمعي الحاضن لجميع مكوناته ويؤكد الحاجة إلى تثمين النقاشين السياسي والاجتماعي بما يضمن شمولية القرارات ونجاعتها انسجاما مع مبادئ الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج أكد سعيد أن إدماجهم ضمن الفئات المستهدفة بالدعم والتحفيز الانتخابي من شأنه تعزيز تمثيليتهم داخل مجلس النواب بما يضمن الدفاع عن قضايا الجالية وحقوقها مضيفا أن هذا التوجه سيساهم في تثمين خبراتهم واستقطاب كفاءاتهم للمشاركة عن كثب في مختلف الأوراش التنموية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. واعتبر الأكاديمي أن المقتضيات الجديدة للمنظومة الانتخابية ستدفع بدون شك الأحزاب السياسية إلى احتضان هذه الفئات بما يساعد على تجديد النخب السياسية لمواكبة التحولات المجتمعية مشيرا إلى أن التأطير القانوني الجديد والتحفيزات المالية المقررة سيضمنان فرصا أكثر عدالة في بلوغ تمثيلية برلمانية أكثر توازنا وتنوعا تعكس التعددية المجتمعية وتستجيب لمتطلبات الديمقراطية التمثيلية. وفي معرض استشرافه للسبل تعزيز مشاركة هذه الفئات مستقبلا لا سيما الشباب شدد السيد سعيد على أهمية الإنصات إلى تطلعاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلى جانب توظيف التحول الرقمي في مختلف مراحل العملية الانتخابية بما يوسع نطاق الولوج إلى المعلومة ويعزز فاعلية الانخراط السياسي. يذكر أن مقتضيات المنظومة الانتخابية الخاصة بدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج داخل مجلس النواب التي تمت المصادقة عليها سنة 2025 في إطار التعديلات التشريعية الخاصة باستحقاقات 2026 تشمل أساسا رفع التحفيزات المالية الممنوحة للأحزاب السياسية عند فوز شباب أو مغاربة مقيمين بالخارج بمقاعد في مجلس النواب. كما تنص على توسيع هذه التحفيزات لتشمل الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية إلى جانب خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا. الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة إلى 35 سنة.
1: إذاعة الأخبار المغربية. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المذعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحا بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز المصدر ذاته أن التصريحات بالترشيحات المذعى شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية توصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: لجنة ملكية تسلم بزغنغن بإقليم الناظور هبة ملكية لفائدة دار حشريف سيدي محمد مزيان، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثارها. وجرى تسليم الهبة الملكية للقائمين على الضريحة خلال حفل ديني حضره عامل الإقليمي وممثل السلطات المحلية والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي المحلي وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيمة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
1: ريم راديو، ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
8: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. وأوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسطة على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوؤ موقع ريادي قاريا في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
8: يعمل مركز التكوين أكسس سنتر بجامعة لوديا بعمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضاء للقرب، يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة، لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي.
10: بالنسبة للتكوينات المهنية اللي كاينين عندنا هنا في الشركة، فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي، كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفتره ديال القرايه اولا كيكون كيقرا، ولكن كيخصو دي سكيلز، كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هاد الحاجه اللي هي ضروريه في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا، كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي، في الديزاين، كذلك في اللغات، في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية.
8: ويهدف هذا المشروع الذي استفاد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى سد الخصاص الذي تعرفه الجماعة على مستوى مراكز التكوين التقني، والذي يدفع الشباب إلى التنقل إلى مدينة مراكش للاستفادة من هذا النوع من الخدمات وما يترتب عن ذلك من تكاليف مالية وضياع للوقت.
11: الدور ديالي في هذه الشركة هو أنني كنساعد في صناعة المحتوى، وكذلك كنعطي أفكار جديدة وأكثر إبداعية باش نطوروا من المحتوى ديال الشركة. وكذلك أكسس سنتر هي ماشي فقط فضاء للتكوينات فقط، بل هي فرصة جديدة للشباب باش يتعلموا مهارات جديدة ويطوروا من راسهم باش يستفدوا من دي فورماسيون اللي غادي تعاونهم في الحياة اليومية ديالهم.
8: من خلال هذا المشروع يهدف أكسس سنتر إلى المساهمة في تسهيل الولوج إلى التكوينات القريبة وتعزيز كفاءات الساكنة المحلية وخلق فرص جديدة من شأنها دعم الإدماج المهني وتنمية الاقتصاد الاجتماعي على المستوى الترابي.
1: شاء
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر
2: أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، والذي يرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكافل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع الجهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
15: أنطوني روديغر يعلن اعتزال اللعب دوليا بعد شهرين من آخر مشاركة مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2026 لكرة القدم. روديغير البالغ 33 عاما خاض 86 مباراة دولية بقميص بطل العالم 4 مرات، مسجلا 3 أهداف ومقدما 5 تمريرات حاسمة في مساره الدولي. لاعب ريال مدريد الإسباني كتب على مواقع التواصل الاجتماعي أن قراره جاء بعد فترة من التفكير لإنهاء مسيرته مع المنتخب الألماني وإفساح المجال أمام جيل جديد. روديغير لعب مباراته الدولية الأولى عام 2014 وحضر مع المانشافت في كأس العالم بروسيا 2018 وفي قطر 2022، ثم في المونديال الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. قلب دفاع ريال مدريد أكد أنه يريد التركيز في ناديه الإسباني الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2027.
16: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية،
7: ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
14: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
17: انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، توجه يهدف إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. مقتضيات جديدة أبرزها منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، وتمديد مدة المنع من الترشح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين. وفي ظل التطور الكبير لوسائل التواصل الحديثة وما تتيحه من إمكانيات للاستعمال غير المشروع، تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، سواء عبر بث محتويات مزيفة أو نشر أخبار زائفة أو تركيب صور أو أقوال بقصد التشهير بالمترشحين أو المس بخصوصيات الناخبين. هذا ولتعزيز شفافية عملية التصويت، تضمنت المستجدات الانتخابية مقتضى جديدا يقضي بأن يتم التصويت داخل معزل مكشوف من الجهة المقابلة لأعضاء مكتب التصويت وممثل المرشحين، وذلك لمنع أي سلوك يمكن أن يمس بسرية التصويت.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
7: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تنهي عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027. عملية تأتي ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج للفترة فترة 2027-2030 بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
18: شكر كبير لوكالة بيت مال القدس على كل ما تقدمه في القدس ومنطقة شمال غرب القدس، وفعلا لقد شعرنا بالأثر الكبير من هذه الخدمات التي تقدمها الوكالة.
19: طبعا هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضوحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة.
20: نشكر وكالة بيت المال على كل الأشياء اللي بيقدموها.
7: المبادرة استهدفت 3000 تلميذ وتلميذة من المرحلتين الأساسية العليا والثانوية من أبناء الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود والأيتام وأبناء الأشخاص ذوي الإعاقة، وشملت عملية توزيع هذه عددا من مناطق القدس وضواحيها.
21: فلها منا كل التحية والتقدير للمملكة المغربية لدعمهم السخي والدائم والمتواصل لأبناء فلسطين وخاصة المدينة المقدسة وضواحي.
22: يجزيكم عنا خير الجزاء يا رب، بما أنه أنا بربي في طفلة يتيمة فهي الحقيبة أكيد بتساعدني وبتخفف عني من مصاريف السنة على الأقل. شكرا جزيلا.
7: برنامج وكالة بيت مال القدس الشريف المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030 يشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، وأكد دعم مشاريع الطلبة ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
13: غيم راديو.
14: الخبر من المصدر.
9: أوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بالنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وأكد أن الحركة مدعوة اليوم إلى تطوير أساليب عملها وتعزيز آلية التشاور داخلها بما يمكنها من الارتقاء بفاعليتها ومصداقيتها وتعزيز قدراتها على بلورة مقترحات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والمستجدة. وتابع السيد هلال أن المملكة المغربية جعلت التعاون جنوب جنوب مع البلدان الإفريقية في صلب أولوياتها، ومن خلال إرساء شراكات تضامنية في عدد من القطاعات الاستراتيجية لا سيما الأمن الغذائي والصحة والتكوين والتنمية البشرية. وأشار إلى أن المملكة المغربية وانطلاقا من وعيها بالتحديات التي تواجهها هذه البلدان أطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عددا من المبادرات، من أبرزها المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الفضاء الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية لإفريقيا، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وأبرز سيد هلال أن هذه المبادرة تجسد التزام المملكة المغربية بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كما ترمي على الخصوص إلى جعل الفضاء الأطلسي مجالاً للانفتاح والربط والتكامل الاقتصادي، بما يتيح للبلدان الإفريقية المعنية الاستفادة على الوجه الأمثل من امتدادها الإفريقي والأطلسي.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
23: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. بيئة العمل فضاء اجتماعي كتقطع فيه الأدوار المهنية مع المكانة والسلطة والتقدير والاعتراف الاجتماعي، لذلك يمكن يبينوا بعض الأفراد سلوك كيتمثل في إظهار نفسهم باعتبارهم كيعرفوا كل شيء أو تقديم إجابات قطعية حتى ملي كتكون معرفتهم محدودة بعض الأمور أو تدخل في مختلف المواضيع وإبداء الرأي فيها أو رفض الاعتراف بعدم المعرفة. وهذا السلوك ماشي دائما خاص تفسيره على أنه غرور فردي أو رغبة بسيطة في الاستعراض، يقدر يكون في بعض الحالات سلوك تعويضي كيحاول الفرد من خلاله معالجة شعور داخلي بالنقص أو عدم الكفاءة أو الخوف من فقدان المكان الاجتماعي.

وغير واعية باش كيعوض الشعور بالنقص أو الضعف أو التهديد اللي كيمس صورته على ذاته. وما كيعنيش هذا الأمر بالضرورة أن الشخص كيفتقر فعلا للكفاءة، وإنما يقدر يعني أن هناك فجوة بين الصورة اللي كيرغب يقدمها على نفسه والصورة اللي كيشعر بها داخليا. في بيئة العمل يمكن تظهر هذه الآلية من خلال المبالغة في عرض المعرفة أو استخدام لغة تقنية معقدة لإثبات الكفاءة أو مقاطعة الآخرين باستمرار أو إعطاء إجابات فورية في جميع المواضيع أو رفض قول لا أعرف. ويقدر يصبح إظهار المعرفة وسيلة لحماية المكانة الاجتماعية للفرد، خصوصا من اللي كيشعر بأن الاعتراف بالجهل الجزئي يقدر يوصل فقدان الاحترام أو الدعم. وبالتالي عبارة أنا كنعرف كل شيء يمكن ما تكونش مجرد تعبير على الثقة، بل يمكن تكون أحيانا استراتيجية رمزية للدفاع عن الذات. فالسلوك الفردي داخل المؤسسة كيتأثر بدرجة كبيرة بتوقعات الجماعة، فإذا كانت ثقافة العمل كتكافئ الفرد اللي كيتحدث بزاف وكيقدم نفسه باعتبار صاحب الحلول دائما، يقدر يفكر بأن إظهار المعرفة عنده فائدة اجتماعية ومهنية كبيرة. وهنا كيصبح الاعتراف بالجهل سلوك محفوف بالمخاطر، فقول الموظف ما كنعرفش أو لا ما عرفتش يقدر يتفسر في بعض البيئات باعتباره علامة ضعف، بينما يقدر يتفسر في مؤسسات اللي كتمتع بثقافة تعلم صحية باعتباره دليل على الصدق والاستعداد للتعلم. ومن هنا المشكلة ماشي في الفرد وحده، بل في النظام الاجتماعي اللي كيحدد اللي خاص يتكافأ عليه الفرد واللي يتعاقب عليه. فإذا كانت المؤسسة كتمنح المكانة اللي كيتظاهر باليقين، فهنا تقدر تنتج بصورة غير مباشرة سلوكيات المبالغة في المعرفة. يمكن يرتبط إظهار المعرفة المفرطة باللي كيتسمى عدم الأمل المهني، ويقدر يشعر الفرد بأن الموقع ديالو داخل المؤسسة غير مستقر أو أن زملائه أكثر خبرة. يمكن يرتبط إظهار المعرفة المفرطة باللي كيتسمى عدم الأمان المهني، ويقدر يشعر الفرد بأن الموقع ديالو داخل المؤسسة غير مستقر أو أن الزملاء ديالو أكثر خبرة أو أن المديرين كيراقبوا أداؤه باستمرار. وفي هذه الحالة كيصبح الحفاظ على صورة الفرد الكفء هدف نفسي واجتماعي مهم. ويمكن يحاول الفرد مثلا المشاركة في كل النقاش وإبداء رأيه في كل قضية وتقديم حلول حتى في المجالات اللي ما عندوش معرفة كافية فيها. والغاية الغير مباشرة من هذا الأمر هي إرسال رسالة للآخرين مفادها أنا عندي قيمة وأنا قادر وأنا كنستحق هذا الموقع. والسلوك التعويضي هنا كيعمل كآلية لحماية الهوية المهنية، وكل ما شعر الفرد بأن هويته المهنية مهددة زادت حاجته لتعزيزها أمام الآخرين. أيضا يمكن تفسير الظاهرة من خلال مفهوم إدارة الانطباع، فالأفراد في الحياة المهنية ما كيقوموش بالعمل فقط، ولكن كيقدموا أنفسهم باستمرار أمام الآخرين وكيسعوا باش يشوفوهم بشكل جيد. لذلك ممكن يتحول إظهار المعرفة لأداء اجتماعي هدفه التأثير في الطريقة اللي كيشوفوه بها الآخرين، ويصبح الكلام وسيلة لإنتاج صورة معينة على الذات. إلا أن هناك فرق بين الكفاءة الحقيقية وعرض الكفاءة، فالفرد الكفء يقدر يعرف حدود المعرفة دياله ويعترف بها، في حين أن الفرد اللي كيعتمد على التعويض يقدر يشعر بأنه مضطر لإخفاء هذه الحدود. لذلك كثرة الحديث لا تعني بالضرورة ارتفاع مستوى المعرفة، والاعتراف بعدم المعرفة ما كيعنيش بالضرورة انخفاض الكفاءة. ومن اللي كيصبح إظهار المعرفة سلوك دائم عند الفرد يمكن يؤدي لنتائج سلبية على مستوى العلاقات بالعمل، ويمكن يشعر الزملاء بأنه كيحتكر النقاش أو كيقلل من قيمة الخبرة ديالهم، وتقدر أيضا تراجع فرص التعاون معه. فالفرد اللي كيصر على الظهور باعتباره كيعرف كل شيء يقدر يلقى صعوبة في تلقي النقد، وإذا كانت صورته المهنية كتعتمد على عدم ارتكاب الخطأ فأي ملاحظة صحيحية يمكن تفهم كتهديد شخصي وماشي فرصة للتعلم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: رد على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراد في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. من جهة أخرى، أكدت أن تعزيز تمثيلية النساء يقتضي إلى جانب الرفع من عددهن داخل البرلمان الاستثمار في التكوين السياسي وآلية التشريع وتأهيل الكفاءات النسائية بما يمكنهن من الاطلاع بالأدوار المنوطة بالمؤسسة. وذكرت الباحثة بآليات التمييز الإيجابية التي ساهمت بشكل ملموس في تعزيز الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية منذ اعتماد اللائحة الوطنية سنة 2002 التي عرفت ارتفاع عدد النائبات إلى 30 نائبة برلمانية بعدما لم يكن يتجاوز عددهن سنة 1993 سوى نائبتين اثنتين. وبخصوص الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية المرتبطة بتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، اعتبرت كريم غراد أن التحدي الأساسي يرتبط بمدى تنزيل القوانين داخل الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن عددا من الممارسات ما زالت تحد من ولوج النساء إلى مواقع القرار الحزبي أو تحصر حضورهن في أدوار ذات طابع تمثيلي أكثر منه تدبيري. كما شددت في هذا السياق على أن دعم حضور المرأة سياسيا ينطلق من البيت الداخلي للأحزاب من خلال تمكين النساء من مراكز صناعة القرار الحزبي، مسجلة أن هذا المعطى يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز حضورهن داخل المؤسسة المنتخبة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش اليوم في صوت صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية صوت وبرنسيبية السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية الثانية عقب انتخابات 19 من يوليوز الماضية. وخلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلانوفا اليمين كرئيس لجمهورية صوت وبرنسيبية لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورفق السيد أخنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجابون وصوت وبرنسيبية عبد الله الصبيحي. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلانوفا وذلك على إثر إعادة انتخابه، ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد عيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
3: ريم راديو.
5: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفعالة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وأضاف أن من أبرز المستجدات التي حملت هذه المقتضيات خفض السن المعتمد للاستفادة من الدعم المخصص لترشيح الشباب من 40 إلى 35 سنة بالنسبة للمترشحين الذين تضعهم الأحزاب على رأس لوائحها الانتخابية، بما يمنح الشباب أولوية ومكانة أبرز لتعزيز حضورهم في التمثيلية البرلمانية وتولي المسؤوليات داخل مختلف الهيئات السياسية والمؤسساتية. كما شدد على أن توسيع نطاق الاستفادة من التحفيزات المالية ليشمل الأشخاص في وضعية إعاقة سيساهم عمليا في ترسيخ تمثيلية سياسية عادلة ومنصفة لهذه الفئة وتعزيز حضورها داخل المؤسسة التشريعية، بما يتيح الاستفادة من كفاءاتها وخبراتها ليس فقط فيما يرتبط بالإعاقة بل في مختلف مجالات تدبير الشأن العام. وسجل الباحث أن توسيع نطاق الاستفادة لهذه الفئة يعكس التنوع المجتمعي الحاضن لجميع مكوناته، ويؤكد الحاجة إلى تثمين النقاشين السياسي والاجتماعي بما يضمن شمولية القرارات ونجاعتها انسجاما مع مبادئ الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، أكد سعيد أن إدماجهم ضمن الفئات المستهدفة بالدعم والتحفيز الانتخابي من شأنه تعزيز تمثيليتهم داخل مجلس النواب، بما يضمن الدفاع عن قضايا الجالية وحقوقها، مضيفا أن هذا التوجه سيساهم في تثمين خبراتهم واستقطاب كفاءاتهم للمشاركة عن كثب في مختلف الأوراش التنموية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. واعتبر الأكاديمي أن المقتضيات الجديدة للمنظومة الانتخابية ستدفع بدون شك الأحزاب السياسية إلى احتضان هذه الفئات، بما يساعد على تجديد النخب السياسية لمواكبة التحولات المجتمعية، مشيرا إلى أن التأطير القانوني الجديد والتحفيزات المالية المقررة سيضمنان فرصا أكثر عدالة في بلوغ تمثيلية برلمانية أكثر توازنا وتنوعا، تعكس التعددية المجتمعية وتستجيب لمتطلبات الديمقراطية التمثيلية. وفي معرض استشرافه للسبل تعزيز مشاركة هذه الفئات مستقبلا لا سيما الشباب، شدد السيد سعيد على أهمية الانصات إلى تطلعاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إلى جانب توظيف التحول الرقمي في مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يوسع نطاق الولوج إلى المعلومة ويعزز فاعلية الانخراط السياسي. يذكر أن مقتضيات المنظومة الانتخابية الخاصة بدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج داخل مجلس النواب التي تمت المصادقة عليها سنة 2025 في إطار التعديلات التشريعية الخاصة باستحقاقات 2026 تشمل أساساً رفع التحفيزات المالية الممنوحة للأحزاب السياسية عند فوز شباب أو مغاربة مقيمين بالخارج بمقاعد في مجلس النواب، كما تنص على توسيع هذه التحفيزات لتشمل الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية، إلى جانب خفض سن المترشحين الشباب ذكوراً وإناثاً. واجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة إلى 35 سنة.
3: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو، ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المذاعة عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحا بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز المصدر ذاته أن التصريحات بالترشيحات المذاعة شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية توصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
1: الخبر من المصدر.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: لجنة ملكية تسلم بزغنغن بإقليم الناظور هبة ملكية لفائدة دار حشريف سيدي محمد مزيان، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثارها. وجرى تسليم الهبة الملكية للقائمين على الضريحة خلال حفل ديني حضره عامل الإقليم وممثل السلطات المحلية والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي المحلي وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيمة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
3: ريم راديو،
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. وأوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسط على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوء موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
9: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: يعمل مركز التكوين
9: أكسس سنتر بجامعة لودايا بعمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضاء للقرب يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي.
10: بالنسبة للتكوينات المهنية اللي كاينين عندنا هنا في الشركة فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي، كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفتره ديال القرايه او اللي كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز، كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هاد الحاجه اللي هي ضروريه في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا، كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي، في الديزاين، كذلك في اللغات، في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية.
9: ويهدف هذا المشروع الذي استفاد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى سد الخصاص الذي تعرفه الجماعة على مستوى مراكز التكوين التقني، والذي يدفع الشباب إلى التنقل إلى مدينة مراكش للاستفادة من هذا النوع من الخدمات وما يترتب عن ذلك من تكاليف مالية وضياع للوقت.
11: الدور ديالي في هذه الشركة هو أنني كنساعد في صناعة المحتوى وكذلك كنعطي أفكار جديدة وأكثر إبداعية باش نطوروا من المحتوى ديال الشركة، وكذلك أكسس سنتر هي ماشي فقط فضاء للتكوينات فقط، بل هي فرصة جديدة للشباب باش يتعلموا مهارات جديدة ويطوروا من راسهم باش يستفدوا من دي فورماسيون اللي غادي تعاونهم في الحياة اليومية ديالهم.
9: من خلال هذا المشروع يهدف أكسس سنتر إلى المساهمة في تسهيل الولوج إلى التكوينات القريبة وتعزيز كفاءات الساكن المحلية وخلق فرص جديدة من شأنها دعم الإدماج المهني وتنمية الاقتصاد الاجتماعي على المستوى الترابي.
12: دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غما براديو
1: اذاعه الاخبار المغربيه
12: ريم راديو.
4: أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، والذي يرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع الجهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
12: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
12: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران
13: على ريم راديو.
12: ريم راديو
1: الخبر من المصدر.
14: أنطوني روديغير يعلن اعتزال اللعب دوليا بعد شهرين من آخر مشاركة مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2026 لكرة القدم. روديغير البالغ 33 عاما خاض 86 مباراة دولية بقميص بطل العالم 4 مرات، مسجلا 3 أهداف ومقدما 5 تمريرات حاسمة في مساره الدولي. لاعب ريال مدريد الإسباني كتب على مواقع التواصل الاجتماعي أن قراره جاء بعد فترة من التفكير لإنهاء مسيرته مع المنتخب الألماني وإفساح المجال أمام جيل جديد. روديغير لعب مباراته الدولية الأولى عام 2014 وحضر مع المانشافت في كأس العالم بروسيا 2018 وفي قطر 2022 ثم في المونديال الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. قلب دفاع ريال مدريد أكد أنه يريد التركيز في ناديه الإسباني الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2027.
12: غيم راديو
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
16: انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، توجه يهدف إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. مقتضيات جديدة أبرزها منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، وتمديد مدة المنع من الترشح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى 2 انتخابيتين كاملتين. وفي ظل التطور الكبير لوسائل التواصل الحديثة وما تتيحه من إمكانيات للاستعمال غير المشروع، تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، سواء عبر بث محتويات مزيفة أو نشر أخبار زائفة أو تركيب صور أو أقوال بقصد التشهير بالمترشحين أو المس بخصوصيات الناخبين. هذا ولتعزيز شفافية عملية التصويت، تضمنت المستجدات الانتخابية مقتضى جديدا يقضي بأن يتم التصويت داخل معزل مكشوف من الجهة المقابلة لأعضاء مكتب التصويت وممثل المرشحين، وذلك لمنع أي سلوك يمكن أن يمس بسرية التصويت.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: ريم راديو
1: الأخبار على مدار الساعة.
13: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تنهي عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027. عملية تأتي ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج للفترة 2027-2030 بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
17: شكر كبير لوكالة بيت مال القدس على كل ما تقدمه في القدس ومنطقة شمال غرب القدس، وفعلا لقد شعرنا بالأثر الكبير من هذه الخدمات التي تقدمها الوكالة.
18: طبعا هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضوحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة.
19: نشكر وكالة بيت المال على كل الأشياء اللي بيقدموها.
13: المبادرة استهدفت 3000 تلميذ وتلميذة من المرحلتين الأساسية العليا والثانوية من أبناء الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود والأيتام وأبناء الأشخاص ذوي الإعاقة، وشملت عملية توزيع هذه عددا من مناطق القدس وضواحيها.
20: فلها منا كل التحية والتقدير للمملكة المغربية لدعمهم السخي والدائم والمتواصل لأبناء فلسطين وخاصة المدينة المقدسة وضواحي.
21: يجزيكم عنا خير الجزاء يا رب، بما أنه أنا بربي في طفلة يتيمة فهي الحقيبة أكيد بتساعدني وبتخفف عني من مصاريف السنة على الأقل. شكرا جزيلا.
13: برنامج وكالة بيت مال القدس الشريف المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030 يشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، وأكد دعم مشاريع الطلبة ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين. المغرب والأرجنتين نحو تحالف اقتصادي استراتيجي قائم على التكامل الإقليمي. النقاط الرئيسية لمؤشرات المبادلات الخارجية برسم يوليوز 2026 حسب مكتب السرب. وفي تقرير السنة الثانية من ولايتها رئيسة المكسيك تبرز استقرار اقتصاد بلادها رغم التحديات العالمية. في مسهل نشر أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. تفاصيل نوفا معك أميمة بوشعنين.
8: أوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية.
6: وفي خبر اقتصادي آخر، أصدر مكتب الصرف النقاط الرئيسية للمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم يوليوز 2026، وهي كالتالي: العجز التجاري بلغ 244.69 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 26.5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ارتفاع الواردات بنسبة 15.9% عند 544.045 مليار درهم، ونمو الصادرات بنسبة 8.4% عند 299.34 مليار درهم، ومعدل التغطية بلغ 55% مقابل 58.8% قبل سنة، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 74.78 مليار درهم مقابل 69.17 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع يقدر بنسبة 8.1%. تسجيل ارتفاع في فائض ميزان الخدمات بنسبة 13.2% ليبلغ 95.47 مليار درهم، وتدفق الصافي للاستثمارات المباشرة الأجنبية بلغ 29.47 مليار درهم مسجلا ارتفاعا بنسبة 58.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأخيرا، عائدات الاستثمارات المباشرة الأجنبية ارتفعت بنسبة 6.3% إلى 39.109 مليار درهم، فيما تراجعت النفقات بنسبة 47% إلى 9.63 مليار درهم. وعائدة الأصفار بلغت 79.009 مليار درهم مقابل 69.64 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة زيادة بنسبة 13.4%. وفي الختم، أكدت رئيسة المكسيكي كلاوديا شينباوم بمكسيكو أن اقتصاد بلادها حافظ على استقراره ويواصل التقدم رغم التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية والنزاعات الدولية. وأوضحت شينباوم خلال تقديم تقرير السنة الثانية من ولايتها بالقصر الوطني أن حكومتها تمكنت من خفض النفقات الجارية بنحو 11.8 مليار درهم مقارنة بسنة 2024 دون المساس بالمجال الأساسية. وأشارت إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت حتى ما تم شهر غشت بنحو 8.8 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات الإجمالية خلال السنة الماضية مستوى قياسي قدره نحو 355.6 مليار دولار بزيادة تقارب 28.6 مليار دولار عن سنة 2024. وأضافت أن هذه الموارد مكنت من رفع أجور العاملين في قطاع التعليم بنسبة 10% خلال سنة 2025 و9% السنة الحالية، وإطلاق 3 برامج جديدة ضمن برامج الرفاه، فضلا عن إحداث 30,000 منصب جديد في قطاعات الصحة والتعليم والحرس الوطني. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبرو على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بالنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وأكد أن الحركة مدعوة اليوم إلى تطوير أساليب عملها وتعزيز آليات التشاور داخلها بما يمكنها من الارتقاء بفاعليتها ومصداقيتها وتعزيز قدراتها على بلورة مقترحات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والمستجدة. وتابع السيد هلال أن المملكة المغربية جعلت التعاون جنوب جنوب مع البلدان الإفريقية في صلب أولوياتها، ومن خلال إرساء شراكات تضامنية في عدد من القطاعات الاستراتيجية لا سيما الأمن الغذائي والصحة والتكوين والتنمية البشرية. وأشار إلى أن المملكة المغربية وانطلاقا من وعيها بالتحديات التي تواجهها هذه البلدان أطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عددا من المبادرات، من أبرزها المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الفضاء الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية لإفريقيا، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وأبرز السيد هلال أن هذه المبادرة تجسد التزام المملكة المغربية بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كما ترمي على الخصوص إلى جعل الفضاء الأطلسي مجالا للانفتاح والربط والتكامل الاقتصادي بما يتيح للبلدان الإفريقية المعنية الاستفادة على الوجه الأمثل من امتدادها الإفريقي والأطلسي.
12: ريم راديو.
15: ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية،
12: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين،
15: ريم راديو.
2: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. فبخصوص استعمال رافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليها من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تريد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة، غير أن تمثيلية المشرفة المتوخاة لفائدة هذه الفئات من المواطنات والمواطنين لن يتأتى تحقيقها على الوجه المطلوب إلا بالانخراط الفعلي والمسؤول كافة الفاعلين المعنيين، ولا سيما الأحزاب السياسية التي يبقى دورها أساسيا ومحوريا في هذا الباب من خلال وضع مترشحات ومترشحين ينتسبون لهذه الفئات على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها، بما يتيح لهم الولوج إلى المؤسسة النيابية.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري، يستعد الناخبون في جهة الدخل وادي الذهب للعودة إلى صناديق الاقتراع بعد 5 سنوات من استحقاقات تميزت بمشاركة انتخابية ملحوظة، وكانت نسبة المشاركة خلال اقتراع 8 شتنبر 2021 قد بلغت 85.30% في الجهة، حيث كانت هذه التعبئة ملموسة بشكل خاص في إقليم أوسرد بنسبة مشاركة بلغت 79.64%. وتندرج هذه الأرقام في سياق استمرارية الانتخابات التشريعية لعام 2016، والتي تميزت كذلك بتعبئة مكثفة للناخبين بنسب مشاركة بلغت 76.77% في أوسرد و 59% في وادي الذهب. وتأتي استحقاقات عام 2026 ضمن سياق تحظى فيه رهانات التمثيلية وتجديد النخب وزيادة انخراط الشباب والنساء بمكانة بارزة، كما يندرج ضمن مشهد ديموغرافي في تطور مستمر. فقد أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكن لعام 2024 نموا ملحوظا لسكان الجهة خلال العقد الماضي، وهو ما يعكس الجاذبية المتزايدة لجهة الدخل وادي الذهب والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها. كما ستجرى الاستحقاقات التشريعية برسم عام 2026 في جهة الدخل وادي الذهب في سياق تطبعه ديناميات تنموية حقيقية مدفوعة بمشاريع مهيكلة وبتثمين إمكاناتها الاقتصادية. وفي هذا السياق يقترن تعزيز المكاسب بتطلعات جديدة مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز خدمة القرب وتوسيع الفرص المتاحة للشباب ومشاركة أوسع لمختلف مكونات المجتمع في الحياة العامة. ومع اقتراب موعد الاقتراع ستشكل تعبئة الناخبين بالتالي أحد المؤشرات الرئيسية التي ينبغي تتبعها تماما، كما هو الشأن بالنسبة لمكانة الشباب والنساء في هذه المحطة الانتخابية الجديدة.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: في تقديرات أولية نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستيت، أفاد بأن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ خلال أغشت الماضي 3.3%، مسجلا أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، مدفوعا على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة المرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط. ويتعلق الأمر بأعلى معدل للتضخم منذ شتنبر 2023، علما أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف معدل تضخم في حدود 2%. تقرير يوروستيت أوضح أن ارتفاع الأسعار في البلدان 21 التي تعتمد العملة الموحدة تسارع خلال أغشت بعد أن بلغ معدل التضخم 2.9% في يوليوز و 2.8% في يونيو. هذا التسارع يعزى أساسا إلى ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 14% خلال أغشت بعد زيادة تجاوزت 10% في يوليوز، في سياق اتسم بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط على أسواق النفط والغاز، بعد أن كان معدل التضخم في منطقة اليورو قبل اندلاع النزاع قد استقر عند 1.9% خلال فبراير، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار باستثناء الطاقة ظل أكثر اعتدالا إذ بلغ 2.2% خلال شهر أغشت الماضي.
1: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
12: ريم راديو.
6: بعمالة مراكش أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لكل من شرفاء ضريح الشيخ سيدي الزوين وللقائمين على ضريحي الإمامين سيدي أبي القاسم السهيلي وسيدي بن سليمان الجزولي بمراكش، بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. هذه الهبات الملكية تم تسليمها خلال حفلات دينية أقيمت في أجواء من الخشوع والسكينة بحضور والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش إلى جانب شخصيات أخرى. وبهذه المناسبة عبر القائمون على هذه الأضرحة عن بالغ امتنانهم وعظيم تقديرهم لهذه الالتفاتة المولوية السامية، مؤكدين تشبتهم بأهداب العرش العلوي المجيد وتجندهم الدائم وراء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
10: هذه الزاوية التي دأبت على إحياء هذه المناسبة الدينية في أجواء من الخشوع، في أجواء من الخشوع، واعتبارا لكون هذه الزاوية كانت دائما ولا زالت تحظى بعناية من طرف الملوك العلويين الأشراف، وكذلك العناية الخاصة لصاحب الجلالة أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله، تشجيعا لهذه الزاوية على دورها في المساهمة في الأمن الروحي للمغاربة.
6: الحفلات الدينية التي تميزت بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية اختتمت بالتضرع إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون بالدعاء إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالة المغفور لهما محمدا الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
11: السلوك المواطن
9: برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
11: يعمل مركز التكوين أكسس سنتر بجامعة لوديا بعمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضاء للقرب يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي.
22: بالنسبة للتكوينات المهنية اللي كاينين عندنا هنا في الشركة فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفترة ديال القراية اولا كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هاد الحاجة اللي هي ضرورية في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله

0: الاستفادة من هذا النوع من الخدمات وما يترتب عن ذلك من تكاليف مالية وضياع للوقت.
1: الدور ديالي في هذه الشركة هو أنني كنساعد في صناعة المحتوى، وكذلك كنعطي أفكار جديدة وأكثر إبداعية باش نطوروا من المحتوى ديال الشركة، وكذلك أكسس سنتر هي ماشي فقط فضاء للتكوينات فقط، بل هي فرصة جديدة للشباب باش يتعلموا مهارات جديدة ويطوروا من راسهم باش يستفدوا من دي فورماسيون اللي غادي تعاونهم في الحياة اليومية ديالهم.
0: من خلال هذا المشروع يهدف أكسس سنتر إلى المساهمة في تسهيل الولوج إلى التكوينات القريبة وتعزيز كفاءات الساكنة المحلية وخلق فرص جديدة من شأنها دعم الإدماج المهني وتنمية الاقتصاد الاجتماعي على المستوى الترابي.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات، الإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: لجنة ملكية تسلم بزغنغن بإقليم الناظور هبة ملكية لفائدة دار حشريف سيدي محمد مزيان، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثارها. وجرى تسليم الهبة الملكية للقائمين على الضريحة خلال حفل ديني حضره عامل الإقليم وممثل السلطات المحلية والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي المحلي وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيمة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، والذي يرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سرير، وعدد مستشفيات

0: الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع الجهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة تهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة، تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبا 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار.
3: دخلنا الحشمة مزيان، دوزناها مزيان، الكنترول مزيان سواء في الدخول سواء في الخروج،
4: دوزت العطلة ديالي مزيان، ودابا بغيت نرجع بحالي، تعدوا معنا مزيان، كل شيء بخير، كل شيء على خير.
5: بالنسبة للسيرفيس في الآلي، سواء في الآلي ولا في الروتور، كان واحد سيرفيس زين هنا في الميناء ديال الحسيمة، كان واحد الاستقبال جيد.
2: ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية،
7: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
8: أوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بالنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وأكد أن الحركة مدعوة اليوم إلى تطوير أساليب عملها وتعزيز آليات التشاور داخلها بما يمكنها من الارتقاء بفاعليتها ومصداقيتها وتعزيز قدراتها على بلورة مقترحات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والمستجدة. وتابع السيد هلال أن المملكة المغربية جعلت التعاون جنوب جنوب مع البلدان الإفريقية في صلب أولوياتها، ومن خلال إرساء شراكات تضامنية في عدد من القطاعات الاستراتيجية لا سيما الأمن الغذائي والصحة والتكوين والتنمية البشرية. وأشار إلى أن المملكة المغربية وانطلاقا من وعيها بالتحديات التي تواجهها هذه البلدان أطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عددا من المبادرات، من أبرزها المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الفضاء الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية لإفريقيا، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وأبرز سيد هلال أن هذه المبادرة تجسد التزام المملكة المغربية بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كما ترمي على الخصوص إلى جعل الفضاء الأطلسي مجالا للانفتاح والربط والتكامل الاقتصادي بما يتيح للبلدان الإفريقية المعنية الاستفادة على الوجه الأمثل من امتدادها الإفريقي والأطلسي.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، روبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
9: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
10: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: مستمعين الأوفياء، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوين جولتنا اليوم. أزيد من 33 مجموعة موسيقية في الدورة 24 لمهرجان البولفار بالدار البيضاء. لقاء بفاس يسلط الضوء على آليات دعم التصدير لمقاولات الصناعة التقليدية. شاطئ سيدي موسى أغلو وجهة مفضلة لعشاق رياضة ركوب الأمواج بإقليم تيزنيت. إلى التفاصيل، وأهلا بكم من جديد. تعرف الدورة 24 لمهرجان البولفار المقرر من 17 إلى 20 من شتنبر الجاري بالدار البيضاء مشاركة أزيد من 33 مجموعة موسيقية من المغرب والخارج. وأوضح المنظمون خلال ندوة صحفية أن فعاليات المهرجان ستقام بملعب الراسينج الجامعي بالدار البيضاء ضمن برمجة تجمع بين الراب والهيب هوب والروك والميتال والموسيقى الاندماجية فيو، إلى جانب تعبيرات موسيقية معاصرة أخرى في برمجة تراهن على تنوع التجارب الموسيقية والانفتاح على مشاهد فنية مختلفة مع إلاء مكانة خاصة للمواهب الصاعدة. لنستمع لمدير المهرجان محمد المغاري.
11: ليديسيون ديال هذا العام سي ليديسيون 24 غتكون ان شاء الله من 17 حتى ل 20 سبتمبر. عندنا 4 ايام ديال الموسيقى فيها انواع موسيقيه مختلفه، يعني كاين بيان طبعا الراب نهار الاول، فيزيون ايوتر ميوزيك انترناسيونال بحال الالكترونيك نهار ثاني، الروك ارد روك نهار ثالث، وفيزيون عاوتاني نهار الرابع.
12: كاين عاوتاني لي فيزيت بيداغوجيك مع الدراري ديال لوف بي بي تي، مع الشباب ديال دور الشباب ديال وولف الحي الحسني لي ساسفا. هذا العام غادي يجيو لي ديريكتور ديال دور الشباب.
8: إلى العاصمة العلمية فاس، حيث احتضنت لقاء خصص لدعم التصدير في قطاع الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية المقاولات العاملة في هذا القطاع وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الدولية. ومكنت هذه المبادرة من تسليط الضوء على البرامج الوطنية الرامية إلى تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية وزيادة حجم الصادرات، لا سيما من خلال برنامج باور إكسبور الذي تم إرساؤه في إطار خريطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027. وتوخى هذا اللقاء تشجيع مقاولات الصناعة التقليدية على الاستفادة بشكل أكبر من آليات المواكبة المتاحة، بما يساهم في تعزيز حضورها بالأسواق الخارجية ودعم إحداث فرص الشغل والإسهام في إشعاع الصناعة التقليدية المغربية على الصعيد الدولي. ونختم جولتنا من إقليم تيزنيت، وتحديدا من منطقة سيدي موسى أغلو، والتي تستقطب بشكل متزايد عشاق رياضة ركوب الأمواج بفضل موقعها الملائم وأمواجها المنتظمة وشواطئها الشهيرة. تفاصيل أوفا في التقرير التالي.
9: شاطئ أغلو بإقليم تيزنيت يستقطب عشاق رياضة ركوب الأمواج بفضل أمواجه المنتظمة. الشاطئ الواقع بسيدي موسى أغلو جعل من هذه المنطقة وجهة لممارسي هذه الرياضة من مختلف الأعمار والمستويات التي تؤطرها جمعية تيزنيت لركوب الأمواج.
13: أمور اللي كنقوموا بها في الجمعية اللي هي تلقين حصص تدريبية للممارسين داخل الجمعية والمنخرطين، كنستهدفوا بالضبط ثلاثة ديال الرياضات اللي هما السيرف والبودي بورد والبودي سيرف.
9: الإقبال المتزايد على هذه الرياضة يساهم في تعزيز جاذبية المنطقة كوجهة للسياحة الرياضية واستقطاب زوار يجمعون بين ممارسة الرياضة واكتشاف المؤهلات الطبيعية طبيعيتي للساحل الأطلسي.
13: عندنا جزء نظري وجزء تطبيقي، كنحاولوا نبداو بالتسخينات، من بعد كندوزو الجزء النظري في الرملة، ومن بعد كندوزو الجزء التطبيقي في الماء.
9: ويبقى شاطئ أغلو الملاذ الأمثل لعشاق رياضة السيرف وفضاء واعدا لاحتضان هذه الممارسة الرياضية.
8: وبهذا نكون مستمعينا قد وصلنا وإياكم لنهاية جولتنا، نلتقي لاحقا في عدد جديد من حصاد الجهات. في أمان الله.
10: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعات، تعزيزا لمشاركتها الفعالة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وأضاف أن من أبرز المستجدات التي حملت هذه المقتضيات خفض السن المعتمد للاستفادة من الدعم المخصص لترشيح الشباب من 40 إلى 35 سنة بالنسبة للمترشحين الذين تضعهم الأحزاب على رأس لوائحها الانتخابية، بما يمنح الشباب أولوية ومكانة أبرز لتعزيز حضورهم في التمثيلية البرلمانية وتولي المسؤوليات داخل مختلف الهيئات السياسية والمؤسساتية. كما شدد على أن توسيع نطاق الاستفادة من التحفيزات المالية ليشمل الأشخاص في وضعية إعاقة سيساهم عمليا في ترسيخ تمثيلية سياسية عادلة ومنصفة لهذه الفئة وتعزيز حضورها داخل المؤسسة التشريعية بما يتيح الاستفادة من كفاءاتها وخبراتها ليس فقط فيما يرتبط بالإعاقة بل في مختلف مجالات تدبير الشأن العام. وسجل الباحث أن توسيع نطاق الاستفادة لهذه الفئة يعكس التنوع المجتمعي الحاضن لجميع مكوناته ويؤكد الحاجة إلى تثمين النقاشين السياسي والاجتماعي بما يضمن شمولية القرارات ونجاعتها انسجاما مع مبادئ الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج أكد سعيد أن إدماجهم ضمن الفئات المستهدفة بالدعم والتحفيز الانتخابي من شأنه تعزيز تمثيليتهم داخل مجلس النواب بما يضمن الدفاع عن قضايا الجالية وحقوقها مضيفا أن هذا التوجه سيساهم في تثمين خبراتهم واستقطاب كفاءاتهم للمشاركة عن كثب في مختلف الأوراش التنموية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. واعتبر الأكاديمي أن المقتضيات الجديدة للمنظومة الانتخابية ستدفع بدون شك الأحزاب السياسية إلى احتضان هذه الفئات بما يساعد على تجديد النخب السياسية لمواكبة التحولات المجتمعية مشيرا إلى أن التأطير القانوني الجديد والتحفيزات المالية المقررة سيضمنان فرصا أكثر عدالة في بلوغ تمثيلية برلمانية أكثر توازنا وتنوعا تعكس التعددية المجتمعية وتستجيب لمتطلبات الديمقراطية التمثيلية. وفي معرض استشرافه للسبل تعزيز مشاركة هذه الفئات مستقبلا لا سيما الشباب شدد السيد سعيد على أهمية الإنصات إلى تطلعاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلى جانب توظيف التحول الرقمي في مختلف مراحل العملية الانتخابية بما يوسع نطاق الولوج إلى المعلومة ويعزز فاعلية الانخراط السياسي. يذكر أن مقتضيات المنظومة الانتخابية الخاصة بدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج داخل مجلس النواب التي تمت المصادقة عليها سنة 2025 في إطار التعديلات التشريعية الخاصة باستحقاقات 2026 تشمل أساسا رفع التحفيزات المالية الممنوحة للأحزاب السياسية عند فوز شباب أو مغاربة مقيمين بالخارج بمقاعد في مجلس النواب. كما تنص على توسيع هذه التحفيزات لتشمل الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية إلى جانب خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا. الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة إلى 35 سنة.
15: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: غيم راديو
15: إذاعة الأخبار المغربية.
14: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
15: غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
2: في تقديرات أولية نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستيت، أفاد بأن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ خلال أغشت الماضي 3.3% مسجلا أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، مدفوعا على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة المرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط. ويتعلق الأمر بأعلى معدل للتضخم منذ شتنبر 2023، علما أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف معدل تضخم في حدود 2%. تقرير يوروستيت أوضح أن ارتفاع الأسعار في البلدان 21 التي تعتمد العملة الموحدة تسارع خلال أغشت بعد أن بلغ معدل التضخم 2.9% في يوليوز و 2.8% في يونيو. هذا التسارع يعزى أساسا إلى ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 14% خلال أغشت بعد زيادة تجاوزت 10% في يوليوز، في سياق اتسم بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط على أسواق النفط والغاز، بعد أن كان معدل التضخم في منطقة اليورو قبل اندلاع النزاع قد استقر عند 1.9% خلال فبراير، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار باستثناء الطاقة ظل أكثر اعتدالا إذ بلغ 2.2% خلال شهر أغشت الماضي.
16: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
17: إذاعة الأخبار المغربية
14: ريم راديو.
18: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. فبخصوص استعمال الرافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تريد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة. غير أن تمثيلية المشرف المتوخات لفائدة هذه الفئات من المواطنات والمواطنين المواطنين لن يتأتى تحقيقها على الوجه المطلوب إلا بالانخراط الفعلي والمسؤول كافة الفاعلين المعنيين، ولا سيما الأحزاب السياسية التي يبقى دورها أساسيا ومحوريا في هذا الباب من خلال وضع مترشحات ومترشحين ينتسبون لهذه الفئات على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها، بما يتيح لهم الولوج إلى المؤسسات النيابية.
17: غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
14: ريم راديو،
17: الخبر من المصدر.
19: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تنهي عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027. عملية تأتي ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج للفترة فترة 2027-2030 بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
20: شكر كبير لوكالة بيت مال القدس على كل ما تقدمه في القدس ومنطقة شمال غرب القدس، وفعلا لقد شعرنا بالأثر الكبير من هذه الخدمات التي تقدمها الوكالة.
21: طبعا هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضوحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة.
22: نشكر وكالة بيت المال على كل الأشياء اللي بيقدموها.
19: المبادرة استهدفت 3000 تلميذ وتلميذة من المرحلتين الأساسية العليا والثانوية من أبناء الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود والأيتام وأبناء الأشخاص ذوي الإعاقة، وشملت عملية توزيع هذه عددا من مناطق القدس وضواحيها.
23: فلها منا كل التحية والتقدير للمملكة المغربية لدعمه السخي والدائم والمتواصل لأبناء فلسطين وخاصة المدينة المقدسة وضواحي.
24: يجزيكم عنا خير الجزاء يا رب، بما أنه أنا بربي في طفلة يتيمة فهي الحقيبة أكيد بتساعدني وبتخفف عني من مصاريف السنة على الأقل. شكرا جزيلا.
19: برنامج وكالة بيت مال القدس الشريف المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030 يشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، وأكد دعم مشاريع الطلبة ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
17: غيم راديو،
14: غيم راديو،
17: أخبار المغرب والعالم.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
25: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: تقرير أممي يدعو إلى مضاعفة الجهود لتفادي حدوث كوارث مناخية، صيف 2026 الأكثر حرارة على الإطلاق في بلجيكا، فيضانات نيبال، كندا تنشر فريقا للبحث عن 30 مواطنا مفقودا. أهلا بكم من جديد. الأمم المتحدة دعت إلى مضاعفة الجهود المبذولة في مجال العمل المناخي للحيلولة دون وقوع كوارث مناخية قد تكون لها تداعيات وخيمة على حياة البشر. وأوضح التقرير الجديد الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن موجات الحر غير المسبوقة والفيضانات المدمرة والظواهر الجوية المتطرفة وضعت كوكب الأرض أمام مخاطر جسيمة في ظل الاقتراب من تجاوز حدود درجات الحرارة الأمينة. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن النضال من أجل الحفاظ على ارتفاع بمقدار درجة ونصف مئوية هو نضال من أجل الإنسانية، مشيرا إلى أن كل جزء من الدرجة سيكلف أرواحنا. وفي ذات السياق حذرت الأمم المتحدة من تسارع وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر جراء تغير المناخ وارتفاع ارتفاع حرارة المحيطات، مؤكدة أن هذه الظاهرة أضحت واقعا قائما وحالة طوارئ تنموية. مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أوضح أن منسوب المياه سجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.9 مليمترات خلال سنة 2024، مبرزا أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر خلال القرن الحالي بات أمرا حتميا نتيجة الاحترار المسجل. المعهد الملكي للأرصاد الجوية أفاد بأن صيف 2026 الذي شهد 3 موجات حر كان الأكثر حرارة على الإطلاق في بلجيكا بمتوسط درجات حرارة بلغ 20.3 درجة مئوية. هذا المعدل يعد الأعلى منذ بدء تسجيل الأرصاد سنة 1833، ويتجاوز بأكثر من درجتين مئويتين المعدل الطبيعي، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها متوسط درجات الحرارة خلال فصل كامل عتبة 20 درجة مئوية في البلاد. نختم من كندا. الحكومة الفيدرالية في البلاد نشرت فريقا للبحث والمساعدة لتحديد مكان 30 مواطنا كنديا إثر الفيضانات التي اجتاحت الأسبوع الماضي عددا من الوديان في النيبال ومنطقة تبتا الصينية. وزيرة الشؤون الخارجية الكندية أنيتا أناندا أفادت في بيان بأن ممثلي كندا في كاتماندو يعملون على تحديد مكان المفقودين والتحقق من سلامتهم، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة تظل قابلة للتغيير في ظل استمرار عمليات جمع المعلومات والتحقق منها. ويذكر أن الحصيلة الإجمالية غير النهائية لضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت سلسلة جبال الهيمالايا ارتفعت إلى 1003 قتلى، من بينهم 987 قتيلا في النيبال و16 قتيلا في الصين حسب ما أفادت به السلطات المعنية في البلدين. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الإيكولوجية، إلى اللقاء.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، توجه يهدف إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. مقتضيات جديدة أبرزها منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، وتمديد مدة المنع من الترشح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين. وفي ظل التطور الكبير لوسائل التواصل الحديثة وما تتيحه من إمكانيات للاستعمال غير المشروع، تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، سواء عبر بث محتويات مزيفة أو نشر أخبار زائفة أو تركيب صور أو أقوال بقصد التشهير بالمترشحين أو المس بخصوصيات الناخبين. هذا ولتعزيز شفافية عملية التصويت، تضمنت المستجدات الانتخابية مقتضى جديدا يقضي بأن يتم التصويت داخل معزل مكشوف من الجهة المقابلة لأعضاء مكتب التصويت وممثل المرشحين، وذلك لمنع أي سلوك يمكن أن يمس بسرية التصويت.
17: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم
1: إذاعة الأخبار المغربية
17: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراض على أهمية الآلية الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراض في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. من جهة أخرى، أكدت أن تعزيز تمثيلية النساء يقتضي إلى جانب الرفع من عددهن داخل البرلمان الاستثمار في التكوين السياسي وآلية التشريع وتأهيل الكفاءات النسائية بما يمكنهن من الاطلاع بالأدوار المنوطة بالمؤسسة. وذكرت الباحثة بآليات التمييز الإيجابية التي ساهمت بشكل ملموس في تعزيز الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية منذ اعتماد اللائحة الوطنية سنة 2002 التي عرفت ارتفاع عدد النائبات إلى 30 نائبة برلمانية بعدما لم يكن يتجاوز عددهن سنة 1993 سوى نائبتين اثنتين. وبخصوص الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية المرتبطة بتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، اعتبرت كريمة غراض أن التحدي الأساسي يرتبط بمدى تنزيل القوانين داخل الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن عددا من الممارسات ما زالت تحد من ولوج النساء إلى مواقع القرار الحزبي أو تحصر حضورهن في أدوار ذات طابع تمثيلي أكثر منه تدبيري. كما شددت في هذا السياق على أن دعم حضور المرأة سياسيا ينطلق من البيت الداخلي للأحزاب من خلال تمكين النساء من مراكز صناعة القرار الحزبي، مسجلة أن هذا المعطى يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز حضورهن داخل المؤسسة المنتخبة.
17: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
17: ريم راديو،
14: ريم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
8: أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. وأوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسط على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوؤ موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري، يستعد الناخبون في جهة الدخل وادي الذهب للعودة إلى صناديق الاقتراع بعد 5 سنوات من استحقاقات تميزت بمشاركة انتخابية ملحوظة. وكانت نسبة المشاركة خلال اقتراع 8 شتنبر 2021 قد بلغت 85.30% في جهة، حيث كانت هذه التعبئة ملموسة بشكل خاص في إقليم أوسرد بنسبة مشاركة بلغت 79.64%. وتندرج هذه الأرقام في سياق استمرارية الانتخابات التشريعية لعام 2016، والتي تميزت كذلك بتعبئة مكثفة للناخبين بنسب مشاركة بلغت 76.77% في أوسرد و 59% في وادي الذهب. وتأتي استحقاقات عام 2026 ضمن سياق تحظى فيه رهانات التمثيلية وتجديد النخب وزيادة انخراط الشباب والنساء بمكانة بارزة، كما يندرج ضمن مشهد ديموغرافي في تطور مستمر. فقد أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكن لعام 2024 نموا ملحوظا لسكان الجهة خلال العقد الماضي، وهو ما يعكس الجاذبية المتزايدة لجهة الدخل داخل وادي الذهب والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها. كما ستجرى الاستحقاقات التشريعية برسم عام 2026 في جهة الدخل وادي الذهب في سياق تتبعه ديناميات تنموية حقيقية مدفوعة بمشاريع مهيكلة وبتثمين إمكاناتها الاقتصادية. وفي هذا السياق يقترن تعزيز المكاسب بتطلعات جديدة مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز خدمات القرب وتوسيع الفرص المتاحة للشباب ومشاركة أوسع لمختلف مكونات المجتمع في الحياة العامة. ومع اقتراب موعد الاقتراع ستشكل تعبئة الناخبين بالتالي أحد المؤشرات الرئيسية التي ينبغي تتبعها تماما، كما هو الشأن بالنسبة لمكانة الشباب والنساء في هذه المحطة الانتخابية الجديدة.
17: ريم راديو.
6: ريم راديو.
7: الخبر من المصدر.
9: ريم راديو.
11: بعمالة مراكش أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لكل من شرفاء ضريح الشيخ سيدي الزوين وللقائمين على ضريحي الإمامين سيدي أبي القاسم السهيلي وسيدي بن سليمان الجزولي بمراكش بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. هذه الهبات الملكية تم تسليمها خلال حفلات دينية أقيمت في أجواء من الخشوع والسكينة بحضور والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش إلى جانب شخصيات أخرى. وبهذه المناسبة عبر القائمون على هذه الأضرحة عن بالغ امتنانهم وعظيم تقديرهم لهذه الالتفاتة المولوية السامية مؤكدين تشبتهم بأهداب العرش العلوي المجيد وتجندهم الدائم وراء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
12: هذه الزاوية التي دأبت على إحياء هذه المناسبة الدينية في أجواء من الخشوع واعتبارا لكون هذه الزاوية كانت دائما ولا زالت تحظى بعناية من طرف الملوك العلويين الأشراف وكذلك العناية الخاصة لصاحب الجلالة أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله، تشجيعا لهذه الزاوية على دورها في المساهمة في الأمن الروحي للمغاربة.
11: الحفلات الدينية التي تميزت بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية اختتمت بالتضرع إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون بالدعاء إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالة المغفور لهما محمدا الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
17: ريم راديو.
7: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو.
13: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
17: ريم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
26: أنطوني روديغير يعلن اعتزال اللعب دوليا بعد شهرين من آخر مشاركة مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2026 لكرة القدم. روديغير البالغ 33 عاما خاض 86 مباراة دولية بقميص بطل العالم 4 مرات مسجلا 3 أهداف ومقدما 5 تمريرات حاسمة في مساره الدولي. لاعب ريال مدريد الإسباني كتب على مواقع التواصل الاجتماعي أن قراره جاء بعد فترة من التفكير لإنهاء مسيرته مع المنتخب الألماني وإفساح المجال أمام جيل جديد. روديغير لعب مباراته الدولية الأولى عام 2014 وحضر مع المانشافت في كأس العالم بروسيا 2018 وفي قطر 2022 ثم في المونديال الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. قلب دفاع ريال مدريد أكد أنه يريد التركيز في ناديه الإسباني الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2027.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
10: ريم راديو،
15: الخبر من المصدر.
16: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش اليوم في صوت مي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية صوت مي وبرنسيبية السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية الثانية عقب انتخابات 19 من يوليوز الماضية. وخلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلانوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساو تومي وبرينسيبيا لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورافق السيد أخنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجابون وساو تومي وبرينسيبيا عبد الله الصبيحي. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلانوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد عيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
18: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
20: أخبار المغرب والعالم.

0: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت تسالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
1: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
2: في نظري ان الانسان الى سافر صباح بكري مزيانه، كيكون الانسان يلا فايق نشيط وداك الشيء، كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كي اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
3: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, et ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
4: Siyasa, mujtama, iqtisad, thaqafa, wa riyada.
5: غيم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أنطوني روديغير يعلن اعتزال اللعب دوليا بعد شهرين من آخر مشاركة مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2026 لكرة القدم. روديغير البالغ 33 عاما خاض 86 مباراة دولية بقميص بطل العالم 4 مرات، مسجلا 3 أهداف ومقدما 5 تمريرات حاسمة في مساره الدولي. لاعب ريال مدريد الإسباني كتب على مواقع التواصل الاجتماعي أن قراره جاء بعد فترة من التفكير

0: يرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2027.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن جماب راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة، تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبا 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار.
4: دخلنا الحشمة مزيان، دوزناها مزيان، الكنترول مزيان سواء في الدخول سواء في الخروج،
5: دوزت العطلة ديالي مزيان، ودابا بغيت نرجع بحالي. تعدو معنا مزيان، كل شيء بخير، كل شيء على خير.
6: بالنسبة للسيرفيس في الآلي، سواء في الآلي ولا في الروتور، كان واحد سيرفيس زين هنا في الميناء ديال الحسيمة، كان واحد الاستقبال جيد.
3: ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح سيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفعالة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وأضاف أن من أبرز المستجدات التي حملت هذه المقتضيات خفض السن المعتمد للاستفادة من الدعم المخصص لترشيح الشباب من 40 إلى 35 سنة بالنسبة للمترشحين الذين تضعهم الأحزاب على رأس لوائحها الانتخابية، بما يمنح الشباب أولوية ومكانة أبرز لتعزيز حضورهم في التمثيلية البرلمانية وتولي المسؤوليات داخل مختلفة

0: تنفى الهيئات السياسية والمؤسساتية، كما شدد على أن توسيع نطاق الاستفادة من التحفيزات المالية ليشمل الأشخاص في وضعية إعاقة سيساهم عمليا في ترسيخ تمثيلية سياسية عادلة ومنصفة لهذه الفئة وتعزيز حضورها داخل المؤسسة التشريعية، بما يتيح الاستفادة من كفاءاتها وخبراتها ليس فقط فيما يرتبط بالإعاقة بل في مختلف مجالات تدبير الشأن العام. وسجل الباحث أن توسيع نطاق الاستفادة لهذه الفئة يعكس التنوع المجتمعي الحاضن لجميع مكوناته، ويؤكد الحاجة إلى تثمين النقاشين السياسي والاجتماعي بما يضمن شمولية القرارات ونجاعتها انسجاما مع مبادئ الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، أكد سعيد أن إدماجهم ضمن الفئات المستهدفة بالدعم والتحفيز الانتخابي من شأنه تعزيز تمثيليتهم داخل مجلس النواب، بما يضمن الدفاع عن قضايا الجالية وحقوقها، مضيفا أن هذا التوجه سيساهم في تثمين خبراتهم واستقطاب كفاءاتهم للمشاركة عن كثب في مختلف الأوراش التنموية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. واعتبر الأكاديمي أن المقتضيات الجديدة للمنظومة الانتخابية ستدفع بدون شك الأحزاب السياسية إلى احتضان هذه الفئات، بما يساعد على تجديد النخب السياسية لمواكبة التحولات المجتمعية، مشيرا إلى أن التأطير القانوني الجديد والتحفيزات المالية المقررة سيضمنان فرصا أكثر عدالة في بلوغ تمثيلية برلمانية أكثر توازنا وتنوعا، تعكس التعددية المجتمعية وتستجيب لمتطلبات الديمقراطية التمثيلية. وفي معرض استشرافه لسبل تعزيز مشاركة هذه الفئات مستقبلا لا سيما الشباب، شدد السيد سعيد على أهمية الإنصات إلى تطلعاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إلى جانب توظيف التحول الرقمي في مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يوسع نطاق الولوج إلى المعلومة ويعزز فاعلية الانخراط السياسي. يذكر أن مقتضيات المنظومة الانتخابية الخاصة بدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج داخل مجلس النواب، التي تمت المصادقة عليها سنة 2025 في إطار التعديلات التشريعية الخاصة باستحقاقات 2026، تشمل أساسا رفع التحفيزات المالية الممنوحة للأحزاب السياسية عند فوز شباب أو مغاربة مقيمين بالخارج بمقاعد في مجلس النواب، كما تنص على توسيع هذه التحفيزات لتشمل الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية، إلى جانب خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا، الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية، للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة إلى 35 سنة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. فبخصوص استعمال الرافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليها من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تريد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة. غير أن تمثيلية المشرفة المتوخاة لفائدة هذه الفئات من المواطنات والمواطنين لن يتأتى تحقيقها على الوجه المطلوب إلا بالانخراط الفعلي والمسؤول لكافة الفاعلين المعنيين، ولا سيما الأحزاب السياسية التي يبقى دورها أساسيا ومحوريا في هذا الباب من خلال وضع مترشحات ومترشحين ينتسبون لهذه الفئات على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها، بما يتيح لهم الولوج إلى المؤسسة النيابية.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراض على أهمية الآلية الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذ غراض في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. من جهة أخرى، أكدت أن تعزيز تمثيلية النساء يقتضي إلى جانب الرفع من عددهن داخل البرلمان الاستثمار في التكوين السياسي وآلية التشريع وتأهيل الكفاءات النسائية بما يمكنهن من الاطلاع بالأدوار المنوطة بالمؤسسة. وذكرت الباحثة بآليات التمييز الإيجابية التي ساهمت بشكل ملموس في تعزيز الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية منذ اعتماد اللائحة الوطنية سنة 2002 التي عرفت ارتفاع عدد النائبات إلى 30 نائبة برلمانية بعدما لم يكن يتجاوز عددهن سنة 1993 سوى نائبتين اثنتين. وبخصوص الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية المرتبطة بتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، اعتبرت كريم غراد أن التحدي الأساسي يرتبط بمدى تنزيل القوانين داخل الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن عددا من الممارسات ما زالت تحد من ولوج النساء إلى مواقع القرار الحزبي أو تحصر حضورهن في أدوار ذات طابع تمثيلي أكثر منه تدبيري. كما شددت في هذا السياق على أن دعم حضور المرأة سياسيا ينطلق من البيت الداخلي للأحزاب من خلال تمكين النساء من مراكز صناعة القرار الحزبي، مسجلة أن هذا المعطى يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز حضورهن داخل المؤسسة المنتخبة.
4: دريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. دريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: إنغميس نيم كورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزين إنغميسن، جماب راديو.
4: دريم راديو، غيم راديو، الخبر من المصدر.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: صنفت المفوضية الأوروبية رسميا نظام الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي وشبكة التواصل الاجتماعي ريديت ومنصة الألعاب التفاعلية روبلوكس ضمن الفاعلين الرقميين الكبار الخاضعين لرقابة مشددة بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي. وأوضحت المفوضية أن هذه الخدمات باتت مطالبة بالامتثال لمعايير أكثر صرامة في مجال السلامة والشفافية بعدما تجاوز متوسط عدد مستخدمي كل منها 45 مليون مستخدم شهريا في الاتحاد الأوروبي. وصنف شات جي بي تي من الآن فصاعدا باعتباره محرك بحث إلكترونيا ضخما جدا، بما يؤكد وضعه المستوش كأداة للمحادثة ومحرك للبحث على شبكات الأنترنت، فيما صنفت ريديت وروبلوكس ضمن المنصات الإلكترونية الضخمة جدا. وبموجب هذا التصنيف باتت المفوضية الأوروبية تتمتع بصلاحيات للتحقيق وستشرف على مدى الامتثال لقانون الخدمات الرقمية بالتعاون مع السلطات الإيرلندية والهولندية باعتبارهما البلدين اللذين تتخذ فيهما هذه الخدمات مقرات لها داخل الاتحاد الأوروبي. وأمام الشركة الثلاث مهلة حتى نهاية نوفمبر المقبل للامتثال لهذه الالتزامات الإضافية، علما أنها كانت خاضعة بالفعل للالتزامات العامة المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية والمطبقة على جميع محركات البحث والمنصات الإلكترونية.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: الأخبار المغربية ريم راديو.
3: يعمل مركز التكوين أكسس سنتر بجامعة لوداية بعمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضاء للقرب يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة، لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي.
4: بالنسبة للتكوينات المهنية اللي كاينين عندنا هنا في الشركة فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي، كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفترة ديال القراية اولا كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز، كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هاد الحاجة اللي هي ضرورية في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي، في الديزاين، كذلك في اللغات، في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية.
3: ويهدف هذا المشروع الذي استفاد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى سد الخصاص الذي تعرفه الجماعة على مستوى مراكز التكوين التقني، والذي يدفع الشباب إلى التنقل إلى مدينة مراكش للاستفادة من هذا النوع من الخدمات وما يترتب عن ذلك من تكاليف مالية وضياع للوقت.
5: الدور ديالي في هذه الشركة هو أنني كنساعد في صناعة المحتوى وكذلك كنعطي أفكار جديدة وأكثر إبداعية باش نطوروا من المحتوى ديال الشركة، وكذلك أكسس سنتر هي ماشي فقط فضاء للتكوينات فقط، بل هي فرصة جديدة للشباب باش يتعلموا مهارات جديدة ويطوروا من راسهم باش يستفدوا من دي فورماسيون اللي غادي تعاونهم في الحياة اليومية ديالهم.
3: من خلال هذا المشروع يهدف أكسس سنتر إلى المساهمة في تسهيل الولوج إلى التكوينات القريبة وتعزيز كفاءات الساكنة المحلية وخلق فرص جديدة من شأنها دعم الإدماج المهني وتنمية الاقتصاد الاجتماعي على المستوى الترابي.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تنهي عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، عملية تأتي ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج للفترة 2027-2030 بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
3: شكر كبير لوكالة بيت مال القدس على كل ما تقدمه في القدس ومنطقة شمال غرب القدس، وفعلا لقد شعرنا بالأثر الكبير من هذه الخدمات التي تقدمها الوكالة.
4: طبعا هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضوحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة.
5: نشكر وكالة بيت المال على كل الأشياء اللي بيقدموها.
2: المبادرة استهدفت 3000 تلميذ وتلميذة من المرحلتين الأساسية العليا والثانوية من أبناء الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود والأيتام وأبناء الأشخاص ذوي الإعاقة، وشملت عملية التوزيع هذه عددا من مناطق القدس وضواحيها.
6: فلها منا كل التحية والتقدير للمملكة المغربية لدعمهم السخي والدائم والمتواصل لأبناء فلسطين وخاصة المدينة المقدسة وضواحيها.
7: يجزيكم عنا خير الجزاء يا رب. بما أنه أنا بربي في طفلة يتيمة فهي الحقيبة أكيد بتساعدني وبتخفف عني من مصاريف السنة على الأقل. شكرا جزيلا.
2: برنامج وكالة بيت مال القدس الشريف المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030 يشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، وأكد دعم مشاريع الطلبة ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
9: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المذعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحا بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز المصدر ذاته أن التصريحات بالترشيحات المذعى شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية توصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
10: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
0: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
11: أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، والذي يرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكافل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع الجهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
12: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
13: والقضايا الراهنة
12: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعينا إلى هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام. وإلى العناوين: في النيجر تحييد ما لا يقل عن 17 إرهابيا خلال عمليات عسكرية، في رواندا سدان كبيران يرفعان قدرة تخزين المياه بأكثر من 10 أضعاف، ناميبيا تسجل أكثر من 122 ألف إصابة مؤكدة بالملاريا و122 وفاة منذ بداية العام.
13: أهلا بكم من جديد. المستهل من النيجر أعلنت قوات الدفاع والأمن في البلاد أنها تمكنت من تحييد ما لا يقل عن 17 إرهابيا خلال عدة عمليات نفذتها بمناطق مختلفة من البلاد في النصف الثاني من شهر غشت الماضي. العمليات الميدانية التي بث تفاصيلها التلفزيون الحكومي أسفرت أيضا عن توقيف العشرات من المشتبه فيهم واعتراض قوافل إمداد للجماعات الإرهابية، فضلا عن مصادرة شاحنات هامة من الأسلحة والعتاد العسكري والوقود. الفرق المتخصصة في سلاح الهندسة العسكرية تمكنت في سياق متصل من رصد وتفكيك 14 عبوة ناسفة تقليدية الصنع، مما أسهم في إحباط مخططات كانت تستهدف القوات الأمنية والمدنيين. نواصل جولتنا الإفريقية من رواندا. مشروعان لسدين كبيرين في البلاد يرتقب أن يرفعا قدرة البلاد على تخزين المياه بأكثر من 10 أضعاف من خلال إضافة نحو 858 مليون متر مكعب إلى القدرة الحالية. ويتعلق الأمر بسد نيابارونغو 2 الذي سيضيف نحو 803 ملايين متر مكعب، وسد موفومبا الذي سيوفر نحو 55 مليون متر مكعب أخرى بهدف تخزين المياه خلال موسم الأمطار للاستفادة منها في المواسم الجافة. نختم من ناميبيا. البلاد تسجل حصيلة ثقيلة لإصابة الملاريا منذ مطلع العام الجاري بتجاوزها عتبة 122 ألف حالة مؤكدة. وزيرة الصحة والخدمات الاجتماعية كشفت عن مراجعة الاستراتيجية الوطنية للوقاية من هذا المرض المستوطن في معظم مناطق البلاد، مع التركيز على تعزيز عمليات مكافحة البعوض الناقل والتعاون العابر للحدود للحد من الحالات الوافدة. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
11: وزيرة الصحة والخدمات الاجتماعية إسبيرانس لوفين داو أفادت خلال إطلاق الحملة الوطنية لعام 2026 للرش داخل المنازل بالمبيدات بأن الملاريا لا تزال مستوطنة في 10 من أصل 14 منطقة في البلاد. الوزيرة أوضحت أن ناميبيا سجلت 122,612 حالة مؤكدة و122 وفاة، مشيرة إلى أن 81% من الإصابات تم تسجيلها محليا، في حين اعتبرت 19% كحالات وافدة من الخارج. هذا وذكرت بأن تقييما خارجيا حديثا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الملاريا خلص إلى أن بروتوكولات تشخيص الحالات والتكفل بها لا تزال قوية، غير أن الجهود الرامية إلى مكافحة البعوض الناقل للمرض شهدت تأخرا. وللحد من الحالات الوافدة تعتزم ناميبيا إضفاء الطبع الرسمي على آليات المراقبة عبر الحدود وتبادل البيانات والاستجابة المشتركة مع الدول المجاورة وهي أنغولا وزامبيا وبوتسوانا.
13: بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية جولتنا الإفريقية. إلى اللقاء.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
16: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: ريم راديو.
17: أوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بالنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وأكد أن الحركة مدعوة اليوم إلى تطوير أساليب عملها وتعزيز آليات التشاور داخلها بما يمكنها من الارتقاء بفاعليتها ومصداقيتها وتعزيز قدراتها على بلورة مقترحات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والمستجدة. وتابع السيد هلال أن المملكة المغربية جعلت التعاون جنوب جنوب مع البلدان الإفريقية في صلب أولويتها، ومن خلال إرساء شراكات تضامنية في عدد من القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الأمن الغذائي والصحة والتكوين والتنمية البشرية. وأشار إلى أن المملكة المغربية، وانطلاقا من وعيها بالتحديات التي تواجهها هذه البلدان، أطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عددا من المبادرات، من أبرزها المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الفضاء الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية لإفريقيا، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وأبرز سيد هلال أن هذه المبادرة تجسد التزام المملكة المغربية بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كما ترمي على الخصوص إلى جعل الفضاء الأطلسي مجالاً للانفتاح والربط والتكامل الاقتصادي، بما يتيح للبلدان الإفريقية المعنية الاستفادة على الوجه الأمثل من امتدادها الإفريقي والأطلسي.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
0: ريم راديو.
12: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
11: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش اليوم في صوت صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية صوت وبرنسيبية السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 من يوليوز الماضية. وخلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلانوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساوتومي وبرينسيبيا لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورافق السيد أخنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجابون وساوتومي وبرينسيبيا عبد الله الصبيحي، وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلانوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه، ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد عيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
0: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
15: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
18: بعمالة مراكش أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لكل من شرفاء ضريح الشيخ سيدي الزوين وللقائمين على ضريحي الإمامين سيدي أبي القاسم السهيلي وسيدي بن سليمان الجزولي بمراكش، بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. هذه الهبات الملكية تم تسليمها خلال حفلات دينية أقيمت في أجواء من الخشوع والسكينة بحضور والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش إلى جانب شخصيات أخرى. وبهذه المناسبة عبر القائمون على هذه الأضرحة عن بالغ امتنانهم وعظيم تقديرهم لهذه الالتفاتة المولوية السامية، مؤكدين تشبتهم بأهداب العرش العلوي المجيد وتجندهم الدائم وراء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
19: هذه الزاوية التي دأبت على إحياء هذه المناسبة الدينية في أجواء من الخشوع، في أجواء من الخشوع، واعتبارا لكون هذه الزاوية كانت دائما ولا زالت تحظى بعناية من طرف الملوك العلويين الأشراف، وكذلك العناية الخاصة لصاحب الجلالة أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله، تشجيعا لهذه الزاوية على دورها في المساهمة في الأمن الروحي للمغاربة.
18: الحفلات الدينية التي تميزت بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية اختتمت بالتضرع إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون بالدعاء إلى البارئ عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما.
20: غيم راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية.
22: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
21: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
23: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري، يستعد الناخبون في جهة الدخل وادي الذهب للعودة إلى صناديق الاقتراع بعد 5 سنوات من استحقاقات تميزت بمشاركة انتخابية ملحوظة، وكانت نسبة المشاركة خلال اقتراع 8 شتنبر 2021 قد بلغت 85.30% في الجهة، حيث كانت هذه التعبئة ملموسة بشكل خاص في إقليم أوسرد بنسبة مشاركة بلغت 79.64%. وتندرج هذه الأرقام في سياق استمرارية الانتخابات التشريعية لعام 2016، والتي تميزت كذلك بتعبئة مكثفة للناخبين بنسب مشاركة بلغت 76.77% في أوسرد و 59% في وادي الذهب. وتأتي استحقاقات عام 2026 ضمن سياق تحظى فيه رهانات التمثيلية وتجديد النخب وزيادة انخراط الشباب والنساء بمكانة بارزة، كما يندرج ضمن مشهد ديمغرافي في تطور مستمر. فقد أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكن العام 2024 نموا ملحوظا لسكان الجهة خلال العقد الماضي، وهو ما يعكس الجاذبية المتزايدة لجهة الدخل وادي الذهب والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها. كما ستجرى الاستحقاقات التشريعية برسم عام 2026 في جهة الدخل وادي الذهب في سياق تتبعه ديناميات تنموية حقيقية مدفوعة بمشاريع مهيكلة وبتثمين إمكاناتها الاقتصادية. وفي هذا السياق يقترن تعزيز المكاسب بتطلعات جديدة مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز خدمة القرب وتوسيع الفرص المتاحة للشباب ومشاركة أوسع لمختلف مكونات المجتمع في الحياة العامة. ومع اقتراب موعد الاقتراع ستشكل تعبئة الناخبين بالتالي أحد المؤشرات الرئيسية التي ينبغي تتبعها تماما، كما هو الشأن بالنسبة لمكانة الشباب والنساء في هذه المحطة الانتخابية الجديدة.
21: غريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. غريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
21: ريم راديو، الخبر من المصدر.
4: لجنة ملكية تسلم بزغنغن بإقليم الناظور هبة ملكية لفائدة دار حشريف سيدي محمد مزيان، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثارها. وجرى تسليم الهبة الملكية للقائمين على الضريحة خلال حفل ديني حضره عامل الإقليم وممثل السلطات المحلية والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي المحلي وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيمة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى البار عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
21: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
2: انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، توجه يهدف إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. مقتضيات جديدة أبرزها منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، وتمديد مدة المنع من الترشح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين. وفي ظل التطور الكبير لوسائل التواصل الحديثة وما تتيحه من إمكانيات للاستعمال غير المشروع، تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، سواء عبر بث محتويات مزيفة أو نشر أخبار زائفة أو تركيب صور أو أقوال بقصد التشهير بالمترشحين أو المس بخصوصيات الناخبين. هذا ولتعزيز شفافية عملية التصويت، تضمنت المستجدات الانتخابية مقتضى جديدا يقضي بأن يتم التصويت داخل معزل مكشوف من الجهة المقابلة لأعضاء مكتب التصويت وممثل المرشحين، وذلك لمنع أي سلوك يمكن أن يمس بسرية التصويت.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: في تقديرات أولية نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستيت، أفاد بأن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ خلال غشت الماضي 3.3%، مسجلا أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، مدفوعا على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة المرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط. ويتعلق الأمر بأعلى معدل للتضخم منذ شتنبر 2023، علما أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف معدل تضخم في حدود 2%. تقرير يوروستيت أوضح أن ارتفاع الأسعار في البلدان 21 التي تعتمد العملة الموحدة تسارع خلال غشت بعد أن بلغ معدل التضخم 2.9% في يوليوز و 2.8% في يونيو. هذا التسارع يعزى أساسا إلى ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 14% خلال غشت بعد زيادة تجاوزت 10% في يوليوز، في سياق اتسم بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط على أسواق النفط والغاز، بعد أن كان معدل التضخم في منطقة اليورو قبل اندلاع النزاع قد استقر عند 1.9% خلال فبراير، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار باستثناء الطاقة ظل أكثر اعتدالا إذ بلغ 2.2% خلال شهر غشت الماضي.
1: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
5: أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. وأوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسط على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. ووضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوء موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين
1: ريم راديو.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. بيئة العمل فضاء اجتماعي كتقطع فيه الأدوار المهنية مع المكانة والسلطة والتقدير والاعتراف الاجتماعي، لذلك يمكن يبينوا بعض الأفراد سلوك كيتمثل في إظهار نفسهم باعتبارهم كيعرفوا كل شيء أو تقديم إجابات قطعية حتى ملي كتكون معرفتهم محدودة بعض الأمور أو تدخل في مختلف المواضيع وإبداء الرأي فيها أو رفض الاعتراف بعدم المعرفة. وهذا السلوك ماشي دائما خاص تفسيرو على أنه غرور فردي أو رغبة بسيطة في الاستعراض. يقدر يكون في بعض الحالات سلوك تعويضي كيحاول الفرد من خلاله معالجة شعور داخلي بالنقص أو عدم الكفاءة أو الخوف من فقدان المكانة الاجتماعية والمهنية. ومن منظور علم الاجتماع ما كينفصلش هذا السلوك على طبيعة التنظيم المهني والعلاقات اللي كتحكمه، فالفرد ما كيتعاملش مع الفراغ وإنما داخل مجموعة مهنية كتوضع معايير للنجاح والكفاءة والهيبة، وكل ما ارتبطت قيمة الفرد في المؤسسة بصورة الخبير اللي كيعرف كل شيء كتزاد الضغوط اللي كتدفع ليه المحافظة على هذه الصورة حتى ملي كتجاوز قدراته الفعلية. والسلوك التعويضي في العمل هو واحد النمط كيلجأ ليه الفرد بصورة واعية أو غير واعية باش كيعوض الشعور بالنقص أو الضعف أو التهديد اللي كيمس صورته على ذاته. وما كيعنيش هذا الأمر بالضرورة أن الشخص كيفتقر فعلا للكفاءة، وإنما يقدر يعني أن هناك فجوة بين الصورة اللي كيرغب يقدمها على نفسه والصورة اللي كيشعر بها داخليا. في بيئة العمل يمكن تظهر هذه الآلية من خلال المبالغة في عرض المعرفة أو استخدام لغة تقنية معقدة لإثبات الكفاءة أو مقاطعة الآخرين باستمرار أو إعطاء إجابات فورية في جميع المواضيع أو رفض قول لا أعرف. ويقدر يصبح إظهار المعرفة وسيلة لحماية المكانة الاجتماعية للفرد، خصوصا من اللي كيشعر بأن الاعتراف بالجهل الجزئي يقدر يوصل لفقدان الاحترام أو الدعم. وبالتالي عبارة أنا كنعرف كل شيء يمكن ما تكونش مجرد تعبير على الثقة، بل يمكن تكون أحيانا استراتيجية رمزية للدفاع عن الذات. فالسلوك الفردي داخل المؤسسة كيتأثر بدرجة كبيرة بتوقعات الجماعة، فإذا كانت ثقافة العمل كتكافئ الفرد اللي كيتحدث بزاف وكيقدم نفسه باعتبار صاحب الحلول دائما، يقدر يفكر بأن إظهار المعرفة عنده فائدة اجتماعية ومهنية كبيرة، وهنا كيصبح الاعتراف بالجهل سلوك محفوظ.

عشرة سلوكيات المبالغة في المعرفة. يمكن يرتبط إظهار المعرفة المفرطة باللي كيتسمى عدم الأمل المهني، ويقدر يشعر الفرد بأن الموقع دياله داخل المؤسسة غير مستقر أو أن زملاءه أكثر خبرة. يمكن يرتبط إظهار المعرفة المفرطة باللي كيتسمى عدم الأمل المهني، ويقدر يشعر الفرد بأن الموقع دياله داخل المؤسسة غير مستقر أو أن الزملاء دياله أكثر خبرة أو أن المديرين كيراقبوا أداؤه باستمرار. وفي هذه الحالة كيصبح الحفاظ على صورة الفرد الكفء هدف نفسي واجتماعي مهم. ويمكن يحاول الفرد مثلا المشاركة في كل النقاش وإبداء رأيه في كل قضية وتقديم حلول حتى في المجالات اللي ما عندوش معرفة كافية فيها. والغاية الغير مباشرة من هذا الأمر هي إرسال رسالة للآخرين مفادها أنا عندي قيمة وأنا قادر وأنا كنستحق هذا الموقع. والسلوك التعويضي هنا كيعمل كآلية لحماية الهوية المهنية، وكل ما شعر الفرد بأن هويته المهنية مهددة زادت حاجته لتعزيزها أمام الآخرين. أيضا يمكن تفسير الظاهرة من خلال مفهوم إدارة الانطباع. فالأفراد في الحياة المهنية ما كيقوموش بالعمل فقط، ولكن كيقدموا أنفسهم باستمرار أمام الآخرين وكيسعوا باش يشوفوهم بشكل جيد. لذلك ممكن يتحول إظهار المعرفة لأداء اجتماعي هدفه التأثير في الطريقة اللي كيشوفوه بها الآخرين، ويصبح الكلام وسيلة لإنتاج صورة معينة على الذات. إلا أن هناك فرق بين الكفاءة الحقيقية وعرض الكفاءة. فالفرد الكفء يقدر يعرف حدود المعرفة دياله ويعترف بها، في حين أن الفرد اللي كيعتمد على التعويض يقدر يشعر بأنه مضطر لإخفاء هذه الحدود. لذلك كثرة الحديث لا تعني بالضرورة ارتفاع مستوى المعرفة، والاعتراف بعدم المعرفة ما كيعنيش بالضرورة انخفاض الكفاءة. ومن اللي كيصبح إظهار المعرفة سلوك دائم عند الفرد يمكن يؤدي لنتائج سلبية على مستوى العلاقات بالعمل، ويمكن يشعروا الزملاء بأنه كيحتكر النقاش أو كيقلل من قيمة الخبرة ديالهم، وتقدر أيضا تراجع فرص التعاون معه. فالفرد اللي كيصر على الظهور باعتباره كيعرف كل شيء يقدر يلقى صعوبة في تلقي النقد، وإذا كانت صورته المهنية كتعتمد على عدم ارتكاب الخطأ فأي ملاحظة صحيحية يمكن تفهم كتهديد شخصي وماشي فرصة للتعلم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفعالة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وأضاف أن من أبرز المستجدات التي حملت هذه المقتضيات خفض السن المعتمد للاستفادة من الدعم المخصص لترشيح الشباب من 40 إلى 35 سنة بالنسبة للمترشحين الذين تضعهم الأحزاب على رأس لوائحها الانتخابية، بما يمنح الشباب أولوية ومكانة أبرز لتعزيز حضورهم في التمثيلية البرلمانية وتولي المسؤوليات داخل مختلف الهيئات السياسية والمؤسساتية. كما شدد على أن توسيع نطاق الاستفادة من التحفيزات المالية ليشمل الأشخاص في وضعية إعاقة سيساهم عمليا في ترسيخ تمثيلية سياسية عادلة ومنصفة لهذه الفئة وتعزيز حضورها داخل المؤسسة التشريعية.

0: المهنية بما يتيح الاستفادة من كفاءاتها وخبراتها، ليس فقط فيما يرتبط بالإعاقة بل في مختلف مجالات تدبير الشأن العام. وسجل الباحث أن توسيع نطاق الاستفادة لهذه الفئة يعكس التنوع المجتمعي الحاضن لجميع مكوناته، ويؤكد الحاجة إلى تثمين النقاشين السياسي والاجتماعي بما يضمن شمولية القرارات ونجاعتها انسجاما مع مبادئ الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، أكد سعيد أن إدماجهم ضمن الفئات المستهدفة بالدعم والتحفيز الانتخابي من شأنه تعزيز تمثيليتهم داخل مجلس النواب بما يضمن الدفاع عن قضايا الجالية وحقوقها، مضيفا أن هذا التوجه سيساهم في تثمين خبراتهم واستقطاب كفاءاتهم للمشاركة عن كثب في مختلف الأوراش التنموية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. واعتبر الأكاديمي أن المقتضيات الجديدة للمنظومة الانتخابية ستدفع بدون شك الأحزاب السياسية إلى احتضان هذه الفئات بما يساعد على تجديد النخب السياسية لمواكبة التحولات المجتمعية، مشيرا إلى أن التأطير القانوني الجديد والتحفيزات المالية المقررة سيضمنان فرصا أكثر عدالة في بلوغ تمثيلية برلمانية أكثر توازنا وتنوعا تعكس التعددية المجتمعية وتستجيب لمتطلبات الديمقراطية التمثيلية. وفي معرض استشرافه للسبل تعزيز مشاركة هذه الفئات مستقبلا لا سيما الشباب، شدد السيد سعيد على أهمية الإنصات إلى تطلعاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلى جانب توظيف التحول الرقمي في مختلف مراحل العملية الانتخابية بما يوسع نطاق الولوج إلى المعلومة ويعزز فاعلية الانخراط السياسي. يذكر أن مقتضيات المنظومة الانتخابية الخاصة بدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج داخل مجلس النواب التي تمت المصادقة عليها سنة 2025 في إطار التعديلات التشريعية الخاصة باستحقاقات 2026 تشمل أساسا رفع التحفيزات المالية الممنوحة للأحزاب السياسية عند فوز شباب أو مغاربة مقيمين بالخارج بمقاعد في مجلس النواب، كما تنص على توسيع هذه التحفيزات لتشمل الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية إلى جانب خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا. واجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة إلى 35 سنة. ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. فبخصوص استعمال رافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليها من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تريد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة. غير أن تمثيلية المشرفة المتوخات لفائدة هذه الفئات من المواطنات والمواطنين لن يتأتى تحقيقها على الوجه المطلوب إلا بالانخراط الفعلي والمسؤول لكافة الفاعلين المعنيين، ولا سيما الأحزاب السياسية التي يبقى دورها أساسيا ومحوريا في هذا الباب، من خلال وضع مترشحات ومترشحين ينتسبون لهذه الفئات على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها، بما يتيح لهم الولوج إلى المؤسسة النيابية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراض على أهمية الآلية الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذ غراض في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. من جهة أخرى، أكدت أن تعزيز تمثيلية النساء يقتضي إلى جانب الرفع من عددهن داخل البرلمان الاستثمار في التكوين السياسي وآلية التشريع وتأهيل الكفاءات النسائية بما يمكنهن من الاطلاع بالأدوار المنوطة بالمؤسسة. وذكرت الباحثة بآليات التمييز الإيجابية التي ساهمت بشكل ملموس في تعزيز الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية منذ اعتماد اللائحة الوطنية سنة 2002 التي عرفت ارتفاع عدد النائبات إلى 30 نائبة برلمانية بعدما لم يكن يتجاوز عددهن سنة 1993 سوى نائبتين اثنتين. وبخصوص الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية المرتبطة بتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، اعتبرت كريم غراض أن التحدي الأساسي يرتبط بمدى تنزيل القوانين داخل الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن عددا من الممارسات ما زالت تحد من ولوج النساء إلى مواقع القرار الحزبي أو تحصر حضورهن في أدوار ذات طابع تمثيلي أكثر منه تدبيري. كما شددت في هذا السياق على أن دعم حضور المرأة سياسيا ينطلق من البيت الداخلي للأحزاب من خلال تمكين النساء من مراكز صناعة القرار الحزبي، مسجلة أن هذا المعطى يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز حضورهن داخل المؤسسة المنتخبة.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
5: يعمل مركز التكوين أكسس سنتر بجامعة لودايا بعمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضاء للقرب، يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة، لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي.
6: بالنسبة للتكوينات المهنية اللي كاينين عندنا هنا في الشركة، فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي، كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفتره ديال القرايه اولا كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز، كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هاد الحاجه اللي هي ضروريه في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا، كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي، في الديزاين، كذلك في اللغات، في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية.
5: ويهدف هذا المشروع الذي استفاد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى سد الخصاص الذي تعرفه الجماعة على مستوى مراكز التكوين التقني، والذي يدفع الشباب إلى التنقل إلى مدينة مراكش للاستفادة من هذا النوع من الخدمات وما يترتب عن ذلك من تكاليف مالية وضياع للوقت.
7: الدور ديالي في هذه الشركة هو أنني كنساعد في صناعة المحتوى، وكذلك كنعطي أفكار جديدة وأكثر إبداعية باش نطوروا من المحتوى ديال الشركة، وكذلك أكسس سنتر هي ماشي فقط فضاء للتكوينات فقط، بل هي فرصة جديدة للشباب باش يتعلموا مهارات جديدة ويطوروا من راسهم باش يستفدوا من دي فورماسيون اللي غادي تعاونهم في الحياة اليومية ديالهم.
5: من خلال هذا المشروع يهدف أكسس سنتر إلى المساهمة في تسهيل الولوج إلى التكوينات القريبة وتعزيز كفاءات الساكنة المحلية وخلق فرص جديدة من شأنها دعم الإدماج المهني وتنمية الاقتصاد الاجتماعي على المستوى الترابي.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبرو على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين. المغرب والأرجنتين نحو تحالف اقتصادي استراتيجي قائم على التكامل الإقليمي. النقاط الرئيسية لمؤشرات المبادلات الخارجية برسم يوليوز 2026 حسب مكتب السر. وفي تقرير السنة الثانية من ولايتها، رئيسة المكسيك تبرز استقرار اقتصاد بلادها رغم التحديات العالمية. في مستهل نشر، أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. تفاصيل نوفا، معك أميمة بوشعنين.
9: أوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية.
0: وفي خبر اقتصادي آخر، أصدر مكتب الصرف النقاط الرئيسية للمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم يوليوز 2026، وهي كالتالي: العجز التجاري بلغ 144.69 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 26.5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ارتفاع الواردات بنسبة 15.9% عند 544.045 مليار درهم، ونمو الصادرات بنسبة 8.4% عند 299.34 مليار درهم، ومعدل التغطية بلغ 55% مقابل 58.8% قبل سنة، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 74.78 مليار درهم مقابل 69.17 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع يقدر بنسبة 8.1%. تسجيل ارتفاع في فائض ميزان الخدمات بنسبة 13.2% ليبلغ 95.47 مليار درهم، وتدفق الصافي للاستثمارات المباشرة الأجنبية بلغ 29.47 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 58.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأخيرا، عائدات الاستثمارات المباشرة الأجنبية ارتفعت بنسبة 6.3% إلى 39.109 مليار درهم، فيما تراجعت النفقات بنسبة 47% إلى 9.63 مليار درهم، وعائدة الأصفار بلغت 79.009 مليار درهم مقابل 69.64 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة زيادة بنسبة 13.4%. وفي الختم، أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم بمكسيكو أن اقتصاد بلادها حافظ على استقراره ويواصل التقدم رغم التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية والنزاعات الدولية. وأوضحت شينباوم خلال تقديم تقرير السنة الثانية من ولايتها بالقصر الوطني أن حكومتها تمكنت من خفض النفقات الجارية بنحو 11.8 مليار درهم مقارنة بسنة 2024 دون المساس بالمجالات الإيرادات الأساسية، وأشارت إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت حتى ما تم شهر غشت بنحو 8.8 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات الإجمالية خلال السنة الماضية مستوى قياسي قدره نحو 355.6 مليار دولار بزيادة تقارب 28.6 مليار دولار عن سنة 2024. وأضافت أن هذه الموارد مكنت من رفع أجور العاملين في قطاع التعليم بنسبة 10% خلال سنة 2025 و9% السنة الحالية، وإطلاق 3 برامج جديدة ضمن برامج الرفاه، فضلا عن إحداث 30,000 منصب جديد في قطاعات الصحة والتعليم والحرس الوطني. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية، مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: غيم راديو.
11: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تنهي عملية توزيع 3,000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، عملية تأتي ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج للفترة فترة 2027-2030 بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
12: شكر كبير لوكالة بيت مال القدس على كل ما تقدمه في القدس ومنطقة شمال غرب القدس، وفعلا لقد شعرنا بالأثر الكبير من هذه الخدمات التي تقدمها الوكالة.
13: طبعا هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضواحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة.
14: نشكر وكالة بيت المال على كل الأشياء اللي بقدموها.
11: المبادرة استهدفت 3,000 تلميذ وتلميذة من المرحلتين الأساسية العليا والثانوية من أبناء الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود والأيتام وأبناء الأشخاص ذوي الإعاقة، وشملت عملية توزيع هذه عددا من مناطق القدس وضواحيها.
15: فلها منا كل التحية والتقدير للمملكة المغربية لدعمهم السخي والدائم والمتواصل لأبناء فلسطين وخاصة المدينة المقدسة وضواحيها.
16: يجزيكم عنا خير الجزاء يا رب، بما أنه أنا بربي في طفلة يتيمة فهي الحقيبة أكيد بتساعدني وبتخفف عني من مصاريف السنة على الأقل. شكرا جزيلا.
11: برنامج وكالة بيت مال القدس الشريف المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030 يشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، وأكد دعم مشاريع طلبة ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم.
17: هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
18: ريم راديو،
19: أخبار المغرب والعالم.
20: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودعة عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحا بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز المصدر ذاته أن التصريحات بالترشيحات المودعة شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية توصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
18: ريم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
21: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
19: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
22: أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، والذي يرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكافل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع الجهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
19: ريم راديو، الخبر من المصدر.
23: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
19: الإذاعة الأقرب إليكم،
18: ريم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
9: أوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بالنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وأكد أن الحركة مدعوة اليوم إلى تطوير أساليب عملها وتعزيز آليات التشاور داخلها بما يمكنها من الارتقاء بفاعليتها ومصداقيتها وتعزيز قدراتها على بلورة مقترحات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والمستجدة. وتابع السيد هلال أن المملكة المغربية جعلت التعاون جنوب جنوب مع البلدان الإفريقية في صلب أولوياتها، ومن خلال إرساء شراكات تضامنية في عدد من القطاعات الاستراتيجية لا سيما الأمن الغذائي والصحة والتكوين والتنمية البشرية. وأشار إلى أن المملكة المغربية وانطلاقا من وعيها بالتحديات التي تواجهها هذه البلدان أطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عددا من المبادرات، من أبرزها المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الفضاء الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية لإفريقيا، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وأبرز السيد هلال أن هذه المبادرة تجسد التزام المملكة المغربية بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كما ترمي على الخصوص إلى جعل الفضاء الأطلسي مجالا للانفتاح والربط والتكامل الاقتصادي بما يتيح للبلدان الإفريقية المعنية الاستفادة على الوجه الأمثل من امتدادها الإفريقي والأطلسي.
19: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش اليوم في صوت صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية صوتومي وبرنسيبيا السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية الثانية عقب انتخابات 19 من يوليوز الماضية. وخلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلانوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساو تومي وبرنسيبيا لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورفق السيد أخنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجابون وساو تومي وبرنسيبيا عبد الله الصباحي. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلانوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد عيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بعمالة مراكش أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لكل من شرفاء ضريحي الشيخ سيدي الزوين وللقائمين على ضريحي الإمامين سيدي أبي القاسم السهيلي وسيدي بن سليمان الجزولي بمراكش بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. هذه الهبات الملكية تم تسليمها خلال حفلات دينية أقيمت في أجواء من الخشوع والسكينة بحضور والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش إلى جانب شخصيات أخرى. وبهذه المناسبة عبر القائمون على هذه الأضرحة عن بالغ امتنانهم وعظيم تقديرهم لهذه الالتفاتة المولوية السامية، مؤكدين تشبتهم بأهداب العرش العلوي المجيد وتجندهم الدائم وراء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
6: هذه الزاوية التي دأبت على إحياء هذه المناسبة الدينية في أجواء من الخشوع واعتبارا لكون هذه الزاوية كانت دائما ولا زالت تحظى بعناية من طرف الملوك العلويين الأشراف، وكذلك العناية الخاصة لصاحب الجلالة أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله، تشجيعا لهذه الزاوية على دورها في المساهمة في الأمن الروحي للمغاربة.
5: الحفلات الدينية التي تميزت بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية اختتمت بالتضرع إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون بالدعاء إلى البارئ عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالة المغفور لهما محمدا الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري، يستعد الناخبون في جهة الدخل وادي الذهب للعودة إلى صناديق الاقتراع بعد 5 سنوات من استحقاقات تميزت بمشاركة انتخابية ملحوظة، وكانت نسبة المشاركة خلال اقتراع 8 شتنبر 2021 قد بلغت 85.30% في جهة، حيث كانت هذه التعبئة ملموسة بشكل خاص في إقليم أوسرد بنسبة مشاركة بلغت 79.64%. وتندرج هذه الأرقام في سياق استمرارية الانتخابات التشريعية لعام 2016 والتي تميزت كذلك بتعبئة مكثفة للناخبين بنسب مشاركة بلغت 76.77% في أوسرد و 59% في وادي الذهب. وتأتي استحقاقات عام 2026 ضمن سياق تحظى فيه رهانات التمثيلية وتجديد النخب وزيادة انخراط الشباب والنساء بمكانة بارزة، كما يندرج ضمن مشهد ديموغرافي في تطور مستمر. فقد أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكن العام 2024 نموا ملحوظا لسكان الجهة خلال العقد الماضي، وهو ما يعكس الجاذبية المتزايدة لجهة الدخل وادي الذهب والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها. كما ستجرى الاستحقاقات التشريعية برسم عام 2026 في جهة الدخل وادي الذهب في سياق تطبعه ديناميات تنموية حقيقية مدفوعة بمشاريع مهيكلة وبتثمين إمكاناتها الاقتصادية. وفي هذا السياق يقترن تعزيز المكاسب بتطلعات جديدة مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز خدمة القرب وتوسيع الفرص المتاحة للشباب ومشاركة أوسع لمختلف مكونات المجتمع في الحياة العامة. ومع اقتراب موعد الاقتراع ستشكل تعبئة الناخبين بالتالي أحد المؤشرات الرئيسية التي ينبغي تتبعها تماما، كما هو الشأن بالنسبة لمكانة الشباب والنساء في هذه المحطة الانتخابية الجديدة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
9: لجنة ملكية تسلم بزغنغن بإقليم الناظور هبة ملكية لفائدة دار حشريف سيدي محمد مزيان، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثارها. وجرى تسليم الهبة الملكية للقائمين على الضريحة خلال حفل ديني حضره عامل الإقليمي وممثل السلطات المحلية والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي المحلي وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيمة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى البار عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
2: إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
11: انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحسين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، توجه يهدف إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. مقتضيات جديدة أبرزها منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، وتمديد مدة المنع من الترشح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين. وفي ظل التطور الكبير لوسائل التواصل الحديثة وما تتيحه من أمكانيات للاستعمال غير المشروع، تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، سواء عبر بث محتويات مزيفة أو نشر أخبار زائفة أو تركيب صور أو أقوال بقصد التشهير بالمترشحين أو المس بخصوصيات الناخبين. هذا ولتعزيز شفافية عملية التصويت، تضمنت المستجدات الانتخابية مقتضى جديدا يقضي بأن يتم التصويت داخل معزل مكشوف من الجهة المقابلة لأعضاء مكتب التصويت وممثل المرشحين، وذلك لمنع أي سلوك يمكن أن يمس بسرية التصويت.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
12: إنغميس نيم كورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزين إنغميسن، غماب راديو. غيم راديو.
13: في تقديرات أولية نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستيت، أفاد بأن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ خلال غشت الماضي 3.3%، مسجلا أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، مدفوعا على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة المرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط. ويتعلق الأمر بأعلى معدل للتضخم منذ شتنبر 2023، علما أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف معدل تضخم في حدود 2%. تقرير يوروستيت أوضح أن ارتفاع الأسعار في البلدان 21 التي تعتمد العملة الموحدة تسارع خلال أغسطس بعد أن بلغ معدل التضخم 2.9% في يوليوز و 2.8% في يونيو. هذا التسارع يعزى أساسا إلى ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 14% خلال أغسطس بعد زيادة تجاوزت 10% في يوليوز، في سياق اتسم بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط على أسواق النفط والغاز، بعد أن كان معدل التضخم في منطقة اليورو قبل اندلاع النزاع قد استقر عند 1.9% خلال فبراير، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار باستثناء الطاقة ظل أكثر اعتدالا إذ بلغ 2.2% خلال شهر أغسطس الماضي.
14: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو.
15: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
10: كليك،
15: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
10: ريم راديو،
14: أخبار المغرب والعالم.
16: يعمل مركز التكوين أكسس سنتر بجامعة لودايا بعمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضاء للقرب يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة، لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوظيف الفيديو واللغات والدعم المدرسي.
17: بالنسبة للتكوينات المهنية اللي كاينين عندنا هنا في الشركة فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي، كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفتره ديال القرايه اولا كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز، كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هذه الحاجه اللي هي ضروريه في المغرب ديالنا ديال اليوم. هذا الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا، كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي، في الديزاين، كذلك في اللغات، في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية.
16: ويهدف هذا المشروع الذي استفاد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى سد الخصاص الذي تعرفه الجماعة على مستوى مراكز التكوين التقني، والذي يدفع الشباب إلى التنقل إلى مدينة مراكش للاستفادة من هذا النوع من الخدمات وما يترتب عن ذلك من تكاليف مالية وضياع للوقت.
18: الدور ديالي في هذه الشركة هو أنني كنساعد في صناعة المحتوى وكذلك كنعطي أفكار جديدة وأكثر إبداعية باش نطوروا من المحتوى ديال الشركة، وكذلك أكسس سنتر هي ماشي فقط فضاء للتكوينات فقط، بل هي فرصة جديدة للشباب باش يتعلموا مهارات جديدة ويطوروا من راسهم باش يستفدوا من دي فورماسيون اللي غادي تعاونهم في الحياة اليومية ديالهم.
16: من خلال هذا المشروع يهدف أكسس سنتر للمساهمة في تسهيل الولوج إلى التكوينات القريبة وتعزيز كفاءات الساكنة المحلية وخلق فرص جديدة من شأنها دعم الإدماج المهني وتنمية الاقتصاد الاجتماعي على المستوى الترابي.
10: ريم راديو. ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
19: أوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بالنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وأكد أن الحركة مدعوة اليوم إلى تطوير أساليب عملها وتعزيز آليات التشاور داخلها بما يمكنها من الارتقاء بفاعليتها ومصداقيتها وتعزيز قدراتها على بلورة مقترحات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والمستجدة. وتابع السيد هلال أن المملكة المغربية جعلت التعاون جنوب جنوب مع البلدان الإفريقية في صلب أولويتها، ومن خلال إرساء شراكات تضامنية في عدد من القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الأمن الغذائي والصحة والتكوين والتنمية البشرية. وأشار إلى أن المملكة المغربية، وانطلاقا من وعيها بالتحديات التي تواجهها هذه البلدان، أطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عددا من المبادرات، من أبرزها المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الفضاء الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية لإفريقيا، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وأبرز سيد هلال أن هذه المبادرة تجسد التزام المملكة المغربية بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كما ترمي على الخصوص إلى جعل الفضاء الأطلسي مجالاً للانفتاح والربط والتكامل الاقتصادي، بما يتيح للبلدان الإفريقية المعنية الاستفادة على الوجه الأمثل من امتدادها الإفريقي والأطلسي.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عاطق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم، من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح سيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفعالة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وأضاف أن من أبرز المستجدات التي حملت هذه المقتضيات خفض السن المعتمد للاستفادة من الدعم المخصص لترشيح الشباب من 40 إلى 35 سنة بالنسبة للمترشحين الذين تضعهم الأحزاب على رأس لوائحها الانتخابية، بما يمنح الشباب أولوية ومكانة أبرز لتعزيز حضورهم في التمثيلية البرلمانية وتولي المسؤوليات داخل مختلف الهيئات السياسية والمؤسساتية. كما شدد على أن توسيع نطاق الاستفادة من التحفيزات المالية ليشمل الأشخاص في وضعية إعاقة سيساهم عمليا في ترسيخ تمثيلية سياسية عادلة ومنصفة لهذه الفئة وتعزيز حضورها داخل المؤسسة التشريعية، بما يتيح الاستفادة من كفاءاتها وخبراتها ليس فقط فيما يرتبط بالإعاقة بل في مختلف مجالات تدبير الشأن العام. وسجل الباحث أن توسيع نطاق الاستفادة لهذه الفئة يعكس التنوع المجتمعي الحاضن لجميع مكوناته، ويؤكد الحاجة إلى تثمين النقاشين السياسي والاجتماعي بما يضمن شمولية القرارات ونجاعتها انسجاما مع مبادئ الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، أكد سعيد أن إدماجهم ضمن الفئات المستهدفة بالدعم والتحفيز الانتخابي من شأنه تعزيز تمثيليتهم داخل مجلس النواب، بما يضمن الدفاع عن قضايا الجالية وحقوقها، مضيفا أن هذا التوجه سيساهم في تثمين خبراتهم واستقطاب كفاءاتهم للمشاركة عن كثب في مختلف الأوراش التنموية.

0: بلوغ تمثيلية برلمانية أكثر توازنا وتنوعا، تعكس التعددية المجتمعية وتستجيب لمتطلبات الديمقراطية التمثيلية. وفي معرض استشرافه لسبل تعزيز مشاركة هذه الفئات مستقبلا لا سيما الشباب، شدد السيد سعيد على أهمية الإنصات إلى تطلعاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إلى جانب توظيف التحول الرقمي في مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يوسع نطاق الولوج إلى المعلومة ويعزز فاعلية الانخراط السياسي. يذكر أن مقتضيات المنظومة الانتخابية الخاصة بدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج داخل مجلس النواب التي تمت المصادقة عليها سنة 2025 في إطار التعديلات التشريعية الخاصة استحقاقات 2026 تشمل أساسا رفع التحفيزات المالية الممنوحة للأحزاب السياسية عند فوز شباب أو مغاربة مقيمين بالخارج بمقاعد في مجلس النواب، كما تنص على توسيع هذه التحفيزات لتشمل الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية، إلى جانب خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة إلى 35 سنة.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: كنشوفوا انه العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال للسياره ديالو ويرد البال للطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحصها قبل ما يمشي الطريق.
1: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعة الحال وعدم الإفراط في السرعة، لأن في آخر المطاف الأرواح ديالنا هي اللي عزيزة علينا، وبالتالي أن كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته أمام الآخر.
2: في نظري أن الإنسان إلى سافر صباح بكري مزيانة، كيكون الإنسان يلا فايق ناشط وذلك الشيء كيكون مركز كتر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطة اللي هي مزيانة، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
3: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: صنفت المفوضية الأوروبية

0: أوروبية. رسميا ندعم الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي وشبكة التواصل الاجتماعي ريديت ومنصة الألعاب التفاعلية روبلوكس ضمن الفاعلين الرقميين الكبار الخاضعين لرقابة مشددة بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي. وأوضحت المفوضية أن هذه الخدمات باتت مطالبة بالامتثال لمعايير أكثر صرامة في مجال السلامة والشفافية بعدما تجاوز متوسط عدد مستخدمي كل منها 45 مليون مستخدم شهريا في الاتحاد الأوروبي. وصنف شات جي بي تي من الآن فصاعدا باعتباره محرك بحث إلكترونيا ضخما جدا بما يؤكد وضعه المزدوج كأداة للمحادثة ومحرك للبحث على شبكات الأنترنت. فيما صنفت ريديت وروبلوكس ضمن المنصات الإلكترونية الضخمة جدا. وبموجب هذا التصنيف باتت المفوضية الأوروبية تتمتع بصلاحيات للتحقيق وستشرف على مدى الامتثال لقانون الخدمات الرقمية بالتعاون مع السلطات الإيرلندية والهولندية باعتبارهما البلدين اللذين تتخذ فيهما هذه الخدمات مقرات لها داخل الاتحاد الأوروبي. وأمام الشركة الثلاث مهلة حتى نهاية نوفمبر المقبل للامتثال لهذه الالتزامات الإضافية علما أنها كانت خاضعة بالفعل للالتزامات العامة المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية والمطبقة على جميع محركات البحث والمنصات الإلكترونية.
1: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المذعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحا بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز المصدر ذاته أن التصريحات بالترشيحات المذعى شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية توصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
5: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبا 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار.
6: خلنا الحشمة مزيان، دوزناها مزيان، الكنترول مزيان سواء في الدخول سواء في الخروج،
7: دوزت العطلة ديالي مزيان، ودابا بغيت نرجع بحالي، تعدوا معنا مديان، كل شيء بخير، كل شيء على خير.
8: بالنسبة للسيرفيس في الآلي سواء في الآلي ولا في الروتور، كان واحد سيرفيس زين هنا في الميناء ديال الحسيمة، كان واحد الاستقبال جيد.
5: ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
4: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبرو على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
9: أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. وأوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسط على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوؤ موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: في تقديرات أولية نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستيت، أفاد بأن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ خلال غشت الماضي 3.3% مسجلا أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، مدفوعا على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة المرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط. ويتعلق الأمر بأعلى معدل للتضخم منذ شتنبر 2023، علما أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف معدل تضخم في حدود 2%. تقرير يوروستيت أوضح أن ارتفاع الأسعار في البلدان 21 التي تعتمد العملة الموحدة تسارع خلال أغشت بعد أن بلغ معدل التضخم 2.9% في يوليوز و 2.8% في يونيو. هذا التسارع يعزى أساساً إلى ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 14% خلال أغشت بعد زيادة تجاوزت 10% في يوليوز، في سياق اتسم بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط على أسواق النفط والغاز، بعد أن كان معدل التضخم في منطقة اليورو قبل اندلاع النزاع قد استقر عند 1.9% خلال فبراير، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار باستثناء الطاقة ظل أكثر اعتدالا إذ بلغ 2.2% خلال شهر غشت الماضي.
3: غيم راديو. الخبر من المصدر.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: لجنة ملكية تسلم بزغنغن بإقليم الناظور هبة ملكية لفائدة دار حشريف سيدي محمد مزيان، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثارها. وجرى تسليم الهبة الملكية للقائمين على الضريحة خلال حفل ديني حضره عامل الإقليمي وممثل السلطات المحلية والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي المحلي وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. إياه. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيمة رفعت عكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
11: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
11: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
11: ريم راديو.
13: أنطوني روديغر يعلن اعتزال اللعب دوليا بعد شهرين من آخر مشاركة مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2026 لكرة القدم. روديغير البالغ 33 عاما خاض 86 مباراة دولية بقميص بطل العالم 4 مرات، مسجلا 3 أهداف ومقدما 5 تمريرات حاسمة في مساره الدولي. لاعب ريال مدريد الإسباني كتب على مواقع التواصل الاجتماعي أن قراره جاء بعد فترة من التفكير لإنهاء مسيرته مع المنتخب الألماني وإفساح المجال أمام جيل جديد. روديغير لعب مباراته الدولية الأولى عام 2014 وحضر مع المنشافت في كأس العالم بروسيا 2018 وفي قطر 2022 ثم في المونديال الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. قلب دفاع ريال مدريد أكد أنه يريد التركيز في ناديه الإسباني الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2027.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
14: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
15: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش اليوم في صوت صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية صوت وبرنسيبية السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية الثانية عقب انتخابات 19 من يوليو الماضية. وخلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلانوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساوتوم وبرنسيبيا لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورفق السيد أخنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الغابون وساوتوم وبرنسيبيا عبد الله الصبيحي. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلانوفا وذلك على إثر إعادة انتخابه، ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد عيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تنهي عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027. عملية تأتي ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج للفترة فترة 2027-2030 بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
17: شكر كبير لوكالة بيت مال القدس على كل ما تقدمه في القدس ومنطقة شمال غرب القدس، وفعلا لقد شعرنا بالأثر الكبير من هذه الخدمات التي تقدمها الوكالة.
18: طبعا هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضوحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة.
19: نشكر وكالة بيت المال على كل الأشياء اللي بيقدموها.
16: المبادرة استهدفت 3000 تلميذ وتلميذة من المرحلتين الأساسية العليا والثانوية من أبناء الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود والأيتام وأبناء الأشخاص ذوي الإعاقة، وشملت عملية توزيع هذه عددا من مناطق القدس وضواحيها.
20: فلها منا كل التحية والتقدير للمملكة المغربية لدعمهم السخي والدائم والمتواصل لأبناء فلسطين وخاصة المدينة المقدسة وضواحي.
21: يجزيكم عنا خير الجزاء يا رب، بما أنه أنا بربي في طفلة يتيمة فهي الحقيبة أكيد بتساعدني وبتخفف عني من مصاري في السنة على الأقل. شكرا جزيلا.
16: برنامج وكالة بيت مال القدس الشريف المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030 يشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، وأكد دعم مشاريع الطلبة ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
3: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
22: بعمالة مراكش
0: أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لكل من شرفاء ضريح الشيخ سيدي الزوين وللقائمين على ضريحي الإمامين سيدي أبي القاسم السهيلي وسيدي بن سليمان الجزولي بمراكش، بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. هذه الهبات الملكية تم تسليمها خلال حفلات دينية أقيمت في أجواء من الخشوع والسكينة بحضور والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش إلى جانب شخصيات أخرى. وبهذه المناسبة عبر القائمون على هذه الأضرحة عن بالغ امتنانهم وعظيم تقديرهم لهذه الالتفاتة المولوية السامية، مؤكدين تشبتهم بأهداب العرش العلوي المجيد وتجندهم الدائم وراء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
2: هذه الزاوية التي دأبت على إحياء هذه المناسبة الدينية في أجواء من الخشوع واعتبارا لكون هذه الزاوية كانت دائما ولا زالت تحظى بعناية من طرف الملوك العلويين الأشراف وكذلك العناية الخاصة لصاحب الجلالة أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله، تشجيعا لهذه الزاوية على دورها في المساهمة في الأمن الروحي للمغاربة.
0: الحفلات الدينية التي تميزت بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية اختتمت بالتضرع إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون بالدعاء إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالة المغفور لهما محمدا الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
11: غيم راديو. غيم
3: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
11: ريم راديو.
3: ريم راديو.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية والبداية بالعناوين. المغرب والأرجنتين نحو تحالف اقتصادي استراتيجي قائم على التكامل الإقليمي. النقاط الرئيسية لمؤشرات المبادلات الخارجية برسم يوليوز 2026 حسب مكتب السرب. وفي تقرير السنة الثانية من ولايتها رئيسة المكسيك تبرز استقرار اقتصاد بلادها رغم التحديات العالمية. في مسهل نشر أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. تفاصيل نوفا معك أميمة بوشعنين.
22: أوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية.
6: وفي خبر اقتصادي آخر، أصدر مكتب الصرف النقاط الرئيسية للمؤشرات الشهرية للمبادرات الخارجية برسم يوليوز 2026، وهي كالتالي: العجز التجاري بلغ 244.69 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 26.5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ارتفاع الواردات بنسبة 15.9% عند 544.045 مليار درهم، ونمو الصادرات بنسبة 8.4% عند 299.34 مليار درهم، ومعدل التغطية بلغ 55% مقابل 58.8% قبل سنة، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 74.78 مليار درهم مقابل 69.17 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع يقدر بنسبة 8.1%. تسجيل ارتفاع في فائض ميزان الخدمات بنسبة 13.2% ليبلغ 95.47 مليار درهم، وتدفق الصافي للاستثمارات المباشرة الأجنبية بلغ 29.47 مليار درهم مسجلا ارتفاعا بنسبة 58.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأخيرا، عائدات الاستثمارات المباشرة الأجنبية ارتفعت بنسبة 6.3% إلى 39.109 مليار درهم، فيما تراجعت النفقات بنسبة 47% إلى 9.63 مليار درهم. وعائدة الأصفار بلغت 79.009 مليار درهم مقابل 69.64 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة زيادة بنسبة 13.4%. وفي الختم، أكدت رئيسة المكسيكي كلاوديا شينباوم بمكسيكو أن اقتصاد بلادها حافظ على استقراره ويواصل التقدم رغم التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية والنزاعات الدولية. وأوضحت شينباوم خلال تقديم تقرير السنة الثانية من ولايتها بالقصر الوطني أن حكومتها تمكنت من خفض النفقات الجارية بنحو 11.8 مليار درهم مقارنة بسنة 2024 دون المساس بالمجالات الأساسية. وأشارت إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت حتى ما تم شهر غشت بنحو 8.8 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات الإجمالية خلال السنة الماضية مستوى قياسيا قدره نحو 355.6 مليار دولار بزيادة تقارب 28.6 مليار دولار عن سنة 2024. وأضافت أن هذه الموارد مكنت من رفع أجور العاملين في قطاع التعليم بنسبة 10% خلال سنة 2025 و9% السنة الحالية، وإطلاق 3 برامج جديدة ضمن برامج الرفاه، فضلا عن إحداث 30,000 منصب جديد في قطاعات الصحة والتعليم والحرس الوطني. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين
8: ريم راديو.
23: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري، يستعد الناخبون في جهة الدخل وادي الذهب للعودة إلى صناديق الاقتراع بعد 5 سنوات من استحقاقات تميزت بمشاركة انتخابية ملحوظة. وكانت نسبة المشاركة خلال اقتراع 8 شتنبر 2021 قد بلغت 85.30% في جهة، حيث كانت هذه التعبئة ملموسة بشكل خاص في إقليم أوسرد بنسبة مشاركة بلغت 79.64%. وتندرج هذه الأرقام في سياق استمرارية الانتخابات التشريعية لعام 2016، والتي تميزت كذلك بتعبئة مكثفة للناخبين بنسب مشاركة بلغت 76.77% في أوسرد و 59% في وادي الذهب. وتأتي استحقاقات عام 2026 ضمن سياق تحظى فيه رهانات التمثيلية وتجديد النخب وزيادة انخراط الشباب والنساء بمكانة بارزة، كما يندرج ضمن مشهد ديموغرافي في تطور مستمر. فقد أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكن لعام 2024 نموا ملحوظا لسكان الجهة خلال العقد الماضي، وهو ما يعكس الجاذبية المتزايدة لجهة الدخل وادي الذهب والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها. كما ستجرى الاستحقاقات التشريعية برسم عام 2026 في جهة الدخل وادي الذهب في سياق تطبعه ديناميات تنموية حقيقية مدفوعة بمشاريع مهيكلة وبتثمين إمكاناتها الاقتصادية. وفي هذا السياق يقترن تعزيز المكاسب بتطلعات جديدة مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز خدمة القرب وتوسيع الفرص المتاحة للشباب ومشاركة أوسع لمختلف مكونات المجتمع في الحياة العامة. ومع اقتراب موعد الاقتراع ستشكل تعبئة الناخبين بالتالي أحد المؤشرات الرئيسية التي ينبغي تتبعها تماما، كما هو الشأن بالنسبة لمكانة الشباب والنساء في هذه المحطة الانتخابية الجديدة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: إنغمس نيم كرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمسن قماب راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
13: انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحسين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، توجه يهدف إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. مقتضيات جديدة أبرزها منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، وتمديد مدة المنع من الترشح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين. وفي ظل التطور الكبير لوسائل التواصل الحديثة وما تتيحه من أمكانيات للاستعمال غير المشروع، تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، سواء عبر بث محتويات مزيفة أو نشر أخبار زائفة أو تركيب صور أو أقوال بقصد التشهير بالمترشحين أو المس بخصوصيات الناخبين. هذا ولتعزيز شفافية عملية التصويت، تضمنت المستجدات الانتخابية مقتضى جديدا يقضي بأن يتم التصويت داخل معزل مكشوف من الجهة المقابلة لأعضاء مكتب التصويت وممثل المرشحين، وذلك لمنع أي سلوك يمكن أن يمس بسرية التصويت.
14: غريم راديو.
15: أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، توجه يهدف إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. مقتضيات جديدة أبرزها منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، وتمديد مدة المنع من الترشح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين. وفي ظل التطور الكبير لوسائل التواصل الحديثة وما تتيحه من أمكانيات للاستعمال غير المشروع، تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، سواء عبر بث محتويات مزيفة أو نشر أخبار زائفة أو تركيب صور أو أقوال بقصد التشهير بالمترشحين أو المس بخصوصيات الناخبين. هذا ولتعزيز شفافية عملية التصويت، تضمنت المستجدات الانتخابية مقتضى جديدا يقضي بأن يتم التصويت داخل معزل مكشوف من الجهة المقابلة لأعضاء مكتب التصويت وممثل المرشحين، وذلك لمنع أي سلوك يمكن أن يمس بسرية التصويت.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: لجنة ملكية تسلم بزغنغن بإقليم الناظور هبة ملكية لفائدة دار حشريف سيدي محمد مزيان، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثاره. وجرى تسليم الهبة الملكية للقائمين على الضريحة خلال حفل ديني حضره عامل الإقليم وممثل السلطات المحلية والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي المحلي وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيمة، رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح سيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفعالة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وأضاف أن من أبرز المستجدات التي حملت هذه المقتضيات خفض السن المعتمد للاستفادة من الدعم المخصص لترشيح الشباب من 40 إلى 35 سنة بالنسبة للمترشحين الذين تضعهم الأحزاب على رأس لوائحها الانتخابية، بما يمنح الشباب أولوية ومكانة أبرز لتعزيز حضورهم في التمثيلية البرلمانية وتولي المسؤوليات داخل مختلف الهيئات السياسية والمؤسساتية. كما شدد على أن توسيع نطاق الاستفادة من التحفيزات المالية ليشمل الأشخاص في وضعية إعاقة سيساهم عمليا في ترسيخ تمثيلية سياسية عادلة ومنصفة لهذه الفئة وتعزيز حضورها داخل المؤسسة التشريعية، بما يتيح الاستفادة من كفاءاتها وخبراتها ليس فقط فيما يرتبط بالإعاقة بل في مختلف مجالات تدبير الشأن العام. وسجل الباحث أن توسيع نطاق الاستفادة لهذه الفئة يعكس التنوع المجتمعي الحاضن لجميع مكوناته ويؤكد الحاجة إلى تثمين النقاشين السياسي والاجتماعي بما يضمن شمولية القرارات ونجاعتها انسجام من مع مبادئ الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، أكد سعيد أن إدماجهم ضمن الفئات المستهدفة بالدعم والتحفيز الانتخابي من شأنه تعزيز تمثيليتهم داخل مجلس النواب، بما يضمن الدفاع عن قضايا الجالية وحقوقها، مضيفا أن هذا التوجه سيساهم في تثمين خبراتهم واستقطاب كفاءاتهم للمشاركة عن كثب في مختلف الأوراش التنموية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. واعتبر الأكاديمي أن المقتضيات الجديدة للمنظومة الانتخابية ستدفع بدون شك الأحزاب السياسية إلى احتضان هذه الفئات، بما يساعد على تجديد النخب السياسية لمواكبة التحولات المجتمعية، مشيرا إلى أن التأطير القانوني الجديد والتحفيزات المالية المقررة سيضمنان فرصا أكثر عدالة في بلوغ تمثيلية برلمانية أكثر توازنا وتنوعا، تعكس التعددية المجتمعية وتستجيب لمتطلبات الديمقراطية التمثيلية. وفي معرض استشرافه للسبل تعزيز مشاركة هذه الفئات مستقبلا لاسيما الشباب، شدد السيد سعيد على أهمية الانصات إلى تطلعاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إلى جانب توظيف التحول الرقمي في مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يوسع نطاق الولوج إلى المعلومة ويعزز فاعلية الانخراط السياسي. يذكر أن مقتضيات المنظومة الانتخابية الخاصة بدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج داخل مجلس النواب التي تمت المصادقة عليها سنة 2025 في إطار التعديلات التشريعية الخاصة باستحقاقات 2026 تشمل أساساً رفع التحفيزات المالية الممنوحة للأحزاب السياسية عند فوز شباب أو مغاربة مقيمين بالخارج بمقاعد في مجلس النواب، كما تنص على توسيع هذه التحفيزات لتشمل الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية، إلى جانب خفض سن المترشحين الشباب ذكوراً وإناثاً. واجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة إلى 35 سنة.
1: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: مستمعين الأوفياء، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوين جولتنا اليوم. أزيد من 33 مجموعة موسيقية في الدورة 24 لمهرجان البولفار بالدار البيضاء. لقاء بفاس يسلط الضوء على آليات دعم التصدير لمقاولات الصناعة التقليدية. شاطئ سيدي موسى أغلو وجهة مفضلة لعشاق رياضة ركوب الأمواج بإقليم تيزنيت. إلى التفاصيل، وأهلا بكم من جديد. تعرف الدورة 24 لمهرجان البولفار المقرر من 17 إلى 20 من شتنبر الجاري بالدار البيضاء مشاركة أزيد من 33 مجموعة موسيقية من المغرب والخارج. وأوضح المنظمون خلال ندوة صحفية أن فعاليات المهرجان ستقام بملعب الراسينج الجامعي بالدار البيضاء ضمن برمجة تجمع بين الراب والهيب هوب والروك والميتال والموسيقى الاندماجية فيوج، إلى جانب تعبيرات موسيقية معاصرة أخرى في برمجة تراهن على تنوع التجارب الموسيقية والانفتاح على مشاهد فنية مختلفة مع إلاء مكانة خاصة للمواهب الصاعدة. لنستمع لمدير المهرجان محمد المغاري.
4: الإديسيون ديال هذا العام سي الإديسيون 24 غتكون إن شاء الله من 17 حتى 20 سبتمبر. عندنا 4 أيام ديال الموسيقى فيها أنواع موسيقية مختلفة، يعني كاين بيان طبعا الراب نهار الاول، فيزيون ايوت ميوزيك انترناسيونال بحال الالكترونيك نهار ثاني، روك ارد روك نهار ثالث، وفيزيون عاوتاني نهار رابع.
5: كاين عاوتاني لي فيزيت بيداغوجيك مع الدراري ديال لوف بي بي تي مع الشباب ديال دور الشباب ديال ولف الحي الحسني لي ساسفا. هذا العام غادي يجيو لي ديريكتور ديال دور الشباب.
3: إلى العاصمة العلمية فاس، حيث احتضنت لقاء خصص لدعم التصدير في قطاع الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية المقاولات العاملة في هذا القطاع وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الدولية. ومكنت هذه المبادرة من تسليط الضوء على البرامج الوطنية الرامية إلى تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية وزيادة حجم الصادرات لاسيما من خلال برنامج باور اكسبور الذي تم ارساؤه في اطار خريطه طريق التجاره الخارجيه 2025-2027. وتوخى هذا اللقاء تشجيع مقاولات الصناعات التقليديه على الاستفاده بشكل اكبر من اليات المواكبه المتاحه، بما يساهم في تعزيز حضورها بالاسواق الخارجيه ودعم احداث فرص الشغل والاسهام في اشعاع الصناعات التقليديه المغربيه على الصعيد الدولي. ونختم جولتنا من إقليم تيزنيت وتحديدا من منطقة سيدي موسى أغلو، والتي تستقطب بشكل متزايد عشاق رياضة ركوب الأمواج بفضل موقعها الملائم وأمواجها المنتظمة وشواطئها الشهيرة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
6: شاطئ أغلو بإقليم تيزنيت يستقطب عشاق رياضة ركوب الأمواج بفضل أمواجه المنتظمة. الشاطئ الواقع بسيدي موسى أغلو جعل من هذه المنطقة وجهة لممارسي هذه الرياضة من مختلف الأعمار والمستويات التي تؤطرها جمعية تيزنيت لركوب الأمواج.
7: أمور اللي كنقوموا بها في الجمعية اللي هي تلقين حصص تدريبية للممارسين داخل الجمعية والمنخرطين، كنستهدفوا بالضبط ثلاثة ديال الرياضات اللي هما السيرف والبودي بورد والبودي سيرف.
6: الإقبال المتزايد على هذه الرياضة يساهم في تعزيز جاذبية المنطقة كوجهة للسياحة الرياضية واستقطاب زوار يجمعون بين ممارسة الرياضة واكتشاف المؤهلات الطبيعية طبيعيتي للساحل الأطلسي.
7: عندنا جزء نظري وجزء تطبيقي. كنحاولوا نبداو بالتسخينات، من بعد كندوزو الجزء النظري في الرملة، ومن بعد كندوزو الجزء التطبيقي في الماء.
6: ويبقى شاطئ أغلو الملاذ الأمثل

0: في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد هذا اليوم من نبض الرياضة. البداية من تورونتو، أين تقام الألعاب المتوسطية بمشاركة الأبطال المغاربة، حيث أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 19 ثانية و94 جزءا من الثانية. وفي سباق 3000 متر موانع، أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد الميدالية الذهبية بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 8:46. كما أحرز الفريق المغربي الميدالية الفضية في سباق تتابع 4x400 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 3:32.31 متقدما بذلك على الفريق الإيطالي صاحب الميدالية البرونزية، فيما عادت الميدالية الذهبية للفريق التركي. وفي منافسة الجمباز الفني، توج المغربي حمزة حسيني بالميدالية الذهبية في مسابقة حصان القفز طاولة القفز، ونال حسيني المعدن النفيس بعدما حقق معدل 14.025 نقطة عقب تحصله على 14.100 نقطة في القفزة الأولى و 13.950 نقطة في القفزة الثانية، متفوقا على الإيطالي توماسو بروغنامي الذي حل ثانيا والتركي البرين إفشي صاحب المركز الثالث. أعلن نادي باناثينايكوس اليوناني تعاقده نهائيا مع الدولي المغربي عز الدين ناحي قادما من جيرونا الإسباني بموجب عقد يمتد 4 مواسم. وأوضح النادي في بيان نشره على موقعه الرسمي أن الساحر المغربي البالغ من العمر 26 سنة يعود إلى صفوف الفريق بعدما أصبح خلال تجربته السابقة أحد أكثر لاعبين شعبية في أوساط جماهيره، مشيرا إلى أن التعاقد معه يندرج ضمن مساعي العودة إلى منصة التتويج. وسبق لأناحي أن دفع عن ألوان باناثينايكوس خلال موسم 2024-2025 على سبيل الإعارة، حيث خاض 37 مباراة وسجل 5 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة. وكان نادي اليوناني قد سعى إلى الاحتفاظ به في صيف 2025 قبل أن ينتقل إلى جيرونا ويقدم مستويات لافتة في الدوري الإسباني، ليعود بعد عام إلى أثينا في صفقة انتقال نهائي. حطمت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للعام الثاني على التوالي رقمها القياسي في الإنفاق خلال فترة انتقالات واحدة، بعدما بلغت نفقاتها هذا الصيف نحو 3.5 مليارات جنيه استرليني، أي ما يقارب 4 مليارات يورو. وتجاوزت قيمة الصفقات عقب نشاط مكثف خلال اليومين الأخيرين قبل إغلاق السوق الرقم القياسي المسجل في صيف 2025 والبالغ 3.6 مليارات يورو. وكان مانشستر سيتي أبرز المساهمين في هذا الإنفاق بعدما خصص أكثر من 450 مليون جنيه استرليني، ما يعادل نحو 525 مليون يورو لتعزيز صفوفه. وأنهى النادي الإنجليزي في الساعة الأخيرة صفقة ضم لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز من تشيلسي مقابل نحو 145 مليون يورو، معادلا بذلك الرقم القياسي الذي دفع معه ليفربول سنة 2025 للتعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك. كما ضم مانشستر سيتي لاعبي الوسط إليوت أندرسون مقابل

0: 30 مليون يورو، والمغربي أيوب يعدي مقابل 100 مليون يورو إلى جانب المهاجم السنغالي إليمان داي لتعويض رحيل عددا من لاعبيه البارزين. من جانبه تعاقد ليفربول مع الفرنسي برادلي باركولا قادما من باريس سان جيرمان في صفقة قد تصل قيمتها إلى 145 مليون يورو باحتساب المكافآت، فيما ضم تشيلسي مورغان روجرز مقابل 136 مليون يورو وعددا من اللاعبين الآخرين. وأنفق توتنهام بدوره أكثر من 350 مليون يورو بعد موسم مخيب للأمال، بينما حطم أكثر من نصف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أرقامها القياسية الخاصة في قيمة التعاقدات وسط إبرام عدة صفقات تجاوزت عتبة 100 مليون جنيه استرليني. ختاما، أعلن نادي أنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في الموسم الماضي رحيل مديره الرياضي بييرو أوزيليو بصورة مفاجئة، منهيا مسيرة إدارية طويلة داخل النادي. وقال نادي لومباردي في بيان أن الطرفين اتفقا على إنهاء مسيرتهما المشتركة من دون الكشف عن أسباب القرار. وذكرت وسائل أعلام إيطالية أن عقد أوزيليو كان يمتد حتى سنة 2027، غير أن المجموعة الأمريكية المالكة لنادي لم تعرض عليه سوى تمديد عقده لعام واحد، بينما كان يطمح إلى الاستمرار لثلاث سنوات إضافية. والتحق أوزيليو بإنتر سنة 1998 حيث بدأ بالإشراف على فئات الشباب قبل أن يتدرج في المسؤوليات ويتولى منصب المدير الرياضي سنة 2014. وحصد إنتر خلال مسيرة أوزيليو داخل النادي 25 لقبا من بينها 3 ألقاب في الدوري الإيطالي. وسيتولى داريو باتشين المسؤول الإداري ضمن هياكل النادي خلافته في منصب مدير العمليات الرياضية. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في عدد هذا اليوم من نبض الرياضة، إلى العدد المقبل.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: واحة أيت منصور في قلب الجماعة الترابية أفلاي غير بنواحي مدينة تافراوتس لترسم لوحة طبيعية آسرة تبعد عن صخب الحواضر وتحديدا على بعد 195 كيلومترا جنوب شرق مدينة أكادير. إنها فضاء إيكولوجي وسياحي فريد يمتد بكبرياء وعمق داخل المنحدرة الجبلية الوعرة لسلسلة جبال الأطلس الصغير، حيث تلتقي قساوة الصخر الجاف برقة الخضرة اليانعة ليقدم للزائر ملاذا آمنا يفيض بالسكينة وطيبة أهلها الكرماء. ولم تنل الواحة جمالها من عبث، بل بفضل رداء أخضر يزخر ببدائع الخالق اتعلو واجهتها هامات النخيل الباسقة، وهي ترتفع بشموخ فوق حقول عشبية خضراء يانعة لتصنع تبايناً ساحراً مع سفوح الجبال الشاهقة المحيطة بالمنطقة. ولا يتوقف عطاء أشجار النخيل عند المشهد البصري، بل يمتد ليثمر خيرا وفيرا تجسده أعذاق البلح الذهبية، وهي تتدلى ممتلئة بالثمار من قمم النخيل الوارفة تحت زرقة السماء الصافية. هذا البهاء الإيكولوجي هو ثمرة رعاية مستمرة وتفاني دؤوب من إنسان المنطقة المتشبث بأرضه، حيث ينشط التقنيون المحليون في صيانة هذا الغطاء النباتي وتلقيحه، متسلحين بخبرتهم ومعدات الأمان أثناء تسلق الجذوع الشهقة لضمان استمرارية إنتاج الوحة وحمايتها. وفي عمق هذه اللوحة الآسرة تتلحم البيوت الطينية القديمة المترسة فوق المنحدر الجبلي الوعر كأنها جزء لا يتجزأ من الصخر نفسه، لتقف شاهدة بأسطحها الخشبية ونوافذها الصغيرة على عبقرية العمارة التقليدية الأصيلة التي صمدت في وجه تقلبات الزمن. ويكتمل سحر الواحة بخرير المياه العذبة المتدفقة بسخاء عبر السواقي والعيون الزرقاء الجذابة، والتي تنساب كشلالات صغيرة تروي عروق هذا البساط الأخضر النابض بالحياة. هذه الطبيعة الغناء والواحة الوارفة الظلال تأسر قلب كل من يطأ أرضها لتعيد صياغة مفهوم السكينة والجمال الفطري. إنها تحفة طبيعية حية تفيض بالروعة وبهاء الخالق، وتستحق الثناء الدائم كواحدة من أروع لآل الطبيعة المغربية الأصيلة التي تمنح زائرها ملاذا لا ينسى.
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم، سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو،
7: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: النشرة الإخبارية من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس المعادي انتخابه لساوتومي وبرانسيبي. في بلاغ للوكيل العام للملك فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. وفي المشهد الدولي 5 مقاطعات فرنسية في حالة تأهب مع عودة موجة الحر. البداية إذن من ساوتومي، حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 يوليوز الماضي. سهام أي تدرى وباقي التفاصيل.
8: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش في ساوتومي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 9 يوليوز الماضية. وخلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلانوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساوتومي وبرينسيبي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات ورافق السيد خنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الغابون وساوتومي وبرينسيبي عبد الله صبيحي. وكان صاحب جلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلانوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد أعيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
0: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العملية الانتخابية. إسماعيل المالكي يطلع على باقي التفاصيل.
7: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
0: وفي شأن الانتخابي، دائما جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
9: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عمليات تأسيس الأحزاب السياسية. فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيحية المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي والمحدد في 12 عضواً. ويتعلق الأمر كذلك باشتراط أن لا تقل نسبة النساء عن خمس عدد الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 امرأة على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً. وترمي هذه الإجراءات إلى إدماج النساء في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي انسجاما مع الإرادة السياسية في اتجاه الرقي بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. ومن شأن هذه الإجراءات الرقي بوضعية المرأة وضمان حضور قوي لها داخل المؤسسة النيابية ودعم مشاركتها في الحياة الحزبية الوطنية، بما يمهد لها الطريق للمساهمة بفاعلية في بناء مغرب قوي بمؤسساته الديمقراطية وقادر على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يعرفها العالم على كافة الأصعدة.
0: في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراد أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحميلهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. هذا ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي. أكدت دعوتها إلى مشاركة حرة ووعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. في المجال الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. باقي التفاصيل نتابعها مع ياسين الزكراوي.
10: أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، الذي يرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع الجهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
0: في المجال الثقافي، أكد وسيط المملكة حسن طارق أمس الخميس بأزود إقليم زلال أن السينما تصوغ تمثلاتنا عن ذواتنا ومجتمعاتنا وتاريخنا، وأبرز السيد طارق خلال الدرس الافتتاحي الذي ألقاه في إطار الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل حول موضوع الهوية الوطنية والسرد الوطني والسينما، بحضور سينمائيين ومخرجين وكتاب سيناريو ونقاد وصحفيين. أبرز دور الفن السابع في بناء الهوية الوطنية والسرد الوطني، وأكد أن أهمية المهرجان تكمن في انفتاحه على السينما الهامش، وفي كونه لا يقتصر على العروض السينمائية العمومية وعروض المسابقة الرسمية، بل يفسح أيضا المجال للنقاشات ويرسخ تقليد الدرس الافتتاحي. دوليا، وضعت 5 مقاطعات بجنوب فرنسا اليوم الجمعة في حالة تأهب بسبب عودة موجة الحر، وسط توقعات بتحطيم أرقام قياسية لدرجات الحرارة خلال شهر شتنبر بحسب ما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس. وأوضحت الهيئة في نشرة دورية أنه من المتوقع تسجيل أرقام قياسية شهرية مع بلوغ درجات الحرارة 39 درجة مئوية في جنوب أكيتان وأوكستاني ووادي الرون، مشيرة إلى أن هذه المستويات من الحرارة تعد غير مسبوقة في كثير من الأحيان خلال شهر شتنبر. ومن المرتقب أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد تتجاوز عتبة 40 درجة مئوية في بعض المناطق قبل أن تبدأ في الانخفاض اعتبارا من الاثنين، بالتزامن مع عودة الاضطرابات الجوية القادمة من المحيط الأطلسي. هكذا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
3: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: في إطار فعاليات الدورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، نظمت ندوة فكرية حول موضوع إقليم التجريب ومنعطفات وتحولات المشاهدة، وذلك بمشاركة المغربيين الكاتب المسرحي كمال خلادي والأستاذ الباحث يوسف أمفزع. الندوة التي تميزت بمشاركة عدد من الباحثين والنقاد والمسرحيين من دول عربية تناولت جملة من القضايا المرتبطة بالتجريب المسرحي وتحولات فعل المشاهدة في ضوء التحولات التي يشهدها المسرح المعاصر.
12: مسألة لقاء المسرح بجمهوره هي مسألة دائما تستدعي كثيرا من التفكير، وقد لا ننتبه إليها لأنها لحظة فارقة مقتطعة من حياة مدينة بأكمالها. لنتصور أن هذا الجمهور الذي يأتي من المدينة ليأتي إلى المسرح، السؤال هو ما الذي يبحث عنه هذا الجمهور؟
11: الندوة تمحورت أيضا حول موقع المتفرج في التجربة المسرحية وتحولات فعل المشاهدة وعلاقة الجمهور بالجغرافيا الثقافية والاجتماعية والمجالية التي يأتي منها.
13: هل نحن الآن أمام اختيار مسرح شعبي، مسرح يعني واسع وشاسع، أم أننا يجب أن نختار مسرحا نخبويا؟ الجواب الذي أجبنا عنه في المغرب سابقا وأعدته الآن، وهو أننا نسعى إلى فرجة مسرحية تخاطب فينا تلك الانفعالات الدفينة.
11: الدورة 33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تتضمن إلى جانب عروض المسابقة الرسمية برنامجا فكريا وفعاليات موازية وإصدارات متخصصة في قضايا المسرح والتجريب.
6: غيم راديو،
3: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
14: على إيقاعات هذه الموسيقى الأمازيغية الأطلسية، انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود إقليم الظلال المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية السادس من شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
15: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت استمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسبقة وتبارم بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
14: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين ومغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
16: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بالمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبه لي انه يكون في المنطقه.
17: التكريم هذا في أزود هذا ديما شرف، علاش حنا المغاربه كما تنقولوا تنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
18: التكريم برضو للممثل الفنانين المغاربه وبعض الافارقه، اعتقد ده من الادوار المهمه اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
19: انا سعيد جدا بحضوري لهذه الدوره الرابعه من مهرجان أزود للسينما الجبليه. هذه الدوره بالنسبه لي تعكس جماليه وسحر السينما الدوليه في جعلنا نلتقي باناس لم نكن نعرفهم بالامس.
14: المهرجان الدولي لسينما الجبل يطمح إلى جعل السينما رافعة للنهوض بالمناطق الجبلية وتثمين مؤهلاتها الطبيعية والثقافية وتكريس أزود وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع، انسجاما مع الاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة والفنون والتراث باعتبارها روافع للتنمية الترابية المستدامة.
3: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: النشرة الإخبارية من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس المعادي انتخابه لساوتومي وبرانسيبي. في بلاغ للوكيل العام للملك فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. وفي المشهد الدولي، خمس مقاطعات فرنسية في حالة تأهب مع عودة موجة الحر. البداية إذن من صوتومي، حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية صوتومي وبرنسبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 من يوليو الماضي. سهام أيتدرا وباقي التفاصيل.
8: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش في صوتومي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية صوتومي وبرنسيبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 9 يوليو الماضية. وخلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلانوفا اليمين كرئيس لجمهورية صوتومي وبرنسيبي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورافق السيد خنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجابون وصوتومي وبرنسيبي عبد الله صبيحي، وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلانوفا وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد أعيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
0: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العملية الانتخابية. إسماعيل المالكي يطلع على باقي تفاصيله.
7: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم القانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
0: وفي شأن الانتخابي، دائما جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
9: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيحية المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي والمحدد في 12 عضواً. ويتعلق الأمر كذلك باشتراط أن لا تقل نسبة النساء عن خمس عدد الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 امرأة على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً. وترمي هذه الإجراءات إلى إدماج النساء في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي انسجاما مع الإرادة السياسية في اتجاه الرقي بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. ومن شأن هذه الإجراءات الرقي بوضعية المرأة وضمان حضور قوي لها داخل المؤسسة النيابية ودعم مشاركتها في الحياة الحزبية الوطنية، بما يمهد لها الطريق للمساهمة بفاعلية في بناء مغرب قوي بمؤسساته الديمقراطية وقادر على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يعرفها العالم على كافة الأصعدة.
0: في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراد أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحميلهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. هذا ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي. أكدت دعوتها إلى مشاركة حرة وواعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. في المجال الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. باقي التفاصيل نتابعها مع ياسين الزكراوي.
10: أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، الذي يرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع الجهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة تهراوية أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
0: في المجال الثقافي، أكد وسيط المملكة حسن طارق أمس الخميس بأزود إقليم زلال أن السينما تصوغ تمثلاتنا عن ذواتنا ومجتمعاتنا وتاريخنا. وأبرز السيد طارق خلال الدرس الافتتاحي الذي ألقاه في إطار الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل حول موضوع الهوية الوطنية والسرد الوطني والسينما، بحضور سينمائيين ومخرجين وكتاب سيناريو ونقاد وصحفيين. أبرز دور الفن السابع في بناء الهوية الوطنية والسرد الوطني، وأكد أن أهمية المهرجان تكمن في انفتاحه على السينما الهامش، وفي كونه لا يقتصر على العروض السينمائية العمومية وعروض المسابقة الرسمية، بل يفسح أيضا المجال للنقاشات ويرسخ تقليد الدرس الافتتاحي. دوليا، وضعت 5 مقاطعات بجنوب فرنسا اليوم الجمعة في حالة تأهب بسبب عودة موجة الحر، وسط توقعات بتحطيم أرقام قياسية لدرجات الحرارة خلال شهر شتنبر بحسب ما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس. وأوضحت الهيئة في نشرة دورية أنه من المتوقع تسجيل أرقام قياسية شهرية مع بلوغ درجات الحرارة 39 درجة مئوية في جنوب أكيتان وأوكستاني ووادي الرون، مشيرة إلى أن هذه المستويات من الحرارة تعد غير مسبوقة في كثير من الأحيان خلال شهر شتنبر. ومن المرتقب أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد تتجاوز عتبة 40 درجة مئوية في بعض المناطق قبل أن تبدأ في الانخفاض اعتبارا من الاثنين، بتزامن مع عودة الاضطرابات الجوية القادمة من المحيط الأطلسي. هكذا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
6: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: حوالي 20 مليون طفل من مستخدمي الانترنت في 21 دولة تعرضوا للاستغلال أو الإساءة جنسيا على المنصات الرقمية خلال عام واحد، ووقعت معظم الحالات على منصات التواصل الاجتماعي وفق ما أفادت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف. المنظمة ذكرت في تقرير جديد لها أن تقديراتها تشير إلى أن أكثر من واحد من كل 5 أطفال تتراوح أعمارهم من 12 إلى 17 عاما في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال الإساءة أو الاستغلال جنسيا على المنصات الإلكترونية خلال العام الذي سبق إجراء الاستطلاع. ووجد تقريرا أن ما يقرب من 15 مليون طفل في البلدان التي شملها الاستطلاع تعرضوا لمحتوى جنسي غير مرغوب فيه، وواجه 9 ملايين منهم ضغوطا من أجل الدخول في محادثات ذات طابع جنسي أو مشاركة صورة جنسية. وخلص أيضا إلى أنه تمت مشاركة صورة جنسية لـ4 ملايين طفل دون موافقتهم. وأضاف التقرير أن عدد الأطفال الذين تعرضوا لهذا النوع من الانتهاك على مستوى العالم سيصل بالتأكيد لعشرات الملايين. واستندت الدراسة التي وصفتها اليونيسيف بأنها واحدة من أكبر الدراسات من نوعها إلى استطلاعات رأي جمعت في الفترة من 20 و2000 إلى 25 و2000، وشملت حوالي 21,000 طفل من مستخدمي الانترنت في 21 دولة. وجاء في التقرير أن 60% تقريبا من حالات الإساءة المبلغ عنها وقعت على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها فيسبوك وواتساب وانستغرام وسناب شات وتيك توك، في حين حدثت 14% منها في ألعاب الانترنت. وقال متحدث باسم شركة ميتا المالكة لمنصات فيسبوك وواتساب وانستغرام إن الاستطلاعات تعود إلى عام 20 و2000، قبل أن تطبق الشركة إجراءات الحماية التي توصي بها اليونيسيف، مثل جعل حسابات القاصرين خاصة عبر إعدادات تتم تلقائيا ومنع البالغين من مراسلة القاصرين الذين لا تربطهم بهم صلة. وسلط التقرير الضوء من جهة أخرى على المخاوف المتزايدة بشأن الذكاء الاصطناعي، ففي 9 دول جمعت منها البيانات، أفاد ما يقدر بنحو 1,100,000 طفل بوجود صور أو مقاطع فيديو جنسية تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي تظهرهم فيها. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل في بيان إن تسبب هذه التجارب معاناة عاطفية ونفسية بالغة، ويعاني كثير من الأطفال في صمت دون أن يعرفوا إلى أين يتوجهون طلبا للمساعدة. وحثت اليونيسيف الحكومات وشركات التكنولوجيا على تعزيز تدابير السلامة على المنصات الرقمية وتحديث القوانين لمعالجة الأشكال المتغيرة للإساءة بما في ذلك المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي وتحسين أنظمة حماية الأطفال والإبلاغ عن حالات الإساءة.
6: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: ريم راديو. ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
19: هي أشغال الدورة العادية 18 بعد 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري التي شارك فيها المغرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيتو علي.
20: يأتي انعقاد هذه الدورة حقيقة في ظروف إقليمية ودولية متسارعة تواجهها المنطقة العربية، وكذلك هناك الكثير من التحديات تواجه اقتصاديات الدول العربية، فلذلك انعكست هذه الأوضاع اليوم من خلال النظر ومناقشة المواضيع التي عرضت على المجلس، فتم مراعاة هذه الأمور وتم اتخاذ القرارات المناسبة.
19: الدورة بحثت عددا من الموضوعات الهامة، منها دعم الاقتصاد الفلسطيني واستراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، ودعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز قطاع الصادرات باليمن في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادية وأوضاع الأمن الغذائي العربية.
6: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: النشرة الإخبارية من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس المعادي انتخابه لساوتومي وبرانسيبي. في بلاغ للوكيل العام للملك، فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. وفي المشهد الدولي، 5 مقاطعات فرنسية في حالة تأهب مع عودة موجة الحر. البداية إذن من ساوتومي، حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيبي السيد كارلوس فيلانوفا، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 يوليوز الماضي. سهام إيتدرا وباقي التفاصيل.
8: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش في ساوتومي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 9 يوليوز الماضية. وخلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلانوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساوتومي وبرينسيبي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورافق السيد خنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجابون وساوتومي وبرينسيبي عبد الله صبيحي، وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلانوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته، وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد أعيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
0: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي، تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العملية الانتخابية. إسماعيل المالكي يطلع على باقي تفاصيله.
7: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي، تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية، أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم القانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
0: وفي شأن الانتخابي، دائما جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
9: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيحية المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شرطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات

0: الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي انسجاما مع الإرادة السياسية في اتجاه الرقي بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. ومن شأن هذه الإجراءات الرقي بوضعية المرأة وضمان حضور قوي لها داخل المؤسسة النيابية ودعم مشاركتها في الحياة الحزبية الوطنية، بما يمهد لها الطريق للمساهمة بفاعلية في بناء مغرب قوي بمؤسساته الديمقراطية وقادر على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يعرفها العالم على كافة الأصعدة.
1: في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراد أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحميلهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. هذا ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي. أكدت دعوتها إلى مشاركة حرة وواعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. في المجال الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، والذي يروم تحسين الوجوه إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. باقي التفاصيل نتابعها مع ياسين الزكراوي.
2: أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، الذي يرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سرير، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع الجهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
1: في المجال الثقافي، أكد وسيط المملكة حسن طارق أمس الخميس بأزود إقليم زلال أن السينما تصوغ تمثلاتنا عن ذواتنا ومجتمعاتنا وتاريخنا. وأبرز السيد طارق خلال الدرس الافتتاحي الذي ألقاه في إطار الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل حول موضوع الهوية الوطنية والسرد الوطني والسينما، بحضور سينمائيين ومخرجين وكتاب سيناريو ونقاد وصحفيين. أبرز دور الفن السابع في بناء الهوية الوطنية والسرد الوطني، وأكد أن أهمية المهرجان

0: تكمن في انفتاحه على سينما الهامش، وفي كونه لا يقتصر على العروض السينمائية العمومية وعروض المسابقة الرسمية، بل يفسح أيضا المجال للنقاشات ويرسخ تقليد الدرس الافتتاحي. دولياً، وضعت 5 مقاطعات بجنوب فرنسا اليوم الجمعة في حالة تأهب بسبب عودة موجة الحر، وسط توقعات بتحطيم أرقام قياسية لدرجات الحرارة خلال شهر شتنبر بحسب ما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس. وأوضحت الهيئة في نشرة دورية أنه من المتوقع تسجيل أرقام قياسية شهرية مع بلوغ درجات الحرارة 39 درجة مئوية في جنوب أكيتان وأوكستاني ووادي الرون، مشيرة إلى أن هذه المستويات من الحرارة تعد غير مسبوقة في كثير من الأحيان خلال شهر شتنبر. ومن المرتقب أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد تتجاوز عتبة 40 درجة مئوية في بعض المناطق قبل أن تبدأ في الانخفاض اعتبارا من الاثنين، بتزامن مع عودة الاضطرابات الجوية القادمة من المحيط الأطلسي. هكذا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
1: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
2: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيانه، كيكون الانسان يلا فايق نشيط وداك الشيء، كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
3: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
6: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكولة لها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: هي أشغال الدورة العادية 18 بعد 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري التي شارك فيها المغرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيتو علي.
8: يأتي انعقاد هذه الدورة حقيقة في ظروف إقليمية ودولية متسارعة تواجهها المنطقة العربية، وكذلك هناك الكثير من التحديات تواجه اقتصاديات الدول العربية، فلذلك انعكست هذه الأوضاع اليوم من خلال النظر ومناقشة المواضيع التي عرضت على المجلس، فتم مراعاة هذه الأمور وتم اتخاذ القرارات المناسبة.
7: الدورة بحثت عددا من الموضوعات الهامة، منها دعم الاقتصاد الفلسطيني واستراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا ودعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز قطاع الصادرات باليمن في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وأوضاع الأمن الغذائي العربية.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
4: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: النشرة الإخبارية من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس المعادي انتخابه لساوتومي وبرانسيبي. في بلاغ للوكيل العام للملك فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. وفي المشهد الدولي، 5 مقاطعات فرنسية في حالة تأهب مع عودة موجة الحر. البداية إذن من ساوتومي، حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 يوليوز الماضي. سهام إيتدرا وباقي التفاصيل.
10: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش في ساوتومي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 9 يوليوز الماضية. وخلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلانوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساوتومي وبرينسيبي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورافق السيد خنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجابون وساوتومي وبرينسيبي عبد الله صبيحي، وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلانوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته، وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد أعيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
9: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العملية الانتخابية. إسماعيل المالكي يطلع على باقي التفاصيل.
11: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم القانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
9: وفي شأن الانتخابي دائما جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
12: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيحية المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي والمحدد في 12 عضواً. ويتعلق الأمر كذلك باشتراط أن لا تقل نسبة النساء عن 5 عدد الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 امرأة على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانونا. وترمي هذه الإجراءات إلى إدماج النساء في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي انسجاما مع الإرادة السياسية في اتجاه الرقي بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. ومن شأن هذه الإجراءات الرقي بوضعية المرأة وضمان حضور قوي لها داخل المؤسسة النيابية ودعم مشاركتها في الحياة الحزبية الوطنية، بما يمهد لها الطريق للمساهمة بفاعلية في بناء مغرب قوي بمؤسساته الديمقراطية وقادر على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يعرفها العالم على كافة الأصعدة.
9: في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراد أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحميلهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. هذا ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي. أكدت دعوتها إلى مشاركة حرة ووعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. في المجال الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. باقي التفاصيل نتابعها مع ياسين الزكراوي.
13: أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، الذي يرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع الجهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
9: في المجال الثقافي، أكد وسيط المملكة حسن طارق أمس الخميس بأزود إقليم زلال أن السينما تصوغ تمثلاتنا عن ذواتنا ومجتمعاتنا وتاريخنا. وأبرز السيد طارق خلال الدرس الافتتاحي الذي ألقاه في إطار الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل حول موضوع الهوية الوطنية والسرد الوطني والسينما، بحضور سينمائيين ومخرجين وكتاب سيناريو ونقاد وصحفيين. أبرز دور الفن السابع في بناء الهوية الوطنية والسرد الوطني، وأكد أن أهمية المهرجان تكمن في انفتاحه على سينما الهامش، وفي كونه لا يقتصر على العروض السينمائية العمومية وعروض المسابقة الرسمية، بل يفسح أيضا المجال للنقاشات ويرسخ تقليد الدرس الافتتاحي. دوليا، وضعت 5 مقاطعات بجنوب فرنسا اليوم الجمعة في حالة تأهب بسبب عودة موجة الحر، وسط توقعات بتحطيم أرقام قياسية لدرجات الحرارة خلال شهر شتنبر بحسب ما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس. وأوضحت الهيئة في نشرة دورية أنه من المتوقع تسجيل أرقام قياسية شهرية مع بلوغ درجات الحرارة 39 درجة مئوية في جنوب أكيتان وأوكستاني ووادي الرون، مشيرة إلى أن هذه المستويات من الحرارة تعد غير مسبوقة في كثير من الأحيان خلال شهر شتنبر. ومن المرتقب أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد تتجاوز عتبة 40 درجة مئوية في بعض المناطق قبل أن تبدأ في الانخفاض اعتبارا من الاثنين، بالتزامن مع عودة الاضطرابات الجوية القادمة من المحيط الأطلسي. أكذا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. We'll be right back. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا إلى هذه الجولة الإفريقية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: في النيجر تحييد ما لا يقل عن 17 إرهابيا خلال عمليات عسكرية. في رواندا سدان كبيران يرفعان قدرة تخزين المياه بأكثر من 10 أضعاف. ناميبيا تسجل أكثر من 122 ألف إصابة مؤكدة بالملاريا و122 وفاة منذ بداية العام. أهلا بكم من جديد. المستهل من النيجر أعلنت قوات الدفاع والأمن في البلاد أنها تمكنت من تحييد ما لا يقل عن 17 إرهابيا خلال عدة عمليات نفذتها بمناطق مختلفة من البلاد في النصف الثاني من شهر غشت الماضي. العمليات الميدانية التي بث تفاصيلها التلفزيون الحكومي أسفرت أيضا عن توقيف العشرات من المشتبه فيهم واعتراض قوافل إمداد للجماعات الإرهابية، فضلا عن مصادرة شاحنات هامة من الأسلحة والعتاد العسكري والوقود. الفرق المتخصصة في سلاح الهندسة العسكرية تمكنت في سياق متصل من رصد وتفكيك 14 عبوة ناسفة تقليدية الصنع، مما أسهم في إحباط مخططات كانت تستهدف القوات الأمنية والمدنيين. نواصل جولتنا الإفريقية من رواندا. مشروعان لسدين كبيرين في البلاد يرتقب أن يرفعا قدرة البلاد على تخزين المياه بأكثر من 10 أضعاف من خلال إضافة نحو 858 مليون متر مكعب إلى القدرة الحالية. ويتعلق الأمر بسد نيابارونغو 2 الذي سيضيف نحو 803 ملايين متر مكعب، وسد موفومبا الذي سيوفر نحو 55 مليون متر مكعب أخرى بهدف تخزين المياه خلال موسم الأمطار للاستفادة منها في المواسم الجافة. نختم من ناميبيا. البلاد تسجل حصيلة ثقيلة لإصابة الملاريا منذ مطلع العام الجاري بتجاوزها عتبة 122 ألف حالة مؤكدة. وزيرة الصحة والخدمات الاجتماعية كشفت عن مراجعة الاستراتيجية الوطنية للوقاية من هذا المرض المستوطن في معظم مناطق البلاد، مع التركيز على تعزيز عمليات مكافحة البعوض الناقل والتعاون العابر للحدود للحد من الحالات الوافدة. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
13: وزيرة الصحة والخدمات الاجتماعية إسبيرانس لوفين داو أفادت خلال إطلاق الحملة الوطنية لعام 2026 للرش داخل المنازل بالمبيدات بأن الملاريا لا تزال مستوطنة في 10 من أصل 14 منطقة في البلاد. الوزيرة أوضحت أن ناميبيا سجلت 122,612 حالة مؤكدة و122 وفاة، مشيرة إلى أن 81% من الإصابات تم تسجيلها محليا، في حين اعتبرت 19% كحالات وافدة من الخارج. هذا وذكرت بأن تقييما خارجيا حديثا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الملاريا خلص إلى أن بروتوكولات تشخيص الحالات والتكفل بها لا تزال قوية، غير أن الجهود الرامية إلى مكافحة البعوض الناقل للمرض شهدت تأخرا. وللحد من الحالات الوافدة تعتزم ناميبيا إضفاء طبع رسمي على آليات المراقبة عبر الحدود وتبادل البيانات والاستجابة المشتركة مع الدول المجاورة وهي أنغولا وزامبيا وبوتسوانا.
10: بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكولة لها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
14: الخبر من المصدر
5: ريم راديو.
14: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: النشرة الإخبارية من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس المعادي انتخابه لساوتومي وبرانسيبي. في بلاغ للوكيل العام للملك فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. وفي المشهد الدولي 5 مقاطعات فرنسية في حالة تأهب مع عودة موجة الحر. البداية إذن من ساوتومي، حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 يوليوز الماضي. سهام أي تدرى وباقي التفاصيل.
10: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش في ساوتومي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 9 يوليوز الماضية. وخلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلانوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساوتومي وبرينسيبي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورافق السيد خنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجابون وساوتومي وبرينسيبي عبد الله صبيحي. وكان صاحب جلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلانوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد أعيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
9: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العملية الانتخابية. إسماعيل المالكي يطلع على باقي التفاصيل.
11: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية أمر قررت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريحية المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
9: وفي شأن الانتخابي، دائما جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
12: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيحية المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شرطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي والمحدد في 12 عضواً. ويتعلق الأمر كذلك باشتراط أن لا تقل نسبة النساء عن 5 عدد الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 امرأة على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً. وترمي هذه الإجراءات إلى إدماج النساء في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي، انسجاما مع الإرادة السياسية في اتجاه الرقي بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. ومن شأن هذه الإجراءات الرقي بوضعية المرأة وضمان حضور قوي لها داخل المؤسسة النيابية ودعم مشاركتها في الحياة الحزبية الوطنية، بما يمهد لها الطريق للمساهمة بفاعلية في بناء مغرب قوي بمؤسساته الديمقراطية وقادر على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يعرفها العالم على كافة الأصعدة.
9: في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراد أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحميلهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. هذا ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي. أكدت دعوتها إلى مشاركة حرة ووعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. في المجال الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. باقي التفاصيل نتابعها مع ياسين الزكراوي.
13: أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، الذي يرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع الجهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
9: في المجال الثقافي، أكد وسيط المملكة حسن طارق أمس الخميس بأزود إقليم زلال أن السينما تصوغ تمثلاتنا عن ذواتنا ومجتمعاتنا وتاريخنا. وأبرز السيد طارق خلال الدرس الافتتاحي الذي ألقاه في إطار الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل حول موضوع الهوية الوطنية والسرد الوطني والسينما، بحضور سينمائيين ومخرجين وكتاب سيناريو ونقاد وصحفيين. أبرز دور الفن السابع في بناء الهوية الوطنية والسرد الوطني، وأكد أن أهمية المهرجان تكمن في انفتاحه على سينما الهامش، وفي كونه لا يقتصر على العروض السينمائية العمومية وعروض المسابقة الرسمية، بل يفسح أيضا المجال للنقاشات ويرسخ تقليد الدرس الافتتاحي. دوليا، وضعت 5 مقاطعات بجنوب فرنسا اليوم الجمعة في حالة تأهب بسبب عودة موجة الحر، وسط توقعات بتحطيم أرقام قياسية لدرجات الحرارة خلال شهر شتنبر بحسب ما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس. وأوضحت الهيئة في نشرة دورية أنه من المتوقع تسجيل أرقام قياسية شهرية مع بلوغ درجات الحرارة 39 درجة مئوية في جنوب أكيتان وأوكستاني ووادي الرون، مشيرة إلى أن هذه المستويات من الحرارة تعد غير مسبوقة في كثير من الأحيان خلال شهر شتنبر. ومن المرتقب أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد تتجاوز عتبة 40 درجة مئوية في بعض المناطق قبل أن تبدأ في الانخفاض اعتبارا من الاثنين، بالتزامن مع عودة الاضطرابات الجوية القادمة من المحيط الأطلسي. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
14: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو.
15: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
16: مخطط الصحة النفسية 2030 مخطط أطلقته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ويرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ويشكل هذا المخطط إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي.
17: انطلاقة لمخطط الصحة النفسية 2030 لكي يشكل مرحلة جديدة في السياسة الوطنية بهدف الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات المواطنات والمواطنين. القوة ديال هذا المخطط أنه كيعتمد مقاربة أكثر شمولية وتكامل كتعزز العلاج.
18: هذا المخطط من يعني نقاط القوة ديالو أنه يركز على بعض الفئات الهشة، مثل فئات ديال الأطفال والشباب، فئات ديال النساء في فترة الحمل والولادة، الأشخاص المسنين، وبعض بعض مجالات العيش، مجال العمل والمجال المدرسي وكذلك الوسط السجني.
16: وأعادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مخطط الصحة النفسية 2030 في إطار مقاربة تشاركية شملت 13 قطاعا حكوميا ومختلف الفاعلين المعنيين، وبدعم من منظمة الصحة العالمية، حيث يرتكز على 3 محاور استراتيجية و4 شروط تأطيرية تتضمن 86 إجراء وتدبيرا.
5: ريم راديو،
14: أخبار المغرب والعالم.
19: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: في إطار فعاليات الدورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، نظمت ندوة فكرية حول موضوع إقليم التجريب ومنعطفات وتحولات المشاهدة، وذلك بمشاركة المغربيين الكاتب المسرحي كمال خلادي والأستاذ الباحث يوسف أمفزع. الندوة التي تميزت بمشاركة عدد من الباحثين والنقاد والمسرحيين من دول عربية تناولت جملة من القضايا المرتبطة بالتجريب المسرحي وتحولات فعل المشاهدة في ضوء التحولات التي يشهدها المسرح المعاصر.
20: مسألة لقاء المسرح بجمهوره هي مسألة دائما تستدعي كثيرا من التفكير، وقد لا ننتبه إليها لأنها لحظة فارقة مقتطعة من حياة مدينة بأكمالها. لنتصور أن هذا الجمهور الذي يأتي من المدينة ليأتي إلى المسرح، السؤال هو ما الذي يبحث عنه هذا الجمهور؟
10: الندوة تمحورت أيضا حول موقع المتفرج في التجربة المسرحية وتحولات فعل المشاهدة وعلاقة الجمهور بالجغرافيا الثقافية والاجتماعية والمجالية التي يأتي منها.
21: هل نحن الآن أمام اختيار مسرح شعبي، مسرح يعني واسع وشاسع، أم أننا يجب أن نختار مسرحا نخبويا. الجواب الذي أجبنا عنه في المغرب سابقا وأعدته الآن وهو أننا نسعى إلى فرجة مسرحية تخاطب فينا تلك الانفعالات الدفينة.
0: الدورة 33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تتضمن إلى جانب عروض المسابقة الرسمية برنامجا فكريا وفعاليات موازية وإصدارات متخصصة في قضايا المسرح والتجريب.
5: ريم راديو،
14: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
1: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكولة لها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
14: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: النشرة الإخبارية من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس المعادي انتخابه لساوتومي وبرانسيبي. في بلاغ للوكيل العام للملك فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. وفي المشهد الدولي 5 مقاطعات فرنسية في حالة تأهب مع عودة موجة الحر. البداية إذن من ساوتومي، حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 من يوليوز الماضي. سهام أيتدرا وباقي التفاصيل.
10: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش في ساوتومي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 9 يوليوز الماضية. وخلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلانوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساوتومي وبرينسيبي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورافق السيد خنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجابون وساوتومي وبرينسيبي عبد الله صبيحي. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلانوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد أعيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
9: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العملية الانتخابية. اسمع إلى المالكي يطلع تابعونا على باقي التفاصيل.
11: أعلن الوكيل العام للملكي لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملكي في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
9: وفي شأن الانتخابي، دائما جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
12: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عمليات تأسيس الأحزاب السياسية. فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيحية المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي والمحدد في 12 عضواً. ويتعلق الأمر كذلك باشتراط أن لا تقل نسبة النساء عن 5 عدد الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 امرأة على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً. وترمي هذه الإجراءات إلى إدماج النساء في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي انسجاما مع الإرادة السياسية في اتجاه الرقي بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. ومن شأن هذه الإجراءات الرقي بوضعية المرأة وضمان حضور قوي لها داخل المؤسسة النيابية ودعم مشاركتها في الحياة الحزبية الوطنية، بما يمهد لها الطريق للمساهمة بفاعلية في بناء مغرب قوي بمؤسساته الديمقراطية وقادر على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يعرفها العالم على كافة الأصعدة.
9: في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون

0: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي، أكدت دعوتها إلى مشاركة حرة وواعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. في المجال الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. باقي التفاصيل نتابعها مع ياسين الزكراوي.
1: أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، الذي يرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع جهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
0: في المجال الثقافي، أكد وسيط المملكة حسن طارق أمس الخميس بأزود إقليم زلال أن السينما تصوغ تمثلاتنا عن ذواتنا ومجتمعاتنا وتاريخنا. وأبرز السيد طارق خلال الدرس الافتتاحي الذي ألقاه في إطار الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل حول موضوع الهوية الوطنية والسرد الوطني والسينما، بحضور سينمائيين ومخرجين وكتاب سيناريو ونقاد وصحفيين. أبرز دور الفن السابع في بناء الهوية الوطنية والسرد الوطني، وأكد أن أهمية المهرجان تكمن في انفتاحه على سينما الهامش، وفي كونه لا يقتصر على العروض السينمائية العمومية وعروض المسابقة الرسمية، بل يفسح أيضا المجال للنقاشات ويرسخ تقليد الدرس الافتتاحي. دوليا، وضعت 5 مقاطعات بجنوب فرنسا اليوم الجمعة في حالة تأهب بسبب عودة موجة الحر، وسط توقعات بتحطيم أرقام قياسية لدرجات الحرارة خلال شهر شتنبر بحسب ما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس. وأوضحت الهيئة في نشرة دورية أنه من المتوقع تسجيل أرقام قياسية شهرية مع بلوغ درجات الحرارة 39 درجة مئوية في جنوب أكيتان وأوكستاني ووادي الرون، مشيرة إلى أن هذه المستويات من الحرارة تعد غير مسبوقة في كثير من الأحيان خلال شهر شتنبر. ومن المرتقب أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد تتجاوز عتبة 40 درجة مئوية في بعض المناطق قبل أن تبدأ في الانخفاض اعتبارا من الاثنين، بالتزامن مع عودة الاضطرابات الجوية القادمة من المحيط الأطلسي. أكذا مستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى

0: نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. بيئة العمل فضاء اجتماعي كتقطع فيه الأدوار المهنية مع المكانة والسلطة والتقدير والاعتراف الاجتماعي، لذلك يمكن يبينوا بعض الأفراد سلوك كيتمثل في إظهار نفسهم باعتبارهم كيعرفوا كل شيء، أو تقديم إجابات قطعية حتى ملي كتكون معرفتهم محدودة بعض الأمور، أو التدخل في مختلف المواضيع وإبداء الرأي فيها، أو رفض الاعتراف بعدم المعرفة. وهذا السلوك ماشي دائما خاص تفسيره على أنه غرور فردي أو رغبة بسيطة في الاستعراض، يقدر يكون في بعض الحالات سلوك تعويضي كيحاول الفرد من خلاله معالجة شعور داخلي بالنقص أو عدم الكفاءة أو الخوف من فقدان المكانة الاجتماعية والمهنية. ومن منظور علم الاجتماع ما كينفصلش هذا السلوك على طبيعة التنظيم المهني والعلاقات اللي كتحكمه، فالفرد ما كيتعاملش مع الفراغ، وإنما داخل مجموعة مهنية كتوضع معايير للنجاح والكفاءة والهيبة، وكل ما ارتبطت قيمة الفرد في المؤسسة بصورة الخبير اللي كيعرف كل شيء كتزاد الضغوط اللي كتدفع ليه المحافظة على هذه الصورة حتى ملي كتجاوز قدراته الفعلية. والسلوك التعويضي في العمل هو واحد النمط كيلجأ ليه الفرد بصورة واعية أو غير واعية باش كيعوض الشعور بالنقص أو الضعف أو التهديد اللي كيمس صورته على ذاته. وما كيعنيش هذا الأمر بالضرورة أن الشخص كيفتقر فعلا للكفاءة، وإنما يقدر يعني أن هناك فجوة بين الصورة اللي كيرغب يقدمها على نفسه والصورة اللي كيشعر بها داخليا. في بيئة العمل يمكن تظهر هذه الآلية من خلال المبالغة في عرض المعرفة أو استخدام لغة تقنية معقدة لإثبات الكفاءة أو مقاطعة الآخرين باستمرار أو إعطاء إجابات فورية في جميع المواضيع أو رفض قول لا أعرف. ويقدر يصبح إظهار المعرفة وسيلة لحماية المكانة الاجتماعية للفرد، خصوصا من اللي كيشعر بأن الاعتراف بالجهل الجزئي يقدر يوصل لفقدان الاحترام أو الدعم. وبالتالي عبارة أنا كنعرف كل شيء يمكن ما تكونش مجرد تعبير على الثقة، بل يمكن تكون أحيانا استراتيجية رمزية للدفاع عن الذات. فالسلوك الفردي داخل المؤسسة كيتأثر بدرجة كبيرة بتوقعات الجماعة، فإذا كانت ثقافة العمل كتكافئ الفرد اللي كيتحدث بزاف وكيقدم نفسه باعتبار صاحب الحلول دائما، يقدر يفكر بأن إظهار المعرفة عنده فائدة اجتماعية ومهنية كبيرة. وهنا كيصبح الاعتراف بالجهل سلوك محفوف بالمخاطر، فقول الموظف ما كنعرفش أو لا ما عرفتش يقدر يتفسر في بعض البيئات باعتباره علامة ضعف، بينما يقدر يتفسر في مؤسسات اللي كتمتع بثقافة تعلم صحية باعتباره دليل على الصدق والاستعداد للتعلم. ومن هنا المشكلة ماشي في الفرد وحده، بل في النظام الاجتماعي اللي كيحدد اللي خاص يتكافأ عليه الفرد واللي يتعاقب عليه. فإذا كانت المؤسسة كتمنح المكانة اللي كيتظاهر باليقين، فهنا تقدر تنتج بصورة غير مباشرة سلوكيات المبالغة في المعرفة. يمكن يرتبط إظهار المعرفة المفرطة باللي كيتسمى عدم الأمل المهني، ويقدر يشعر الفرد بأن الموقع ديالو داخل المؤسسة غير مستقر أو أن زملائه أكثر خبرة. يمكن يرتبط إظهار المعرفة المفرطة باللي كيتسمى عدم الأمان المهني، ويقدر يشعر الفرد بأن الموقع ديالو داخل المؤسسة غير مستقر، أو أن الزملاء ديالو أكثر خبرة، أو أن المديرين كيراقبوا أداؤه باستمرار. وفي هذه الحالة كيصبح الحفاظ على صورة الفرد الكفء هدف نفسي واجتماعي مهم، ويمكن يحاول الفرد مثلا المشاركة في كل النقاش وإبداء رأيه في كل قضية وتقديم حلول حتى في المجالات اللي ما عندوش معرفة كافية فيها. والغاية الغير مباشرة من هذا الأمر هي إرسال رسالة للآخرين مفادها أنا عندي قيمة وأنا قادر وأنا كنستحق هذا الموقع. والسلوك التعويضي هنا كيعمل كآلية لحماية الهوية المهنية، وكل ما شعر الفرد بأن هويته المهنية مهددة زادت حاجته لتعزيزها أمام الآخرين. أيضا يمكن تفسير الظاهرة من خلال مفهوم إدارة الانطباع. فالأفراد في الحياة المهنية ما كيقوموش بالعمل فقط، ولكن كيقدموا أنفسهم باستمرار أمام الآخرين وكيسعوا باش يشوفوهم بشكل جيد. لذلك ممكن يتحول إظهار المعرفة لأداء اجتماعي هدفه التأثير في الطريقة اللي كيشوفوه بها الآخرين، ويصبح الكلام وسيلة لإنتاج صورة معينة على الذات. إلا أن هناك فرق بين الكفاءة الحقيقية وعرض الكفاءة. فالفرد الكفء يقدر يعرف حدود المعرفة دياله ويعترف بها، في حين أن الفرد اللي كيعتمد على التعويض يقدر يشعر بأنه مضطر لإخفاء هذه الحدود. لذلك كثرة الحديث لا تعني بالضرورة ارتفاع مستوى المعرفة، والاعتراف بعدم المعرفة ما كيعنيش بالضرورة انخفاض الكفاءة. ومن اللي كيصبح إظهار المعرفة سلوك دائم عند الفرد يمكن يؤدي لنتائج سلبية على مستوى العلاقات بالعمل، ويمكن يشعر الزملاء بأنه كيحتكر النقاش أو كيقلل من قيمة الخبرة ديالهم، وتقدر أيضا تراجع فرص التعاون معه. فالفرد اللي كيصر على الظهور باعتباره كيعرف كل شيء يقدر يلقى صعوبة في تلقي النقد، وإذا كانت صورته المهنية كتعتمد على عدم ارتكاب الخطأ فأي ملاحظة صحيحية يمكن تفهم كتهديد شخصي وماشي فرصة للتعلم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: النشرة الإخبارية من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس المعادي انتخابه لساوتومي وبرانسيبي. في بلاغ للوكيل العام للملك فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. وفي المشهد الدولي 5 مقاطعات فرنسية في حالة تأهب مع عودة موجة الحر. البداية إذن من ساوتومي، حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيبي السيد كارلوس فيلانوفا، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 من يوليوز الماضي. سهام أيتدرا وباقي التفاصيل.
5: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش في ساوتومي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 9 يوليوز الماضية. وخلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلانوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساوتومي وبرينسيبي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورافق السيد أخنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجابون وساوتومي وبرينسيبي عبد الله صبيحي، وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلانوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد أعيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
0: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العملية الانتخابية. إسماعيل المالكي يطلع على باقي تفاصيله.
6: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
0: وفي شأن الانتخابي دائما جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
7: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عمليات تأسيس الأحزاب السياسية. فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيحية المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي والمحدد في 12 عضواً. ويتعلق الأمر كذلك باشتراط أن لا تقل نسبة النساء عن خمس عدد الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 امرأة على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً. وترمي هذه الإجراءات إلى إدماج النساء في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي انسجاما مع الإرادة السياسية في اتجاه الرقي بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. ومن شأن هذه الإجراءات الرقي بوضعية المرأة وضمان حضور قوي لها داخل المؤسسة النيابية ودعم مشاركتها في الحياة الحزبية الوطنية، بما يمهد لها الطريق للمساهمة بفاعلية في بناء مغرب قوي بمؤسساته الديمقراطية وقادر على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يعرفها العالم على كافة الأصعدة.
0: في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراد أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحميلهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. هذا ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي، أكدت دعوتها إلى مشاركة حرة وواعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. في المجال الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. باقي التفاصيل نتابعها مع ياسين الزكراوي.
8: أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، الذي يرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع الجهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
0: في المجال الثقافي، أكد وسيط المملكة حسن طارق أمس الخميس بأزود إقليم زلال أن السينما تصوغ تمثلاتنا عن ذواتنا ومجتمعاتنا وتاريخنا. وأبرز السيد طارق خلال الدرس الافتتاحي الذي ألقاه في إطار الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل حول موضوع الهوية الوطنية والسرد الوطني والسينما، بحضور سينمائيين ومخرجين وكتاب سيناريو ونقاد وصحفيين، أبرز دور الفن السابع في بناء الهوية الوطنية وسرد الوطني، وأكد أن أهمية المهرجان تكمن في انفتاحه على سينما الهامش، وفي كونه لا يقتصر على العروض السينمائية العمومية وعروض المسابقة الرسمية، بل يفسح أيضا المجال للنقاشات ويرسخ تقليد الدرس الافتتاحي. دوليا، وضعت 5 مقاطعات بجنوب فرنسا اليوم الجمعة في حالة تأهب بسبب عودة موجة الحر، وسط توقعات بتحطيم أرقام قياسية لدرجات الحرارة خلال شهر شتنبر بحسب ما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس. وأوضحت الهيئة في نشرة دورية أنه من المتوقع تسجيل أرقام قياسية شهرية مع بلوغ درجات الحرارة 39 درجة مئوية في جنوب أكيتان وأوكستاني ووادي الرون، مشيرة إلى أن هذه المستويات من الحرارة تعد غير مسبوقة في كثير من الأحيان خلال شهر شتنبر. ومن المرتقب أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد تتجاوز عتبة 40 درجة مئوية في بعض المناطق قبل أن تبدأ في الانخفاض اعتبارا من الاثنين، بتزامن مع عودة الاضطرابات الجوية القادمة من المحيط الأطلسي. هكذا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية، وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوسترم ذم زوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسي سقوسة وشاس الفورسية ذي الدارج المرحلة يستوه من قيثو ذات النس أسرم ذم زوارو زي عبعي سقوسة أسرم ذم زوارو ويقيم شيخ تياري مشاون تريج المرحلة إلزامية ذي المسار نضغوري نكور حنجار وزمام انتي هوان وباطر ذي المغربة من يكمل ثم وزدو السيميانا مورتين من ذم الزوار تنو ذاك ذي مشاشن النس التفار أسرم ذم الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشكل جخاك تحت غاشين تنمل يتجنق المنطقة من يمز الدغد وكيك ثاويذ فوتو فوبي نصف حال نيخ يتجميش السجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثوي ذاكيك فوتو فوبي لاكارت ناسيونال أن باباس نحنجا يمزي ذي وين رخو عز من تيوراي مارا يوذا والتامل باللي الاختلاف هو يجيش ذا مخنبا والتشي عاود المستلزمات انضغوري حما أثعاون شوي تيواشونين نحاموشا واتجي شميش التعذر فوصية تانيتي سجريث ذي وصل مدام الزوارو مالات قيتي زمار نهارا التفذى التصن الفرص ذي وشا.
4: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: النشرة الإخبارية من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس المعادي انتخابه لساوتومي وبرانسيبي. في بلاغ للوكيل العام للملك فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. وفي المشهد الدولي خمس مقاطعات فرنسية في حالة تأهب مع عودة موجة الحر. البداية إذن من ساوتومي، حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 من يوليوز الماضي. سهام أيتدرا وباقي التفاصيل.
5: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش في ساوتومي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 9 يوليوز الماضية. وخلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلانوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساوتومي وبرينسيبي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورافق السيد خنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجابون وساوتومي وبرينسيبي عبد الله صبيحي. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلانوفا وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين
2: بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد أعيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
0: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العملية الانتخابية. إسماعيل المالكي يطلع على باقي تفاصيله.
6: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
0: وفي شأن الانتخابي، دائما جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
7: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عمليات تأسيس الأحزاب السياسية. فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيحية المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي والمحدد في 12 عضواً. ويتعلق الأمر كذلك باشتراط أن لا تقل نسبة النساء عن خمس عدد الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 امرأة على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً. وترمي هذه الإجراءات إلى إدماج النساء في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي انسجاما مع الإرادة السياسية في اتجاه الرقي بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. ومن شأن هذه الإجراءات الرقي بوضعية المرأة وضمان حضور قوي لها داخل المؤسسة النيابية ودعم مشاركتها في الحياة الحزبية الوطنية، بما يمهد لها الطريق للمساهمة بفاعلية في بناء مغرب قوي بمؤسساته الديمقراطية وقادر على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يعرفها العالم على كافة الأصعدة.
0: في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراد أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحميلهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. هذا ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي، أكدت دعوتها إلى مشاركة حرة ووعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. في المجال الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. باقي التفاصيل نتابعها مع ياسين الزكراوي.
8: أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، الذي يرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سرير، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع الجهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
0: في المجال الثقافي، أكد وسيط المملكة حسن طارق أمس الخميس بأزود إقليم زلال أن السينما تصوغ تمثلاتنا عن ذواتنا ومجتمعاتنا وتاريخنا. وأبرز السيد طارق خلال الدرس الافتتاحي الذي ألقاه في إطار الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل حول موضوع الهوية الوطنية والسرد الوطني والسينما، بحضور سينمائيين ومخرجين وكتاب سيناريو ونقاد وصحفيين. أبرز دور الفن السابع في بناء الهوية الوطنية والسرد الوطني، وأكد أن أهمية المهرجان تكمن في انفتاحه على سينما الهامش، وفي كونه لا يقتصر على العروض السينمائية العمومية وعروض المسابقة الرسمية، بل يفسح أيضا المجال للنقاشات ويرسخ تقليد الدرس الافتتاحي. دوليا، وضعت 5 مقاطعات بجنوب فرنسا اليوم الجمعة في حالة تأهب بسبب عودة موجة الحر، وسط توقعات بتحطيم أرقام قياسية لدرجات الحرارة خلال شهر شتنبر بحسب ما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس. وأوضحت الهيئة في نشرة دورية أنه من المتوقع تسجيل أرقام قياسية شهرية مع بلوغ درجات الحرارة 39 درجة مئوية في جنوب أكيتان وأوكستاني ووادي الرون، مشيرة إلى أن هذه المستويات من الحرارة تعد غير مسبوقة في كثير من الأحيان خلال شهر شتنبر. ومن المرتقب أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد تتجاوز عتبة 40 درجة مئوية في بعض المناطق قبل أن تبدأ في الانخفاض اعتبارا من الاثنين، بالتزامن مع عودة الاضطرابات الجوية القادمة من المحيط الأطلسي. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
10: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
10: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية، وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. في زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
10: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: هي أشغال الدورة العادية 18 بعد 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري التي شارك فيها المغرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيتو علي.
13: يأتي انعقاد هذه الدورة حقيقة في ظروف إقليمية ودولية متسارعة تواجهها المنطقة العربية، وكذلك هناك الكثير من التحديات تواجه اقتصاديات الدول العربية، فلذلك انعكست هذه الأوضاع اليوم من خلال النظر ومناقشة المواضيع التي عرضت على المجلس، وتم مراعاة هذه الأمور وتم اتخاذ القرارات المناسبة.
12: الدورة بحثت عددا من الموضوعات الهامة، منها دعم الاقتصاد الفلسطيني واستراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، ودعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز قطاع الصادرات باليمن في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وأوضاع الأمن الغذائي العربية.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو،
10: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: النشرة الإخبارية من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس المعادي انتخابه لساوتومي وبرانسيبي. في بلاغ للوكيل العام للملك فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. وفي المشهد الدولي 5 مقاطعات فرنسية في حالة تأهب مع عودة موجة الحر. البداية إذن من ساوتومي، حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 من يوليوز الماضي. سهام أي تدرى وباقي التفاصيل.
5: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش في ساوتومي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 9 يوليوز الماضية. وخلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلانوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساوتومي وبرينسيبي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورافق السيد خنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجامعة غابون وساوتومي وبرينسيبي عبد الله صبيحي. وكان صاحب جلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلانوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته، وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبينا الشقيقين. وقد أعيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
0: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي، تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العملية الانتخابية. إسماعيل المالكي طلعنا على باقي تفاصيله.
6: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي، تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية، أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
0: وفي شأن الانتخابي، دائما جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
7: رأت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيحية المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شرطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي والمحدد في 12 عضواً. ويتعلق الأمر كذلك باشتراط أن لا تقل نسبة النساء عن خمس عدد الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 امرأة على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً. وترمي هذه الإجراءات إلى إدماج النساء في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي انسجاما مع الإرادة السياسية في اتجاه الرقي بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. ومن شأن هذه الإجراءات الرقي بوضعية المرأة وضمان حضور قوي لها داخل المؤسسة النيابية ودعم مشاركتها في الحياة الحزبية الوطنية بما يمهد لها الطريق للمساهمة بفاعلية في بناء مغرب قوي بمؤسساته الديمقراطية وقادر على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يعرفها العالم على كافة الأصعدة.
0: في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراد أن الرفع من تمثيل النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحميلهن مسؤولية

0: أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي، أكدت دعوتها إلى مشاركة حرة ووعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. في المجال الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. باقي التفاصيل نتابعها مع ياسين الزكراوي.
1: أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، الذي يرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع الجهات المملكة. وفي هذا الصدد، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
0: في المجال الثقافي، أكد وسيط المملكة حسن طارق أمس الخميس بأزود إقليم زلال أن السينما تصوغ تمثلاتنا عن ذواتنا ومجتمعاتنا وتاريخنا. وأبرز السيد طارق خلال الدرس الافتتاحي الذي ألقاه في إطار الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل حول موضوع الهوية الوطنية والسرد الوطني والسينما، بحضور سينمائيين ومخرجين وكتاب سيناريو ونقاد وصحفيين. أبرز دور الفن السابع في بناء الهوية الوطنية والسرد الوطني، وأكد أن أهمية المهرجان تكمن في انفتاحه على سينما الهامش، وفي كونه لا يقتصر على العروض السينمائية العمومية وعروض المسابقة الرسمية، بل يفسح أيضا المجال للنقاشات ويرسخ تقليد الدرس الافتتاحي. دوليا، وضعت 5 مقاطعات بجنوب فرنسا اليوم الجمعة في حالة تأهب بسبب عودة موجة الحر، وسط توقعات بتحطيم أرقام قياسية لدرجات الحرارة خلال شهر شتنبر بحسب ما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس. وأوضحت الهيئة في نشرة دورية أنه من المتوقع تسجيل أرقام قياسية شهرية مع بلوغ درجات الحرارة 39 درجة مئوية في جنوب أكيتان وأوكستاني ووادي الرون، مشيرة إلى أن هذه المستويات من الحرارة تعد غير مسبوقة في كثير من الأحيان خلال شهر شتنبر. ومن المرتقب أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد تتجاوز عتبة 40 درجة مئوية في بعض المناطق قبل أن تبدأ في الانخفاض اعتبارا من الاثنين، بالتزامن مع عودة الاضطرابات الجوية القادمة من المحيط الأطلسي. هكذا مستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
2: إذاعة الأخبار المغربية، حصاد الجهات.
3: جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية

0: روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: مستمعينا الأوفياء، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، وهذه عناوين جولتنا اليوم. أزيد من 33 مجموعة موسيقية في الدورة 24 لمهرجان البولفار بالدار البيضاء. لقاء بفاس يسلط الضوء على آليات دعم التصدير لمقاولات الصناعة التقليدية. شاطئ سيدي موسى أغلو وجهة مفضلة لعشاق رياضة ركوب الأمواج بإقليم تيزنيت. إلى التفاصيل، وأهلا بكم من جديد. تعرف الدورة 24 لمهرجان البولفار المقرر من 17 إلى 20 من شتنبر الجاري بالدار البيضاء مشاركة أزيد من 33 مجموعة موسيقية من المغرب والخارج. وأوضح المنظمون خلال ندوة صحفية أن فعاليات المهرجان ستقام بملعب الراسينج الجامعي بالدار البيضاء ضمن برمجة تجمع بين الراب والهيب هوب والروك والميتال والموسيقى الاندماجية فيو، إلى جانب تعبيرات موسيقية معاصرة أخرى في برمجة تراهن على تنوع التجارب الموسيقية والانفتاح على مشاهد فنية مختلفة مع إلاء مكانة خاصة للمواهب الصاعدة. لنستمع لمدير المهرجان محمد المغاري.
2: ليديسيون ديال هذا العام سي ليديسيون 24 غتكون ان شاء الله من 17 حتى ل 20 سبتمبر. عندنا 4 ايام ديال الموسيقى فيها انواع موسيقيه مختلفه، يعني كاين بيان طبعا الراب نهار الاول، فيزيون ايوت ميوزيك انترناسيونال بحال الالكترونيك نهار ثاني، روك ارد روك نهار ثالث، وفيزيون عاوتاني نهار رابع.
3: كاين عاوتاني لي فيزيت بيداغوجيك مع الدراري ديال لوف بي بي تي، مع الشباب ديال دور الشباب ديال وولف الحي الحسني لي ساسفا. هاد العام غادي يجيو لي ديريكتور ديال دور الشباب.
1: إلى العاصمة العلمية فاس، حيث احتضنت لقاء خصص لدعم التصدير في قطاع الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية المقاولات العاملة في هذا القطاع وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الدولية. ومكنت هذه المبادرة من تسليط الضوء على البرامج الوطنية الرامية إلى تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية وزيادة حجم الصادرات، لا سيما من خلال برنامج باور إكسبور الذي تم إرساؤه في إطار خريطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027. وتوخى هذا اللقاء تشجيع مقاولات الصناعة التقليدية على الاستفادة بشكل أكبر من آليات المواكبة المتاحة، بما يساهم في تعزيز حضورها بالأسواق الخارجية ودعم إحداث فرص الشغل والإسهام في إشعاع الصناعة التقليدية المغربية على الصعيد الدولي. ونختم جولتنا من إقليم تيزنيت، وتحديدا من منطقة سيدي موسى أغلو، والتي تستقطب بشكل متزايد عشاق رياضة ركوب الأمواج بفضل موقعها الملائم وأمواجها المنتظمة وشواطئها الشهيرة. تفاصيل أوفا في التقرير التالي.
4: شاطئ أغلو بإقليم تيزنيت يستقطب عشاق رياضة ركوب الأمواج بفضل أمواجه المنتظمة. الشاطئ الواقع بسيدي موسى أغلو جعل من هذه المنطقة وجهة لممارسي هذه الرياضة من مختلف الأعمار والمستويات التي تؤطرها جمعية تيزنيت لركوب الأمواج.
5: أمور اللي كنقوموا بها في الجمعية اللي هي تلقين حصص تدريبية للممارسين داخل الجمعية والمنخرطين، كنستهدفوا بالضبط ثلاثة ديال الرياضات اللي هما السيرف والبودي بورد والبودي سيرف.
4: الإقبال المتزايد على هذه الرياضة يساهم في تعزيز جاذبية المنطقة كوجهة للسياحة الرياضية واستقطاب زوار يجمعون بين ممارسة الرياضة واكتشاف المؤهلات الطبيعية طبيعية للساحل الأطلسي.
6: عندنا جزء نظري وجزء تطبيقي. كنحاولوا نبداو بالتسخينات، من بعد كندوزو الجزء النظري في الرملة، ومن بعد كندوزو الجزء التطبيقي في الماء.
4: ويبقى شاطئ أغلو الملاذ الأمثل لعشاق رياضة السيرف وفضاء واعدا لاحتضان هذه الممارسة الرياضية.
1: وبهذا نكون مستمعينا قد وصلنا وإياكم لنهاية جولتنا، نلتقي لاحقا في عدد جديد من حصاد الجهاد. في أمان الله.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو.
9: ريم راديو.
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: النشرة الإخبارية من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس المعادي انتخابه لساوتومي وبرانسيبي. في بلاغ للوكيل العام للملك فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. وفي المشهد الدولي، 5 مقاطعات فرنسية في حالة تأهب مع عودة موجة الحر. البداية إذن من ساوتومي، حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيبي السيد كارلوس فيلانوفا، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 من يوليوز الماضي. سهام أيتدرا وباقي التفاصيل.
11: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش في ساوتومي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيبي السيد كارلوس فيلانوفا، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 9 يوليوز الماضية. وخلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلانوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساوتومي وبرينسيبي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورافق السيد أخنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجابون وساوتومي وبرينسيبي عبد الله صبيحي، وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلانوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد أعيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
10: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي، تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العملية الانتخابية. إسماعيل المالكي يطلع على باقي التفاصيل.
12: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي، تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية، أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
10: وفي شأن الانتخابي، دائما جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
1: رأت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عمليات تأسيس الأحزاب السياسية. فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيحية المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي، والمحدد في 12 عضوا. ويتعلق الأمر كذلك باشتراط أن لا تقل نسبة النساء عن 5 عدد الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 امرأة على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً. وترمي هذه الإجراءات إلى إدماج النساء في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي انسجاما مع الإرادة السياسية في اتجاه الرقي بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. ومن شأن هذه الإجراءات الرقي بوضعية المرأة وضمان حضور قوي لها داخل المؤسسة النيابية ودعم مشاركتها في الحياة الحزبية الوطنية، بما يمهد لها الطريق للمساهمة بفاعلية في بناء مغرب قوي بمؤسساته الديمقراطية وقادر على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يعرفها العالم على كافة الأصعدة.
10: في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراد أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحميلهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. هذا ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، والمشاركة شارك النزيه أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي، أكدت دعوتها إلى مشاركة حرة ووعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. في المجال الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، والذي يروم تحسين الوجوه إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. باقي التفاصيل نتابعها مع ياسين الزكراوي.
9: أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، الذي يرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع الجهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
10: في المجال الثقافي، أكد وسيط المملكة حسن طارق أمس الخميس بأزود إقليم زلال أن السينما تصوغ تمثلاتنا عن ذواتنا ومجتمعاتنا وتاريخنا. وأبرز السيد طارق خلال الدرس الافتتاحي الذي ألقاه في إطار الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل حول موضوع الهوية الوطنية والسرد الوطني والسينما، بحضور سينمائيين ومخرجين وكتاب سيناريو ونقاد وصحفيين. أبرز دور الفن السابع في بناء الهوية الوطنية والسرد الوطني، وأكد أن أهمية المهرجان تكمن في انفتاحه على سينما الهامش، وفي كونه لا يقتصر على العروض السينمائية العمومية وعروض المسابقة الرسمية، بل يفسح أيضا المجال للنقاشات ويرسخ تقليد الدرس الافتتاحي. دوليا، وضعت 5 مقاطعات بجنوب فرنسا اليوم الجمعة في حالة تأهب بسبب عودة موجة الحر، وسط توقعات بتحطيم أرقام قياسية لدرجات الحرارة خلال شهر شتنبر، بحسب ما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس. وأوضحت الهيئة في نشرة دورية أنه من المتوقع تسجيل أرقام قياسية شهرية مع بلوغ درجات الحرارة 39 درجة مئوية في جنوب أكيتان وأوكستاني ووادي الرون، مشيرة إلى أن هذه المستويات من الحرارة تعد غير مسبوقة في كثير من الأحيان خلال شهر شتنبر. ومن المرتقب أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد تتجاوز عتبة 40 درجة مئوية في بعض المناطق قبل أن تبدأ في الانخفاض اعتبارا من الاثنين، بالتزامن مع عودة الاضطرابات الجوية القادمة من المحيط الأطلسي. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
7: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
14: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: تقرير أممي يدعو إلى مضاعفة الجهود لتفادي حدوث كوارث مناخية. صيف 2026 الأكثر حرارة على الإطلاق في بلجيكا. فيضانات نيبال، كندا تنشر فريقا للبحث عن 30 مواطنا مفقودا. أهلا بكم من جديد. الأمم المتحدة دعت إلى مضاعفة الجهود المبذولة في مجال العمل المناخي للحيلولة دون وقوع كوارث مناخية قد تكون لها تداعيات وخيمة على حياة البشر. وأوضح التقرير الجديد الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن موجات الحر غير المسبوقة والفيضانات المدمرة والظواهر الجوية المتطرفة وضعت كوكب الأرض أمام مخاطر جسيمة في ظل الاقتراب من تجاوز حدود درجات الحرارة الأمينة. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن النضال من أجل الحفاظ على ارتفاع بمقدار درجة ونصف مئوية هو نضال من أجل الإنسانية، مشيرا إلى أن كل جزء من الدرجة سيكلف أرواحنا. وفي ذات السياق حذرت الأمم المتحدة من تسارع وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر جراء تغير المناخ وارتفاع ارتفاع حرارة المحيطات، مؤكدة أن هذه الظاهرة أضحت واقعا قائما وحالة طوارئ تنموية. مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أوضح أن منسوب المياه سجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.9 مليمترات خلال سنة 2024، مبرزا أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر خلال القرن الحالي بات أمرا حتميا نتيجة الاحترار المسجل. المعهد الملكي للأرصاد الجوية أفاد بأن صيف 2026 الذي شهد 3 موجات حر كان الأكثر حرارة على الإطلاق في بلجيكا بمتوسط درجات حرارة بلغ 20.3 درجة مئوية. هذا المعدل يعد الأعلى منذ بدء تسجيل الأرصاد سنة 1833، ويتجاوز بأكثر من درجتين مئويتين المعدل الطبيعي، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها متوسط درجات الحرارة خلال فصل كامل عتبة 20 درجة مئوية في البلاد. نختم من كندا. الحكومة الفيدرالية في البلاد نشرت فريقا للبحث والمساعدة لتحديد مكان 30 مواطنا كنديا إثر الفيضانات التي اجتاحت الأسبوع الماضي عددا من الوديان في النيبال ومنطقة تبتا الصينية. وزيرة الشؤون الخارجية الكندية أنيتا أناندا أفادت في بيان بأن ممثلي كندا في كاتماندو يعملون على تحديد مكان المفقودين والتحقق من سلامتهم، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة تظل قابلة للتغيير في ظل استمرار عمليات جمع المعلومات والتحقق منها. ويذكر أن الحصيلة الإجمالية غير النهائية لضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت سلسلة جبال الهيمالايا ارتفعت إلى 1003 قتلى، من بينهم 987 قتيلا في النيبال و16 قتيلا في الصين حسب ما أفادت به السلطات المعنية في البلدين. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الإيكولوجية، إلى اللقاء.
13: ريم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: إنغميس نيم كورا، إن مادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغميسن غماب راديو.
15: تمسكرت تنامورت نتسريفتين وتمزواروت تيزمم نتزانين غدين من تمزواروت إلا داركو الزاني الطافن قوزني رتسموسي سقواسن أدا سورت كيستا دي الدرتا سكفلت لي كلو يستوهمان غدو درتنس زغ قوزي سقواسن تين من تمزواروت توسورت غاتو ستيت ماش لابد داقيس تغرين كريقات تزان أما يزمم هني رخا يكسول فابورا المغرب كلوت تما واسوس سقنيا نامور تين من تمزواروت تنون ديم شرك ننس أراكان تأتين من تمزواروت تتزانين غدرار ولا غزاغار ورف لك إلا بلا تفتوت سكران تين من الياك يازن نيغ تزولت وسلم دمزوارو ليلا نغتمنط لي اختزارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت لي غيتو زمام وزان غ الحالة المدنية نيغ تحت الكاغيت نتلاليت دل فوتوكوبين تكردا تنامورت نباب نتزانت تين من الغصاد نور زنتي فلوين كريغاتيان كريغاتيات تفركي سوريكي واللوحيا موكريس ارتكا حتى تيغاوسي وين ولمود افاد دات السيفسيس تاوجي وين تزانين هنا دور تاجتي ويكادا سيانف زميمت غسلم دمزوارو اختياق نتغصاد هنا لدى كرزمنت فلوين يمان
7: الأخبار المغربية
8: غيم راديو
7: غيم راديو
8: غيم راديو
7: غيم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: النشرة الإخبارية من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس المعادي انتخابه لساوتومي وبرانسيبي. في بلاغ للوكيل العام للملك فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. وفي المشهد الدولي 5 مقاطعات فرنسية في حالة تأهب مع عودة موجة الحر. البداية إذن من ساوتومي، حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 من يوليوز الماضي. سهام أيتدرا وباقي التفاصيل.
11: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش في ساوتومي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 9 يوليوز الماضية. وخلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلانوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساوتومي وبرينسيبي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورافق السيد خنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجابون وساوتومي وبرينسيبي عبد الله صبيحي. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلانوفا وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد أعيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
10: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. إسماعيل المالكي يطلع على باقي التفاصيل.
12: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملكي في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
10: وفي شأن الانتخابي، دائما جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
1: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عمليات تأسيس الأحزاب السياسية. فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيحية المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي، والمحدد في 12 عضواً. ويتعلق الأمر كذلك باشتراط أن لا تقل نسبة النساء عن 5 عدد الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 امرأة على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً. وترمي هذه الإجراءات إلى إدماج النساء في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي، انسجاما مع الإرادة السياسية في اتجاه الرقي بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. ومن شأن هذه الإجراءات الرقي بوضعية المرأة وضمان حضور قوي لها داخل المؤسسة النيابية ودعم مشاركتها في الحياة الحزبية الوطنية، بما يمهد لها الطريق للمساهمة بفاعلية في بناء مغرب قوي بمؤسساته الديمقراطية وقادر على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يعرفها العالم على كافة الأصعدة.
10: في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراد أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحميلهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. هذا ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي. أكدت دعوتها إلى مشاركة حرة وواعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. في المجال الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، والذي يروم تحسين الوجوه إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. باقي التفاصيل نتابعها مع ياسين الزكراوي.
9: أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، الذي يرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سرير، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع الجهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
10: في المجال الثقافي، أكد وسيط المملكة حسن طارق أمس الخميس بأزود إقليم زلال أن السينما تصوغ تمثلاتنا عن ذواتنا ومجتمعاتنا وتاريخنا. وأبرز السيد طارق خلال الدرس الافتتاحي الذي ألقاه في إطار الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل حول موضوع الهوية الوطنية والسرد الوطني والسينما، بحضور سينمائيين ومخرجين وكتاب سيناريو ونقاد وصحفيين. أبرز دور الفن السابع في بناء الهوية الوطنية والسرد الوطني، وأكد أن أهمية المهرجان تكمن في انفتاحه على سينما الهامش، وفي كونه لا يقتصر على العروض السينمائية العمومية وعروض المسابقة الرسمية، بل يفسح أيضا المجال للنقاشات ويرسخ تقليد الدرس الافتتاحي. دوليا، وضعت 5 مقاطعات بجنوب فرنسا اليوم الجمعة في حالة تأهب بسبب عودة موجة الحر، وسط توقعات بتحطيم أرقام قياسية لدرجات الحرارة خلال شهر شتنبر بحسب ما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس. وأوضحت الهيئة في نشرة دورية أنه من المتوقع تسجيل أرقام قياسية شهرية مع بلوغ درجات الحرارة 39 درجة مئوية في جنوب أكيتان وأوكستاني ووادي الرون، مشيرة إلى أن هذه المستويات من الحرارة تعد غير مسبوقة في كثير من الأحيان خلال شهر شتنبر. ومن المرتقب أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد تتجاوز عتبة 40 درجة مئوية في بعض المناطق قبل أن تبدأ في الانخفاض اعتبارا من الاثنين، بتزامن مع عودة الاضطرابات الجوية القادمة من المحيط الأطلسي. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: على إيقاعات هذه الموسيقى الأمازيغية الأطلسية انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود إقليم الظلال المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية السادس من شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
17: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة، أولها أنها سجلت لاستمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتبارم بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
16: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
18: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بالمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبه لي انه يكون في المنطقه.
19: التكريم هذا في أزود هذا ديما شرف، علاش حنا المغاربه كما تنقولوا تنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
20: التكريم برضو للممثل الفنانين المغاربه وبعض الافارقه، اعتقد ده من الادوار المهمه اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
21: انا سعيد جدا بحضوري لهذه الدوره الرابعه من مهرجان أزود للسينما الجبليه. هذه الدوره بالنسبه لي تعكس جماليه وسحر السينما الدوليه في جعلنا نلتقي باناس لم نكن نعرفهم بالامس.
16: المهرجان الدولي لسينما الجبل يطمح إلى جعل السينما رافعة للنهوض بالمناطق الجبلية وتثمين مؤهلاتها الطبيعية والثقافية وتكريس أزود وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع، انسجاما مع الاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة والفنون والتراث باعتبارها روافع للتنمية الترابية المستدامة.
7: الأخبار المغربية
8: ريم راديو. كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
21: هي أشغال الدورة العادية 18 بعد 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري التي شارك فيها المغرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيتو علي.
22: يأتي انعقاد هذه الدورة حقيقة في ظروف إقليمية ودولية متسارعة تواجهها المنطقة العربية، وكذلك هناك الكثير من التحديات تواجه اقتصاديات الدول العربية، فلذلك انعكست هذه الأوضاع اليوم من خلال النظر ومناقشة المواضيع التي عرضت على المجلس، فتم مراعاة هذه الأمور وتم اتخاذ القرارات المناسبة.
21: الدورة بحثت عددا من الموضوعات الهامة، منها دعم الاقتصاد الفلسطيني واستراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي، وإعادة الإعمار في سوريا، ودعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز قطاع الصادرات باليمن في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، وأوضاع الأمن الغذائي العربية.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
16: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكولة لها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: النشرة الإخبارية من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس المعادي انتخابه لساوتومي وبرانسيبي. في بلاغ للوكيل العام للملك فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. وفي المشهد الدولي 5 مقاطعات فرنسية في حالة تأهب مع عودة موجة الحر. البداية إذن من ساوتومي، حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 من يوليوز الماضي. سهام أيتدرا وباقي التفاصيل.
11: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش في ساوتومي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 9 يوليوز الماضية. وخلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلانوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساوتومي وبرينسيبي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورافق السيد خنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجابون وساوتومي وبرينسيبي عبد الله صبيحي. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلانوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد أعيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
10: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العملية الانتخابية. إسماعيل المالكي يطلع على باقي التفاصيل.
12: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
10: وفي الشأن الانتخابي، دائما جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
1: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عمليات تأسيس الأحزاب السياسية. فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيحية المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي، والمحدد في 12 عضواً. ويتعلق الأمر كذلك باشتراط أن لا تقل نسبة النساء عن 5 عدد الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 امرأة على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً. وترمي هذه الإجراءات إلى إدماج النساء في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي انسجاما مع الإرادة السياسية في اتجاه الرقي بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. ومن شأن هذه الإجراءات الرقي بوضعية المرأة وضمان حضور قوي لها داخل المؤسسة النيابية ودعم مشاركتها في الحياة الحزبية الوطنية، بما يمهد لها الطريق للمساهمة بفاعلية في بناء مغرب قوي بمؤسساته الديمقراطية وقادر على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يعرفها العالم على كافة الأصعدة.
10: في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراد أن الرفع من تمثيل تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية، رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحميلهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. هذا ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي. أكدت دعوتها إلى مشاركة حرة وواعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. في المجال الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات.

0: النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع الجهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة تهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
1: في المجال الثقافي، أكد وسيط المملكة حسن طارق أمس الخميس بأزود إقليم زلال أن السينما تصوغ تمثلاتنا عن ذواتنا ومجتمعاتنا وتاريخنا. وأبرز السيد طارق خلال الدرس الافتتاحي الذي ألقاه في إطار الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل حول موضوع الهوية الوطنية والسرد الوطني والسينما، بحضور سينمائيين ومخرجين وكتاب سيناريو ونقاد وصحفيين. أبرز دور الفن السابع في بناء الهوية الوطنية والسرد الوطني، وأكد أن أهمية المهرجان تكمن في انفتاحه على سينما الهامش، وفي كونه لا يقتصر على العروض السينمائية العمومية وعروض المسابقة الرسمية، بل يفسح أيضا المجال للنقاشات ويرسخ تقليد الدرس الافتتاحي. دوليا، وضعت 5 مقاطعات بجنوب فرنسا اليوم الجمعة في حالة تأهب بسبب عودة موجة الحر، وسط توقعات بتحطيم أرقام قياسية لدرجات الحرارة خلال شهر شتنبر بحسب ما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس. وأوضحت الهيئة في نشرة دورية أنه من المتوقع تسجيل أرقام قياسية شهرية مع بلوغ درجات الحرارة 39 درجة مئوية في جنوب أكيتان وأوكستاني ووادي الرون، مشيرة إلى أن هذه المستويات من الحرارة تعد غير مسبوقة في كثير من الأحيان خلال شهر شتنبر. ومن المرتقب أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد تتجاوز عتبة 40 درجة مئوية في بعض المناطق قبل أن تبدأ في الانخفاض اعتبارا من الاثنين، بتزامن مع عودة الاضطرابات الجوية القادمة من المحيط الأطلسي. هكذا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: حوالي 20 مليون طفل من مستخدمي الانترنت في 21 دولة تعرضوا للاستغلال أو الإساءة جنسيا على المنصات الرقمية خلال عام واحد، ووقعت معظم الحالات على منصات التواصل الاجتماعي وفق ما أفادت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف. المنظمة ذكرت في تقرير جديد لها أن تقديراتها تشير إلى أن أكثر من 1 من كل 5 أطفال تتراوح أعمار من 12 إلى 17 عاما في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال الإساءة أو الاستغلال جنسيا على المنصات الإلكترونية خلال العام الذي سبق إجراء الاستطلاع. ووجد تقريرا أن ما يقرب من 15 مليون طفل في البلدان التي شملها الاستطلاع تعرضوا لمحتوى جنسي غير مرغوب فيه، وواجه 9 ملايين من منهم ضغوطا من أجل الدخول في محادثات ذات طابع جنسي أو مشاركة صورة جنسية. وخلص أيضا إلى أنه تمت مشاركة صورة جنسية لأربعة ملايين طفل دون موافقتهم. وأضاف التقرير أن عدد الأطفال الذين تعرضوا لهذا النوع من الانتهاك على مستوى العالم سيصل بالتأكيد إلى عشرات الملايين،

0: واستندت الدراسة التي وصفتها اليونيسف بأنها واحدة من أكبر الدراسات من نوعها إلى استطلاعات رأي جمعت في الفترة من 20 و2000 إلى 25 و2000، وشملت حوالي 21,000 طفل من مستخدمي الانترنت في 21 دولة. وجاء في التقرير أن 60% تقريبا من حالات الإساءة المبلغ عنها وقعت على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها فيسبوك وواتساب وانستغرام وسناب شات وتيك توك، في حين حدثت 14% منها في ألعاب الإنترنت. وقال متحدث باسم شركة ميتا المالكة لمنصات فيسبوك وواتساب وانستغرام إن الاستطلاعات تعود إلى عام 2020 قبل أن تطبق الشركة إجراءات الحماية التي توصي بها اليونيسف، مثل جعل حسابات القاصرين خاصة عبر إعدادات تتم تلقائيا ومنع البالغين من مراسلة القاصرين الذين لا تربطهم بهم صلة. وسلط التقرير الضوء من جهة أخرى على المخاوف المتزايدة بشأن الذكاء الاصطناعي، ففي 9 دول جمعت منها البيانات، أفاد ما يقدر بنحو 1,100,000 طفل بوجود صور أو مقاطع فيديو جنسية تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي تظهرهم فيها. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل في بيان إن تسبب هذه التجارب معاناة عاطفية ونفسية بالغة، ويعاني كثير من الأطفال في صمت دون أن يعرفوا إلى أين يتوجهون طلبا للمساعدة. وحثت اليونيسف الحكومات وشركات التكنولوجيا على تعزيز تدابير السلامة على المنصات الرقمية وتحديث القوانين لمعالجة الأشكال المتغيرة للإساءة بما في ذلك المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي وتحسين أنظمة حماية الأطفال والإبلاغ عن حالات الإساءة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أفادت شركة جوجل كوريا بأن مستوى استخدام الذكاء الاصطناعي في كوريا هو أعلى بمقدار 1.7 مرة من المتوسط العالمي. ووفقا لاستطلاع نشرته بابليك فيرست، وهي شركة استشارات استراتيجية يوجد مقرها في لندن، فإن 40% من الكوريين أكدوا أن الشركات فضلت المترشحين الذين يتمتعون بقدرات في مجال الذكاء الاصطناعي عن غيرهم خلال عمليات التوظيف. كما أظهر أن 74% من الكوريين كانوا مهتمين بالتعليم الذي يهدف إلى تحسين قدراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، مبرزا أن هذه الرغبة في التعليم المتعلق بالذكاء الاصطناعي انتشرت بين الآباء الكوريين أيضا، حيث اعتبر 85% منهم أن تعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل فعال لا يقل أهمية عن تعلم مواد أخرى مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية. من جانب آخر، تناول التقرير آثار تعليم الذكاء الاصطناعي على إنتاجية العمال، مسجلا أن توفير التعليم حول كتابة أوامر الذكاء الاصطناعي المتقدمة ساعد الموظفين على تقليل ساعات عملهم بمقدار الثلث مقارنة باستخدام الأوامر الأساسية. وأظهر الاستطلاع أيضا أن الزيادة السنوية في الإنتاجية الناتجة عن هذا النوع من التعليم تقدر بنحو 2.3 مليون ويوان إلى 4.7 مليون ويوان للشخص الواحد. وبحسب شركة جوجل كوريا، فقد شمل الاستطلاع 1057 مواطنا كوريا بالغا، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 17 و30 أبريل المنصرم.
0: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو، ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: النشرة الإخبارية من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس المعادي انتخابه لساوتومي وبرانسيبي. في بلاغ للوكيل العام للملك، فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. وفي المشهد الدولي، 5 مقاطعات فرنسية في حالة تأهب مع عودة موجة الحر. البداية إذن من ساوتومي، حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيبي السيد كارلوس فيلانوفا، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 من يوليوز الماضي. سهام أيتدرا وباقي التفاصيل.
5: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش في ساوتومي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيبي السيد كارلوس فيلانوفا، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 9 يوليوز الماضية. وخلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلانوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساوتومي وبرينسيبي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورافق السيد خنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجابون وساوتومي وبرينسيبي عبد الله صبيحي، وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلانوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته، وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد أعيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
4: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العملية الانتخابية. إسماعيل المالكي يطلع على باقي تفاصيله.
6: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
4: وفي شأن الانتخابي، دائما جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
7: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيحية المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي والمحدد في 12 عضواً. ويتعلق الأمر كذلك باشتراط أن لا تقل نسبة النساء عن خمس عدد الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 امرأة على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً. وترمي هذه الإجراءات إلى إدماج النساء في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي انسجاما مع الإرادة السياسية في اتجاه الرقي بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. ومن شأن هذه الإجراءات الرقي بوضعية المرأة وضمان حضور قوي لها داخل المؤسسة النيابية ودعم مشاركتها في الحياة الحزبية الوطنية، بما يمهد لها الطريق للمساهمة بفاعلية في بناء مغرب قوي بمؤسساته الديمقراطية وقادر على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يعرفها العالم على كافة الأصعدة.
4: في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراد أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحميلهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. هذا ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي. أكدت دعوتها إلى مشاركة حرة وواعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. في المجال الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. باقي التفاصيل نتابعها مع ياسين الزكراوي.
8: أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، الذي يرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع الجهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
4: في المجال الثقافي، أكد وسيط المملكة حسن طارق أمس الخميس بأزود إقليم زلال أن السينما تصوغ تمثلاتنا عن ذواتنا ومجتمعاتنا وتاريخنا. وأبرز السيد طارق خلال الدرس الافتتاحي الذي ألقاه في إطار الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل حول موضوع الهوية الوطنية والسرد الوطني والسينما، بحضور سينمائيين ومخرجين وكتاب سيناريو ونقاد وصحفيين. أبرز دور الفن السابع في بناء الهوية الوطنية والسرد الوطني، وأكد أن أهمية المهرجان تكمن في انفتاحه على سينما الهامش، وفي كونه لا يقتصر على العروض السينمائية العمومية وعروض المسابقة الرسمية، بل يفسح أيضا المجال للنقاشات ويرسخ تقليد الدرس الافتتاحي. دوليا، وضعت 5 مقاطعات بجنوب فرنسا اليوم الجمعة في حالة تأهب بسبب عودة موجة الحر، وسط توقعات بتحطيم أرقام قياسية لدرجات الحرارة خلال شهر شتنبر بحسب ما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس. وأوضحت الهيئة في نشرة دورية أنه من المتوقع تسجيل أرقام قياسية شهرية مع بلوغ درجات الحرارة 39 درجة مئوية في جنوب أكيتان وأوكستاني ووادي الرون، مشيرة إلى أن هذه المستويات من الحرارة تعد غير مسبوقة في كثير من الأحيان خلال شهر شتنبر. ومن المرتقب أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد تتجاوز عتبة 40 درجة مئوية في بعض المناطق قبل أن تبدأ في الانخفاض اعتبارا من الاثنين، بالتزامن مع عودة الاضطرابات الجوية القادمة من المحيط الأطلسي. هكذا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
2: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا إلى هذه الجولة الإفريقية، معكم حفظ الحجام. وإلى العناوين: في النيجر تحييد ما لا يقل عن 17 إرهابيا خلال عمليات عسكرية. في رواندا سدان كبيران يرفعان قدرة تخزين المياه بأكثر من 10 أضعاف. ناميبيا تسجل أكثر من 122 ألف إصابة مؤكدة بالملاريا و122 وفاة منذ بداية العام. أهلا بكم من جديد. المستهل من النيجر أعلنت قوات الدفاع والأمن في البلاد أنها تمكنت من تحييد ما لا يقل عن 17 إرهابيا خلال عدة عمليات نفذتها بمناطق مختلفة من البلاد في النصف الثاني من شهر غشت الماضي. العمليات الميدانية التي بث تفاصيلها التلفزيون الحكومي أسفرت أيضا عن توقيف العشرات من المشتبه فيهم واعتراض قوافل إمداد للجماعات الإرهابية، فضلا عن مصادرة شاحنات هامة من الأسلحة والعتاد العسكري والوقود. الفرق المتخصصة في سلاح الهندسة العسكرية تمكنت في سياق متصل من رصد وتفكيك 14 عبوة ناسفة تقليدية الصنع، مما أسهم في إحباط مخططات كانت تستهدف القوات الأمنية والمدنيين. نواصل جولتنا الإفريقية من رواندا. مشروعان لسدين كبيرين في البلاد يرتقب أن يرفعا قدرة البلاد على تخزين المياه بأكثر من 10 أضعاف من خلال إضافة نحو 858 مليون متر مكعب إلى القدرة الحالية. ويتعلق الأمر بسد نيابارونغو 2 الذي سيضيف نحو 803 ملايين متر مكعب، وسد موفومبا الذي سيوفر نحو 55 مليون متر مكعب أخرى بهدف تخزين المياه خلال موسم الأمطار للاستفادة منها في المواسم الجافة. نختم من ناميبيا. البلاد تسجل حصيلة ثقيلة لإصابة الملاريا منذ مطلع العام الجاري بتجاوزها عتبة 122 ألف حالة مؤكدة. وزيرة الصحة والخدمات الاجتماعية كشفت عن مراجعة الاستراتيجية الوطنية للوقاية من هذا المرض المستوطن في معظم مناطق البلاد، مع التركيز على تعزيز عمليات مكافحة البعوض الناقل والتعاون العابر للحدود للحد من الحالات الوافدة. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
8: وزيرة الصحة والخدمات الاجتماعية إسبيرانس لوفين داو أفادت خلال إطلاق الحملة الوطنية لعام 2026 للرش داخل المنازل بالمبيدات بأن الملاريا لا تزال مستوطنة في 10 من أصل 14 منطقة في البلاد. الوزيرة أوضحت أن ناميبيا سجلت 122,612 حالة مؤكدة و122 وفاة، مشيرة إلى أن 81% من الإصابات تم تسجيلها محليا، في حين اعتبرت 19% كحالات وافدة من الخارج. هذا وذكرت بأن تقييما خارجيا حديثا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الملاريا خلص إلى أن بروتوكولات تشخيص الحالات والتكفل بها لا تزال قوية، غير أن الجهود الرامية إلى مكافحة البعوض الناقل للمرض شهدت تأخرا. وللحد من الحالات الوافدة تعتزم ناميبيا إضفاء الطبع الرسمي على آليات المراقبة عبر الحدود وتبادل البيانات والاستجابة المشتركة مع الدول المجاورة وهي أنغولا وزامبيا وبوتسوانا.
9: بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكولة لها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
2: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: النشرة الإخبارية من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس المعادي انتخابه لساوتومي وبرانسيبي. في بلاغ للوكيل العام للملك فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. وفي المشهد الدولي 5 مقاطعات فرنسية في حالة تأهب مع عودة موجة الحر. البداية إذن من ساوتومي، حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 يوليوز الماضي. سهام إيتدرا وباقي التفاصيل.
5: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش في ساوتومي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 9 يوليوز الماضية. وخلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلانوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساوتومي وبرينسيبي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات ورافق السيد خنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الغابون وساوتومي وبرينسيبي عبد الله صبيحي. وكان صاحب جلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلانوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد أعيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
4: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العملية الانتخابية. إسماعيل المالكي يطلع على باقي تفاصيله.
6: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم القانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
4: وفي شأن الانتخابي دائما جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
7: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسترة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيحية المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شرطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي والمحدد في 12 عضواً. ويتعلق الأمر كذلك باشتراط أن لا تقل نسبة النساء عن خمس عدد الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 امرأة على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً. وترمي هذه الإجراءات إلى إدماج النساء في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي انسجاما مع الإرادة السياسية في اتجاه الرقي بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. ومن شأن هذه الإجراءات الرقي بوضعية المرأة وضمان حضور قوي لها داخل المؤسسة النيابية ودعم مشاركتها في الحياة الحزبية الوطنية بما يمهد لها الطريق للمساهمة بفاعلية في بناء مغرب قوي بمؤسساته الديمقراطية وقادر على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يعرفها العالم على كافة الأصعدة.
4: في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراد أن الرفع من تمثيل النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحميلهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. هذا ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي. أكدت دعوتها إلى مشاركة حرة وواعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. في المجال الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. باقي التفاصيل نتابعها مع ياسين الزكراوي.
8: أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، الذي يرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع جهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
4: في المجال الثقافي أكد وسيط المملكة حسن طارق أمس الخميس بأزود إقليم زلال أن السينما تصوغ تمثلاتنا عن ذواتنا ومجتمعاتنا وتاريخنا. وأبرز السيد طارق خلال الدرس الافتتاحي الذي ألقاه في إطار الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل حول موضوع الهوية الوطنية والسرد الوطني والسينما بحضور سينمائيين ومخرجين وكتاب سيناريو ونقاد وصحفيين. أبرز دور الفن السابع في بناء الهوية الوطنية والسرد الوطني، وأكد أن أهمية المهرجان تكمن في انفتاحه على سينما الهامش، وفي كونه لا يقتصر على العروض السينمائية العمومية وعروض المسابقة الرسمية، بل يفسح أيضا المجال للنقاشات ويرسخ تقليد الدرس الافتتاحي. دوليا، وضعت 5 مقاطعات بجنوب فرنسا اليوم الجمعة في حالة تأهب بسبب عودة موجة الحر وسط توقعات بتحطيم أرقام قياسية لدرجات الحرارة خلال شهر شتنبر بحسب ما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس. وأوضحت الهيئة في نشرة دورية أنه من المتوقع تسجيل أرقام قياسية شهرية مع بلوغ درجات الحرارة 39 درجة مئوية في جنوب أكيتان وأوكستاني ووادي الرون، مشيرة إلى أن هذه المستويات من الحرارة تعد غير مسبوقة في كثير من الأحيان خلال شهر شتنبر. ومن المرتقب أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد تتجاوز عتبة 40 درجة مئوية في بعض المناطق قبل أن تبدأ في الانخفاض اعتبارا من الاثنين بالتزامن مع عودة الاضطرابات الجوية القادمة من المحيط الأطلسي. أكد مستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. وفي البداية، يشارك المغرب في المنافسة على أوسكار أفضل فيلم دولي لسنة 2027 بفيلم لاماس دولسي للمخرجة ليلى المراكشي. وأفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن اللجنة المكلفة بانتقاء الفيلم الطويل الذي سيمثل المغرب في مسابقة أوسكار أفضل فيلم دولي لسنة 2027 قررت بالإجماع اختيار فيلم لاماس دولسي للمخرجة ليلى المراكشي لتمثيل المغرب في هذه المسابقة، مستندة إلى طرح الفيلم وموضوعه وإلى جودته التقنية والفنية فضلا عن فرص توزيعه. إلى أظلال، افتتحت بأزود إقليم ظلال فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا. وجرى حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية السادس شتنبر الجاري بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة. ويتضمن البرنامج على الخصوص عروضا في الهواء الطلق لأفلام مغربية ضمن فقرة بانوراما، ولقاء مع وسيط المملكة حسن طارق حول موضوع السينما والهوية الوطنية، وندوة حول تيمة الجبل في السرد المغربي يسيرها الكاتب وزير الثقافة الأسبق محمد الأشعري، وأخرى حول دور الصناعة السينمائية في التنمية الترابية المندمجة.
10: في محطة ثقافية جديدة تشارك أزيد من 33 مجموعة موسيقية من المغرب والخارج في الدورة 24 لمهرجان البولفار المقرر من 17 إلى 20 شتنبر الجاري بالدار البيضاء. المنظمون أوضحوا خلال ندوة صحفية لتقديم برنامج هذه الدورة، أوضحوا أن فعاليات المهرجان ستقام بملعب راسينغ الجامعي البيضاوي ضمن برمجة تجمع بين الراب والهيب هوب والروك والميتال والموسيقى الاندماجية فيوجن، إلى جانب تعبيرات موسيقية معاصرة أخرى. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
3: ريم راديو، ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكولة لها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: النشرة الإخبارية من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس المعادي انتخابه لساوتومي وبرانسيبي. في بلاغ للوكيل العام للملك فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. وفي المشهد الدولي 5 مقاطعات فرنسية في حالة تأهب مع عودة موجة الحر. البداية إذن من ساوتومي، حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 يوليوز الماضي. سهام أيتدرا وباقي التفاصيل.
5: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش في ساوتومي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 9 يوليوز الماضية. وخلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلانوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساوتومي وبرينسيبي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورافق السيد خنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجمهورية غابون وساوتومي وبرينسيبي عبد الله صبيحي. وكان صاحب جلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلانوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد أعيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
4: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العملية الانتخابية. إسماعيل المالكي يطلع على باقي التفاصيل.
6: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
4: وفي شأن الانتخابي، دائما جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
7: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيحية المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شرطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي والمحدد في 12 عضواً. ويتعلق الأمر كذلك باشتراط أن لا تقل نسبة النساء عن خمس عدد الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 امرأة على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً. وترمي هذه الإجراءات إلى إدماج النساء في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي انسجاما مع الإرادة السياسية في اتجاه الرقي بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. ومن شأن هذه الإجراءات الرقي بوضعية المرأة وضمان حضور قوي لها داخل المؤسسة النيابية ودعم مشاركتها في الحياة الحزبية الوطنية، بما يمهد لها الطريق للمساهمة بفاعلية في بناء مغرب قوي بمؤسساته الديمقراطية وقادر على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يعرفها العالم على كافة الأصعدة.
4: في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراد أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحميلهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. هذا ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي. أكدت دعوتها إلى مشاركة حرة وواعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. في المجال الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. باقي التفاصيل نتابعها مع ياسين الزكراوي.
8: أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، الذي يرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030

0: النفسية هو استثمار في رأس مال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
1: في المجال الثقافي أكد وسيط المملكة حسن طارق أمس الخميس بأزود إقليم زلال أن السينما تصوغ تمثلاتنا عن ذواتنا ومجتمعاتنا وتاريخنا. وأبرز السيد طارق خلال الدرس الافتتاحي الذي ألقاه في إطار الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل حول موضوع الهوية الوطنية والسرد الوطني والسينما بحضور سينمائيين ومخرجين وكتاب سيناريو ونقاد وصحفيين. أبرز دور الفن السابع في بناء الهوية الوطنية والسرد الوطني، وأكد أن أهمية المهرجان تكمن في انفتاحه على سينما الهامش، وفي كونه لا يقتصر على العروض السينمائية العمومية وعروض المسابقة الرسمية، بل يفسح أيضا المجال للنقاشات ويرسخ تقليد الدرس الافتتاحي. دوليا، وضعت 5 مقاطعات بجنوب فرنسا اليوم الجمعة في حالة تأهب بسبب عودة موجة الحر وسط توقعات بتحطيم أرقام قياسية لدرجات الحرارة خلال شهر شتنبر بحسب ما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس. وأوضحت الهيئة في نشرة دورية أنه من المتوقع تسجيل أرقام قياسية شهرية مع بلوغ درجات الحرارة 39 درجة مئوية في جنوب أكيتان وأوكستاني ووادي الرون، مشيرة إلى أن هذه المستويات من الحرارة تعد غير مسبوقة في كثير من الأحيان خلال شهر شتنبر. ومن المرتقب أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد تتجاوز عتبة 40 درجة مئوية في بعض المناطق قبل أن تبدأ في الانخفاض اعتبارا من الاثنين بالتزامن مع عودة الاضطرابات الجوية القادمة من المحيط الأطلسي. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
4: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالاج، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
5: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الاصطياف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
6: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيانه، كيكون الانسان يلا فايق نشيط وداك الشيء، كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه ولا كان غادي يسافر بالليل. في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
7: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.

0: في إطار فعاليات الدورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، نظمت ندوة فكرية حول موضوع إقليم التجريب ومنعطفات وتحولات المشاهدة، وذلك بمشاركة المغربيين الكاتب المسرحي كمال خلادي والأستاذ الباحث يوسف أمفزع. الندوة التي تميزت بمشاركة عدد من الباحثين والنقاد والمسرحيين من دول عربية تناولت جملة من القضايا المرتبطة بالتجريب المسرحي وتحولات فعل المشاهدة في ضوء التحولات التي يشهدها المسرح المعاصر.
1: مسألة لقاء المسرح بجمهوره هي مسألة دائما تستدعي كثير من التفكير، وقد لا ننتبه إليها لأنها لحظة فارقة مقتطعة من حياة مدينة بأكملها. لنتصور أن هذا الجمهور الذي يأتي من المدينة ليأتي إلى المسرح، السؤال هو ما الذي يبحث عنه هذا الجمهور؟
0: الندوة تمحورت أيضا حول موقع المتفرج في التجربة المسرحية وتحولات فعل المشاهدة وعلاقة الجمهور بالجغرافيا الثقافية والاجتماعية والمجالية التي يأتي منها.
2: هل نحن الآن أمام اختيار مسرح شعبي، مسرح يعني واسع وشاسع، أم أننا يجب أن نختار مسرحا نخبويا؟ الجواب الذي أجبنا عنه في المغرب سابقا وأعدته الآن، وهو أننا نسعى إلى فرجة مسرحية تخاطب فينا تلك الانفعالات الدفينة.
0: الدورة 33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تتضمن إلى جانب عروض المسابقة الرسمية برنامجا فكريا وفعاليات موازية وإصدارات متخصصة في قضايا المسرح والتجريب.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكولة لها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو،
7: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: النشرة الإخبارية من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس المعادي انتخابه لساوتومي وبرانسيبي. في بلاغ للوكيل العام للملك فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. وفي المشهد الدولي، 5 مقاطعات فرنسية في حالة تأهب مع عودة موجة الحر. البداية إذن من صوتومي، حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية صوتومي وبرنسبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 من يوليوز الماضي. سهام أيتدرا وباقي التفاصيل.
7: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش في صوتومي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية صوتومي وبرنسيبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 9 يوليوز الماضية. وخلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلانوفا اليمين كرئيس لجمهورية صوتومي وبرنسيبي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورافق السيد أخنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجابون وصوتومي وبرنسيبي عبد الله صبيحي. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلانوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد أعيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
8: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العملية الانتخابية. إسماعيل المالكي يطلع على باقي التفاصيل.
9: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
8: وفي شأن الانتخابي، دائما جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
10: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عمليات تأسيس الأحزاب السياسية. فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيحية المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي والمحدد في 12 عضواً. ويتعلق الأمر كذلك باشتراط أن لا تقل نسبة النساء عن خمس عدد الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 امرأة على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً. وترمي هذه الإجراءات إلى إدماج النساء في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي انسجاما مع الإرادة السياسية في اتجاه الرقي بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. ومن شأن هذه الإجراءات الرقي بوضعية المرأة وضمان حضور قوي لها داخل المؤسسة النيابية ودعم مشاركتها في الحياة الحزبية الوطنية، بما يمهد لها الطريق للمساهمة بفاعلية في بناء مغرب قوي بمؤسساته الديمقراطية وقادر على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يعرفها العالم على كافة الأصعدة.
8: في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراد أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحميلهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. هذا ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي. أكدت دعوتها إلى مشاركة حرة ووعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. في المجال الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. باقي التفاصيل نتابعها مع ياسين الزكراوي.
11: أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، الذي يرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سرير، تيران، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع الجهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
8: في المجال الثقافي أكد وسيط المملكة حسن طارق أمس الخميس بأزود إقليم زلال أن السينما تصوغ تمثلاتنا عن ذواتنا ومجتمعاتنا وتاريخنا. وأبرز السيد طارق خلال الدرس الافتتاحي الذي ألقاه في إطار الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل حول موضوع الهوية الوطنية والسرد الوطني والسينما، بحضور سينمائيين ومخرجين وكتاب سيناريو ونقاد وصحفيين. أبرز دور الفن السابع في بناء الهوية الوطنية والسرد الوطني، وأكد أن أهمية المهرجان تكمن في انفتاحه على سينما الهامش، وفي كونه لا يقتصر على العروض السينمائية العمومية وعروض المسابقة الرسمية، بل يفسح أيضا المجال للنقاشات ويرسخ تقليد الدرس الافتتاحي. دوليا، وضعت 5 مقاطعات بجنوب فرنسا اليوم الجمعة في حالة تأهب بسبب عودة موجة الحر، وسط توقعات بتحطيم أرقام قياسية لدرجات الحرارة خلال شهر شتنبر بحسب ما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس. وأوضحت الهيئة في نشرة دورية أنه من المتوقع تسجيل أرقام قياسية شهرية مع بلوغ درجات الحرارة 39 درجة مئوية في جنوب أكيتان وأوكستاني ووادي الرون، مشيرة إلى أن هذه المستويات من الحرارة تعد غير مسبوقة في كثير من الأحيان خلال شهر شتنبر. ومن المرتقب أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد تتجاوز عتبة 40 درجة مئوية في بعض المناطق قبل أن تبدأ في الانخفاض اعتبارا من الاثنين، بالتزامن مع عودة الاضطرابات الجوية القادمة من المحيط الأطلسي. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
4: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: مستمعين الأوفياء، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، وهذه عناوين جولتنا اليوم. أزيد من 33 مجموعة موسيقية في الدورة 24 لمهرجان البولفار بالدار البيضاء. لقاء بفاس يسلط الضوء على آليات دعم التصدير لمقاولات الصناعة التقليدية. شاطئ سيدي موسى أغلو وجهة مفضلة لعشاق رياضة ركوب الأمواج بإقليم تيزنيت. إلى التفاصيل، وأهلا بكم من جديد. تعرف الدورة 24 لمهرجان البولفار المقرر من 17 إلى 20 من شتنبر الجاري بالدار البيضاء مشاركة أزيد من 33 مجموعة موسيقية من المغرب والخارج. وأوضح المنظمون خلال ندوة صحفية أن فعاليات المهرجان ستقام بملعب الراسينج الجامعي بالدار البيضاء ضمن برمجة تجمع بين الراب والهيب هوب والروك والميتال والموسيقى الاندماجية فيوجن مزعوجا إلى جانب تعبيرات موسيقية معاصرة أخرى في برمجة تراهن على تنوع التجارب الموسيقية والانفتاح على مشاهد فنية مختلفة مع إلاء مكانة خاصة للمواهب الصاعدة. لنستمع لمدير المهرجان محمد المغاري.
12: ليديسيون ديال هذا العام سي ليديسيون 24 غتكون ان شاء الله من 17 حتى 20 سبتمبر. عندنا 4 ايام ديال الموسيقى فيها انواع موسيقيه مختلفه، يعني كاين بيان طبعا الراب نهار الاول، فيزيون ايوت ميوزيك انترناسيونال بحال الالكترونيك نهار ثاني، الروك ارد روك نهار ثالث، وفيزيون عاوتاني نهار الرابع.
13: كاين عاوتاني لي فيزيت بيداغوجيك مع الدراري ديال لوف بي بي تي مع الشباب ديال دور الشباب ديال ولف الحي الحسني لي ساسفا. هاد العام غادي يجيو لي ديريكتور ديال دور الشباب.
10: إلى العاصمة العلمية فاس، حيث احتضنت لقاء خصيصا لدعم التصدير في قطاع الصناعات التقليدية بجهة فاس مكناس، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية المقاولات العاملة في هذا القطاع وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الدولية. ومكنت هذه المبادرة من تسليط الضوء على البرامج الوطنية الرامية إلى تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية وزيادة حجم الصادرات، لا سيما من خلال برنامج باور إكسبور الذي تم إرساؤه في إطار خريطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027. وتوخى هذا اللقاء تشجيع مقاولات الصناعات التقليدية على الاستفادة بشكل أكبر من آليات المواكبة المتاحة، بما يساهم في تعزيز حضورها بالأسواق الخارجية ودعم إحداث فرص الشغل والإسهام في إشعاع الصناعات التقليدية المغربية على الصعيد الدولي. ونختم جولتنا من إقليم تيزنيت، وتحديدا من منطقة سيدي موسى أغلو، والتي تستقطب بشكل متزايد عشاق رياضة ركوب الأمواج بفضل موقعها الملائم وأمواجها المنتظمة وشواطئها الشهيرة. تفاصيل أوفا في التقرير التالي.
14: شاطئ أغلو بإقليم تيزنيت يستقطب عشاق رياضة ركوب الأمواج بفضل أمواجه المنتظمة. الشاطئ الواقع بسيدي موسى أغلو جعل من هذه المنطقة وجهة لممارسي هذه الرياضة من مختلف الأعمار والمستويات التي تؤطرها جمعية تيزنيت لركوب الأمواج.
15: أمور اللي كنقوموا بها في الجمعية اللي هي تلقين حصص تدريبية للممارسين داخل الجمعية والمنخرطين، كنستهدفوا بالضبط ثلاثة ديال الرياضات اللي هما السيرف والبودي بورد والبودي سيرف.
14: الإقبال المتزايد على هذه الرياضة يساهم في تعزيز جاذبية المنطقة كوجهة للسياحة الرياضية واستقطاب زوار يجمعون بين ممارسة الرياضة واكتشاف المؤهلات الطبيعية طبيعية للساحل الأطلسي.
15: عندنا جزء نظري وجزء تطبيقي. كنحاولوا نبداو بالتسخينات، من بعد كندوزوا للجزء النظري في الرملة، ومن بعد كندوزوا للجزء التطبيقي في الماء.
14: ويبقى شاطئ أغلو الملاذ الأمثل لعشاق رياضة السيرف وفضاء واعدا لاحتضان هذه الممارسة الرياضية.
10: وبهذا نكون مستمعينا قد وصلنا وإياكم لنهاية جولتنا. نلتقي لاحقا في عدد جديد من حصاد الجهات. في أمان الله.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: تمس كرت تنامور تنتسوري فتيني وتمزوارو تيوزم من شيران يسلم دمزوارو إلا غرش العيل غرش ربعا رقت خمساني سقاسن أدا سورة كسيدة دي الدرتة سفلت ناكو اللي يستوهماني ثو درتنس أسلم دمزوارو زير بعلي سقاسن أسلم دمزوارو أثوريا دي يوستي مشان لابدانس إطغورين كل عيل إما يزمم هاتي وهن إيفابوري المغرب كل النس تمواس نس سيمية نامور تنمل تمزوارو تتنون تيمشور النس إذا كان السيمية مزواروي شيران يدرانو لاقو زغار ورغيف شيلي غاسات تدود غرشان تنمل الليك دين ملان نغدى تزول تانو سلم دمزوارو أني إلانيك تمنط أنك تزغد تاوي داقيك الفوتوكوبين تنفول تنقي تزمامي شيريك العالة المدنية نغدى الشيطن تلاليت ذا الفوتوكوبين شردتها نامور تنباب نوربا تنمل السادة ترزمتي في الويني خيوك ذخيون الفرخ إسوري والنوحية مكريسة أرثكايا والتغاوسي وينو المودة أحماكة تسفسيسي خيطان خثاوجي وينا أدور تجد من ميكا أدا سياونولا زممتي يسلم ذا مزوارو مش تهري ذا الساعة أدا شنرز من تفل ويني مال
4: غيم راديو.
3: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: النشرة الإخبارية من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس المعادي انتخابه لساوتومي وبرانسيبي. في بلاغ للوكيل العام للملك فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. وفي المشهد الدولي 5 مقاطعات فرنسية في حالة تأهب مع عودة موجة الحر. البداية إذن من ساوتومي، حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 من يوليوز الماضي. سهام أيتدرا وباقي التفاصيل.
7: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش في ساوتومي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 9 يوليوز الماضية. وخلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلانوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساوتومي وبرينسيبي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورافق السيد أخنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجابون وساوتومي وبرينسيبي عبد الله صبيحي. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلانوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد أعيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
8: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. إسماعيل المالكي يطلع على باقي تفاصيله.
9: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم القانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
8: وفي شأن الانتخابي، دائما جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
10: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عمليات تأسيس الأحزاب السياسية. فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيحية المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي، والمحدد في 12 عضواً. ويتعلق الأمر كذلك باشتراط أن لا تقل نسبة النساء عن 5 عدد الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 امرأة على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً. وترمي هذه الإجراءات إلى إدماج النساء في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي انسجاما مع الإرادة السياسية في اتجاه الرقي بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. ومن شأن هذه الإجراءات الرقي بوضعية المرأة وضمان حضور قوي لها داخل المؤسسة النيابية ودعم مشاركتها في الحياة الحزبية الوطنية، بما يمهد لها الطريق للمساهمة بفاعلية في بناء مغرب قوي بمؤسساته الديمقراطية وقادر على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يعرفها العالم على كافة الأصعدة.
8: في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراد أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحميلهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. هذا ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي. أكدت دعوتها إلى مشاركة حرة وواعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. في المجال الصحي أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. باقي التفاصيل نتابعها مع ياسين الزكراوي.
11: أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، والذي يرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع الجهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
8: في المجال الثقافي، أكد وسيط المملكة حسن طارق أمس الخميس بأزود إقليم زلال أن السينما تصوغ تمثلاتنا عن ذواتنا ومجتمعاتنا وتاريخنا. وأبرز السيد طارق خلال الدرس الافتتاحي الذي ألقاه في إطار الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل حول موضوع الهوية الوطنية والسرد الوطني والسينما، بحضور سينمائيين ومخرجين وكتاب سيناريو ونقاد وصحفيين. أبرز دور الفن السابع في بناء الهوية الوطنية والسرد الوطني، وأكد أن أهمية المهرجان تكمن في انفتاحه على سينما الهامش، وفي كونه لا يقتصر على العروض السينمائية العمومية وعروض المسابقة الرسمية، بل يفسح أيضا المجال للنقاشات ويرسخ تقليد الدرس الافتتاحي. دوليا، وضعت 5 مقاطعات بجنوب فرنسا اليوم الجمعة في حالة تأهب بسبب عودة موجة الحر، وسط توقعات بتحطيم أرقام قياسية لدرجات الحرارة خلال شهر شتنبر، بحسب ما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس. وأوضحت الهيئة في نشرة دورية أنه من المتوقع تسجيل أرقام قياسية شهرية مع بلوغ درجات الحرارة 39 درجة مئوية في جنوب أكيتان وأوكستاني ووادي الرون، مشيرة إلى أن هذه المستويات من الحرارة تعد غير مسبوقة في كثير من الأحيان خلال شهر شتنبر. ومن المرتقب أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد تتجاوز عتبة 40 درجة مئوية في بعض المناطق قبل أن تبدأ في الانخفاض اعتبارا من الاثنين، بتزامن مع عودة الاضطرابات الجوية القادمة من المحيط الأطلسي. هكذا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
17: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
18: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: تقرير أممي يدعو إلى مضاعفة الجهود لتفادي حدوث كوارث مناخية. صيف 2026 الأكثر حرارة على الإطلاق في بلجيكا. فيضانات نيبال، كندا تنشر فريقا للبحث عن 30 مواطنا مفقودا. أهلا بكم من جديد. الأمم المتحدة دعت إلى مضاعفة الجهود المبذولة في مجال العمل المناخي للحيلولة دون وقوع كوارث مناخية قد تكون لها تداعيات وخيمة على حياة البشر. وأوضح التقرير الجديد الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن موجات الحر غير المسبوقة والفيضانات المدمرة والظواهر الجوية المتطرفة وضعت كوكب الأرض أمام مخاطر جسيمة في ظل الاقتراب من تجاوز حدود درجات الحرارة الأمينة. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن النضال من أجل الحفاظ على ارتفاع بمقدار درجة ونصف مئوية هو نضال من أجل الإنسانية، مشيرا إلى أن كل جزء من الدرجة سيكلف أرواحنا. وفي ذات السياق حذرت الأمم المتحدة من تسارع وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر جراء تغير المناخ وارتفاع حرارة المحيطات، مؤكدة أن هذه الظاهرة أضحت واقعا قائما وحالة طوارئ تنموية. مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أوضح أن منسوب المياه سجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.9 مليمترات خلال سنة 2024، مبرزا أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر خلال القرن الحالي بات أمرا حتميا نتيجة الاحترار المسجل. المعهد الملكي للأرصاد الجوية أفاد بأن صيف 2026 الذي شهد 3 موجات حر كان الأكثر حرارة على الإطلاق في بلجيكا بمتوسط درجات حرارة بلغ 20.3 درجة مئوية. هذا المعدل يعد الأعلى منذ بدء تسجيل الأرصاد سنة 1833، ويتجاوز بأكثر من درجتين مئويتين المعدل الطبيعي، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها متوسط درجات الحرارة خلال فصل كامل عتبة 20 درجة مئوية في البلاد. نختم من كندا. الحكومة الفيدرالية في البلاد نشرت فريقا للبحث والمساعدة لتحديد مكان 30 مواطنا كنديا إثر الفيضانات التي اجتاحت الأسبوع الماضي عددا من الوديان في النيبال ومنطقة تبتا الصينية. وزيرة الشؤون الخارجية الكندية أنيتا أناندا أفادت في بيان بأن ممثلي كندا في كاتماندو يعملون على تحديد مكان المفقودين والتحقق من سلامتهم، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة تظل قابلة للتغيير في ظل استمرار عمليات جمع المعلومات والتحقق منها. ويذكر أن الحصيلة الإجمالية غير النهائية لضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت سلسلة جبال الهيمالايا ارتفعت إلى 1003 قتلى، من بينهم 987 قتيلا في النيبال و16 قتيلا في الصين حسب ما أفادت به السلطات المعنية في البلدين. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الإيكولوجية، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين
4: غيم راديو.
19: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: النشرة الإخبارية من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس المعادي انتخابه لساوتومي وبرانسيبي. في بلاغ للوكيل العام للملك فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. وفي المشهد الدولي، 5 مقاطعات فرنسية في حالة تأهب مع عودة موجة الحر. البداية إذن من ساوتومي، حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيبي السيد كارلوس فيلانوفا، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 من يوليوز الماضي. سهام أيتدرا وباقي التفاصيل.
7: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش في ساوتومي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيبي السيد كارلوس فيلانوفا، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 9 يوليوز الماضية. وخلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلانوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساوتومي وبرينسيبي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورافق السيد أخنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجابون وساوتومي وبرينسيبي عبد الله صبيحي، وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلانوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد أعيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
8: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي، تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العملية الانتخابية. إسماعيل المالكي يطلع على باقي التفاصيل.
9: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي، تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية، أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
8: وفي شأن الانتخابي، دائما جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
10: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيحية المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي، والمحدد في 12 عضواً. ويتعلق الأمر كذلك باشتراط أن لا تقل نسبة النساء عن 5 عدد الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 امرأة على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً. وترمي هذه الإجراءات إلى إدماج النساء في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي انسجاما مع الإرادة السياسية في اتجاه الرقي بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. ومن شأن هذه الإجراءات الرقي بوضعية المرأة وضمان حضور قوي لها داخل المؤسسة النيابية ودعم مشاركتها في الحياة الحزبية الوطنية، بما يمهد لها الطريق للمساهمة بفاعلية في بناء مغرب قوي بمؤسساته الديمقراطية وقادر على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يعرفها العالم على كافة الأصعدة.
8: في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراد أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحميلهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. هذا ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي. أكدت دعوتها إلى مشاركة حرة وواعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. في المجال الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. باقي التفاصيل نتابعها مع ياسين الزكراوي.
11: أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، الذي يرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكافل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع الجهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه

0: موضوع الهوية الوطنية والسرد الوطني والسينما بحضور سينمائيين ومخرجين وكتاب سيناريو ونقاد وصحفيين أبرز دور الفن السابع في بناء الهوية الوطنية والسرد الوطني، وأكد أن أهمية المهرجان تكمن في انفتاحه على السينما الهامش، وفي كونه لا يقتصر على العروض السينمائية العمومية وعروض المسابقة الرسمية، بل يفسح أيضا المجال للنقاشات ويرسخ تقليد الدرس الافتتاحي. دوليا، وضعت 5 مقاطعات بجنوب فرنسا اليوم الجمعة في حالة تأهب بسبب عودة موجة الحر، وسط توقعات بتحطيم أرقام قياسية لدرجات الحرارة خلال شهر شتنبر بحسب ما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس. وأوضحت الهيئة في نشرة دورية أنه من المتوقع تسجيل أرقام قياسية شهرية مع بلوغ درجات الحرارة 39 درجة مئوية في جنوب أكيتان وأوكستاني ووادي الرون، مشيرة إلى أن هذه المستويات من الحرارة تعد غير مسبوقة في كثير من الأحيان خلال شهر شتنبر. ومن المرتقب أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد تتجاوز عتبة 40 درجة مئوية في بعض المناطق قبل أن تبدأ في الانخفاض اعتبارا من الاثنين، بالتزامن مع عودة الاضطرابات الجوية القادمة من المحيط الأطلسي. هكذا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. المواطنة اللي تكلمنا عليها في حلقات سابقة من المفاهيم الاجتماعية والسياسية الأساسية في بناء المجتمعات الحديثة، وما كتنحصرش على حمل الجنسية أو التمتع بالحقوق القانونية، وإنما كتضمن منظومة متكاملة من القيم والسلوكيات اللي كتجعل الفرد واعي بها ومشارك إيجابي في الحياة العامة، وكتشمل قيم المواطنة عموما احترام القانون والالتزام بالمسؤولية والتسامح والمساواة والتضامن والمشاركة في الشأن العام والمحافظة على المصلحة المشتركة. لذلك تنمية هذه القيم ما كتحققش فقط من خلال المؤسسات الرسمية، وإنما كتبدأ من مؤسسات التنشئة الاجتماعية وفي المقدمة ديالها الأسرة، وكتوسع من خلال مؤسسات المجتمع المدني. والأسرة مهمة بزاف تعليم الفرد أنماط السلوك والقيم والمعايير، أما المجتمع المدني كيوفر فضاءات أوسع للممارسة الاجتماعية والمشاركة الجماعية. لذلك التكامل بين الأسرة والمجتمع كيمثل مدخل أساسي لترسيخ المواطنة وتحويلها من مجرد مفهوم نظري لممارسة يومية. فالأسرة هي المؤسسة اللي مخول لها تربي الفرد في بداية حياته، وكتطور وعيه بذاته بالآخرين وبالمجتمع، ومن خلال العلاقة الأسرية اليومية كيتعلم الطفل كل سلوك ومبدأ كيأثر بصورة مباشرة في شخصيته المستقبلية. فإذا نشأ في بيئة طبيعية فيها كل شروط الاحترام والمساواة وتحمل المسؤولية، فمن الضروري ما كتنعكس على تعامله في المجتمع، لذلك يكون أكثر استعداد لتقبل التنوع الاجتماعي والثقافي، وأقل ميل للإقصاء والعنف والتعامل بعدوانية. والأسرة أيضا عندها دور مهم في تعليمه الالتزام بالقواعد الأسرية والانضباط والمحافظة على الممتلكات المشتركة كسلوك. هنا كيكتسب تدريج تدريجيا الإحساس بالمسؤولية تجاه المجموعة، وهذه الأمور هي اللي كتشكل أساس سلوك المواطن اللي كيحترم القانون وكيساهم في خدمة المجتمع. والأسرة أيضا كتساعد على تكوين شخصية

شخصية مستقلة وقادرة على المشاركة الفعلية في المجتمع، بينما التربية القائمة على القمع والعنف ورفض الرأي الآخر فطبيعي أنها تنتج سلوكيات كالتعارض مع قيم المواطنة. ويمكن للأسرة أيضا تعلم الأبناء معنى التضامن والتكافل الاجتماعي وتشجعهم على مساعدة المحتاجين والمشاركة في المبادرات اللي عندها طابع اجتماعي، وهكذا كيصبح الانتماء للمجتمع قائم على المسؤولية المشتركة. من جهة أخرى، المجتمع المدني ممكن اعتباره مجال وسيط بين الفرد والدولة، لأنه كينظم المشاركة الاجتماعية للأفراد وكيعزز الوعي عندهم بالحقوق والواجبات، وكتميز مؤسسات المجتمع المدني بالقدرة ديالها على الوصول لفئات اجتماعية متنوعة. لذلك ما على الأسرة إلا تشجع الأبناء ديالها على الانفتاح عليها لممارسة المواطنة بشكل عملي. فالمجتمع المدني عنده دور مهم في نشر الثقافة الحقوقية بتنظيم ندوات ودورات وأنشطة كتعرف الأفراد بحقوقهم ومسؤولياتهم وبأهمية قيم المساواة، وكتشجع على احترام الحريات العامة وأيضا الالتزام بالقوانين. وأهمية المجتمع المدني كتبرز في تنمية مهارات الفرد والمشاركة دياله في كل ما يفيد المجتمع، بحال حملات النظافة ومساعدة الفئات الهشة ودعم المبادرات المحلية. كل هذه الأمور كتخلي الفرد يمارس المواطنة الفعلية، لأنها لا تكتسب من خلال المعرفة النظرية وإنما من خلال العمل والممارسة وتحمل المسؤولية. وكيوفر المجتمع المدني فضاءات كثيرة لتعلم الحوار والتفاوض وقبول التعددية. فالعمل الجمعوي كيوضع الأفراد مع أشخاص مختلفين عليهم في العمر، في الجنس، وحتى في الخلفية الاجتماعية والثقافية وفي الأفكار وفي القناعات، الأمر اللي كيساعد على بناء ثقافة كتقوم على التعاون والاختلاف الإيجابي. وهذا الأمر مهم وبصورة خاصة عند الشباب، لأن مشاركتهم في البرامج المدنية يمكن يعطيهم ثقة أكثر بالنفس وإحساس بالانتماء والقدرة على التأثير في محيطهم بشكل إيجابي. فالأسرة وحدها ما يمكنش تحمل مسؤولية تنمية قيم المواطنة، وما يمكنش أيضا للمجتمع المدني يعوض الدور التربوي ديال الأسرة. فتحقيق نتائج مستدامة كيتطلب وجود تكامل وتعاون بين الطرفين، ويمكن تحقيقه بإشراك الأسر في الأنشطة اللي كتنظمها الجمعيات والمؤسسات المدنية وتنظيم برامج توعوية حول التربية على المواطنة. ويمكن أيضا للجمعيات تقدم الدعم التربوي للأسر خاصة في المجالات المرتبطة بالحوار الأسري. أما المدرسة فحتى هي كتساعد على الربط بين الأسرة والمجتمع المدني من خلال فتح المجال أمام الجمعيات للمساهمة في الأنشطة الثقافية والتربوية وإشراك الأسر في المبادرات المجتمعية. وبهذه الطريقة كتشكل شبكة من المؤسسات المتعاونة اللي كتعمل على بناء شخصية مواطنة قوية. والأسرة والمجتمع المدني كيواجهوا مجموعة من التحديات، من أبرزها ضعف التواصل داخل بعض الأسر وضعف المشاركة المدنية عند بعض الفئات. لذلك الأسرة والمجتمع المدني عندهم دور محوري في بناء فرد عنده قناعة تامة بقيم المواطنة اللي كتصبح ثقافة يومية وسلوك اجتماعي راسخ، وماشي مجرد مفهوم قانوني أو سياسي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: النشرة الإخبارية من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس المعادي انتخابه لساوتومي وبرانسيبي. في بلاغ للوكيل العام للملك فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. وفي المشهد الدولي، 5 مقاطعات فرنسية في حالة تأهب مع عودة موجة الحر. البداية إذن من ساوتومي، حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيبي السيد كارلوس فيلانوفا، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 من يوليوز الماضي. سهام أيتدرا وباقي التفاصيل.
3: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش في ساوتومي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيبي السيد كارلوس فيلانوفا، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 9 يوليوز الماضية. وخلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلانوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساوتومي وبرينسيبي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورافق السيد أخنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجابون وساوتومي وبرينسيبي عبد الله صبيحي. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلانوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد أعيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
2: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي، تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العملية الانتخابية. إسماعيل المالكي يطلع على باقي التفاصيل.
4: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي، تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية، أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
2: وفي شأن الانتخابي، دائما جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
1: رأت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عمليات تأسيس الأحزاب السياسية. فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيحية المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي، والمحدد في 12 عضواً. ويتعلق الأمر كذلك باشتراط أن لا تقل نسبة النساء عن خمس عدد الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 امرأة على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً. وترمي هذه الإجراءات إلى إدماج النساء في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي، انسجاما مع الإرادة السياسية في اتجاه الرقي بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. ومن شأن هذه الإجراءات الرقي بوضعية المرأة وضمان حضور قوي لها داخل المؤسسة النيابية ودعم مشاركتها في الحياة الحزبية الوطنية، بما يمهد لها الطريق للمساهمة بفاعلية في بناء مغرب قوي بمؤسساته الديمقراطية وقادر على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يعرفها العالم على كافة الأصعدة.
2: في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراد أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحميلهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. هذا ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي، أكدت دعوتها إلى مشاركة حرة وواعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. في المجال الصحي أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030 والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. باقي التفاصيل نتابعها مع ياسين الزكراوي.
5: أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030 والذي يرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع الجهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
2: في المجال الثقافي أكد وسيط المملكة حسن طارق أمس الخميس بأزود إقليم زلال أن السينما تصوغ تمثلاتنا عن ذواتنا ومجتمعاتنا وتاريخنا. وأبرز السيد طارق خلال الدرس الافتتاحي الذي ألقاه في إطار الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل حول موضوع الهوية الوطنية والسرد الوطني والسينما بحضور سينمائيين ومخرجين وكتاب سيناريو ونقاد وصحفيين. أبرز دور الفن السابع في بناء الهوية الوطنية والسرد الوطني، وأكد أن أهمية المهرجان تكمن في انفتاحه على سينما الهامش وفي كونه لا يقتصر على العروض السينمائية العمومية وعروض المسابقة الرسمية، بل يفسح أيضا المجال للنقاشات ويرسخ تقليد الدرس الافتتاحي. دوليا، وضعت 5 مقاطعات بجنوب فرنسا اليوم الجمعة في حالة تأهب بسبب عودة موجة الحر وسط توقعات بتحطيم أرقام قياسية لدرجات الحرارة خلال شهر شتنبر بحسب ما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس. وأوضحت الهيئة في نشرة دورية أنه من المتوقع تسجيل أرقام قياسية شهرية مع بلوغ درجات الحرارة 39 درجة مئوية في جنوب أكيتان وأوكستاني ووادي الرون، مشيرة إلى أن هذه المستويات من الحرارة تعد غير مسبوقة في كثير من الأحيان خلال شهر شتنبر. ومن المرتقب أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع وقد تتجاوز عتبة 40 درجة مئوية في بعض المناطق قبل أن تبدأ في الانخفاض اعتبارا من الاثنين بتزامن مع عودة الاضطرابات الجوية القادمة من المحيط الأطلسي. هكذا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: إنغمي سنين كرة إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمي سن قماب راديو
5: إمس في الضغع الزنزف لاونا قوسكزين تبزيغتا غمزوارو يزنا وقلي تنتقلتي محمد وصلي صربيه تنصريه تبرت تهنئه الحاكمه جمهوريه سان مارينو ماستا لسامينا دماسا فلاديمير سيلفا سلمسيبت العيد نامور نتمازير سان مارينو ان وقلي مقران ربيه تنصرغت براتادا يسوس ماغا بهره دو نزنا تبرت تهنئه تمازير سان مارينو دو قدود نسا ام داكلا دري غدا ونا عبر في التقدير امينو للعلاقات انت دوكلاد تعاون دايسمان قرت ميزرنغ غمليد ننقراو نستايا داريلين غ 23 شوتان براديوش كان تنات موستا نونسوغي البلاغ مستاتي زيداي توسكارني لدا عن ترشيحات غوستايا لأعضاء مجلس النواب راد بدون تمنى السلتنين دي زرينا غ تساعة تستامن زيك صباحا أرسن سعودا شوتان برادي لان غ تساعة تسين دمرو نضيض البلاغ انت موست نونسوينا مزدا ويديرانا ترشحنا سستايا داريلين سن الأربع 23 شوتان بير 2026 يخص صاتنا تسرسنا تصريحات الترشيح غصنة المراحل تم زورة تسرسنا ترشيح غل منصة الإلكترونية غل مرحلة تسنة ديقران تسرسنا الملف الترشيح دار سلطات المكلفة غل حالة ننزويد المنزل تار توقع المديرية العامة الأرصاد الجوية بالنسبة غصادة ترغلق نسبيا غط مناضينا أن اللوكوس الغرب دو زغار نتاد لا درحمنا دو واسف الملويات السيس دو الماس الجنوب الشرقي انتقلديت ولا تمنطان الشرق لقاليم صحراوي انتقلديت مكلي راتيلي تاقوتي مود الضبابة دي ميكون زارة إدروسنا غقنا تقزيرين المحيط الأطلسي البحر الأبيض المتوسط تسكفال انترغير درحانت ما بين 25 أرتنين وثلاثين درجة غطمنا طينا الغرب دلوكوس دسايس دول ماسا ديزاغارنا غرب الأطلس دوغنس نطمنا طينا نسوس دلجنوب الشرقي تمازيرت ولا الشرق دلجنوب الأقاليم الصحراوية دما بين 14 20 درجة غمرتفعات الأطلس دشمال الريف دلشمال الغربي الأقاليم الجنوبية تمن تكزيري المحيط الأطلسي الوسطى غيك لي سرد راحانت ما بين 20 25 درجة غما يقول نطمنا طينا نتقلديت أنا قروم سين عزان سين غميسنا نتونون تربحات العداءة مغربية فاطمة الزهراء برداحة غصادة الميدالية ورغة سباق النصف الماراثون غد دور الألعاب البحر الأبيض المتوسطة تارانتو 2026 برداحة تربح الميدالية يادا اللي غاتوت المسافة سباق غد توقيت ساعة 9 دقائق 59 ثانية تنرقس العداءة سلوفينيا كلارا لوكانا اللي سكرنا ساعة 11 دقيقة 22 ثانية الكرواتية ماتيا بارلوف كوسترو ساعة 11 دقيقة 58 ثانية أرغيدا لك من بسيطة عزانة تقيرا ننغمي سنة دارون تينيار دور يضنين إن شاء الله
0: ريم راديو أخبار المغرب والعالم
7: مخطط الصحة النفسية 2030 مخطط أطلقته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ويرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ويشكل هذا المخطط إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية إلى جانب دعم التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي
8: انطلاقة لمخطط الصحة النفسية 2030 لكي يشكل مرحلة جديدة في السياسة الوطنية بهدف الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات المواطنات والمواطنين. القوة ديال هذا المخطط أنه كيعتمد مقاربة أكثر شمولية وتكامل كتعزز العلاج.
9: هذا المخطط من يعني نقاط القوة ديالو أنه يركز على بعض الفئات الهشة مثل فئات ديال الأطفال والشباب، فئات ديال النساء في فترة الحمل والولادة، الأشخاص المسنين، وبعض بعض مجالات العيش، مجال العمل والمجال المدرسي وكذلك الوسط السجني.
7: وأعادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مخطط الصحة النفسية 2030 في إطار مقاربة تشاركية شملت 13 قطاعا حكوميا ومختلف الفاعلين المعنيين وبدعم من منظمة الصحة العالمية، حيث يرتكز على 3 محاور استراتيجية و4 شروط تأطيرية تتضمن 86 إجراء وتدبيرا.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
6: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: النشرة الإخبارية من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس المعادي انتخابه لساوتومي وبرانسيبي. في بلاغ للوكيل العام للملك فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. وفي المشهد الدولي، 5 مقاطعات فرنسية في حالة تأهب مع عودة موجة الحر. البداية إذن من ساوتومي، حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيبي السيد كارلوس فيلانوفا، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 من يوليوز الماضي. سهام أيتدرا وباقي التفاصيل.
3: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش في ساوتومي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيبي السيد كارلوس فيلانوفا، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 9 يوليوز الماضية. وخلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلانوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساوتومي وبرينسيبي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورافق السيد خنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجابون وساوتومي وبرينسيبي عبد الله صبيحي. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلانوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد أعيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
2: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي، تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العملية الانتخابية. إسماعيل المالكي يطلع على باقي التفاصيل.
4: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي، تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية، أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
2: وفي شأن الانتخابي، دائما جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
1: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عمليات تأسيس الأحزاب السياسية. فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيحية المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي والمحدد في 12 عضواً. ويتعلق الأمر كذلك باشتراط أن لا تقل نسبة النساء عن 5 عدد الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 امرأة على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً. وترمي هذه الإجراءات إلى إدماج النساء في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي انسجاما مع الإرادة السياسية في اتجاه الرقي بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. ومن شأن هذه الإجراءات الرقي بوضعية المرأة وضمان حضور قوي لها داخل المؤسسة النيابية ودعم مشاركتها في الحياة الحزبية الوطنية، بما يمهد لها الطريق للمساهمة بفاعلية في بناء مغرب قوي بمؤسساته الديمقراطية وقادر على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يعرفها العالم على كافة الأصعدة.
2: في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراد أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحميلهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. هذا ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، والمشاركة المشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي، أكدت دعوتها إلى مشاركة حرة ووعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. في المجال الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. باقي التفاصيل نتابعها مع ياسين الزكراوي.
5: أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، الذي يرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع الجهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
2: في المجال الثقافي، أكد وسيط المملكة حسن طارق أمس الخميس بأزود إقليم زلال أن السينما تصوغ تمثلاتنا عن ذواتنا ومجتمعاتنا وتاريخنا. وأبرز السيد طارق خلال الدرس الافتتاحي الذي ألقاه في إطار الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل حول موضوع الهوية الوطنية والسرد الوطني والسينما، بحضور سينمائيين ومخرجين وكتاب سيناريو ونقاد وصحفيين. أبرز دور الفن السابع في بناء الهوية الوطنية والسرد الوطني، وأكد أن أهمية المهرجان تكمن في انفتاحه على سينما الهامش، وفي كونه لا يقتصر على العروض السينمائية العمومية وعروض المسابقة الرسمية، بل يفسح أيضا المجال للنقاشات ويرسخ تقليد الدرس الافتتاحي. دوليا، وضعت 5 مقاطعات بجنوب فرنسا اليوم الجمعة في حالة تأهب بسبب عودة موجة الحر، وسط توقعات بتحطيم أرقام قياسية لدرجات الحرارة خلال شهر شتنبر بحسب ما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس. وأوضحت الهيئة في نشرة دورية أنه من المتوقع تسجيل أرقام قياسية شهرية مع بلوغ درجات الحرارة 39 درجة مئوية في جنوب أكيتان وأوكستاني ووادي الرون، مشيرة إلى أن هذه المستويات من الحرارة تعد غير مسبوقة في كثير من الأحيان خلال شهر شتنبر. ومن المرتقب أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد تتجاوز عتبة 40 درجة مئوية في بعض المناطق قبل أن تبدأ في الانخفاض اعتبارا من الاثنين، بالتزامن مع عودة الاضطرابات الجوية القادمة من المحيط الأطلسي. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة.
11: محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. وفي البداية، يشارك المغرب في المنافسة على أوسكار أفضل فيلم دولي لسنة 2027 بفيلم لاماس دولسي للمخرجة ليلى المراكشي. وأفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن اللجنة المكلفة بانتقاء الفيلم الطويل الذي سيمثل المغرب في مسابقة أوسكار أفضل فيلم دولي لسنة 2027 قررت بالإجماع اختيار فيلم لاماس دولسي للمخرجة ليلى المراكشي لتمثيل المغرب في هذه المسابقة، مستندة إلى طرح الفيلم وموضوعه وإلى جودته التقنية والفنية، فضلا عن فرص توزيعه. إلى أظلال، افتتحت بأزود إقليم أظلال فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا. وجرى حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية استاد الشتنبر الجاري بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة. ويتضمن البرنامج على الخصوص عروضا في الهواء الطلق لأفلام مغربية ضمن فقرة بانوراما، ولقاء مع وسيط المملكة حسن طارق حول موضوع السينما والهوية الوطنية، وندوة حول تيمة الجبل في السرد المغربي يسيرها الكاتب ووزير الثقافة الأسبق محمد الأشعري، وأخرى حول دور الصناعة السينمائية في التنمية الترابية المندمجة. في محطة ثقافية جديدة، تشارك أزيد من 33 مجموعة موسيقية من المغرب والخارج في الدورة 24 لمهرجان البولفار المقرر من 17 إلى 20 شتنبر الجاري بالدار البيضاء. المنظمون أوضحوا خلال ندوة صحفية لتقديم برنامج هذه الدورة، أوضحوا أن فعاليات المهرجان ستقام بملعب راسينغ الجامعي البيضاوي ضمن برمجة تجمع بين الراب والهيب هوب والروك والميتال والموسيقى الاندماجية فيوجن، إلى جانب تعبيرات موسيقية معاصرة أخرى. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
3: المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم طعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة
12: التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي والمحدد في 12 عضوا، ويتعلق الأمر كذلك باشتراط ألا تقل نسبة النساء عن 5 عدد الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 امرأة على الأقل من ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانونا.
13: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
14: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن عقد الوعد بالبيع رفقة الأستاذ منتصر العالمي موثق بسلا نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
15: أهلا أستاذ هشام وشكرا على الاستضافة.
14: إذن كيف ما قلت الحديث ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار.
15: نعم.
14: كنا تكلمنا في الحلقة الماضية أو في الحلقات الماضية عن الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد والالتزامات التي تكون على عاتق المستفيد. نعم. الآن بغينا نتكلم على واحد المسألة اللي هي مهمة جدا، واللي هي ربما نعتبر نقدر نعتبروها هي مركز ديال العقد الوعد بالبيع، هي مسألة الثمن.
15: نعم.
14: مسألة الثمن، واش ممكن يجيو أطراف جوج الناس عند الموثق كيتفقوا كيقول له السيد الأول أنا غادي نبيع، السيد الثاني أنا غادي نشري، كيتفقوا على واحد المدة معينة شهر شهرين 6 شهور إلى غير ذلك، ولكن يطلبوا من الموثق يقول له الثمن مازال ما حددناش الثمن بالضبط، يعني هذا العقد هذا ما يكونش فيه الثمن، واش ممكن تكون هذه الحالة الأستاذ المنتصر؟
15: هو كما عرفنا في الحلقات الأولى ديال البرنامج هو أنه الوعد بالبيع واحد العقد اللي هو غير مسمى وكيخضع للشريعة ديال المتعاقدين، ولكن باش داك العقد ديال الوعد بالبيع تكون عنده واحد النوع ديال الجدية وسميتو خصو يكون فيه واحد البنود اللي هي يعني اللي مهمة جدا من الثمن، لأنه هو حتى حاجة ما كتمنع، ولاني ما كنخرجوا ما يطلعوا الوعد بالبيع كانوا مثلا بحال اون اوبسيون داشا ولا اون اوبسيون دو فونت.
14: نعم.
15: اللي ما كتكونش ملزمة. ميمكنش انا كنقول كنبيع لك وانت كتقول لي اشري من عندي، ما نهضروش على الثمن، لان من المسائل اول حاجه الواحد كيشوف من بعد كيشوف ديك الحاجه اللي يشريها كانت عقار او غير عقار، فاول حاجه كيسولها هي الثمن. اتفاق بلا ما نهضروا على الثمن ما يكونش جدي طبعا، حتى حاجه ما كتمنع انهم يتفقوا بيناتهم على ذاك العقد اننا غنبيع لك وانت تشري من عندي وما نحدوش الثمن، ولكن واش داك العقد واش غيكون عنده اي نتجو عليه شي اثار من بعد؟
14: نعم، ربما على انه ادعى فيه الحقوق الى غير ذلك، فلهذا كيف ما قلت على انه الثمن. نعم. يعني خاصو يكون مضمن في العقد
15: ديالو واحد البنود جوهري. نعم. من البنود الجوهري يعني في العقد باش العقد تكون عنده واحد الجديه وواحد المصداقيه الثمن.
14: ممتاز. نعم. اذا ضمننا هذا الثمن في العقد ديال الوعد بالبيع.
15: نعم.
14: كاين الثمن مكتوب الى غير ذلك، دازت واحد المده معينه ما بين دوك جوج الناس.
15: نعم.
14: ربما شي طرف جاه داك العقار غالي.
15: نعم.
14: بغى يتخلى على داك العقد ديال الوعد بالبيع، يفسخ ديك العمليه او يتخلى على هذيك العمليه، الطرف الثاني قال له انا نتساهل معاك. نعم. الى غير ذلك، واش ممكن انه يتراجعوا يعني يعملوا واحد العقد ديال الوعد بالبيع جديد؟
15: نعم.
14: ويتراجعوا على داك الثمن اللي كانوا. نعم. اتفقوا عليه في الاول ويديروا واحد الثمن اللي هو جديد.
15: هو بعدا من كنوقعوا وعد بالبيع وبغينا نغيروا شي حاجه في داك الاتفاق الاول اللي وقعنا اليوم الاول، ما كنحتاجوش نديروا وعد بيع جديد.
14: نعم.
15: كنديروا غير ملحق لذاك الوعد بالبيع وكنحددوا في الشروط الجديده اللي الله اتفقنا عليها. من الثمن الى وقع تغيير ديال الثمن لسبب من الاسباب حتى حاجه ما كتعنينا ان تكتب. واخا زعما هي حاله نادره الوقوع، اللي كيمكن لا توقع.
14: نعم.
15: هو ما نساش واحد القضية، هو أنه الثمن المصرح بها في العقود ديال بيع العقارات ولا بيع أصول التجارة إلى آخره، فهي خاضعة للمراقبة ديال الإدارة ديال الضرائب.
14: نعم.
15: فذاك الثمن إذا كان مثلا ربما وقع يعني طلعوا الثمن كنظن ما يكون حتى شي مشكل لانه غينتجوا عليها مصاريف اضافيه لاداره الضرائب. ولكن الا هبطوا الثمن خصنا نشرحوا علاش، لانه تذاك العقد الا مثلا وقع واحد التغيير في الثمن خصنا نقولوا علاش توقع ديال
16: خاصه ان التمن. العقد يعني الاول باش نوضحوا هذه المساله هذه، العقد الاول تذكر فيه الثمن، هذاك العقد الاول باش كنوضحوا للمشاهدين الكرام، ما كيبقاش عند الموثق فقط محفوظ في الارشيف ديالو.
15: نعم
16: راه كيمشي لاداره الضرائب
15: كيتسجل، هو اي عقد كيتلقاه الموثق وكيتوقع عند الموثق راه خاضع للاجراء ديال التسجيل. ودابا التسجيل ولا الكتروني، يعني كاع التبادل ديال المعطيات مع الاداره ديال الضرائب منها دار التسجيل فهو كيتم بطريقه الكترونيه، في معطيات كتم عاجله بطريقه الكترونيه. فيعني اي معلومه كاينه في داك العقد راه كتم المشاركه ديالها مع اداره الضرائب بطريقه الكترونيه. يعني نهار لو قلت لي مثلا انا بيع ليه مثلا ب 90 مليون وجينا البيع بعتي ليه ب 80 مليون،
16: نعم
15: خصك تشرح علاش، واش ربما واش كاين شي سبب من الاسباب. حتى حاجه ما كتمنع قانونيا، حتى حاجه ما كتمنع، حيت حتى المنطق ديال اداره الضرائب مي كتجيولها من بعد ربما مي كتراجع داك الثمن، ما كتقولش انك غشيتي في الثمن، هي كتقول هو داك الثمن راه غير مطابق للقيمه الحقيقيه ديال داك العقار.
16: نعم
15: فالخلاصه هو انه تغيير الثمن كيوقعوا حالات ولكن هنا خصنا ما نساوش الحاله اللي كيكون مثلا فيها قرض بنكي، راه حتى هي مساله مهمه. مثلا انت دفعتي لواحد البيع للبنكه على اساس تشري بواحد الثمن، راه تغير في الثمن يقدر يوقع عليه تاثير على الملف، على معالجه الملف ديالك. لان البنكه بنات الملف ديالك كامل لانك شاري داك العقار بواحد الثمن. الا جبتي لنا نهار البيعني ثمن اخر فالملف ما يقدر ما يوقعوا فيه عراقيل. الخلاصه هو انه الا كان شي تغيير خص يكون بتشاور مع الموثق، ماشي حتى الاخير هذا عاد نخبروا به الموثق ويشوفوا الا كان الامكانيه باش الدرك راه كدير بدون اي مشكل.
16: نعم هذه نقطه مهمه اللي وقفت عليها الاستاذ منتصر. هي مساله الطرف الثالث خاصه ملي كيكون التمويل كيف ما قلتي. اما قد يكون جزئي او لا قد يكون كل من طرف المؤسسه البنكيه. اذا ديك المؤسسه ملي كتدفع عليها هذاك العقد ديال الوعد بالبيع الاول راه بنات عليه وغتعطيك داك الرهن بناء على هذاك الثمن. اذا ولا وقع شي تغيير او وقع واحد الخلل في واحد البن اللي هو رئيسي في ذاك العقد ديال الوعد بالبيع كيف ما قلتي، وهنا الانسان خاصو يرد البال قبل ما يعمل اي حاجه. وهذا هو الدور ديالنا دائما في اطار برنامج القانون والناس، لان هو الاسهام في نشر الثقافه والوعي القانونيين. ان لا يعذر احد بجهله
15: ذاك الوعد بالبيع كما قلنا الموت من بعد التوقيع ديالو كيشاركوا مع اداره الضرائب من اجل التسجيل، وكذلك كتمشي نسخه للبنكه اللي غتمول داك العقار.
16: نعم
15: فالبنكه ملي كتمشي عندها كدير لها داك المشتري داك الوعد بالبيع كتعالج داك الملف طبعا بانه السيد فلان فلاني شرى العقار فلان فلاني بثمن الى اخره، وكيدوز واحد اللجنه باش هي ديك اللجنه كتقبل التمويل ولا كترفض التمويل. غالبا كيقبلوا التمويل ولاني كتقبل على بناء المعطيات اللي كاينه في داك الوعد بالبيع.
16: واضح
15: الى وقع اي تغيير فتقدر تعرقل الاتمام ديال العمليه ديال البيع.
16: نعم اذا لا شيء يمنع على انه الانسان ولا اتفقوا يعني هذوك الاطراف الطرفين بجوج ديال العقد الوعد بالبيع، الطرف البائع ولا الطرف المشتري بلغه القانون بالضبط عقد الوعد بالبيع، لا الطرف الواعد ولا الطرف المستفيد، دوك جوج الناس اتفقوا باش يخفضوا الثمن، لانه غالبا ولا الاتفاق يكون حول تخفيض الثمن. لا شيء نعم تمام لا شيء يمنع.
15: ربما مابقاش باغي يشري ولا بانت ليه شي عقار وحده اخر ولا داك البائع مازال باغي يبيع وباش
16: يتوافقوا بعضياتهم.
15: سميتو كيقول انا هبط لكم مثلا واحد 5 مليون ولا شي حاجه غير كمل معايا العمليه. تقدر توقع طبعا في الواقع راه يمكن لا توقع،
16: ممكن انها توقع. اذا لا شيء يمنع، ولكن الانسان يرد البال من الاشكالات القانونيه خاصه المتعلقه يعني بالمؤسسات البنكيه اللي كتكون تمول داك العقار، او لا ايضا كيف ما شرت الى الاستاذ الفاضل مع ايضا اداره الضرائب. لانه الانسان راه هذاك الثمن خاضع لواحد المراقبه اللي غادي نتكلموا عليها ان شاء الله في احدى الحلقات اللي غادي نتكلموا على الضريبه المفروضه. على ما اظن الاسم ديالها بالضبط الاستاذ منتصر،
15: الضريبه على الدخل.
16: الضريبه على الدخل
15: الحدبه هو دابا كاين البائع وكاين المشتري.
16: نعم
15: البائع ملي كيبيع كيخضع للضريبه على الدخل المتعلقه بالارباح العقاريه، يقدر يكون معفي يقدر يكون عنده الاداء، فذاك التصريح ديال ثمن البيع بناء عليه كيغدي ديك الضريبه، والمشتري كيخلص المصاريف ديال التسجيل.
16: نعم
15: راه بجوجهم عندهم يمكن لهم
16: خطايات المصاريف
15: المراقبه.
16: نعم.
15: لا يعني غير المصاريف، يعني ديك الثمن بالنسبه للمشتري يقدر مثلا هو خلص مثلا نقدر نقول مثلا شرى واحد العقار ب 90 مليون وخلص عليه مثلا 4% ديال التسجيل، غتقول لي دار الضريبه سيدي هذيك العقار ما كيسواش 90 كيسوا 100 خصو يخلص
16: يخلص ديك الكماله
15: ديالك الكماله. وبالنسبه للبائع لا ميم شوز، حتى هو كيتحاسبوا معاه على حساب هو وخلص الضريبه الاساس بيع ب 90 يقول لا هو هذا العقار كيسوى 100، اذا انت ما ربحتيش شي 20 ربحتي 30
16: تمام. ولكن الانسان يستشر، حنا هو الدور ديالنا هنا، انه الانسان يمشي ملي كيمشي عند الموثق يستشر معاه كيف ما كنقولوا في اي مساله كتخص ذاك العقار، ويكون واضح جدا باش ما يوقعوش الاشكالات. الهدف ديالنا هو التوعيه دائما باش ما يوقعوش الاشكالات المستقبليه.
15: نعم استاذ هشام، بالنسبه للثمن هو كيطلبوا من الناس المشوره بعض المرات يقول لك سيدي واش ما تجينيش مراجعه. حنا ما يمكنناش نقولوا للشخص راه غاتجيك مراجعه ولا ما تجيكش مراجعه، لان حنا ما عندناش. اول حاجه الموثق ما كيكونش شايف العقار كيدير،
16: نعم.
15: كيبني الملف ديال الحساب على الوثائق القانونيه ديال ديك العقار، وما كيقدرش هو يعرف واش تجيك مراجعه. الا بغيتي تايفيتي المراجعه كاينه طريقه واحده، وانه كدير وعد بالبيع وكطلب راي مسبق ديال اداره الضرائب، كتقول مثلا انا غنبيع هذا العقار بالثمن فلان فلاني، واش الثمن هو هذاك، وكيجاوبوك من بعد واحد المده.
16: إذا ملي كتطلب لا هذا أمر مهم جدا. إذا كاينه واحد الطريقه اللي كتعمل كيف ما قلت الأستاذ المنتصر واللي فهمت من عندكم أنه الإنسان باش يتفادى، لأننا نتكلموا حنا على هذا الموضوع مستقبلا، ولكن لا ضير ولا بأس على أنه ملي جا في إطار السياق أنه الإنسان ملي كيعمل واحد الثمن معين وبغى يعرف بالفعل واش ذاك الثمن اللي غادي يبيع واش غادي تجيه المراجعة ولا ما غادي تجي، واش هو الثمن الحقيقي ولا لا، كيف ما قلت أنه كيراسل إدارة الضرائب عن طريق الموثق.
15: نعم دابا النظام اللي كان، لا ماشي عن طريق الموثق، النظام اللي كان شحال كان داك الدليل المرجعي الأثمن،
16: نعم
15: هذاك النظام ما تبتش تبت أنه غير ناجح وما غير فعال،
16: نعم.
15: فرجعوا للنظام دابا اللي هو الجديد، وأنه مين كتوقع الوعد بالبيع عندك واحد المدة ديال الشهر فتك من بعد شهر من بعد الوعد بالبيع كتراسل إدارة ديال الضرائب البائع وتا المشتري، تا يمكن لي يراسلهم كيقول لهم انه سيقول لهم انه انا كبالنسبه للبائع كيقول لهم انا بيع هذا العقار بالثمن، واش هذا الثمن يعني هو
16: الثمن الحقيقي ديال ذاك العقار،
15: كيطلب الراي المسبق ديالهم
16: اداره الضرائب
15: يعني واش هو هذاك ولا كاينه شي حاجه. هما بعد واحد المده كيجاوبوه،
16: نعم
15: كيقولوا ليه راه الثمن ديالك راه هو هذاك. فهاد الحاله هذه كيكون واعر بانه ما جاش مراجعه،
16: نعم.
15: ولا كيجاوبوك يقول الثمن راه ماشي هو هذاك، مثلا انت قلتي لنا 90 الثمن كيسوى 100،
16: نعم
15: هو عنده الاختيار، الا مشى في الاتجاه وخلص الضريبه على اساس اللي قروا راه ما كتجيش مراجعه،
16: نعم.
15: ولكن الا ما رفض انه سميته فهو يخلص

0: في اداره الضرائب وهي تتني قرار ديالها بناء على المعطيات موضوعيه ديال داك الملف، ها بشحال باتي وفين باتي الى اخره.
1: اذا اداره الضرائب هي لا تقول لك واش عندك المراجعه ولا ما عندكش المراجعه،
0: وحتى هي باش تقول لك خص كاينه شروط
1: اكيد،
0: يعني خصك تراسلها دير الوعد بالبيع وتراسلها باش هي تجاوبك، ما تمشيش عندها وتقول لهم السلام عليكم عطوني عفاك بشحال، راه ما غايجاوبوكش.
1: نعم واضح الاستاذ منتصر. وغادي نخليه واحد النقطه مهمه اللي غادي نتكلموا عليها هي مساله التسبيق. لان كيف ما كنقولوا انه مركز الاشكالات في الوعد بالبيع هي مساله التسبيق. واش التسبيق بعض الوحدين كيقول لك لا خاصو يتذكر في العقد ديال الوعد البايع، لا ما يتذكرش، واش جزء من الثمن لا ماشي جزء من الثمن، واش هو العربون ماشي هو العربون الى غير ذلك. واللي غادي نخليوه ان شاء الله للحلقه المقبله من برنامج القانون والناس. الشكر موصول لكم على هذه الاضاءات نيرات حول هذا الموضوع الاستاذ منتصر العالمي وانتم الموثق بمدينه سلا نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا.
0: مرحبا استاذ هشام.
1: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم مرة أخرى ضمن برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم، حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه: افتتاح الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود، ندوة دولية في دجنبر المقبل بفاس حول النوع الاجتماعي وديناميات الهجرة، الخزانة السينمائية بطنجة تستضيف في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لا تشمون للمخرجة كارين تاردي والحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. أهلا بكم من جديد. افتتحت بأزود إقليم أزلال فعالية الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
5: على إيقاعات هذه الموسيقى الأمازيغية الأطلسية انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود إقليم الظلال المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية السادس من شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
6: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت استمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتبارم بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
5: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني.

0: المتميز. كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
1: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بالمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبه لي انه يكون في المنطقه.
2: التكريم هذا في وجود هذا ديما الشرف، علاش حنا المغاربه كما تنقولوا تنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
3: التكريم برضو الممثل الفنانين المغاربه وبعض الافارقه، اعتقد ده من الادوار المهمه اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
4: انا سعيد جدا بحضوري لهذه الدوره الرابعه من مهرجان اوزود للسينما الجباليه. هذه الدوره بالنسبه لي تعكس جماليه وسحر السينما الدوليه في جعلنا نلتقي باناس لم نكن نعرفهم بالامس.
0: المهرجان الدولي لسينما الجبل يطمح الى جعل السينما رافعه للنهوض بالمناطق الجبليه وتثمين مؤهلاتها الطبيعيه والثقافيه وتكريس اوزود وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع انسجاما مع الاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة والفنون والتراث باعتبارها روافع للتنمية الترابية المستدامة.
5: تنظم بمبادرة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز بفاس يومي 17 و18 دجنبر المقبل ندوة علمية حول موضوع النوع الاجتماعي والهجرة المغربية، ديناميات الهجرة الداخلية والدولية. ويناقش هذا الحدث المنظم بمناسبة اليوم العالمي للهجرة بمشاركة باحثين وجامعيين وممثلي المؤسسات المعنية بشؤون الهجرة عددا من المواضيع ذات الصلة بديناميات الهجرة المغربية وبعدها النوعي، خصوصا مدى إعادة إنتاج التنقلات الداخلية والدولية للعلاقات بين الجنسين في المغرب، بالإضافة إلى تأثير التنقلات بين الجنسين على الديناميات الاجتماعية والاقتصادية. وستركز أعمال هذا اللقاء على نهج متعدد التخصصات لفهم ديناميات الهجرة والنوع الاجتماعي، لا سيما علم الاجتماع وعلم النفس والجغرافيا والاقتصاد والقانون والعلوم السياسية والدراسات الثقافية من خلال الأساليب الكمية والنوعية. ختاما، تستضيف الخزانة السينمائية بطنجة في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لاتاشمون للمخرجة كارين تارديو الحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. ويحكي هذا الفيلم الطويل المقتبس بتصرف عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة أليس فيرني قصة ساندرا، وهي امرأة في الخمسينيات من عمرها تتمسك باستقلالية شديدة قبل أن تنقلب حياتها اليومية رأسا على عقب مع وصول جارها في الطبق نفسه برفقة طفليها. ويستكشف الفيلم الذي تلعب دور البطولة فيها في مالا بونز الحائزة على جائزة سيزار لأفضل ممثلة في دور ثانوي مفاهيم العائلة المختارة وإعادة البناء والروابط التي تتشكل أحيانا دون قصد. ومن خلال قصة حميمية وعالمية تقدم كارين تاردي عملا سينمائيا مفعما بالأمل حول قدرة كل فرد على إعادة ابتكار ذاته وفسح المجال للآخر في حياته. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
6: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو،
8: ريم راديو،
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في بلاغ للوكيل العام للملكة فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. استحقاقات 2026، المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. رياضيا، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم مشتل المواهب الصاعدة على الصعيد العالمي. وفي التفاصيل، أعلن الوكيل والعام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. إسماعيل المالكي في المتابعة.
7: تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
9: في شأن الانتخابية، دائما جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
8: تندرج هذه المقتضيات في إطار وعي السلطات العمومية بأن الشباب يشكلون الرأسمال الحقيقي للبلاد، والاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في أفق جعلها قاطرة للتنمية وحاملة لمشعل مغرب ديمقراطي حديث ومتطور. ومن هذا المنطلق حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبالنسبة لتعزيز مشاركة الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية، تشترط المنظومة الانتخابية أن لا تقل نسبة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 شاب على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً.
9: في حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد محمد بودن الأستاذ والمحاضر في القانون العام والعلوم السياسية أن القانون التنظيمي رقم 54-25 المتعلق بالأحزاب السياسية جاء بتصور محفز بغية دفع الهيئات السياسية لتجديد نخبها بتدابير بناءة. الأستاذ بودن أوضح أن القانون التنظيمي اشترط ألا تقل نسبة الشباب دون 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لأي حزب سياسي جديد، أي ما يعادل 400 شاب على الأقل من ضمن 2000 عضو مؤسسة المطلوب قانونا بهدف إدماجهم منذ المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي. نواصل والنشرة من جهة الزرعة تفيلالتا. مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، تعود انتظارة الشباب إلى واجهة النقاش العمومية بجهة درعة تفيلالتا، حاملة معها أسئلة تتجاوز زمن الحملة الانتخابية إلى قضايا يومية ترتبط بالشغل والتكوين وتبسيط المساطر ودعم العمل الجمعوي وتعزيز المشاركة المواطنة. ويترقب شباب الجهة الاستحقاقات المقبلة باعتبارها اختبارا لقدرة الخطاب السياسي على ملامسة واقعهم اليومية وإعادة بناء جسوريا الثقة مع جيل يريد أن يشعر بأن صوته مسموع وأن مستقبله حاضرا في البرامج كما في القرارات. ومن جهتي العيون الساقية الحمراء حيث تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسية تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية، وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيل النسائي ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيليات النساء بما يسهم في تعزيز حضورهن في الحياة السياسية. وفي نفس السياق تواصل النساء في جهتها الدخل وادي الذهب باعتبارهن فاعلا نشطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئات المنتخبة، وتعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجالية التمثيلية وتشجيع بروز كفاءة نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعلية في صنع القرار. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم لغاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري في المتابعة.
10: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة بكل من عمالة أقاليم وادي الذهب وأسزاك وسمارة وطاطا وأوسرد وبجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملة وأقاليم تارودانت قلميم خريب قاستات شيشاوة سيدي بنور صويرة أسفي فاس خميسة تونات اليوسفية بني ملال رفقي بن صالح مكناس قلعة سراغنا سيدي قاسم مراكش رحمنا خنيفرة سيدي سليمان ومولا يعقوب. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملة وأقاليم خنيفرة الحوز أظل الإفران ميدلت وذلك اليوم الجمعة من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة العاشرة مساء.
9: في المحطة الثقافية افتتحت بأوزود إقليم أظلال فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل للارتقاء والسلام بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
11: حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 6 شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
12: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت استمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتبارب بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
11: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
1: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبة لي أنه يكون في المنطقة.
2: التكريم هذا في أزود هذا ديما الشرف، علاش حنا المغاربة كما تنقولوا متنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
3: التكريم برضو الممثل الفنانين المغاربة وبعض الأفارقة أعتقد ده من الأدوار المهمة اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
9: أخيرا في الميدان الرياضي، تواصل أكاديمية محمد السادس التأكيد على مكانتها كمشتل للمواهب الكروية البارزة، فمن أجاكس أمستردام إلى أندرليخت، ومن دوري الدرجة الثانية الفرنسية إلى الدورية الإسبانية، فرضت المواهب والشابة خريجة أكاديمية محمد السادس حضورها بقوة في الانتقالات الصيفية الأخيرة، على غرار توفيق بن طيبة، فؤاد الزهواني، ياسر الزبيري وشعيب العروش. والأكيد اليوم هو أن أكاديمية محمد السادس لكرة القدم لم تعد مجرد مركز لتكوين لاعبي المنتخبات الوطنية، بل تحولت إلى جسر احترافي حقيقي للعبور نحو الكرة الأوروبية، قادرة على مرافقة مواهبها من مرحلة الاكتشاف وحتى الوصول إلى أعلى المستويات. شكلت دور العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي اختتمت فعالياتها في مدينة تارنتو الإيطالية بعد منافسات أقيمت بين 21 أغسطس والثالث من شتنبر، شكلت محطة استثنائية وغير مسبوقة في سجلات الرياضة المغربية. حفص الحجامة والتفاصيل.
13: الدور العشرين من الألعاب المتوسطية جسدت تحولا عميقا في استراتيجيات إعداد الأبطال بانتزاع 44 ميدالية متنوعة، 16 ذهبية و9 فضيات و19 برونزية، محطمة بالتالي الرقم السابق المتمثل في 33 ميدالية والمسجل في دورة وهران 2022 من خلال تجاوز كافة الأرقام السابقة والارتقاء إلى المركز السابع في ترتيب العام النهائي للدورة. وتجلت قوة المشاركة في التنوع الملموس، حيث تصدرت ألعاب القوى المشهد كقاطرة للرياضة الوطنية بحلولها ثانية ب16 ميدالية، 7 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات، ببعثة تكونت من 25 رياضيا ورياضية. وكان من أبرز ما ميز الدورة تتويج فاطمة الزهراء برداحة بذهبيتي سباق 5000 متر ونصف الماراثون، وإنجاز ياسين حسين التاريخي بحصد ذهبيتي 100 متر و200 متر في النسخة ذاتها. وامتد التألق إلى الرياضات القتالية بتواجد الملاكمة، 9 مشاركين في المركز الثالث ب6 ميداليات، ووصافة الكاراتيه 7 مشاركين ب5 ميداليات، والمركز الثاني للتايكواندو 6 مشاركين ب4 ميداليات.
9: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
14: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
15: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
13: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفص الحجام. وإلى العناوين: الأمم المتحدة تتوقع ظاهرة النينيو شديدة القوة تستمر حتى فبراير 2027. موجة حر ترفع خطر الحرائق الغابوية إلى أقصى مستوى بعدة مناطق بالبرتغال. العاصفة الاستوائية ماري تتحول إلى إعصار في المحيط الهادئ. أهلا بكم من جديد. أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ظاهرة النينيو باتت مستقرة بشكل ثابت، وستشتد خلال الأشهر المقبلة مع احتمال قريب من 100% بأن تستمر حتى فبراير 2027. نستمع لباقي التفاصيل في تقرير أسماء الخياري.
16: المنظمة التابعة للأمم المتحدة وجهت تحذيرا جديدا موضحة أن النينيو استقرت بشكل ثابت وستزداد شدة خلال الأشهر المقبلة مع انعكاسات كبيرة على أنماط هطول الأمطار ودرجة الحرارة وما يرافق ذلك من مخاطر وقوع فيضانات وموجات جفاف وحرارة قصوى. من جهته حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم من أن إل نينيو تدخل العالم منطقة عالية المخاطر قد تشهد ظواهر جوية قصوى، وقال في بيان إن العلم لا يترك مجال للشك، فالكوكب يدخل في المجهول والمياه تزداد حرارة، بلغت درجات حرارة سطح البحر مستويات غير مسبوقة وستستمر في الارتفاع، ونجد أنفسنا في منطقة عالية المخاطر حيث تصبح الظواهر الجوية القصوى المعيار الجديد. وأضاف أن السباق الآن يدور بين المخاطر المتزايدة، والتزامنا باتخاذ إجراءات مناخية وحماية الناس يجب أن نفوز في هذا السباق. وتجدر الإشارة إلى أن إل نينيو ظاهرة مناخية طبيعية وليست ناتجة عن تغير المناخ، لكن العلماء يتوقعون أن تزيد من ارتفاع حرارة الكوكب الذي يشهد بالأساس احترارا متسارعا بسبب حرق الوقود الأحفوري، وأن تؤدي إلى تفاقم الظواهر الجوية القصوى.
13: نواصل من البرتغال. استمرار الطقس الحار رفع خطر اندلاع حرائق الغابات إلى المستوى الأقصى في 11 بلدية بشمال ووسط البلاد، فيما تواجه أكثر من 50 بلدية أخرى خطرا مرتفعا جدا وفق ما أفاد به المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي. المعهد أوضح في بيان له أن مستوى الخطر الأقصى يشمل بلديات في مقاطعات براغانسا وأغوارا وكاستيلو وبرانكو وكويميمبرا، بينما توجد بلديات أخرى تحت مستوى خطر مرتفع جدا في 9 مقاطعات تمتد من شمال البلاد إلى منطقة ألغار في جنوبا. تحذير من المستوى الأصفر أصدره المعهد أيضا بسبب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، يشمل 14 مقاطعة في مختلف مناطق البرتغال القارية، ويظل ساريا حتى مساء السبت حماية للمنظومة الغابوية من تداعيات التقلبات المناخية. من فلوريدا، أعلن المركز الوطني للأعاصير بالولاية عن تحول العاصفة الاستوائية ماري إلى إعصار من الدرجة الأولى في المحيط الهادئ، في تطور لافت يستدعي متابعة دقيقة لمساره وتأثيراته المحتملة. وأفاد المركز بأن الإعصار يتواجد حاليا على بعد نحو 600 كيلومتر جنوب غرب الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باخا كاليفورنيا. وأضاف المصدر ذاته ضمن نشرة إنذارية رسمية أن سرعة الرياح القصوى المستمرة المصاحبة للإعصار
14: غيم راديو. الخبر من المصدر غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في بلاغ للوكيل العام للملكة فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. استحقاقات 2026، المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. رياضيا، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم مشتل المواهب الصاعدة على الصعيد العالمي. وفي التفاصيل، أعلن الوكيل والعام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. إسماعيل المالكي في المتابعة.
7: تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار المكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية أمر قرارات بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
9: في شأن الانتخابية، دائما جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعن في المتابعة.
8: تندرج هذه المقتضيات في إطار وعي السلطات العمومية بأن الشباب يشكلون الرأسمال الحقيقي للبلاد، والاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في أفق جعلها قاطرة للتنمية وحاملة لمشعل مغرب ديمقراطي حديث ومتطور. ومن هذا المنطلق حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبالنسبة لتعزيز مشاركة الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية، تشترط المنظومة الانتخابية ألا تقل نسبة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 شاب على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً.
9: في حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد محمد بودن الأستاذ والمحاضر في القانون العام والعلوم السياسية أن القانون التنظيمي رقم 54-25 المتعلق بالأحزاب السياسية جاء بتصور محفز بغية دفع الهيئات السياسية لتجديد نخبها بتدابير بناءة. الأستاذ بودن أوضح أن القانون التنظيمي اشترط ألا تقل نسبة الشباب دون 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لأي حزب سياسي جديد، أي ما يعادل 400 شاب على الأقل من ضمن 2000 عضو مؤسسة المطلوب قانونا بهدف إدماجهم منذ المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي. نواصل والنشرة من جهة الزرعة تفيلالتا. مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، تعود انتظارة الشباب إلى واجهة النقاش العمومية بجهة درعة فيلالتا، حاملة معها أسئلة تتجاوز زمن الحملة الانتخابية إلى قضايا يومية ترتبط بالشغل والتكوين وتبسيط المساطر ودعم العمل الجمعوي وتعزيز المشاركة المواطنة. ويترقب شباب الجهة الاستحقاقات المقبلة باعتبارها اختبارا لقدرة الخطاب السياسي على ملامسة واقعهم اليومية وإعادة بناء جسور الثقة مع جيل يريد أن يشعر بأن صوته مسموع وأن مستقبله حاضر في البرامج كما في القرارات. ومن جهة العيون الساقية الحمراء، حيث تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسية، تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية، وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء بما يسهم في تعزيز حضورهن في الحياة السياسية. وفي نفس السياق، تواصل النساء في جهتها الدخل وادي الذهب باعتبارهن فاعلا نشطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئات المنتخبة، وتعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى، لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجالية تمثيلية وتشجيع بروز كفاءات نسائية جديدة، والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعلية في صنع القرار. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم لغاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري في المتابعة.
16: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة بكل من عمالة أقاليم وادي الدهب وأسزاك وسمارة وطاطا وأوسرد وبجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملات وأقاليم تارودانت قلميم خريب قاستات شيشاوة سيدي بن نور صويرة أسفي فاس خميسة تاونات اليوسفية بني ملال رفقي بن صالح مكناس قلعة سراغنا سيدي قاسم مراكش رحمنا خنيفرة سيدي سليمان ومولا يعقوب. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنيفرة الحوز أظل الإفران ميدلت، وذلك اليوم الجمعة من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة العاشرة مساء.
9: في المحطة الثقافية افتتحت بأوزود إقليم أظلال فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل للارتقاء والسلام بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
11: حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية السادس من شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
12: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت استمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتبارب بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
11: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
1: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبة لي أنه يكون في المنطقة.
2: التكريم هذا في أزود هذا ديما الشرف، علاش حنا المغاربة كما تنقولوا تنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
3: التكريم برضو الممثل الفنانين المغاربة وبعض الأفارقة، أعتقد ده من الأدوار المهمة اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
9: أخيرا في الميدان الرياضي، تواصل أكاديمية محمد السادس التأكيد على مكانتها كمشتل للمواهب الكروية البارزة، فمن أجاكس أمستردام إلى أندرليخت ومن دوري الدرجة الثانية الفرنسية إلى الدورية الإسبانية فرضت المواهب والشابة خريجة أكاديمية محمد السادس حضورها بقوة في الانتقالات الصيفية الأخيرة، على غرار توفيق بن طيبة، فؤاد الزهواني، ياسر الزبيري وشعيب العروش. والأكيد اليوم هو أن أكاديمية محمد السادس لكرة القدم لم تعد مجرد مركز لتكوين لاعبي المنتخبات الوطنية، بل تحولت إلى جسر احترافي حقيقي للعبور نحو الكرة الأوروبية، قادرة على مرافقة مواهبها من مرحلة الاكتشاف وحتى الوصول إلى أعلى المستويات. شكلت دور 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي اختتمت فعالياتها في مدينة تارنتو الإيطالية بعد منافسات أقيمت بين 21 أغسطس والثالث من شتنبر، شكلت محطة استثنائية وغير مسبوقة في سجلات الرياضة المغربية. حفصة الحجام والتفاصيل.
13: الدورة 20 من الألعاب المتوسطية جسدت تحولا عميقا في استراتيجيات إعداد الأبطال بانتزاع 44 ميدالية متنوعة، 16 ذهبية و9 فضيات و19 برونزية، محطمة بالتالي الرقم السابق المتمثل في 33 ميدالية والمسجل في دورة وهران 2022 من خلال تجاوز كافة الأرقام السابقة والارتقاء إلى المركز السابع في ترتيب العام النهائي للدورة. وتجلت قوة المشاركة في التنوع الملموس، حيث تصدرت ألعاب القوى المشهد كقاطرة للرياضة الوطنية بحلولها ثانية ب16 ميدالية، 7 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات، ببعثة تكونت من 25 رياضيا ورياضية. وكان من أبرز ما ميز الدورة تتويج فاطمة الزهراء برداحة بذهبيتي سباق 5000 متر ونصف الماراثون، وإنجاز ياسين حسين التاريخي بحصد ذهبيتي 100 متر و200 متر في النسخة ذاتها. وامتد التألق إلى الرياضات القتالية بتواجد الملاكمة، 9 مشاركين في المركز الثالث ب6 ميداليات، ووصافة الكاراتيه 7 مشاركين ب5 ميداليات، والمركز الثاني للتايكواندو 6 مشاركين ب4 ميداليات.
9: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من داخل مناطق الوكوس وسوس والغرب، وبسهول تدلى ورحمنا وبوادي ملوية وسيس وولماس والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بشرق الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية وأمطار جد خفيفة ومحلية بسواحل البحر الأبيض المتوسط ومحليا بسواحل المحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الجنوبية، كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وقطرات مطرية مصحوبة برعد بالمنطقة الشرقية ومحليا بالأقاليم الصحراوية، مع تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بالسواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و31 درجة بكل من مناطق الغرب واللوكوس وبسيس وولماس والسهول الممتدة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد، وكذا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وستتراوح ما بين 14 و20 درجة بمرتفعات الأطلس وشمال الريف وبالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الوسطى والجنوبية، وستكون ما بين 20 و25 درجة على العموم بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا بكل من السهول الشمالية والوسطى وغرب الأقاليم الصحراوية، بينما ستشهد ارتفاعا أو لن تتغير كثيرا بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاء وقليل الهيجان الهائج على طول الساحل الأطلسي.
14: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
17: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكولة لها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
18: في إطار فعاليات الدورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي نظمت ندوة فكرية حول موضوع إقليم التجريب ومنعطفات وتحولات المشاهدة وذلك بمشاركة المغربيين الكاتب المسرحي كمال خلادي والأستاذ الباحث يوسف أمفزع. الندوة التي تميزت بمشاركة عدد من الباحثين والنقاد والمسرحيين من دول عربية تناولت جملة من القضايا المرتبطة بالتجريب المسرحي وتحولات فعل المشاهدة في ضوء التحولات التي يشهدها المسرح المعاصر.
19: مسألة لقاء المسرح بجمهوره هي مسألة دائما تستدعي كثيرا من التفكير وقد لا ننتبه إليها لأنها لحظة فارقة مقتطعة من حياة مدينة بأكمالها، لنتصور أن هذا الجمهور الذي يأتي من المدينة ليأتي إلى المسرح، السؤال هو ما الذي يبحث عنه هذا الجمهور؟
18: الندوة تمحورت أيضا حول موقع المتفرج في التجربة المسرحية وتحولات فعل المشاهدة وعلاقة الجمهور بالجغرافيا الثقافية والاجتماعية والمجالية التي يأتي منها.
20: هل نحن الآن أمام اختيار مسرح شعبي، مسرح يعني واسع وشاسع، أم أننا يجب أن نختار مسرحا نخبويا؟ الجواب الذي أجبنا عنه في المغرب سابقا وأعدته الآن وهو أننا نسعى إلى فرجة مسرحية تخاطب فينا تلك الانفعالات الدفينة.
18: الدورة 33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تتضمن إلى جانب عروض المسابقة الرسمية برنامجا فكريا وفعاليات موازية وإصدارات متخصصة في قضايا المسرح والتجريب.
14: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
21: إن غمزني بكرة إن مادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غما براديو
22: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير ارقام وصناديق اقتراع بل مسار طويل ديال تحولات الاصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
14: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في بلاغ للوكيل العام للملك فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. استحقاقات 2026 المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. رياضيا أكاديمية محمد السادس لكرة القدم مشتل المواهب الصاعدة على الصعيد العالمي. وفي التفاصيل، أعلن الوكيل والعام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. إسماعيل المالكي في المتابعة.
7: تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملكي في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
9: في شأن الانتخابية، دائما جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
0: تندرج هذه المقتضيات في إطار وعي السلطات العمومية بأن الشباب يشكلون الرأسمال الحقيقي للبلاد، والاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في أفق جعلها قاطرة للتنمية وحاملة لمشعل مغرب ديمقراطي حديث ومتطور. ومن هذا المنطلق حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبالنسبة لتعزيز مشاركة الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية، تشترط المنظومة الانتخابية أن لا تقل نسبة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 شاب على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً.
9: في حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد محمد بودن الأستاذ والمحاضر في القانون العام والعلوم السياسية أن القانون التنظيمي رقم 54-25 المتعلق بالأحزاب السياسية جاء بتصور محفز بغية دفع الهيئات السياسية لتجديد نخبها بتدابير بناءة. الأستاذ بودن أوضح أن القانون التنظيمي اشترط ألا تقل نسبة الشباب دون 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لأي حزب سياسي جديد، أي ما يعادل 400 شاب على الأقل من ضمن 2000 عضو مؤسسة المطلوب قانونا بهدف إدماجهم منذ المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي. نواصل والنشر من جهة الزرعة تفيلالت. مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، تعود انتظارة الشباب إلى واجهة النقاش العمومية بجهة درعة تفيلالت، حاملة معها أسئلة تتجاوز زمن الحملة الانتخابية إلى قضايا يومية ترتبط بالشغل والتكوين وتبسيط المساطر ودعم العمل الجمعوي وتعزيز المشاركة المواطنة. ويترقب شباب الجهة الاستحقاقات المقبلة باعتبارها اختبارا لقدرة الخطاب السياسي على ملامسة واقعهم اليومية وإعادة بناء جسور الثقة مع جيل يريد أن يشعر بأن صوته مسموع وأن مستقبله حاضر في البرامج كما في القرارات. ومن جهة العيون الساقية الحمراء، حيث تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسية، تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية. وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيليات النساء بما يسهم في تعزيز حضورهن في الحياة السياسية. وفي نفس السياق تواصل النساء في جهتها الدخل وادي الذهب باعتبارهن فاعلا نشطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئات المنتخبة، وتعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجالية التمثيلية وتشجيع بروز كفاءة نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعلية في صنع القرار. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم لغاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري في المتابعة.
16: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 46 درجة بكل من عمالة أقاليم وادي الذهب وأسزاك وسمارة وطاطا وأوسرد وبجدور، ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة بعملة وأقاليم تارودانت قلميم خريب قاسطات شيشاوة سيدي بنور صويرة أسفي فاس خميسة تاونات اليوسفية بني ملال الفقي بن صالح مكناس قلعة سراغنا سيدي قاسم مراكش رحمنا خنيفرة سيدي سليمان ومولا يعقوب. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملة وأقاليم خنيفرة الحوز أظل الإفران ميدلت وذلك اليوم الجمعة من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة العاشرة مساء.
9: في المحطة الثقافية افتتحت بأوزود إقليم أظلال فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل للارتقاء والسلام بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
4: حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية السادس من شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
12: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت استمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتبارب بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
4: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
1: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبة لي أنه يكون في المنطقة.
2: التكريم هذا في أوزود هذا ديما الشرف، علاش حنا المغاربة كما تنقولوا متنتكرموا في بلادنا، ماشي بحال تنتكرموا على برا.
3: التكريم برضو الممثل الفنانين المغاربة وبعض الأفارقة، أعتقد ده من الأدوار المهمة اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
9: أخيرا في الميدان الرياضي تواصل أكاديمية محمد السادس التأكيد على مكانتها كمشتل للمواهب الكروية البارزة فمن أجاكس أمستردام إلى أندرليخت، ومن دوري الدورة الثانية الفرنسية إلى الدورية الإسبانية، فرضت المواهب والشابة خريجة أكاديمية محمدين السادس حضورها بقوة في الانتقالات الصيفية الأخيرة، على غرار توفيق بن طيبة، فؤاد الزهواني، ياسر الزابري وشعيب العروش. والأكيد اليوم هو أن أكاديمية محمدين السادس لكرة القدم لم تعد مجرد مركز لتكوين لاعبي المنتخبات الوطنية، بل تحولت إلى جسر احترافي حقيقي للعبور نحو الكرة الأوروبية، قادرة على مرافقة مواهبها من مرحلة الاكتشاف وحتى الوصول إلى أعلى المستويات. شكلت الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي اختتمت فعالياتها في مدينة تارنتو الإيطالية بعد منافسات أقيمت بين 21 أغسطس والثالث من شتنبر، شكلت محطة استثنائية وغير مسبوقة في سجلات الرياضة المغربية. حفص الحجامة والتفاصيل.
13: الدورة العشرين من الألعاب المتوسطية جسدت تحولا عميقا في استراتيجيات إعداد الأبطال بانتزاع 44 ميدالية متنوعة، 16 ذهبية و9 فضيات و19 برونزية، محطمة بالتالي الرقم السابق المتمثل في 33 ميدالية والمسجل في دورة وهبية.

0: برداحة بذهبيتي سباق 5000 متر ونصف الماراثون، وإنجاز ياسين حسين التاريخي بحصد ذهبيتي 100 متر و200 متر في النسخة ذاتها. وامتد التألق إلى الرياضات القتالية بتواجد الملاكمة 9 مشاركين في المركز الثالث ب6 ميداليات، ووصفت الكاراتيه 7 مشاركين ب5 ميداليات، والمركز الثاني للتايكواندو 6 مشاركين ب4 ميداليات.
1: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
4: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالاج، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والدي، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال للسياره ديالو ويرد البال للطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
5: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعة الحال وعدم الإفراط في السرعة، لأن في آخر المطاف الأرواح ديالنا هي اللي عزيزة علينا، وبالتالي أن كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته أمام الآخر.
6: في نظري أن الإنسان إلى سافر صباح بكري مزيانة كيكون الإنسان يلا فايق ناشط، وذلك الشيء كيكون مركز كتر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطة اللي هي مزيانة، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
7: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, il faut diminuer les stress.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أفادت شركة جوجل كوريا بأن مستوى استخدام الذكاء الاصطناعي في كوريا هو أعلى بمقدار 1.7 مرة من المتوسط العالمي. وفقا لاستطلاع نشرته بابليك فيرست، وهي شركة استشارات استراتيجية يوجد مقرها في لندن، فإن 40% من الكوريين أكدوا أن الشركات فضلت المترشحين الذين يتمتعون بقدرات في مجال الذكاء الاصطناعي عن غيرهم خلال عمليات التوظيف. كما أظهر أن 74% من الكوريين كانوا مهتمين بالتعليم الذي يهدف إلى تحسين قدراتهم في مجال

0: الذكاء الاصطناعي، مبرزا أن هذه الرغبة في التعليم المتعلق بالذكاء الاصطناعي انتشرت بين الآباء الكوريين أيضا، حيث اعتبر 85% منهم أن تعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل فعال لا يقل أهمية عن تعلم مواد أخرى مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية. من جانب آخر، تناول التقرير آثار تعليم الذكاء الاصطناعي على إنتاجية العمال، مسجلا أن توفير التعليم حول كتابة أوامر الذكاء الاصطناعي المتقدمة ساعد الموظفين على تقليل ساعات عملهم بمقدار الثلث مقارنة باستخدام الأوامر الأساسية. وأظهر الاستطلاع أيضا أن الزيادة السنوية في الإنتاجية الناتجة عن هذا النوع من التعليم تقدر بنحو 2.3 مليون ويوان إلى 4.7 مليون ويوان للشخص الواحد. وبحسب شركة جوجل كوريا، فقد شمل الاستطلاع 1057 مواطنا كوريا بالغا، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 17 و30 أبريل المنصرم.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في بلاغ للوكيل العام للملكة، فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. استحقاقات 2026، المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. رياضيا، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم مشتل المواهب الصاعدة على الصعيد العالمي. وفي التفاصيل، أعلن الوكيل والعام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. إسماعيل المالكي في المتابعة.
5: تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم القانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
4: في شأن الانتخابية، دائما جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعن في المتابعة.
6: تندرج هذه المقتضيات في إطار وعي السلطات العمومية بأن الشباب يشكلون الرأسمال الحقيقي للبلاد، والاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في أفق جعلها قاطرة للتنمية وحاملة لمشعل مغرب ديمقراطي حديث ومتطور. ومن هذا المنطلق، حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبالنسبة لتعزيز مشاركة الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية، تشترط المنظومة الانتخابية ألا تقل نسبة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 شاب على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانونا.
4: في حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد محمد بودن الأستاذ والمحاضر في القانون العام والعلوم السياسية أن القانون التنظيمي رقم 54-25 المتعلق بالأحزاب السياسية جاء بتصور محفز بغية دفع الهيئات السياسية لتجديد نخبها بتدابير بناءة. الأستاذ بودن أوضح أن القانون التنظيمي اشترط ألا تقل نسبة الشباب دون 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لأي حزب سياسي جديد، أي ما يعادل 400 شاب على الأقل من ضمن 2000 عضو مؤسسة المطلوب قانونا بهدف إدماجهم منذ المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي. نواصل والنشر من جهة الذرعة تفيلالت. مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية تعود انتظارة الشباب إلى واجهة النقاش العمومية بجهة ذرعة تفيلالت، حاملة معها أسئلة تتجاوز زمن الحملة الانتخابية إلى قضايا يومية ترتبط بالشغل والتكوين وتبسيط المساطر ودعم العمل الجمعوي وتعزيز المشاركة المواطنة. ويترقب شباب الجهة الاستحقاقات المقبلة باعتبارها اختبارا لقدرة الخطاب السياسي على ملامسة واقعهم اليومية وإعادة بناء جسور الثقة مع جيل يريد أن يشعر بأن صوته مسموع وأن مستقبله حاضر في البرامج كما في القرارات. ومن جهة العيون الساقية الحمراء، حيث تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسية، تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية، وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية ترم تعزيز التمثيلية النسائية ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء بما يسهم في تعزيز حضورهن في الحياة السياسية. وفي نفس السياق، تواصل النساء في جهتها الدخل وادي الذهب باعتبارهن فاعلا نشطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئات المنتخبة. وتعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى، لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجالية التمثيلية وتشجيع بروز كفاءة نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعلية في صنع القرار. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم لغاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري في المتابعة.
0: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة بكل من عمالة أقاليم وادي الدهب وأسزاك وسمارة وطاطا وأوسرد وبجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملة وأقاليم تارودانت قلميم خريب قاسطة شيشاوة سيدي بنور صويرة أسفي فاس خميسة تاونات اليوسفية بني ملال رفقي بن صالح مكناس قلعة سراغنا سيدي قاسم مراكش رحمنا خنيفرة سيدي سليمان وملا يعقوب. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملة أقاليم خنيفرة الحوز أظل الإفران ميدلت وذلك اليوم الجمعة من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية الساعة 10 مساء.
4: في المحطة الثقافية افتتحت بأوزود إقليم أظلال فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل للارتقاء والسلام بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
3: حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 6 من شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
7: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت استمرارية هذا المهرجان. ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسبقة وتباري بين الأفلام والمنتجات السينمائية تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
3: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
8: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبه لي انه يكون في المنطقه.
9: التكريم هذا في اوزود هذا ديما شرف، علاش حنا المغاربه كما تنقولوا تنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
10: تكريم برضو الممثل الفنانين المغاربه وبعض الافارقه اعتقد ده من الادوار المهمه اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
4: أخيرا في الميدان الرياضي تواصل أكاديمية محمد السادس التأكيد على مكانتها كمشتل للمواهب الكروية البارزة، فمن أجاكس أمستردام إلى أندرليخت ومن دوري الدرجة الثانية الفرنسية إلى الدورية الإسبانية فرضت المواهب والشابة خريجة أكاديمية محمد السادس حضورها بقوة في الانتقالات الصيفية الأخيرة على غرار توفيق بن طيب، فؤاد الزهواني، ياسر الزبيري وشعيب العروش. والأكيد اليوم هو أن أكاديمية محمد السادس لكرة القدم لم تعد مجرد مركز لتكوين لاعبي المنتخبات الوطنية، بل تحولت إلى جسر احترافي حقيقي للعبور نحو الكرة الأوروبية قادرة على مرافقة مواهبها من مرحلة الاكتشاف وحتى الوصول إلى أعلى المستويات. شكلت الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي اختتمت فعاليتها في مدينة تارنتو الإيطالية بعد منافسات أقيمت بين 21 أغشت والثالث من شتنبر، شكلت محطة استثنائية وغير مسبوقة في سجلات الرياضة المغربية. حفصة الحجامة والتفاصيل.
11: الدورة العشرين من الألعاب المتوسطية جسدت تحولا عميقا في استراتيجيات إعداد الأبطال بانتزاع 44 ميدالية متنوعة، 16 ذهبية و9 فضيات و19 برونزية، محطمة بالتالي الرقم السابق المتمثل في 33 ميدالية والمسجل في دورة وهران 2022 من خلال تجاوز كافة الأرقام السابقة والارتقاء إلى المركز السابع في ترتيب العام النهائي للدورة. وتجلت قوة المشاركة في التنوع الملموس حيث تصدرت ألعاب القوى المشهد كقاطرة للرياضة الوطنية بحلولها ثانية ب16 ميدالية، 7 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات، ببعثة تكونت من 25 رياضيا ورياضية. وكان من أبرز ما ميز الدورة تتويج فاطمة الزهراء برداحة بذهبيتي سباق 5000 متر ونصف الماراثون، وإنجاز ياسين حسين التاريخي بحصد ذهبيتي 100 متر و200 متر في النسخة ذاتها. وامتد التألق إلى الرياضات القتالية بتواجد الملاكمة، 9 مشاركين في المركز الثالث ب6 ميداليات، ووصفت الكاراتي 7 مشاركين ب5 ميداليات، والمركز الثاني للتايكواندو 6 مشاركين ب4 ميداليات.
4: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: غريم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
1: إنغمي سنين كرة، إنمادن دينامون دغراغلان، تسرتيت أمون، تدمسا تنونت، جوزكزل ننغميسن جماب راديو.
4: إمس في الضغع الزان نزول في اللعونة غوزكزل نتبازيغتا غمزوارو يزنا وقلت نتقلتيتا محمد وصلي صربية تنصرية تبرت نتهنيعي الحاكمة جمهورية سان مارينو ماستا لسامينة دماسا فلاديميرو سيلفا سلمسيبت العيدة نامور نتمزير تنسان مارينو إنا وقلت مقرانة ربية تنصرغ تبرتا دا يسوسما غبهرة دو نزنا تبرت نتهنيعي تمزير تنسان مارينو دو قدود نسا أمدا كل دريغة دونا عبر في تقدير أمينو للعلاقات انتي دوكلاد تعاون ديسمان قرت ميزرنغ غمليدا ننقرا ونستايا دريلين 23 شوتان براديوشكان تنات موستان ونسوغي البلاغ مستاتي زيداي توسكارني لدا عن ترشيحات غوستايا لأعضاء مجلس النواب رد بدون تمنى السلتنين دي زرينا غدا الساعة تستامن زيك صباحا أرسن سعودا شوتان برادي لان غدا الساعة تسين دمرا ونضيض البلاغ انت موستان ونسوينا مزدا ويديرانا ترشحنا سستايا دريلين سن الأربع 23 شوتان بير 2026 يخص صاتنا تسرسنا تصريحات الترشيح غصنة المراحل تم زورة تسرسنا ترشيح غل منصة الإلكترونية غل مرحلة تسنة ديقران تسرسنا الملف الترشيح دار سلطات المكلفة غل حالة ننزويد المنزل تار توقع المديرية العامة الأرصاد الجوية بالنسبة قصادة ترغلق نسبيا اغت مناضينا ان اللوكوس الغربة دو زغار نتاد لاد لرحمنا دو واسف الملوية السيس دو والماس الجنوب الشرقيين تقلديتا ولا تمنطا الشرق لقاليم صحراويا تقلديتا مكلي راتيليتا قوتي موند الضبابة دي ميكون زارا ادروسنا غقنا تقزير المحيط الأطلسي البحر الأبيض المتوسط تسكفال انترغي راد رحمة ما بين 25 32 درجة اغت مناطينا الغرب دلوكوس السايس دول ماسا دي زغارنا غرب الأطلس دوغنس مناطينا نسوس الجنوب الشرقين تمازيرتا ولا الشرق الجنوب الأقاليم الصحراوية دما بين 14 20 درجة مرتفعات الأطلس شمال الريف الشمال الغربي الأقاليم الجنوبية تمن تكزيري المحيط الأطلسي الوسطى غيك لي سرد راحانت ما بين 20 25 درجة غما يقول نقط مناطينا انتقلديت أنا قروي مسلين غعزان سين غميسنا أنتو نونتا تربحة العداءة مغربية فاطمة الزهراء برداحة غصادة الميداليان ورغة سباق النصف الماراثون غد دور الألعاب البحر الأبيض المتوسطة طارانتو 2026 برداحة تربح الميدالية يادا اللي غاتوت المسافة سباق غد توقيت ساعة 9:59 تنرقس العداءة سلوفينيا كلارا لوكانا اللي سكرنا ساعة 11:22 الكرواتية ماتيا بارلوف كوسترو ساعات 11 دقيقة 58 ثانية. أرغيدار الكميم سينغ عزانا تيقيرا ننغمي سنة دارون تينيار دورياضنين إن شاء الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكولة لها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في بلاغ للوكيل العام للملك فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. استحقاقات 2026 المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. رياضيا، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم مشتل المواهب الصاعدة على الصعيد العالمي. وفي التفاصيل، أعلن الوكيل والعام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. إسماعيل المالكي في المتابعة.
5: تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
4: في شأن الانتخابية، دائما جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
6: تندرج هذه المقتضيات في إطار وعي السلطات العمومية بأن الشباب يشكلون الرأسمال الحقيقي للبلاد، والاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في أفق جعلها قاطرة للتنمية وحاملة لمشعل مغرب ديمقراطي حديث ومتطور. ومن هذا المنطلق حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبالنسبة لتعزيز مشاركة الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية، تشترط المنظومة الانتخابية أن لا تقل نسبة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 شاب على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً.
4: في حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد محمد بودن الأستاذ والمحاضر في القانون العام والعلوم السياسية أن القانون التنظيمي رقم 54-25 المتعلق بالأحزاب السياسية جاء بتصور محفز بغية دفع الهيئات السياسية لتجديد نخبها بتدابير بناءة. الأستاذ بودن أوضح أن القانون التنظيمي اشترط ألا تقل نسبة الشباب دون 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لأي حزب سياسي جديد، أي ما يعادل 400 شاب على الأقل من ضمن 2000 عضو مؤسسة المطلوب قانونا بهدف إدماجهم منذ المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي. نواصل والنشرة من جهة الزرعة تفيلالتا، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية تعود انتظارة الشباب إلى واجهة النقاش العمومية بجهة زرعة تفيلالتا، حاملة معها أسئلة تتجاوز زمن الحملة الانتخابية إلى قضايا يومية ترتبط بالشغل والتكوين وتبسيط المساطر ودعم العمل الجمعوي وتعزيز المشاركة المواطنة. ويترقب شباب الجهة الاستحقاقات المقبلة باعتبارها اختبارا لقدرة الخطاب السياسي على ملامسة واقعهم اليومية وإعادة بناء جسور الثقة مع جيل يريد أن يشعر بأن صوته مسموع وأن مستقبله حاضر في البرامج كما في القرارات. ومن جهة العيون الساقية الحمراء، حيث تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسية، تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية، وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء بما يسهم في تعزيز حضورهن في الحياة السياسية. وفي نفس السياق، تواصل النساء في جهتها الدخل وادي الذهب باعتبارهن فاعلا نشطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئات المنتخبة، وتعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى، لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجال التمثيلية وتشجيع بروز كفاءة نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعلية في صنع القرار. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم لغاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري في المتابعة.
0: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الاثنين المقبل، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 46 درجة بكل من عمالة أقاليم وادي الذهب والسزاك وسمارة وطاطا وأوسرد وبجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة بعمالة أقاليم تارودانت، قلميم، خريب، قاسطات، شيشاوة، سيدي بنور، صويرة، أسفي، فاس، خميسة، تاونات، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، قلعة سراغنا، سيدي قاسم، مراكش، رحمنا خنيفرة، سيدي سليمان ومولا يعقوب. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخاتر عادية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعمالة أقاليم خنيفرة، الحوز، أظل، الإفران، ميدلت، وذلك اليوم الجمعة من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة العاشرة مساء.
4: في المحطة الثقافية افتتحت بأوزود إقليم أظلال فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل للارتقاء والسلام بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
3: حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية السادس من شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
7: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت استمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسبقة وتباري بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
3: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
8: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبة لي أنه يكون في المنطقة.
9: التكريم هذا في أوزود هذا ديما الشرف، علاش حنا المغاربة كما تنقولوا متنتكرموا في بلادنا، ماشي بحال تنتكرموا على برا.
10: التكريم برضو الممثل الفنانين المغاربة وبعض الأفارقة، أعتقد ده من الأدوار المهمة اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
4: أخيرا في الميدان الرياضي، تواصل أكاديمية محمد السادس التأكيد على مكانتها كمشتل للمواهب الكروية البارزة، فمن أجاكس أمستردام إلى أندرليخت، ومن دوري الدرجة الثانية الفرنسية إلى الدورية الإسبانية، فرضت المواهب والشابة خريجة أكاديمية محمد السادس حضورها بقوة في الانتقالات الصيفية الأخيرة، على غرار توفيق بن طيب، فؤاد الزهواني، ياسر الزابري، وشعيب العروش. والأكيد اليوم هو أن أكاديمية محمد السادس لكرة القدم لم تعد مجرد مركز لتكوين لاعبي المنتخبات الوطنية، بل تحولت إلى جسر احترافي حقيقي للعبور نحو الكرة الأوروبية، قادرة على مرافقة مواهبها من مرحلة الاكتشاف وحتى الوصول إلى أعلى المستويات. شكلت الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي اختتمت فعالياتها في مدينة تارنتو الإيطالية بعد منافسات أقيمت بين 21 أغشت والثالث من شتنبر، شكلت محطة استثنائية وغير مسبوقة في سجلات الرياضة المغربية. حفص الحجام والتفاصيل.
11: الدورة العشرين من الألعاب المتوسطية جسدت تحولا عميقا في استراتيجيات إعداد الأبطال بانتزاع 44 ميدالية متنوعة، 16 ذهبية و9 فضيات و19 برونزية، محطمة بالتالي الرقم السابق المتمثل في 33 ميدالية والمسجل في دورة وهران 2022 من خلال تجاوز كافة الأرقام السابقة والارتقاء إلى المركز السابع في ترتيب العام النهائي للدورة. وتجلت قوة المشاركة في التنوع الملموس، حيث تصدرت ألعاب القوى المشهد كقاطرة للرياضة الوطنية بحلولها ثانية ب16 ميدالية، 7 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات ببعثة تكونت من 25 رياضيا ورياضية. وكان من أبرز ما ميز الدورة تتويج فاطمة الزهراء برداحة بذهبيتي سباق 5000 متر ونصف الماراثون، وإنجاز ياسين حسين التاريخي بحصد ذهبيتي 100 متر و200 متر في النسخة ذاتها. وامتد التألق إلى الرياضات القتالية بتواجد الملاكمة، 9 مشاركين في المركز الثالث ب6 ميداليات، ووصافة الكاراتيه 7 مشاركين ب5 ميداليات، والمركز الثاني للتايكواندو 6 مشاركين ب4 ميداليات.
4: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
13: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العرض الرياضي. شكلت الانتقالات الصيفية لسنة 2026 محطة فارقة في تاريخ كرة القدم المغربية، حيث جسدت تغيرا جذريا في مكانة اللاعب المغربي داخل أعرق أندية القارة العجوز التي تهتم بالمواهب الشابة لتعزيز صفوفها. وتصدرت صفقة أيوب عدي الانتقالات الصيفية، فبسنوات عمره التي لم تتجاوز 18 ربيعا فقط، شد لاعب خط الوسط الرحال من دليل ليحط في مانشستر سيتي بموجب عقد يمتد إلى غاية سنة 2031. وبصفقة بلغت قيمتها المعلنة 100 مليون يورو دون احتساب المكافآت، مسجلا أضخم صفقة في تاريخ النادي الفرنسي. وفي معقل بايرن ميونخ، فرض إسماعيل سيباري وجوده دون مقدمات، فبعد الإعلان الرسمي عن ضمه مطلع يوليوز قادما من أيندهوفن بعقد يمتد لغاية 2031، رهن النادي البافاري على نجم يبلغ من العمر 25 سنة قادما من هولندا، حيث بصم الموسم المنصرم على أداء خرافي جعله يتوج بلقب أفضل لاعب في الدوري. أما عمران لوزا فأضفى لمسة أخرى قوامها الخبرة والتمرس، فابن 27 غادر واتفورد الإنجليزي ليعزز صفوف باناثينايكوس اليونانية بعقد يمتد لغاية 2029، بعد أن قضى 4 مواسم في إنجلترا ولعب 41 مباراة بعد 100، وقع خلالها على 15 هدفا ومرر 22 كرة حاسمة. وتسري نفس الدينامية على زكريا الواحدي الذي ارتقى إلى مستوى جديد بانضمامه إلى هامبورغ قادما من جينك البلجيكي. وفيما يخص آدم أزنو، فإن عودته إلى إسبانيا من بوابة مالاغا على سبيل الإعارة تندرج ضمن استراتيجية مختلفة ترتكز على ضمان التنافسية وتطوير الأداء. ولا يمكن إغفال اسم ياسر الزابيري الذي رسم واحدة من أروع لوحات بداية الموسم في إسبانيا، ففي أول ظهور له كأساسي بقميص راسينغ سانتاندير بصم في ظرف 21 دقيقة فقط على 3 في شباك ألشي، ليقود فريقه نحو تحقيق فوز مثير ب3 أهداف لهدفين ويهديه أول 3 نقاط في الموسم. وفي السياق ذاته، يمثل انتقال الدولي المغربي سفيان الكرواني إلى صفوف بنفيكا اعترافا متناميا بقيمة المواهب المغربية على الساحة الدولية، كما يعد دليلا على قدرتها على اعتلاء أعلى المراتب في سماء الكرة الأوروبية. أعلن نادي اف سي ايندهوفن الهولندي تعاقده مع الجناح المغربي ريان بويفراحي في صفقة انتقال حر قادما من كلوب بروج البلجيكي بعقد يمتد حتى منتصف سنة 2028. وقال المدير التقني لاف سي ايندهوفن مارك شيبرز إن بويفراحي سيمنح إضافة نوعية للخط الهجومي مبرزا الخبرة التي راكمها في الدور الهولندي إلى جانب تطوره داخل أحد أبرز الأندية البلجيكية. من جانبه أعرب اللاعب عن سعادته بالعودة إلى هولندا مؤكدا أن منافسات الدوري الهولندي ونادي اف سي ايندهوفن يشكلان خيارا جذابا بالنسبة إليها وأنه يتطلع إلى تحقيق نتائج جيدة مع فريقه الجديد. كما أعلن نادي بي اس في ايندهوفن الهولندي تمديد عقد مهاجمه الشاب المغربي أمير بوحمدي حتى منتصف سنة 2031. وكان اللاعب البالغ من العمر 18 سنة والمولود في هولندا قد انضم إلى بي اس في في صيف سنة 2017 قبل أن يتدرج في معظم فئات أكاديمية النادي. ويلعب بوحمدي حاليا ضمن صفوف يونغ بي اس في الفريق الرديف للنادي مع مشاركته بانتظام مع الفريق الأول. وكان قد قدم تمريرتين حاسمتين الأحد الماضي بعد دخوله بديلا في مركز الجناح الأيسر خلال الفوز خارج الميدان على أوتريخت. في خبر آخر، أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم أن البرتغالي كارلوس كيروش الذي سبق أن أعلن رحيله عن المنتخب الغاني بعد كأس العالم 2026 سيواصل في نهاية مهمته على رأس الإدارة الفنية لمنتخب البلاك ستارز. وأوضح الاتحاد أن الهيئة الكروية والإطار التقني قد توصل إلى اتفاق بشأن ولاية جديدة، وذلك في أعقاب مشاورات شاركت فيها أيضا وزارة الرياضة والترفيه. وأشارت الهيئة الاتحادية إلى أنه تم الاتفاق على أن يستهل كارلوس كيروش ولاية تدريبية جديدة انطلاقا من فترة التوقف الدولي المقبلة دون أن تحدد مدة العقد الجديد. ختاما، أعلن لاعب أتلتيكو مدريد ماركوس يورينتي اعتزاله اللاعب الدولي منهيا مسيرته مع المنتخب الإسباني بعد خوضه 27 مباراة بقميص لاروخا. ويأتي قرار اللاعب البالغ من العمر 31 سنة بعد أسابيع من تتويجه مع إسبانيا بلقب كأس العالم إثر الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية التي تابعها من مقاعد البدلاء. وكان يورينتي اللاعب السابق لريال مدريد قد خاض أول مباراة لهم على المنتخب الإسباني سنة 2020 قبل أن يصبح ضمن خيارته خلال السنوات التالية. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في الأخبار الرياضية لهذا اليوم، نلتقي في موعد رياضي جديد.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في بلاغ للوكيل العام للملكة فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. استحقاقات 2026، المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. رياضيا، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم مشتل المواهب الصاعدة على الصعيد العالمي. وفي التفاصيل، أعلن الوكيل العام للمالك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. إسماعيل المالكي في المتابعة.
5: تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
4: في شأن الانتخابية، دائما جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
6: تندرج هذه المقتضيات في إطار وعي السلطات العمومية بأن الشباب يشكلون الرأسمال الحقيقي للبلاد، والاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في أفق جعلها قاطرة للتنمية وحاملة لمشعل مغرب ديمقراطي حديث ومتطور. ومن هذا المنطلق حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبالنسبة لتعزيز مشاركة الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية، تشترط المنظومة الانتخابية أن لا تقل نسبة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 شاب على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً.
4: في حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد محمد بودن الأستاذ والمحاضر في القانون العام والعلوم السياسية أن القانون التنظيمي رقم 54-25 المتعلق بالأحزاب السياسية جاء بتصور محفز بغية دفع الهيئات السياسية لتجديد نخبها بتدابير بناءة. الأستاذ بودن أوضح أن القانون التنظيمي اشترط ألا تقل نسبة الشباب دون 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لأي حزب سياسي جديد، أي ما يعادل 400 شاب على الأقل من ضمن 2000 عضو مؤسسة المطلوب قانونا بهدف إدماجهم منذ المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي. نواصل والنشر من جهة الزرعة تفيلالتا. مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، تعود انتظارة الشباب إلى واجهة النقاش العمومية بجهة زرعة تفيلالتا، حاملة معها أسئلة تتجاوز زمن الحملة الانتخابية إلى قضايا يومية ترتبط بالشغل والتكوين وتبسيط المساطر ودعم العمل الجمعوي وتعزيز المشاركة المواطنة. ويترقب شباب الجهة الاستحقاقات المقبلة باعتبارها اختبارا لقدرة الخطاب السياسي على ملامسة واقعهم اليومية وإعادة بناء جسوريا الثقة مع جيل يريد أن يشعر بأن صوته مسموع وأن مستقبله حاضرا في البرامج كما في القرارات. ومن جهتي العيون الساقية الحمراء حيث تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسية تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية، وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيليات النساء بما يسهم في تعزيز حضورهن في الحياة السياسية. وفي نفس السياق تواصل النساء في جهتها الدخل وادي الذهب باعتبارهن فاعلا نشطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئات المنتخبة، وتعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجال التمثيلية وتشجيع بروز كفاءات نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعلية في صنع القرار. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم لغاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري في المتابعة.
14: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 46 درجة بكل من عمالة أقاليم وادي الذهب وأستزاك وسمارة وطاطا وأوسرد وبجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة بعملة وأقاليم تارودانت قلميم خريب قاسطات شيشاوة سيدي بنور صويرة أسفي فاس خميسة تاونات اليوسفية بني ملال الفقي بن صالح مكناس قلعة سراغنا سيدي قاسم مراكش رحمنا خنيفرة سيدي سليمان ومولا يعقوب. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملة وأقاليم خنيفرة الحوز أظل الإفران ميدلت وذلك اليوم الجمعة من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة العاشرة مساء.
4: في المحطة الثقافية افتتحت بأوزود إقليم أظلال فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل للارتقاء والسلام بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
3: حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية السادس من شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
7: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت استمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتباري بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
3: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
8: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبة لي أنه يكون في المنطقة.
9: التكريم هذا في أوزود هذا ديما الشرف، علاش حنا المغاربة كما تنقولوا متنتكرموا في بلادنا، ماشي بحال تنتكرموا على برا.
10: التكريم برضو الممثل الفنانين المغاربة وبعض الأفارقة، أعتقد ده من الأدوار المهمة اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
4: أخيرا في الميدان الرياضي، تواصل أكاديمية محمد السادس التأكيد على مكانتها كمشتل للمواهب الكروية البارزة، فمن أجاكس أمستردام إلى أندرليخت، ومن دوري الدرجة الثانية الفرنسية إلى الدورية الإسبانية، فرضت المواهب والشابة خريجة أكاديمية محمد السادس حضورها بقوة في الانتقالات الصيفية الأخيرة، على غرار توفيق بن طيبة، فؤاد الزهواني، ياسر الزبيري وشعيب بلعروش. والأكيد اليوم هو أن أكاديمية محمد السادس لكرة القدم لم تعد مجرد مركز لتكوين لاعبي المنتخبات الوطنية، بل تحولت إلى جسر احترافي حقيقي للعبور نحو الكرة الأوروبية، قادرة على مرافقة مواهبها من مرحلة الاكتشاف وحتى الوصول إلى أعلى المستويات. شكلت الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي اختتمت فعالياتها في مدينة تارنتو الإيطالية بعد منافسات أقيمت بين 21 أغسطس والثالث من شتنبر، شكلت محطة استثنائية وغير مسبوقة في سجلات الرياضة المغربية. حفص الحجام والتفاصيل.
11: الدورة العشرين من الألعاب المتوسطية جسدت تحولا عميقا في استراتيجيات إعداد الأبطال بانتزاع 44 ميدالية متنوعة، 16 ذهبية و9 فضيات و19 برونزية، محطمة بالتالي الرقم السابق المتمثل في 33 ميدالية والمسجل في دورة وهران 2022 من خلال تجاوز كافة الأرقام السابقة والارتقاء إلى المركز السابع في ترتيب العام النهائي للدورة. وتجلت قوة المشاركة في التنوع الملموس، حيث

0: تألق إلى الرياضات القتالية بتواجد الملاكمة 9 مشاركين في المركز الثالث ب6 ميداليات، ووصفت الكاراتي 7 مشاركين ب5 ميداليات، والمركز الثاني للتايكواندو 6 مشاركين ب4 ميداليات.
1: وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. المواطنة اللي تكلمنا عليها في حلقات سابقة من المفاهيم الاجتماعية والسياسية الأساسية في بناء المجتمعات الحديثة، وما كتنحصرش على حمل الجنسية أو التمتع بالحقوق القانونية، وإنما كتضمن منظومة متكاملة من القيم والسلوكيات اللي كتجعل الفرد واعي بها ومشارك إيجابي في الحياة العامة، وكتشمل قيم المواطنة عموما احترام القانون والالتزام بالمسؤولية والتسامح والمساواة والتضامن والمشاركة في الشأن العام والمحافظة على المصلحة المشتركة. لذلك تنمية هذه القيم ما كتحققش فقط من خلال المؤسسات الرسمية، وإنما كتبدأ من مؤسسات التنشئة الاجتماعية وفي المقدمة ديالها الأسرة، وكتوسع من خلال مؤسسات المجتمع المدني. والأسرة مهمة بزاف في تعليم الفرد أنماط السلوك والقيم والمعايير، أما المجتمع المدني كيوفر فضاءات أوسع للممارسة الاجتماعية والمشاركة الجماعية. لذلك التكامل بين الأسرة والمجتمع كيمثل مدخل أساسي لترسيخ المواطنة وتحويلها من مجرد مفهوم نظري لممارسة يومية. فالأسرة هي المؤسسة اللي مخول لها تربي الفرد في بداية حياته، وكتطور وعيه بذاته بالآخرين وبالمجتمع، ومن خلال العلاقات الأسرية اليومية كيتعلم الطفل كل سلوك ومبدأ كيأثر بصورة مباشرة في شخصيته المستقبلية. فإذا نشأ في بيئة طبيعية فيها كل شروط الاحترام والمساواة وتحمل المسؤولية، فمن الضروري ما كتنعكس على تعامله في المجتمع، لذلك كيكون أكثر استعداد لتقبل التنوع الاجتماعي والثقافي، وأقل ميل للإقصاء والعنف والتعامل بعدوانية. والأسرة أيضا عندها دور مهم في تعليمه الالتزام بالقواعد الأسرية والانضباط والمحافظة على الممتلكات المشتركة كسلوك. هنا كيكتسب تدريب الإحساس بالمسؤولية تجاه المجموعة، وهاد الأمور هي اللي كتشكل أساس سلوك المواطن اللي كيحترم القانون وكيساهم في خدمة المجتمع. والأسرة أيضا كتساعد على تكوين شخصية مستقلة وقادرة على المشاركة الفعلية في المجتمع، بينما التربية القائمة على القمع والعنف ورفض الرأي الآخر فطبيعي أنها تنتج سلوكيات كتعارض مع قيم المواطنة. ويمكن للأسرة أيضا تعلم الأبناء معنى التضامن والتكافل الاجتماعي، وتشجعهم على مساعدة المحتاجين والمشاركة في المبادرات اللي عندها طابع اجتماعي، وهكذا كيصبح الانتماء للمجتمع قائم على المسؤولية المشتركة. من جهة أخرى، المجتمع المدني ممكن اعتباره مجال وسيط بين الفرد والدولة، لأنه كينظم المشاركة الاجتماعية للأفراد وكيعزز الوعي عندهم بالحقوق والواجبات، وكتميز مؤسسات المجتمع المدني بالقدرة ديالها على الوصول لفئات اجتماعية متنوعة. لذلك ما على الأسرة إلا تشجع الأبناء ديالها على الانفتاح عليها لممارسة المواطنة بشكل عملي. فالمجتمع المدني عنده دور مهم في نشر الثقافة الحقوقية بتنظيم ندوات ودورات وأنشطة كتعرف الأفراد بحقوقهم ومسؤولياتهم وبأهمية قيم المساواة، وكتشجع على احترام الحريات العامة وأيضا الالتزام بالقوانين. وأهمية المجتمع المدني، كتبرز في تنمية مهارات الفرد والمشاركة دياله في كل ما يفيد المجتمع بحال حملات النظافة ومساعدة الفئات الهشة ودعم المبادرات المحلية. كل هذه الأمور كتخلي الفرد يمارس المواطنة الفعلية، لأنها لا تكتسب من خلال المعرفة النظرية.

وإنما من خلال العمل والممارسة وتحمل المسؤولية. وكيوفر المجتمع المدني فضاءات كثيرة لتعلم الحوار والتفاوض وقبول التعددية. فالعمل الجمعوي كيوضع الأفراد مع أشخاص مختلفين عليهم في العمر، في الجنس، وحتى في الخلفية الاجتماعية والثقافية، وفي الأفكار وفي القناعات، الأمر اللي كيساعد على بناء ثقافة كتقوم على التعاون والاختلاف الإيجابي. وهذا الأمر مهم وبصورة خاصة عند الشباب، لأن مشاركتهم في البرامج المدنية يمكن يعطيهم ثقة أكثر بالنفس وإحساس بالانتماء والقدرة على التأثير في محيطهم بشكل إيجابي. فالأسرة وحدها ما يمكنش تحمل مسؤولية تنمية قيم المواطنة، وما يمكنش أيضا للمجتمع المدني يعوض الدور التربوي ديال الأسرة. فتحقيق نتائج مستدامة كيتطلب وجود تكامل وتعاون بين الطرفين، ويمكن تحقيقه بإشراك الأسر في الأنشطة اللي كتنظمها الجمعيات والمؤسسات المدنية وتنظيم برامج توعوية حول التربية على المواطنة. ويمكن أيضا للجمعيات تقدم الدعم التربوي للأسر، خاصة في المجالات المرتبطة بالحوار الأسري. أما المدرسة فحتى هي كتساعد على الربط بين الأسرة والمجتمع المدني من خلال فتح المجال أمام الجمعيات للمساهمة في الأنشطة الثقافية والتربوية وإشراك الأسر في المبادرات المجتمعية. وبهذه الطريقة كتشكل شبكة من المؤسسات المتعاونة اللي كتعمل على بناء شخصية مواطنة قوية. والأسرة والمجتمع المدني كيواجهوا مجموعة من التحديات، من أبرزها ضعف التواصل داخل بعض الأسر وضعف المشاركة المدنية عند بعض الفئات. لذلك الأسرة والمجتمع المدني عندهم دور محوري في بناء فرد عنده قناعة تامة بقيم المواطنة اللي كتصبح ثقافة يومية وسلوك اجتماعي راسخ، وماشي مجرد مفهوم قانوني أو سياسي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في بلاغ للوكيل العام للملكة، فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. استحقاقات 2026، المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. رياضيا، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم مشتل المواهب الصاعدة على الصعيد العالمي. وفي التفاصيل، أعلن الوكيل والعام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. إسماعيل المالكي في المتابعة.
3: تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
2: في شأن الانتخابية، دائما جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
4: تندرج هذه المقتضيات في إطار وعي السلطات العمومية بأن الشباب يشكلون الرأسمال الحقيقي للبلاد، والاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في أفق جعلها قاطرة للتنمية وحاملة لمشعل مغرب ديمقراطي حديث ومتطور. ومن هذا المنطلق، حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبالنسبة لتعزيز مشاركة الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية، تشترط المنظومة الانتخابية أن لا تقل نسبة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 شاب على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً.
2: في حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد محمد بودن الأستاذ والمحاضر في القانون العام والعلوم السياسية أن القانون التنظيمي رقم 54-25 المتعلق بالأحزاب السياسية جاء بتصور محفز بغية دفع الهيئات السياسية لتجديد نخبها بتدابير بناءة. الأستاذ بودن أوضح أن القانون التنظيمي اشترط ألا تقل نسبة الشباب دون 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لأي حزب سياسي جديد، أي ما يعادل 400 شاب على الأقل من ضمن 2000 عضو مؤسسة المطلوب قانونا بهدف إدماجهم منذ المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي. نواصل والنشرة من جهة الزرعة تفيلالت مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، تعود انتظارة الشباب إلى واجهة النقاش العمومية بجهة زرعة تفيلالت حاملة معها أسئلة تتجاوز زمن الحملة الانتخابية إلى قضايا يومية ترتبط بالشغل والتكوين وتبسيط المساطر ودعم العمل الجمعوي وتعزيز المشاركة المواطنة. ويترقب شباب الجهة الاستحقاقات المقبلة باعتبارها اختبارا لقدرة الخطاب السياسي على ملامسة واقعهم اليومية وإعادة بناء جسور الثقة مع جيل يريد أن يشعر بأن صوته مسموع وأن مستقبله حاضر في البرامج كما في القرارات. ومن جهة العيون السقية الحمراء، حيث تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسية، تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية، وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية ترم تعزيز التمثيلية النسائية ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء بما يسهم في تعزيز حضورهن في الحياة السياسية. وفي نفس السياق، تواصل النساء في جهة الدخل وادي الذهب باعتبارهن فاعلا نشطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئات المنتخبة، وتعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجالية التمثيلية وتشجيع بروز كفاءة نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعلية في صنع القرار. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم لغاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري في المتابعة.
5: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة بكل من عمالة أقاليم وادي الذهب وأسزك وسمارة وطاطا وأوسرد وبجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملة وأقاليم تارودانت قلميم خريب قاستات شيشاوة سيدي بنور صويرة أسفي فاس خميسة تونات اليوسفية بني ملال رفقي بن صالح مكناس قلعة سراغنا سيدي قاسم مراكش رحمنا خنيفرة سيدي سليمان ومولا يعقوب. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملة وأقاليم خنيفرة الحوز أظل الإفران ميدلت وذلك اليوم الجمعة من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة العاشرة مساء.
2: في المحطة الثقافية افتتحت بأوزود إقليم أظلال فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل للارتقاء والسلام بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
6: حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 6 شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
7: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة، أولها أنها سجلت لاستمرارية هذا المهرجان. ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتبارم بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
6: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
8: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بالمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبه لي انه يكون في المنطقه.
9: التكريم هذا في اوزود هذا ديما شرف، علاش حنا المغاربه كما تنقولوا تنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
10: التكريم برضو الممثل الفنانين المغاربه وبعض الافارقه، اعتقد ده من الادوار المهمه اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
2: أخيرا في الميدان الرياضي، تواصل أكاديمية محمد السادس التأكيد على مكانتها كمشتل للمواهب الكروية البارزة، فمن أجاكس أمستردام إلى أندرليخت، ومن دوري الدرجة الثانية الفرنسية إلى الدورية الإسبانية، فرضت المواهب والشابة خريجة أكاديمية محمد السادس حضورها بقوة في الانتقالات الصيفية الأخيرة، على غرار توفيق بن طيب، فؤاد الزهواني، ياسر الزبيري وشعيب العروش. والأكيد اليوم هو أن أكاديمية محمد السادس لكرة القدم لم تعد مجرد مركز لتكوين لاعبي المنتخبات الوطنية، بل تحولت إلى جسر احترافي حقيقي للعبور نحو الكرة الأوروبية، قادرة على مرافقة مواهبها من مرحلة الاكتشاف وحتى الوصول إلى أعلى المستويات. شكلت دورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي اختتمت فعاليتها في مدينة تارنتو الإيطالية بعد منافسات أقيمت بين 21 أغسطس والثالث من شتنبر، شكلت محطة استثنائية وغير مسبوقة في سجلات الرياضة المغربية. حفص الحجام والتفاصيل.
11: الدورة العشرين من الألعاب المتوسطية جسدت تحولا عميقا في استراتيجيات إعداد الأبطال بانتزاع 44 ميدالية متنوعة، 16 ذهبية و9 فضيات و19 برونزية، محطمة بالتالي الرقم السابق المتمثل في 33 ميدالية والمسجل في دورة وهران 2022 من خلال تجاوز كافة الأرقام السابقة والارتقاء إلى المركز السابع في ترتيب العام النهائي للدورة. وتجلت قوة المشاركة في التنوع الملموس، حيث تصدرت ألعاب القوى المشهد كقاطرة للرياضة الوطنية بحلولها ثانية ب16 ميدالية، 7 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات، ببعثة تكونت من 25 رياضيا ورياضية. وكان من أبرز ما ميز الدورة تتويج فاطمة الزهراء برداحة بذهبيتي سباق 5000 متر ونصف الماراثون، وإنجاز ياسين حسين التاريخي بحصد ذهبيتي 100 متر و200 متر في النسخة ذاتها. وامتد التألق إلى الرياضات القتالية بتواجد الملاكمة، 9 مشاركين في المركز الثالث ب6 ميداليات، ووصافة الكاراتي 7 مشاركين ب5 ميداليات، والمركز الثاني للتايكواندو 6 مشاركين ب4 ميداليات.
2: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
13: مخطط الصحة النفسية 2030 مخطط أطلقته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ويرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ويشكل هذا المخطط إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي.
14: انطلاقا لمخطط الصحة النفسية 2030 لكي يشكل مرحلة جديدة في السياسة الوطنية بهدف الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات المواطنات والمواطنين. القوة ديال هذا المخطط أنه كيعتمد مقاربة أكثر شمولية وتكامل كتعزز العلاج.
15: هذا المخطط من يعني نقاط القوة ديالو أنه يركز على بعض الفئات الهشة مثل فئات ديال الأطفال والشباب، فئات ديال النساء في فترة الحمل والولادة، الأشخاص المسنين، وبعض بعض مجالات العيش، مجال العمل والمجال المدرسي وكذلك الوسط السجني.
13: وأعادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مخطط الصحة النفسية 2030 في إطار مقاربة تشاركية شملت 13 قطاعا حكوميا ومختلف الفاعلين المعنيين، وبدعم من منظمة الصحة العالمية، حيث يرتكز على 3 محاور استراتيجية و4 شروط تأطيرية تتضمن 86 إجراء وتدبيرا.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
16: المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي والمحدد في 12 عضوا، ويتعلق الأمر كذلك باشتراط ألا تقل نسبة النساء عن خمس عدد الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 امرأة على الأقل من ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانونا.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في بلاغ للوكيل العام للملكة، فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. استحقاقات 2026، المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. رياضيا، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم مشتل المواهب الصاعدة على الصعيد العالمي. وفي التفاصيل، أعلن الوكيل العام للمالك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. إسماعيل المالكي في المتابعة.
3: تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
2: في شأن الانتخابية، دائما جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعن في المتابعة.
4: تندرج هذه المقتضيات في إطار وعي السلطات العمومية بأن الشباب يشكلون الرأسمال الحقيقي للبلاد، والاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في أفق جعلها قاطرة للتنمية وحاملة لمشعل مغرب ديمقراطي حديث ومتطور. ومن هذا المنطلق حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبالنسبة لتعزيز مشاركة الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية، تشترط المنظومة الانتخابية أن لا تقل نسبة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 شاب على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً.
2: في حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد محمد بودن الأستاذ والمحاضر في القانون العام والعلوم السياسية أن القانون التنظيمي رقم 54-25 المتعلق بالأحزاب السياسية جاء بتصور محفز بغية دفع الهيئات السياسية لتجديد نخبها بتدابير بناءة. الأستاذ بودن أوضح أن القانون التنظيمي اشترط ألا تقل نسبة الشباب دون 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لأي حزب سياسي جديد، أي ما يعادل 400 شاب على الأقل من ضمن 2000 عضو مؤسسة المطلوب قانونا بهدف إدماجهم منذ المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي. نواصل والنشرة من جهة الزرعة تفيلالت. مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، تعود انتظارات الشباب إلى واجهة النقاش العمومية بجهة درعة تفيلالت، حاملة معها أسئلة تتجاوز زمن الحملة الانتخابية إلى قضايا يومية ترتبط بالشغل والتكوين وتبسيط المساطر ودعم العمل الجمعوي وتعزيز المشاركة المواطنة. ويترقب شباب الجهة الاستحقاقات المقبلة باعتبارها اختبارا لقدرة الخطاب السياسي على ملامسة واقعهم اليومية وإعادة بناء جسور الثقة مع جيل يريد أن يشعر بأن صوته مسموع وأن مستقبله حاضر في البرامج كما في القرارات. ومن جهتي العيون السقي الحمراء حيث تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسية تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيليات النساء بما يسهم في تعزيز حضورهن في الحياة السياسية. وفي نفس السياق تواصل النساء في جهتها الدخل وادي الذهب باعتبارهن فاعلا نشطا في الحياة الاجتماعية والعامة تواصل تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئات المنتخبة وتعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجالية التمثيلية وتشجيع بروز كفاءات نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعلية في صنع القرار. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم لغاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري في المتابعة.
5: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة بكل من عمالة أقاليم وادي الذهب وأستزاك وسمارة وطاطا وأوسرد وبجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملات وأقاليم تارودانت قلميم خريب قاستات شيشاوة سيدي بن نور صويرة أسفي فاس خميسة تونات اليوسفية بني ملال الفقي بن صالح مكناس قلعة سراغنا سيدي قاسم مراكش رحمنا خنيفرة سيدي سليمان ومولا يعقوب. وأشرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنيفرة الحوز أظل الإفران ميدلت وذلك اليوم الجمعة من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية الساعة 10 مساء.
2: في المحطة الثقافية افتتحت بأوزود إقليم أظلال فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل للارتقاء والسلام بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
6: حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 6 من شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
7: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت لاستمرارية هذا المهرجان. ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتبارم بين الأفلام والمنتجات السينمائية تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
6: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
8: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي فرحان بالمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبه لي انه يكون في المنطقه.
9: تكريمي هذا في وجود هذا ديما شرف علاش حنا المغاربه كما تنقولوا تنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
10: تكريم برضو الممثل الفنانين المغاربه وبعض الافارقه اعتقد ده من الادوار المهمه اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
2: أخيرا في الميدان الرياضي تواصل أكاديمية محمد السادس التأكيد على مكانتها كمشتل للمواهب الكروية البارزة، فمن أجاكس أمستردام إلى أندرليخت ومن دوري الدورة الثانية الفرنسية إلى الدورية الإسبانية فرضت المواهب والشابة خريجة أكاديمية محمد السادس حضورها بقوة في الانتقالات الصيفية الأخيرة على غرار توفيق بن طيبة، فؤاد الزهواني، ياسر الزبيري وشعيب العروش. والأكيد اليوم هو أن أكاديمية محمد السادس لكرة القدم لم تعد مجرد مركز لتكوين لاعبي المنتخبات الوطنية، بل تحولت إلى جسر احترافي حقيقي للعبور نحو الكرة الأوروبية، قادرة على مرافقة مواهبها من مرحلة الاكتشاف وحتى الوصول إلى أعلى المستويات. شكلت الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي اختتمت فعاليتها في مدينة تارانتو الإيطالية بعد منافسات أقيمت بين 21 أغسطس والثالث من شتنبر، شكلت محطة استثنائية وغير مسبوقة في سجلات الرياضة المغربية. حفصة الحجامة والتفاصيل.
11: الدورة العشرين من الألعاب المتوسطية جسدت تحولا عميقا في استراتيجيات إعداد الأبطال بانتزاع 44 ميدالية متنوعة، 16 ذهبية و9 فضيات و19 برونزية، محطمة بالتالي الرقم السابق المتمثل في 33 ميدالية والمسجل في دورة وهران 2022 من خلال تجاوز كافة الأرقام السابقة والارتقاء إلى المركز السابع في ترتيب العام النهائي للدورة. وتجلت قوة المشاركة في التنوع الملموس حيث تصدرت ألعاب القوى المشهد كقاطرة للرياضة الوطنية بحلولها ثانية ب16 ميدالية، 7 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات ببعثة تكونت من 25 رياضيا ورياضية. وكان من أبرز ما ميز الدورة تتويج فاطمة الزهراء برداحة بذهبيتي سباق 5000 متر ونصف الماراثون، وإنجاز ياسين حسين التاريخي بحصد ذهبيتي 100 متر و200 متر في النسخة ذاتها. وامتد التألق إلى الرياضات القتالية بتواجد الملاكمة، 9 مشاركين في المركز الثالث ب6 ميداليات، ووصفة الكاراتي 7 مشاركين ب5 ميداليات، والمركز الثاني للتايكواندو 6 مشاركين ب4 ميداليات.
2: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
18: أهلا بكم في موعد جديد مع أخبار الاقتصاد، ونبدأ بالعناوين. انعقاد الدورة العادية 118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري بالقاهرة. أسعار الغذاء العالمية بلغت أعلى مستوياتها منذ 2022 حسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. فولكس فاجن تقر خطة لإعادة الهيكلة تنذر بإلغاء 50,000 منصب شغل. أهلا بكم من جديد. نستهل جولتنا من جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث انعقدت أشغال الدورة العادية 118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، وذلك بمشاركة المغرب. التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
2: مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مثله سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد إتوعلي. وبحثت هذه الدورة عددا من الموضوعات الهامة، منها دعم الاقتصاد الفلسطيني واستراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، ودعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز القطاع الصادرات باليمن في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادية وأوضاع الأمن الغذائي العربية. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أكد الأمين والعام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أن التطورات الدولية المتلاحقة التي يشهدها العالم والمنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة أكدت الحاجة إلى الارتقاء بالتعاون العربي المشترك، بما يمكن الدول العربية من مواجهة التحديات والبناء على ما تحقق من مكاسب وإنجازات واغتنام الفرص المتاحة والاستجابة لاحتياجات المواطن العربي وتطلعاته. وقد ناقشت هذه الدورة أيضا موضوع متابعة تنفيذ كل من البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي واستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020-2030 والاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020-2040 والاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2018-2037.
11: في خبر آخر، ارتفعت أسعار الغذاء العالمية خلال شهر غشت المنصرم إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2022، مع تصاعد المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية نتيجة تأثيرات سوء الأحوال الجوية والاضطرابات الناجمة عن الحرب في مناطق رئيسية لتجارة السلع الغذائية. وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة اليوم إن متوسط مؤشر أسعار الغذاء العالمي ارتفع إلى 133.3 نقطة في غشت مقابل 130.8 نقطة في يوليوز بعد تعديل القراءة السابقة. ويرصد مؤشر الفاو التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميا، ويستخدم كمؤشر رئيسي لتقييم اتجاهات أسعار الغذاء والأسواق العالمية. وأدت هذه التطورات إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل والسلع الغذائية الأساسية، ما ساهم في دفع أسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر 2022. جولتنا من فولكسفاجن الألمانية. صدق مجلس الرقابة في مجموعة فولكسفاجن بالإجماع على خطة شاملة لإعادة الهيكلة قد تفضي إلى إلغاء نحو 50,000 منصب شغل بمختلف فروع المجموعة بما في ذلك مناصب إدارية. وتهدف الخطة التي قدمها مجلس الإدارة تحت اسم خطة المستقبل إلى تعزيز كفاءة المجموعة والعلامات التابعة لها وقدرتها على المنافسة. وترى الشركة أن تنفيذ تقليص هيكلي جديد لعدد العاملين على الصعيد العالمي بات ضروريا إلى جانب برامج خفض الوظائف القائمة من أجل بلوغ الأهداف المحددة والحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق العالمية. وقد تمتد تداعية الأزمة إلى هيكلة العلامات التابعة للمجموعة في ظل الغموض المحيط بمستقبل علامة سيات الإسبانية. وتأتي هذه الخطة في وقت تواجه فيه فولكسفاجن أكبر مجموعة لصناعة السيارات في أوروبا تحديات متزايدة مرتبطة بتباطؤ الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب اشتداد المنافسة خاصة من الشركات الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية، في وقت تسعى فيه المجموعة إلى تسريع تحولها نحو التنقل الكهربائي والرقمنة وخفض نفقاتها. نهاية جولتنا لهذا اليوم، نلتقي لاحقا مع أخبار اقتصادية جديدة في أمان الله.
1: ريم راديو.
12: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في بلاغ للوكيل العام للملكة فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. استحقاقات 2026، المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. رياضيا، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم مشتل المواهب الصاعدة على الصعيد العالمي. وفي التفاصيل، أعلن الوكيل والعام للمالك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. إسماعيل المالكي في المتابعة.
3: تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم القانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
2: في شأن الانتخابية، دائما جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعن في المتابعة.
4: تندرج هذه المقتضيات في إطار وعي السلطات العمومية بأن الشباب يشكلون الرأسمال الحقيقي للبلاد، والاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في أفق جعلها قاطرة للتنمية وحاملة لمشعل مغرب ديمقراطي حديث ومتطور. ومن هذا المنطلق، حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبالنسبة لتعزيز مشاركة الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية، تشترط المنظومة الانتخابية ألا تقل نسبة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 شاب على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً.
2: في حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد محمد بودن الأستاذ والمحاضر في القانون العام والعلوم السياسية أن القانون التنظيمي رقم 54-25 المتعلق بالأحزاب السياسية جاء بتصور محفز بغية دفع الهيئات السياسية لتجديد نخبها بتدابير بناءة. الأستاذ بودن أوضح أن القانون التنظيمي اشترط ألا تقل نسبة الشباب دون 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لأي حزب سياسي جديد، أي ما يعادل 400 شاب على الأقل من ضمن 2000 عضو مؤسسة المطلوب قانونا بهدف إدماجهم منذ المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي. نواصل والنشرة من جهة الذرعة تفيلالتا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية. تعود انتظارة الشباب إلى واجهة النقاش العمومية بجهة ذرعة تفيلالتا حاملة معها أسئلة تتجاوز زمن الحملة الانتخابية إلى قضايا يومية ترتبط بالشغل والتكوين وتبسيط المساطر ودعم العمل الجمعوي وتعزيز المشاركة المواطنة. ويترقب شباب الجهة الاستحقاقات المقبلة باعتبارها اختبارا لقدرة الخطاب السياسي على ملامسة واقعهم اليومية وإعادة بناء جسور الثقة مع جيل يريد أن يشعر بأن صوته مسموع وأن مستقبله حاضر في البرامج كما في القرارات. ومن جهة العيون الساقية الحمراء حيث تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسية، تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية، وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية ترم تعزيز التمثيلية النسائية ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء بما يسهم في تعزيز حضورهن في الحياة السياسية. وفي نفس السياق تواصل النساء في جهة الدخل وادي الذهب باعتبارهن فاعلا نشطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئات المنتخبة، وتعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجالية التمثيلية وتشجيع بروز كفاءات نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعلية في صنع القرار. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم لغاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري في المتابعة.
5: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة بكل من عمالة أقاليم وادي الذهب وأسزاك وسمارة وطاطا وأوسرد وبجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملة وأقاليم تارودانت قلميم خريب قاسطات شيشاوة سيدي بنور صويرة أسفي فاس خميسة تاونات اليوسفية بني ملال الفقي بن صالح مكناس قلعة سراغنا سيدي قاسم مراكش رحمنا خنيفرة سيدي سليمان ومولا يعقوب. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملة وأقاليم خنيفرة الحوز أظل الإفران ميدلت وذلك اليوم الجمعة من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة 10 مساء.
2: في المحطة الثقافية افتتحت بأوزود إقليم أظلال فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل للارتقاء والسلام بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
19: حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 6 شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
7: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة، أولها أنها سجلت لاستمرارية هذا المهرجان. ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتباري بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
6: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
8: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بالمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبه لي انه يكون في المنطقه.
9: التكريم هذا في وجود هذا ديما شرف، علاش حنا المغاربه كما تنقولوا متنتكرموا في بلادنا، ماشي بحال تنتكرموا على برا.
10: التكريم برضو الممثل الفنانين المغاربه وبعض الافارقه، اعتقد ده من الادوار المهمه اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
2: أخيرا في الميدان الرياضي، تواصل أكاديمية محمد السادس التأكيد على مكانتها كمشتل للمواهب الكروية البارزة، فمن أجاكس أمستردام إلى أندرليخت، ومن دوري الدرجة الثانية الفرنسية إلى الدورية الإسبانية، فرضت المواهب والشابة خريجة أكاديمية محمد السادس حضورها بقوة في الانتقالات الصيفية الأخيرة، على غرار توفيق بن طيبة، فؤاد الزهواني، ياسر الزبيري وشعيب العروش. والأكيد اليوم هو أن أكاديمية محمد السادس لكرة القدم لم تعد مجرد مركز لتكوين لاعبي المنتخبات الوطنية، بل تحولت إلى جسر احترافي حقيقي للعبور نحو الكرة الأوروبية، قادرة على مرافقة مواهبها من مرحلة الاكتشاف وحتى الوصول إلى أعلى المستويات. شكلت الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي اختتمت فعاليتها في مدينة تارنتو الإيطالية بعد منافسات أقيمت بين 21 أغسطس والثالث من شتنبر، شكلت محطة استثنائية وغير مسبوقة في سجلات الرياضة المغربية. حفصة الحجامة والتفاصيل.
11: الدورة العشرين من الألعاب المتوسطية جسدت تحولا عميقا في استراتيجيات إعداد الأبطال بانتزاع 44 ميدالية متنوعة، 16 ذهبية و9 فضيات و19 برونزية، محطمة بالتالي الرقم السابق المتمثل في 33 ميدالية والمسجل في دورة وهران 2022 من خلال تجاوز كافة الأرقام السابقة والارتقاء إلى المركز السابع في ترتيب العام النهائي للدورة. وتجلت قوة المشاركة في التنوع الملموس، حيث تصدرت ألعاب القوى المشهد كقاطرة للرياضة الوطنية بحلولها ثانية ب16 ميدالية، 7 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات، ببعثة تكونت من 25 رياضيا ورياضية. وكان من أبرز ما ميز الدورة تتويج فاطمة الزهراء برداحة بذهبيتي سباق 5000 متر ونصف الماراثون، وإنجاز ياسين حسين التاريخي بحصد ذهبيتي 100 متر و200 متر في النسخة ذاتها. وامتد التألق إلى الرياضات القتالية بتواجد الملاكمة، 9 مشاركين في المركز الثالث ب6 ميداليات، ووصافة الكاراتي 7 مشاركين ب5 ميداليات، والمركز الثاني للتايكواندو 6 مشاركين ب4 ميداليات.
2: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: أهلا بكم.

0: علينا. أهلا بكم من جديد. افتتحت بأسود إقليم أزلال فعالية الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
1: على إيقاعات هذه الموسيقى الأمازيغية الأطلسية انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأسود إقليم أزلال المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 6 شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
2: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت لاستمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتبارم بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
1: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
3: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بالمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبة لي أنه يكون في المنطقة.
4: التكريم هذا في أسود هذا ديما الشرف، علاش حنا المغاربة كما تنقولوا تنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
5: التكريم برضو للممثل الفنانين المغاربة وبعض الأفارقة، أعتقد ده من الأدوار المهمة اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
6: أنا سعيد جدا بحضوري لهذه الدورة الرابعة من مهرجان أسود للسينما الجبلية. هذه الدورة بالنسبة لي تعكس جمالية وسحر السينما الدولية في جعلنا نلتقي بأناس لم نكن نعرفهم بالأمس.
1: المهرجان الدولي لسينما الجبل يطمح إلى جعل السينما رافعة للنهوض بالمناطق الجبلية وتثمين مؤهلاتها الطبيعية والثقافية، وتكريس أسود وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع، انسجاما مع الاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة والفنون والتراث باعتبارها روافع للتنمية الترابية المستدامة.
0: تنظم بمبادرة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز بفاس يومي 17 و18 دجنبر المقبل ندوة علمية حول موضوع النوع الاجتماعي والهجرة المغربية، ديناميات الهجرة الداخلية والدولية. ويناقش هذا الحدث المنظم بمناسبة اليوم العالمي للهجرة بمشاركة باحثين وجامعيين وممثلي المؤسسات المعنية بشؤون الهجرة عددا من المواضيع ذات الصلة بديناميات الهجرة المغربية وبعدها النوعي، خصوصا مدى إعادة إنتاج التنقلات الداخلية والدولية للعلاقات بين الجنسين في المغرب، بالإضافة إلى تأثير التنقلات بين الجنسين على الديناميات الاجتماعية والاقتصادية. وستركز أعمال هذا اللقاء على نهج متعدد التخصصات لفهم ديناميات الهجرة والنوع الاجتماعي، لا سيما علم الاجتماع وعلم النفس والجغرافيا والاقتصاد والقانون والعلوم السياسية والدراسات الثقافية من خلال الأساليب الكمية والنوعية. ختاما، تستضيف الخزانة السينمائية بطنجة في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لاتاشمون للمخرجة كارين تارديو الحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. ويحكي هذا الفيلم الطويل المقتبس بتصرف عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة أليس فيرني قصة ساندرا، وهي امرأة في الخمسينيات من عمرها تتمسك باستقلالية شديدة قبل أن تنقلب حياتها اليومية رأسا على عقب مع وصول جارها في الطبق نفسه برفقة طفليها.

0: ويستكشف الفيلم الذي تلعب دور البطولة فيه فيمالا بونز الحائزة على جائزة سيزار لأفضل ممثلة في دور ثانوي مفاهيم العائلة المختارة وإعادة البناء والروابط التي تتشكل أحيانا دون قصد. ومن خلال قصة حميمية وعالمية تقدم كارين تارديو عملا سينمائيا مفعما بالأمل حول قدرة كل فرد على إعادة ابتكار ذاته وفسح المجال للآخر في حياته. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في بلاغ للوكيل العام للملكة فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. استحقاقات 2026 المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. رياضيا، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم مشتل المواهب الصاعدة على الصعيد العالمي. وفي التفاصيل، أعلن الوكيل والعام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. إسماعيل المالكي في المتابعة.
4: تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
3: في شأن الانتخابية، دائما جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
5: تندرج هذه المقتضيات في إطار وعي السلطات العمومية بأن الشباب يشكلون الرأسمال الحقيقي للبلاد، والاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في أفق جعلها قاطرة للتنمية وحاملة لمشعل مغرب ديمقراطي حديث ومتطور. ومن هذا المنطلق، حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبالنسبة لتعزيز مشاركة الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية، تشترط المنظومة الانتخابية أن لا تقل نسبة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 شاب على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانونا.
3: في حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد محمد بودن الأستاذ والمحاضر في القانون العام والعلوم السياسية أن القانون التنظيمي رقم 54-25 المتعلق بالأحزاب السياسية جاء بتصور محفز بغية دفع الهيئات السياسية لتجديد نخبها بتدابير بناءة. الأستاذ بودن أوضح أن القانون التنظيمي اشترط ألا تقل نسبة الشباب دون 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لأي حزب سياسي جديد، أي ما يعادل 400 شاب على الأقل من ضمن 2000 عضو مؤسسة المطلوب قانونا بهدف إدماجهم منذ المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي. نواصل والنشرة من جهة الذرعة تفيلالتا. مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية تعود انتظارة الشباب إلى واجهة النقاش العمومية بجهة ذرعة تفيلالتا، حاملة معها أسئلة تتجاوز زمن الحملة الانتخابية إلى قضايا يومية ترتبط بالشغل والتكوين وتبسيط المساطر ودعم العمل الجمعوي وتعزيز المشاركة المواطنة. ويترقب شباب الجهة الاستحقاقات المقبلة باعتبارها اختبارا لقدرة الخطاب السياسي على ملامسة واقعهم اليومية وإعادة بناء جسور الثقة مع جيل يريد أن يشعر بأن صوته مسموع وأن مستقبله حاضر في البرامج كما في القرارات. ومن جهة العيون الساقية الحمراء، حيث تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسية، تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية، وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية ترم تعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء بما يسهم في تعزيز حضورهن في الحياة السياسية. وفي نفس السياق، تواصل النساء في جهتها الدخل وادي الذهب باعتبارهن فاعلا نشطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئات المنتخبة، وتعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى، لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجالية التمثيلية وتشجيع بروز كفاءة نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعلية في صنع القرار. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم لغاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري في المتابعة.
6: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة بكل من عمالة أقاليم وادي الذهب وأسزك وسمارة وطاطا وأوسرد وبجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 40 درجة بعملات وأقاليم تارودانت قلميم خريب قاستات شيشاوة سيدي بن نور صويرة أسفي فاس خميسة تاونات اليوسفية بني ملال رفقي بن صالح مكناس قلعة سراغنا سيدي قاسم مراكش رحمنا خنيفرة سيدي سليمان ومولا يعقوب. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملة أقاليم خنيفرة الحوز أظل الإفران ميدلت وذلك اليوم الجمعة من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية الساعة 10 مساء.
3: في المحطة الثقافية افتتحت بأوزود إقليم أظلال فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل للارتقاء والسلام بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
7: حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 6 شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
8: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت استمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسبقة وتبارم بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
7: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
9: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبة لي أنه يكون في المنطقة.
10: التكريم هذا في أزود هذا ديما شرف، علاش حنا المغاربة كما تنقولوا متنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
11: التكريم برضو الممثل الفنانين المغاربة وبعض الأفارقة، أعتقد ده من الأدوار المهمة اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
3: أخيرا في الميدان الرياضي تواصل أكاديمية محمد السادس التأكيد على مكانتها كمشتل للمواهب الكروية البارزة، فمن أجاكس أمستردام إلى أندرليخت ومن دوري الدرجة الثانية الفرنسية إلى الدورية الإسبانية فرضت المواهب والشابة خريجة أكاديمية محمد السادس حضورها بقوة في الانتقالات الصيفية الأخيرة على غرار توفيق بن طيب، فؤاد الزهواني، ياسر الزبيري وشعيب العروش. والأكيد اليوم هو أن أكاديمية محمد السادس لكرة القدم لم تعد مجرد مركز لتكوين لاعبي المنتخبات الوطنية، بل تحولت إلى جسر احترافي حقيقي للعبور نحو الكرة الأوروبية قادرة على مرافقة مواهبها من مرحلة الاكتشاف وحتى الوصول إلى أعلى المستويات. شكلت الدورة الـ20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي اختتمت فعاليتها في مدينة تارنتو الإيطالية بعد منافسات أقيمت بين 21 أغسطس والثالث من شتنبر، شكلت محطة استثنائية وغير مسبوقة في سجلات الرياضة المغربية. حفصة الحجامة والتفاصيل.
12: الدورة الـ20 من الألعاب المتوسطية جسدت تحولا عميقا في استراتيجيات إعداد الأبطال بانتزاع 44 ميدالية متنوعة، 16 ذهبية و9 فضيات و19 برونزية، محطمة بالتالي الرقم السابق المتمثل في 33 ميدالية والمسجل في دورة وهران 2022 من خلال تجاوز كافة الأرقام السابقة والارتقاء إلى المركز السابع في ترتيب العام النهائي للدورة. وتجلت قوة المشاركة في التنوع الملموس، حيث تصدرت ألعاب القوى المشهد كقاطرة للرياضة الوطنية بحلولها ثانية ب16 ميدالية، 7 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات، ببعثة تكونت من 25 رياضيا ورياضية. وكان من أبرز ما ميز الدورة تتويج فاطمة الزهراء برداحة بذهبيتي سباق 5000 متر ونصف الماراثون، وإنجاز ياسين حسين التاريخي بحصد ذهبيتي 100 متر و200 متر في النسختين ذاتها. وامتد التألق إلى الرياضات القتالية بتواجد الملاكمة 9 مشاركين في المركز الثالث ب6 ميداليات، ووصفت الكاراتيه 7 مشاركين ب5 ميداليات، والمركز الثاني للتايكواندو 6 مشاركين ب4 ميداليات.
3: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
5: جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية، وتندرج هذه المقتضيات في إطار وعي السلطات العمومية بأن الشباب يشكلون الرأسمال الحقيقي للبلاد، والاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في أفق جعلها قاطرة للتنمية وحاملة لمشعل مغرب ديمقراطي حديث ومتطور. ومن هذا المنطلق حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي الاستفادة من هذه التحفيزات المالية. وتنص المنظومة الانتخابية إضافة إلى التحفيزات المالية على مراجعة وتبسيط شروط تقديم لوائح الترشيح من لدن الشباب بدون انتماء حزبي من خلال إلغاء الشرط المتعلق بالإدلاء بتوقيعات المنتخبين والاقتصار على توقيعات الناخبات والناخبين بغية تحفيز هذه الفئة من المترشحين من الجنسين على الولوج إلى الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. وبالنسبة لتعزيز مشاركة الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية، تشترط المنظومة الانتخابية أن لا تقل نسبة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 شاب على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً. هذا الإجراء يرمي إلى إدماج الشباب في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي، انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى الارتقاء بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. وتهدف هذه الإجراءات في مجملها إلى حث الأحزاب السياسية وتحفيزها على استقطاب الشباب واحتضانهم وإدماجهم في المؤسسات التمثيلية الوطنية، وجعلهم قوة اقتراحية وأداة لإيصال انشغالات الشباب إلى قبة البرلمان والمرافعة من أجل وضع سياسات تستجيب لتطلعاتهم.
2: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
2: إن غميس نيم كورا، إن مادن
14: دينامون دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غماب راديو
2: ريم راديو.
13: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في بلاغ للوكيل العام للملكة فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. استحقاقات 2026 المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. رياضيا، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم مشتل المواهب الصاعدة على الصعيد العالمي. وفي التفاصيل، أعلن الوكيل والعام للمالك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. إسماعيل المالكي في المتابعة.
4: تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
3: في شأن الانتخابية، دائما جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعن في المتابعة.
5: تندرج هذه المقتضيات في إطار وعي السلطات العمومية بأن الشباب يشكلون الرأسمال الحقيقي للبلاد، والاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في أفق جعلها قاطرة للتنمية وحاملة لمشعل مغرب ديمقراطي حديث ومتطور. ومن هذا المنطلق، حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبالنسبة لتعزيز مشاركة الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية، تشترط المنظومة الانتخابية أن لا تقل نسبة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 شاب على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً.
3: في حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد محمد بودن الأستاذ والمحاضر في القانون العام والعلوم السياسية أن القانون التنظيمي رقم 54-25 المتعلق بالأحزاب السياسية جاء بتصور محفز بغية دفع الهيئات السياسية لتجديد نخبها بتدابير بناءة. الأستاذ بودن أوضح أن القانون التنظيمي اشترط ألا تقل نسبة الشباب دون 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لأي حزب سياسي جديد، أي ما يعادل 400 شاب على الأقل من ضمن 2000 عضو مؤسسة المطلوب قانونا بهدف إدماجهم منذ المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي. نواصل والنشرة من جهة الزرعة في ليلتا، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية تعود انتظارة الشباب إلى واجهة النقاش العمومية بجهة درعة في ليلتا، حاملة معها أسئلة تتجاوز زمن الحملة الانتخابية إلى قضايا يومية ترتبط بالشغل والتكوين وتبسيط المساطر ودعم العمل الجمعوي وتعزيز المشاركة المواطنة. ويترقب شباب الجهة الاستحقاقات المقبلة باعتبارها اختبارا لقدرة الخطاب السياسي على ملامسة واقعهم اليومية وإعادة بناء جسور الثقة مع جيل يريد أن يشعر بأن صوته مسموع وأن مستقبله حاضر في البرامج كما في القرارات. ومن جهة العيون السقية الحمراء، حيث تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسية، تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية، وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء بما يسهم في تعزيز حضورهن في الحياة السياسية. وفي نفس السياق، تواصل النساء في جهتها الدخل وادي الذهب باعتبارهن فاعلا نشطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئات المنتخبة، وتعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى، لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجالية التمثيلية وتشجيع بروز كفاءة نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعلية في صنع القرار. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم لغاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري في المتابعة.
6: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة بكل من عمالة أقاليم وادي الذهب والسزاك وسمارة وطاطا وأوسرد وبجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملات وأقاليم تارودانت قلميم خريب قاستات شيشاوة سيدي بن نور صويرة أسفي فاس خميسة تونات اليوسفية بني ملال رفقي بن صالح مكناس قلعة سراغنا سيدي قاسم مراكش رحمنا خنيفرة سيدي سليمان ومولا يعقوب. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنيفرة الحوز أظل الإفران ميدلت، وذلك اليوم الجمعة من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية الساعة 10 مساء.
3: في المحطة الثقافية، افتتحت بأوزود إقليم أظلال فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل للارتقاء والسلام بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
7: حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 6 شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
8: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت استمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتبارم بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
7: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
9: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبة لي أنه يكون في المنطقة.
10: التكريم هذا في أزود، هذا ديما الشرف، علاش حنا المغاربة كما تنقولوا تنتكرموا في بلادنا، ماشي بحال تنتكرموا على برا.
11: التكريم برضو الممثل الفنانين المغاربة وبعض الأفارقة، أعتقد ده من الأدوار المهمة اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
3: أخيرا في الميدان الرياضي، تواصل أكاديمية محمد السادس التأكيد على مكانتها كمشتل للمواهب الكروية البارزة، فمن أجاكس أمستردام إلى أندرليخت، ومن دوري الدرجة الثانية الفرنسية إلى الدورية الإسبانية، فرضت المواهب والشابة خريجة أكاديمية محمد السادس حضورها بقوة في الانتقالات الصيفية الأخيرة، على غرار توفيق بن طيب، فؤاد الزهواني، ياسر الزبيري وشعيب العروش. والأكيد اليوم هو أن أكاديمية محمد السادس لكرة القدم لم تعد مجرد مركز لتكوين لاعبي المنتخبات الوطنية، بل تحولت إلى جسر احترافي حقيقي للعبور نحو الكرة الأوروبية، قادرة على مرافقة مواهبها من مرحلة الاكتشاف وحتى الوصول إلى أعلى المستويات. شكلت الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسطة التي اختتمت فعاليتها في مدينة تارنتو الإيطالية بعد منافسات أقيمت بين 21 أغسطس والثالث من شتنبر، شكلت محطة استثنائية وغير مسبوقة في سجلات الرياضة المغربية. حفص الحجامة والتفاصيل.
12: الدورة 20 من الألعاب المتوسطية جسدت تحولا عميقا في استراتيجيات إعداد الأبطال بانتزاع 44 ميدالية متنوعة، 16 ذهبية و9 فضيات و19 برونزية، محطمة بالتالي الرقم السابق المتمثل في 33 ميدالية والمسجل في دورة وهران 2022 من خلال تجاوز كافة الأرقام السابقة والارتقاء إلى المركز السابع في ترتيب العام النهائي للدورة. وتجلت قوة المشاركة في التنوع الملموس، حيث تصدرت ألعاب القوى المشهد كقاطرة للرياضة الوطنية بحلولها ثانية ب 16 ميدالية، 7 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات، ببعثة تكونت من 25 رياضيا ورياضية. وكان من أبرز ما ميز الدورة تتويج فاطمة الزهراء برداحة بذهبيتي سباق 5000 متر ونصف الماراثون، وإنجاز ياسين حسين التاريخي بحصد ذهبيتي 100 متر و200 متر في النسخة ذاتها. وامتد التألق إلى الرياضات القتالية بتواجد الملاكمة، 9 مشاركين في المركز الثالث ب6 ميداليات، ووصفة الكاراتيه 7 مشاركين ب5 ميداليات، والمركز الثاني للتايكواندو 6 مشاركين ب4 ميداليات.
3: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
15: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لنكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العرض الرياضي. شكلت الانتقالات الصيفية لسنة 2026 محطة فارقة في تاريخ كرة القدم المغربية، حيث جسدت تغيرا جذريا في مكانة اللاعب المغربي داخل أعرق أندية القارة العجوز التي تهتم بالمواهب الشابة لتعزيز صفوفها. وتصدرت صفقة أيوب عدي الانتقالات الصيفية، فبسنوات عمره التي لم تتجاوز 18 ربيعا فقط شد لاعب خط الوسط الرحال من دليل ليحط في مانشستر سيتي بموجب عقد يمتد إلى غاية سنة 2031، وبصفقة بلغت قيمتها المعلنة 100 مليون يورو دون احتساب المكافآت، مسجلا أضخم صفقة في تاريخ النادي الفرنسي. وفي معقل بايرن ميونخ، فرض إسماعيل سيباري وجوده دون مقدمات، فبعد الإعلان الرسمي عن ضمه مطلع يوليوز قادما من أيندهوفن بعقد يمتد لغاية 2031، رهن النادي البافاري على نجما يبلغ من العمر 25 سنة قادما من هولندا، حيث بصم الموسم المنصرم على أداء خرافي جعله يتوج بلقب أفضل لاعب في الدوري. أما عمران لوزا فأضفى لمسة أخرى قوامها الخبرة والتمرس، فابن 27 غادر واتفورد الإنجليزي ليعزز صفوف باناثينايكوس اليونانية بعقد يمتد لغاية 2029، بعد أن قضى 4 مواسم في إنجلترا ولعب 41 مباراة بعد 100، وقع خلالها على 15 هدفا ومرر 22 كرة حاسمة. وتسري نفس الدينامية على زكريا الواحدي الذي ارتقى إلى مستوى جديد بانضمامه إلى هامبورغ قادما من جينك البلجيكي. وفيما يخص آدم أزنو، فإن عودته إلى إسبانيا من بوابة مالاغا على سبيل الإعارة تندرج ضمن استراتيجية مختلفة ترتكز على ضمان التنافسية وتطوير الأداء. ولا يمكن إغفال اسم ياسر الزابيري الذي رسم واحدة من أروع لوحات بداية الموسم في إسبانيا، ففي أول ظهور له كأساسي بقميص راسينغ سانتاندير بصم في ظرف 21 دقيقة فقط على ثلاثية في شباك ألشي، ليقود فريقه نحو تحقيق فوز مثير ب3 أهداف لهدفين ويهديه أول 3 نقاط في الموسم. وفي السياق ذاته، يمثل انتقال الدولي المغربي سفيان الكرواني إلى صفوف بنفيكا اعترافا متناميا بقيمة المواهب المغربية على الساحة الدولية، كما يعد دليلا على قدرتها على اعتلاء أعلى المراتب في سماء الكرة الأوروبية. أعلن نادي إف سي أيندهوفن الهولندي تعاقده مع الجناح المغربي ريان بويفراحي في صفقة انتقال حر قادما من كلوب بروج البلجيكي بعقد يمتد حتى منتصف سنة 2028. وقال المدير التقني لإف سي أيندهوفن مارك شيبرز إن بويفراحي سيمنح إضافة نوعية للخط الهجومي مبرزا الخبرة التي ركمها في الدوري الهولندي إلى جانب تطوره داخل أحد أبرز الأندية البلجيكية. من جانبه أعرب اللاعب عن سعادته بالعودة إلى هولندا، مؤكدا أن منافسات الدوري الهولندي ونادي إف سي أيندهوفن يشكلان خيارا جذابا بالنسبة إليها، وأنه يتطلع إلى تحقيق نتائج جيدة مع فريقه الجديد. كما أعلن نادي بي إس في أيندهوفن الهولندي تمديد عقد مهاجمه الشاب المغربي أمير بوحمدي حتى منتصف سنة 2031. وكان اللاعب البالغ من العمر 18 سنة والمولود في هولندا قد انضم إلى بي إس في في صيف سنة 2017 قبل أن يتدرج في معظم فئات أكاديمية النادي. ويلعب بوحمدي حاليا ضمن صفوف يونغ بي إس في الفريق الرديف للنادي مع مشاركته بانتظام مع الفريق الأول، وكان قد قدم تمريرتين حاسمتين الأحد الماضي بعد دخوله بديلا في مركز الجناح الأيسر خلال الفوز خارج الميدان على أوتريخت. في خبر آخر، أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم أن البرتغالي كارلوس كيروش الذي سبق أن أعلن رحيله عن المنتخب الغاني بعد كأس العالم 2026 سيواصل في نهاية مهمته على رأس الإدارة الفنية لمنتخب البلاك ستارز. وأوضح الاتحاد أن الهيئة الكروية والإطار التقني قد توصل إلى اتفاق بشأن ولاية جديدة، وذلك في أعقاب مشاورات شاركت فيها أيضا وزارة الرياضة والترفيه. وأشارت الهيئة الاتحادية إلى أنه تم الاتفاق على أن يستهل كارلوس كيروش ولاية تدريبية جديدة انطلاقا من فترة التوقف الدولي المقبلة دون أن تحدد مدة العقد الجديد. ختاما، أعلن لاعب أتلتيكو مدريد ماركوس يورينتي اعتزاله اللاعب الدولي منهيا مسيرته مع المنتخب الإسباني بعد خوضه 27 مباراة بقميص لاروخا. ويأتي قرار اللاعب البالغ من العمر 31 سنة بعد أسابيع من تتويجه مع إسبانيا بلقب كأس العالم إثر الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية التي تابعها من مقاعد البدلاء. وكان يورينتي اللاعب السابق لريال مدريد قد خاض أول مباراة له مع المنتخب الإسباني سنة 2020 قبل أن يصبح ضمن خيارته خلال سنوات تالية. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في الأخبار الرياضية لهذا اليوم، نلتقي في موعد رياضي جديد.
15: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
13: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في بلاغ للوكيل العام للملكة فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. استحقاقات 2026، المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. رياضيا، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم مشتل المواهب الصاعدة على الصعيد العالمي. وفي التفاصيل، أعلن الوكيل والعام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. إسماعيل المالكي في المتابعة.
4: تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
3: في شأن الانتخابية، دائما جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعن في المتابعة.
5: تندرج هذه المقتضيات في إطار وعي السلطات العمومية بأن الشباب يشكلون الرأسمال الحقيقي للبلاد، والاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في أفق جعلها قاطرة للتنمية وحاملة لمشعل مغرب ديمقراطي حديث ومتطور. ومن هذا المنطلق حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبالنسبة لتعزيز مشاركة الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية، تشترط المنظومة الانتخابية أن لا تقل نسبة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 شاب على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً.
3: في حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد محمد بودن الأستاذ والمحاضر في القانون العام والعلوم السياسية أن القانون التنظيمي رقم 54-25 المتعلق بالأحزاب السياسية جاء بتصور محفز بغية دفع الهيئات السياسية لتجديد نخبها بتدابير بناءة. الأستاذ بودن أوضح أن القانون التنظيمي اشترط ألا تقل نسبة الشباب دون 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لأي حزب سياسي جديد، أي ما يعادل 400 شاب على الأقل من ضمن 2000 عضو مؤسسة المطلوب قانونا بهدف إدماجهم منذ المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي. نواصل والنشرة من جهة الزرعة تفيلالتا. مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية تعود انتظارة الشباب إلى واجهة النقاش العمومية بجهة درعة تفيلالتا، حاملة معها أسئلة تتجاوز زمن الحملة الانتخابية إلى قضايا يومية ترتبط بالشغل والتكوين وتبسيط المساطر ودعم العمل الجمعوي وتعزيز المشاركة المواطنة. ويترقب شباب الجهة الاستحقاقات المقبلة باعتبارها اختبارا لقدرة الخطاب السياسي على ملامسة واقعهم اليومية وإعادة بناء جسور الثقة مع جيل يريد أن يشعر بأن صوته مسموع وأن مستقبله حاضر في البرامج كما في القرارات. ومن جهة العيون السقية الحمراء، حيث تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسية، تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية. وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء بما يسهم في تعزيز حضورهن في الحياة السياسية. وفي نفس السياق، تواصل النساء في جهتها الدخل وادي الذهب باعتبارهن فاعلا نشطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئات المنتخبة. وتعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى، لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجالية التمثيلية وتشجيع بروز كفاءة نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعلية في صنع القرار. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم لغاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري في المتابعة.
6: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة بكل من عمالة أقاليم وادي الدهب والسزاك وسمارة وطاطا وأوسرد وبجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملة وأقاليم تارودانت قلميم خريب قاستا تشيشاوة سيدي بن نور صويرة أسفي فاس خميسة تونات اليوسفية بني ملال رفقي بن صالح مكناس قلعة سراغنا سيدي قاسم مراكش رحمنا خنيفرة سيدي سليمان ومولا يعقوب. وأشرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملة أقاليم خنيفرة الحوز أظل الإفران ميدلت وذلك اليوم الجمعة من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية الساعة 10 مساء.
3: في المحطة الثقافية افتتحت بأوزود إقليم أظلال فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل للارتقاء والسلام بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
7: حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 6 من شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
8: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها شجلت لاستمرارية هذا المهرجان. ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتبارم بين الأفلام والمنتجات السينمائية. تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
7: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
9: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بالمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبه لي انه يكون في المنطقه.
10: التكريم هذا في اوزود هذا ديما شرف، علاش حنا المغاربه كما تنقولوا تنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
11: التكريم برضو الممثل الفنانين المغاربه وبعض الافارقه اعتقد ده من الادوار المهمه اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
3: أخيرا في الميدان الرياضي تواصل أكاديمية محمد السادس التأكيد على مكانتها كمشتل للمواهب الكروية البارزة، فمن أجاكس أمستردام إلى أندرليخت ومن دوري الدرجة الثانية الفرنسية إلى الدورية الإسبانية فرضت المواهب والشابة خريجة أكاديمية محمد السادس حضورها بقوة في الانتقالات الصيفية الأخيرة على غرار توفيق بن طيب، فؤاد الزهواني، ياسر الزبيري وشعيب العروش. والأكيد اليوم هو أن أكاديمية محمد السادس لكرة القدم لم تعد مجرد مركز لتكوين لاعبي المنتخبات الوطنية، بل تحولت إلى جسر احترافي حقيقي للعبور نحو الكرة الأوروبية، قادرة على مرافقة مواهبها من مرحلة الاكتشاف وحتى الوصول إلى أعلى المستويات. شكلت الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي اختتمت فعاليتها في مدينة تارانتو الإيطالية بعد منافسات أقيمت بين 21 أغشت والثالث من شتنبر، شكلت محطة استثنائية وغير مسبوقة في سجلات الرياضة المغربية. حفصة الحجامة والتفاصيل.
12: الدورة العشرين من الألعاب المتوسطية جسدت تحولا عميقا في استراتيجيات إعداد الأبطال بانتزاع 44 ميدالية متنوعة، 16 ذهبية و9 فضيات و19 برونزية، محطمة بالتالي الرقم السابق المتمثل في 33 ميدالية والمسجل في دورة وهران 2022 من خلال تجاوز كافة الأرقام السابقة والارتقاء إلى المركز السابع في ترتيب العام النهائي للدورة. وتجلت قوة المشاركة في التنوع الملموس حيث تصدرت ألعاب القوى المشهد كقاطرة للرياضة الوطنية بحلولها ثانية ب16 ميدالية، 7 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات، ببعثة تكونت من 25 رياضيا ورياضية. وكان من أبرز ما ميز الدورة تتويج فاطمة الزهراء برداحة بذهبيتي سباق 5000 متر ونصف الماراثون، وإنجاز ياسين حسين التاريخي بحصد ذهبيتي 100 متر و200 متر في النسخة ذاتها. وامتد التألق إلى الرياضات القتالية بتواجد الملاكمة، 9 مشاركين في المركز الثالث ب6 ميداليات، ووصفة الكاراتي 7 مشاركين ب5 ميداليات، والمركز الثاني للتايكواندو 6 مشاركين ب4 ميداليات.
3: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: غيم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
16: هي أشغال الدورة العادية 18 بعد 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري التي شارك فيها المغرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيتو علي.
17: يأتي انعقاد هذه الدورة حقيقة في ظروف إقليمية ودولية متسارعة تواجهها المنطقة العربية، وكذلك هناك الكثير من التحديات تواجه اقتصاديات الدول العربية، فلذلك انعكست هذه الأوضاع اليوم من خلال النظر ومناقشة

0: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: في إطار فعاليات الدورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، نظمت ندوة فكرية حول موضوع إقليم التجريب ومنعطفات وتحولات المشاهدة، وذلك بمشاركة المغربيين الكاتب المسرحي كمال خلادي والأستاذ الباحث يوسف أمفزع. الندوة التي تميزت بمشاركة عدد من الباحثين والنقاد والمسرحيين من دول عربية تناولت جملة من القضايا المرتبطة بالتجريب المسرحي وتحولات فعل المشاهدة في ضوء التحولات التي يشهدها المسرح المعاصر.
2: مسألة لقاء المسرح بجمهوره هي مسألة دائما تستدعي كثيرا من التفكير، وقد لا ننتبه إليها لأنها لحظة فارقة مقتطعة من حياة مدينة بأكملها. لنتصور أن هذا الجمهور الذي يأتي من المدينة ليأتي إلى المسرح، السؤال هو ما الذي يبحث عنه هذا الجمهور؟
1: الندوة تمحورت أيضا حول موقع المتفرج في التجربة المسرحية وتحولات فعل المشاهدة وعلاقة الجمهور بالجغرافيا الثقافية والاجتماعية والمجالية التي يأتي منها.
3: هل نحن الآن أمام اختيار مسرح شعبي، مسرح يعني واسع وشاسع، أم أننا يجب أن نختار مسرحا نخبويا؟ الجواب الذي أجبنا عنه في المغرب سابقا وأعدته الآن، وهو أننا نسعى إلى فرجة مسرحية تخاطب فينا تلك الانفعالات الدفينة.
1: الدورة 33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تتضمن إلى جانب عروض المسابقة الرسمية برنامجا فكريا وفعاليات موازية وإصدارات متخصصة في قضايا المسرح والتجريب.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبرو على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
4: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في بلاغ للوكيل العام للملكة فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. استحقاقات 2026 المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. رياضيا، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم مشتل المواهب الصاعدة على الصعيد العالمي. وفي التفاصيل، أعلن الوكيل والعام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمل.

0: العمليات الانتخابية. إسماعيل المالكي في المتابعة.
1: تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملكي في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
0: في شأن الانتخابية، دائما جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعن في المتابعة.
2: تندرج هذه المقتضيات في إطار وعي السلطات العمومية بأن الشباب يشكلون الرأسمال الحقيقي للبلاد، والاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في أفق جعلها قاطرة للتنمية وحاملة لمشعل مغرب ديمقراطي حديث ومتطور. ومن هذا المنطلق حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبالنسبة لتعزيز مشاركة الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية، تشترط المنظومة الانتخابية أن لا تقل نسبة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 شاب على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً.
0: في حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد محمد بودن الأستاذ والمحاضر في القانون العام والعلوم السياسية أن القانون التنظيمي رقم 54-25 المتعلق بالأحزاب السياسية جاء بتصور محفز بغية دفع الهيئات السياسية لتجديد نخبها بتدابير بناءة. الأستاذ بودن أوضح أن القانون التنظيمي اشترط ألا تقل نسبة الشباب دون 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لأي حزب سياسي جديد، أي ما يعادل 400 شاب على الأقل من ضمن 2000 عضو مؤسسة المطلوب قانونا بهدف إدماجهم منذ المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي. نواصل والنشرة من جهة الذرعة تفيلالت. مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، تعود انتظارة الشباب إلى واجهة النقاش العمومية بجهة درعة تفيلالت، حاملة معها أسئلة تتجاوز زمن الحملة الانتخابية إلى قضايا يومية ترتبط بالشغل والتكوين وتبسيط المساطر ودعم العمل الجمعوي وتعزيز المشاركة المواطنة. ويترقب شباب الجهة الاستحقاقات المقبلة باعتبارها اختبارا لقدرة الخطاب السياسي على ملامسة واقعهم اليومية وإعادة بناء جسور الثقة مع جيل يريد أن يشعر بأن صوته مسموع وأن مستقبله حاضر في البرامج كما في القرارات. ومن جهة العيون السقية الحمراء، حيث تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية، كرهان أساسية تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية، وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية ترم تعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء بما يسهم في تعزيز حضورهن في الحياة السياسية. وفي نفس السياق تواصل النساء في جهتها الدخل وادي الذهب باعتبارهن فاعلا نشطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئات المنتخبة، وتعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى، لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجالية التمثيلية وتشجيع بروز كفاءة نسائية جديدة، والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعلية في صنع القرار. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم لغاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري في المتابعة.
3: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة بكل من عمالة أقاليم وادي الذهب وأستزاك وسمارة وطاطا وأوسرد وبجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملة وأقاليم تارودانت، قلميم، خريب، قاسطة، شيشاوة، سيدي بنور، صويرة، أسفي، فاس، خميسة، تاونات، اليوسفية، بني ملال، الفقي بن صالح، مكناس، قلعة سراغنا، سيدي قاسم، مراكش، رحمنا، خنيفرة، سيدي سليمان، وملا يعقوب. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملة وأقاليم خنيفرة، الحوز، أظل الإفران، ميدلت، وذلك اليوم الجمعة من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية الساعة 10 مساء.
0: في المحطة الثقافية افتتحت بأوزود إقليم أظلال فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل للارتقاء والسلام بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
4: حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 6 شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
5: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت استمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتباري بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
4: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
6: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبه لي انه يكون في المنطقه.
7: التكريم هذا في اوزود هذا ديما الشرف، علاش حنا المغاربه كما تنقولوا متنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
8: التكريم برضو الممثل الفنانين المغاربه وبعض الافارقه، اعتقد ده من الادوار المهمه اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، تواصل أكاديمية محمد السادس التأكيد على مكانتها كمشتل للمواهب الكروية البارزة فمن أجاكس أمستردام إلى أندرليخت، ومن دوري الدورة الثانية الفرنسية إلى الدورية الإسبانية، فرضت المواهب والشابة خريجة أكاديمية محمدين السادس حضورها بقوة في الانتقالات الصيفية الأخيرة، على غرار توفيق بن طيبة، فؤاد الزهواني، ياسر الزبيري وشعيب العروش. والأكيد اليوم هو أن أكاديمية محمدين السادس لكرة القدم لم تعد مجرد مركز لتكوين لاعبي المنتخبات الوطنية، بل تحولت إلى جسر احترافي حقيقي للعبور نحو الكرة الأوروبية، قادرة على مرافقة مواهبها من مرحلة الاكتشاف وحتى الوصول إلى أعلى المستويات. شكلت الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي اختتمت فعالياتها في مدينة تارنتو الإيطالية بعد منافسات أقيمت بين 21 أغسطس والثالث من شتنبر، شكلت محطة استثنائية وغير مسبوقة في سجلات الرياضة المغربية. حفصة الحجامة والتفاصيل.
9: الدورة العشرين من الألعاب المتوسطية جسدت تحولا عميقا في استراتيجيات إعداد الأبطال بانتزاع 44 ميدالية متنوعة، 16 ذهبية و9 فضيات و19 برونزية، محطمة بالتالي الرقم السابق المتمثل في 33 ميدالية والمسجل في دورة وهران 2022 من خلال تجاوز كافة الأرقام السابقة والارتقاء إلى المركز السابع في ترتيب العام النهائي للدورة. وتجلت قوة المشاركة في التنوع الملموس، حيث تصدرت ألعاب القوى المشهد كقاطرة للرياضة الوطنية بحلولها ثانية ب16 ميدالية، 7 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات، ببعثة تكونت من 25 رياضيا ورياضية. وكان من أبرز ما ميز الدورة تتويج فاطمة الزهراء برداحة بذهبيتي سباق 5000 متر ونصف الماراثون، وإنجاز ياسين حسين التاريخي بحصد ذهبيتي 100 متر و200 متر في النسخة ذاتها. وامتد التألق إلى الرياضات القتالية بتواجد الملاكمة، 9 مشاركين في المركز الثالث ب6 ميداليات، ووصفت الكاراتي 7 مشاركين ب5 ميداليات، والمركز الثاني للتايكواندو 6 مشاركين ب4 ميداليات.
0: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
10: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا إلى هذه الجولة الإفريقية، معكم حفصة الحجام وإلى العناوين. دعم دولي لمواجهة إيبولا، بريطانيا ترصد 50 مليون جنيه استرليني لمكافحة الوباء في الكونغو الديمقراطية. المقاولات العمومية في غانا تستعيد توازنها المالي بعد 4 سنوات من الخسائر. عجز تمويلي بمليارات الدولارات يهدد جهود مالاوي لمواجهة التغيرات المناخية. أهلا بكم من جديد. أعلنت بريطانيا أنها ستقدم تمويلا جديدا بما يزيد عن 50 مليون جنيه استرليني لدعم الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تجاوز عدد الحالات المؤكدة 6000 حالة في أكبر تفشي تشهده البلاد على الإطلاق. هذا وقد كانت بريطانيا قد خصصت ما يصل إلى 20 مليون جنيه استرليني للاستجابة لفيروس إيبولا خلال شهر ماي الماضي، وبذلك يصل إجمالي مساهمتها إلى 78 مليون جنيه استرليني. نواصل جولتنا الإفريقية من غانا. أظهر التقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن سلطة المصالح والحكامة الحكومية بالبلاد أن المقاولات العمومية الغانية عادت إلى تحقيق الأرباح في عام 2025، مسجلة صافي ربح إيجابي بلغ 19.8 مليار سيدي غاني، أي ما يعادل 1.75 مليار دولار، بعد 4 سنوات متتالية من الخسائر. ونقلت وكالة الأنباء الغانية عن التقرير أن هذا الأداء يمثل انتعاشا مقارنة بعام 2024 الذي سجلت فيها المقاولات العمومية خسارة إجمالية صافية بلغت 2.25 مليار سيدي غاني، أي ما يعادل 198.4 مليون دولار. نختم من مالاوي. طموحات البلاد لمواجهة التغير المناخي تصطدم بعجز تمويلي يتجاوز 4 مليارات دولار بحلول عام 2035. الخطة المناخية الجديدة للبلاد كشفت أن سد هذه الفجوة المالية يظل رهينا بالدعم الدولي والجهات المانحة في وقت تواجه فيه مالاوي تداعيات مناخية حادة أثرت بشكل مباشر على معدلات نموها الاقتصادية. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
0: الخطط المناخية الجديدة لمالاوي تتوخى تعبئة أزيد من 7 مليارات دولار لتمويل جهود العمل المناخي، غير أن هذا المسعى يواجه عجزا تمويليا يقدر بأربعة مليارات ومائتين وثمانين مليون دولارا. ومن المتوقع أن تساهم الموارد الوطنية بنحو 39% فقط من إجمالي التمويل، بينما يعتمد توفير 61% المتبقية على تمويلات المناخية الدولية. وزيرة الموارد الطبيعية باتريشيا ويسكس أكدت في بيان أن حجم التحدي يتجاوز ما يمكن تحقيقه عبر الجهود الوطنية وحدها، مشيرة إلى أن دولا مثل مالاوي لا تسهم إلا بنسبة ضئيلة جدا في انبعاثات الاحتباس الحراري، لكنها تتحمل حصة غير متناسبة من التداعيات التي تمس الأرواح وسبل العيش. الوزيرة شددت على ضرورة وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته بموجب اتفاق باريس، لا سيما في ظل تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية على الصعيد العالمي. العقبات والتي تعرقل تعبئة التمويلات حددتها الخطط المناخية للبلاد في محدودية القدرات المؤسساتية وتشتتي البيانات ونقصي الكفاءة اللازمة لإعداد مشاريع قادرة على جذب الاستثمار. ولتجاوز ذلك تعتزم الحكومة إعداد خطة استثمارية تهدف لتحويل الأولويات المناخية إلى مشاريع قابلة للتمويل بتوازي مع تعزيز الوصول إلى الصناديق الدولية.
9: بهذا نصل وإياكم مستمعينا لنهاية جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
11: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوستر مذم زوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسيس قوسة وشاس الفورسة يدي الدرج المرحلة يستوهما نقيتو ذات النس أسر مذم زوارو زي عبعيس قوسة أسر مذم زوارو ويقيم شيخ تياري مشاون تدريج المرحلة إلزامية ذي المسار نضغوري نكور حنجار وزمام انتي هوان وباطر ذي المغرب من يكمل ثم وزدو السميانة مورتين من ذم الزوار تنون ذاك ذي مشاشن النس التفار السر من ذم الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشكل جخاك التحض غاشين تنمل يتجنق المنطقة ماني مدز الدغد وكيك ثاويد فوتو كوبير نصفحة نيخي يتجمش يسجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثاوي ذاكيك فوتو كوبير لاكات ناسيونال أن باباس نحنجا يمزي ذي وين رخو عزم انتوراي مارا يوذان والتامل باللي الاختلاف هو الجيش ذا مخنبع والتشي عاود المستلزمات انتغوري حما أثعاون شوي تيواشونين نحاموشن والتجي شمش التعذر فوصية تانيتين سجريت ذي وصل مدام الزوارو مالات قيت زمار نهارا التفذى التصن الفرص ذي وشا.
12: ريم راديو،
10: ريم راديو.
12: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في بلاغ للوكيل العام للملكة فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. استحقاقات 2026 المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. رياضيا، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم مشتل المواهب الصاعدة على الصعيد العالمي. وفي التفاصيل، أعلن الوكيل والعام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. إسماعيل المالكي في المتابعة.
1: تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
0: في شأن الانتخابية، دائما جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعن في المتابعة.
2: تندرج هذه المقتضيات في إطار وعي السلطات العمومية بأن الشباب يشكلون الرأسمال الحقيقي للبلاد، والاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في أفق جعلها قاطرة للتنمية وحاملة لمشعل مغرب ديمقراطي حديث ومتطور. ومن هذا المنطلق، حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبالنسبة لتعزيز مشاركة الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية، تشترط المنظومة الانتخابية ألا تقل نسبة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 شاب على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً.
0: في حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد محمد بودن الأستاذ والمحاضر في القانون العام والعلوم السياسية أن القانون التنظيمي رقم 54-25 المتعلق بالأحزاب السياسية جاء بتصور محفز بغية دفع الهيئات السياسية لتجديد نخبها بتدابير بناءة. الأستاذ بودن أوضح أن القانون التنظيمي اشترط ألا تقل نسبة الشباب دون 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لأي حزب سياسي جديد، أي ما يعادل 400 شاب على الأقل من ضمن 2000 عضو مؤسسة المطلوب قانونا بهدف إدماجهم منذ المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي. نواصل والنشر من جهة الذرعة تفيلالت. مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية تعود انتظارة الشباب إلى واجهة النقاش العمومية بجهة ذرعة تفيلالت، حاملة معها أسئلة تتجاوز زمن الحملة الانتخابية إلى قضايا يومية ترتبط بالشغل والتكوين وتبسيط المساطر ودعم العمل الجمعوي وتعزيز المشاركة المواطنة. ويترقب شباب الجهة الاستحقاقات المقبلة باعتبارها اختبارا لقدرة الخطاب السياسي على ملامسة واقعهم اليومية وإعادة بناء جسور الثقة مع جيل يريد أن يشعر بأن صوته مسموع وأن مستقبله حاضر في البرامج كما في القرارات. ومن جهة العيون الساقية الحمراء، حيث تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسية، تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية، وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء بما يسهم في تعزيز حضورهن في الحياة السياسية. وفي نفس السياق، تواصل النساء في جهتها الدخل وادي الذهب باعتبارهن فاعلا نشطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئات المنتخبة. وتعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى، لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجال التمثيلية وتشجيع بروز كفاءة نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعلية في صنع القرار. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم لغاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري في المتابعة.
3: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة بكل من عمالة أقاليم وادي الذهب وأسزاك وسمارة وطاطا وأوسرد وبجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملة وأقاليم تارودانت، قلميم، خريب، قاسطة، شيشاوة، سيدي بنور، صويرة، أسفي، فاس، خميسة، تاونات، اليوسفية، بني ملال، الفقي بن صالح، مكناس، قلعة سراغنا، سيدي قاسم، مراكش، رحمنا، خنيفرة، سيدي سليمان وملا يعقوب. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملة وأقاليم خنيفرة، الحوز، أظل الإفران، ميدلز، وذلك اليوم الجمعة من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية الساعة 10 مساء.
0: في المحطة الثقافية افتتحت بأوزود إقليم أظلال فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل للارتقاء والسلام بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
4: حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية السادس من شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
5: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة، أولها أنها سجلت لاستمرارية هذا المهرجان. ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتبارم بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
4: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
6: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بمهرجان اللي حلم بالنسبه لي انه يكون في المنطقه.
7: التكريم هذا في وجود هذا ديما شرف، علاش حنا المغاربه كما تنقولوا متنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
8: التكريم برضو الممثل الفنانين المغاربه وبعض الافارقه، اعتقد ده من الادوار المهمه اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
0: أخيرا في الميدانية الرياضية، تواصل أكاديمية محمد السادس التأكيد على مكانتها كمشتل للمواهب الكروية البارزة، فمن أجاكس أمستردام إلى أندرليخت، ومن دوري الدرجة الثانية الفرنسية إلى الدورية الإسبانية، فرضت المواهب والشابة خريجة أكاديمية محمد السادس حضورها بقوة في الانتقالات الصيفية الأخيرة، على غرار توفيق بن طيب، فؤاد الزهواني، ياسر الزبيري وشعيب العروش. والأكيد اليوم هو أن أكاديمية محمد السادس لكرة القدم لم تعد مجرد مركز لتكوين لاعبي المنتخبات الوطنية، بل تحولت إلى جسر احترافي حقيقي للعبور نحو الكرة الأوروبية، قادرة على مرافقة مواهبها من مرحلة الاكتشاف وحتى الوصول إلى أعلى المستويات. شكلت الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي اختتمت فعالياتها في مدينة تارنتو الإيطالية بعد منافسات أقيمت بين 21 أغشت والثالث من شتنبر، شكلت محطة استثنائية وغير مسبوقة في سجلات الرياضة المغربية. حفصة الحجامة والتفاصيل.
9: الدورة العشرين من الألعاب المتوسطية جسدت تحولا عميقا في استراتيجيات إعداد الأبطال بانتزاع 44 ميدالية متنوعة، 16 ذهبية و9 فضيات و19 برونزية، محطمة بالتالي الرقم السابق المتمثل في 33 ميدالية والمسجل في دورة وهران 2022 من خلال تجاوز كافة الأرقام السابقة والارتقاء إلى المركز السابع في ترتيب العام النهائي للدورة. وتجلت قوة المشاركة في التنوع الملموس، حيث تصدرت ألعاب القوى المشهد كقاطرة للرياضة الوطنية بحلولها ثانية ب16 ميدالية، 7 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات، ببعثة تكونت من 25 رياضيا ورياضية. وكان من أبرز ما ميز الدورة تتويج فاطمة الزهراء برداحة بذهبيتي سباق 5000 متر ونصف الماراثون، وإنجاز ياسين حسين التاريخي بحصد ذهبيتي 100 متر و200 متر في النسخة ذاتها. وامتد التألق إلى الرياضات القتالية بتواجد الملاكمة، 9 مشاركين في المركز الثالث ب6 ميداليات، ووصفت الكاراتي 7 مشاركين ب5 ميداليات، والمركز الثاني للتايكواندو 6 مشاركين ب4 ميداليات.
0: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
14: أهلاً. بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية، وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
13: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو،
12: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
15: ريم راديو،
12: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلنا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في بلاغ للوكيل العام للملكة، فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. استحقاقات 2026، المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. رياضيا أكاديمية محمد السادس لكرة القدم مشتل المواهب الصاعدة على الصعيد العالمي. وفي التفاصيل، أعلن الوكيل والعام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. إسماعيل المالكي في المتابعة.
1: تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم القانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
0: في شأن الانتخابية، دائما جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعن في المتابعة.
2: تندرج هذه المقتضيات في إطار وعي السلطات العمومية بأن الشباب يشكلون الرأسمال الحقيقي للبلاد، والاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في أفق جعلها قاطرة للتنمية وحاملة لمشعل مغرب ديمقراطي حديث ومتطور. ومن هذا المنطلق، حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبالنسبة لتعزيز مشاركة الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية، تشترط المنظومة الانتخابية أن لا تقل نسبة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 شاب على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً.
0: في حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد محمد بودن الأستاذ والمحاضر في القانون العام والعلوم السياسية أن القانون التنظيمي رقم 54-25 المتعلق بالأحزاب السياسية جاء بتصور محفز بغية دفع الهيئات السياسية لتجديد نخبها بتدابير بناءة. الأستاذ بودن أوضح أن القانون التنظيمي اشترط ألا تقل نسبة الشباب دون 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لأي حزب سياسي جديد، أي ما يعادل 400 شاب على الأقل من ضمن 2000 عضو مؤسسة المطلوب قانونا بهدف إدماجهم منذ المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي. نواصل والنشرة من جهة الذرعة تفيلالت. مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، تعود انتظارة الشباب إلى واجهة النقاش العمومية بجهة ذرعة تفيلالت، حاملة معها أسئلة تتجاوز زمن الحملة الانتخابية إلى قضايا يومية ترتبط بالشغل والتكوين وتبسيط المساطر ودعم العمل الجمعوي وتعزيز المشاركة المواطنة. ويترقب شباب الجهة الاستحقاقات المقبلة باعتبارها اختبارا لقدرة الخطاب السياسي على ملامسة واقعهم اليومية وإعادة بناء جسور الثقة مع جيل يريد أن يشعر بأن صوته مسموع وأن مستقبله حاضر في البرامج كما في القرارات. ومن جهتي العيون الساقية الحمراء حيث تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسية تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية ترم تعزيز التمثيلية النسائية ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء بما يسهم في تعزيز حضورهن في الحياة السياسية. وفي نفس السياق تواصل النساء في جهتها الدخل وادي الذهب باعتبارهن فاعلا نشطا في الحياة الاجتماعية والعامة تواصل تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئات المنتخبة وتعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجالية التمثيلية وتشجيع بروز كفاءة نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعلية في صنع القرار. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم لغاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري في المتابعة.
3: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة بكل من عمالة أقاليم وادي الذهب وأسزاك وسمارة وطاطا وأوسرد وبجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملة وأقاليم تارودانت قلميم خريب قاستات شيشاوة سيدي بنور صويرة أسفي فاس خميسة تاونات اليوسفية بني ملال الفقي بن صالح مكناس قلعة سراغنا سيدي قاسم مراكش رحمنا خنيفرة سيدي سليمان وملا يعقوب. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملة وأقاليم خنيفرة الحوز أظل الإفران ميدلز وذلك اليوم الجمعة من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة العاشرة مساء.
0: في المحطة الثقافية افتتحت بأوزود إقليم أظلال فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل للارتقاء والسلام بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
4: حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية السادس من شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
5: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت استمرارية هذا المهرجان. ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتبارم بين الأفلام والمنتجات السينمائية تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
4: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
6: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي فرحان بالمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبه لي انه يكون في المنطقه.
7: التكريم هذا في اوزود هذا ديما شرف، علاش حنا المغاربه كما تنقولوا تنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
8: التكريم برضو الممثل الفنانين المغاربه وبعض الافارقه، اعتقد ده من الادوار المهمه اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
0: أخيرا في الميدانية الرياضية، تواصل أكاديمية محمد السادس التأكيد على مكانتها كمشتل للمواهب الكروية البارزة، فمن أجاكس أمستردام إلى أندرليخت، ومن دوري الدرجة الثانية الفرنسية إلى الدورية الإسبانية، فرضت المواهب والشابة خريجة أكاديمية محمد السادس حضورها بقوة في الانتقالات الصيفية الأخيرة، على غرار توفيق بن طيبة، فؤاد الزهواني، ياسر الزبيري وشعيب العروش. والأكيد اليوم هو أن أكاديمية محمد السادس لكرة القدم لم تعد مجرد مركز لتكوين لاعبي المنتخبات الوطنية، بل تحولت إلى جسر احترافي حقيقي للعبور نحو الكرة الأوروبية، قادرة على مرافقة مواهبها من مرحلة الاكتشاف وحتى الوصول إلى أعلى المستويات. شكلت الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي اختتمت فعالياتها في مدينة تارنتو الإيطالية بعد منافسات أقيمت بين 21 أغسطس والثالث من شتنبر، شكلت محطة استثنائية وغير مسبوقة في سجلات الرياضة المغربية. حفصة الحجامة والتفاصيل.
9: الدورة العشرين من الألعاب المتوسطية جسدت تحولا عميقا في استراتيجيات إعداد الأبطال بانتزاع 44 ميدالية متنوعة، 16 ذهبية و9 فضيات و19 برونزية، محطمة بالتالي الرقم السابق المتمثل في 33 ميدالية والمسجل في دورة وهران 2022 من خلال تجاوز كافة الأرقام السابقة والارتقاء إلى المركز السابع في ترتيب العام النهائي للدورة. وتجلت قوة المشاركة في التنوع الملموس، حيث تصدرت ألعاب القوى المشهد كقاطرة للرياضة الوطنية بحلولها ثانية ب16 ميدالية، 7 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات، ببعثة تكونت من 25 رياضيا ورياضية. وكان من أبرز ما ميز الدورة تتويج فاطمة الزهراء برداحة بذهبيتي سباق 5000 متر ونصف الماراثون، وإنجاز ياسين حسين التاريخي بحصد ذهبيتي 100 متر و200 متر في النسخة ذاتها. وامتد التألق إلى الرياضات القتالية بتواجد الملاكمة، 9 مشاركين في المركز الثالث ب6 ميداليات، ووصفت الكاراتي 7 مشاركين ب5 ميداليات، والمركز الثاني للتايكواندو 6 مشاركين ب4 ميداليات.
0: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
16: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
17: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. المواطنة اللي تكلمنا عليها في حلقات سابقة من المفاهيم الاجتماعية والسياسية الأساسية في بناء المجتمعات الحديثة، وما كتنحصرش على حمل الجنسية أو التمتع بالحقوق القانونية، وإنما كتضمن منظومة متكاملة من القيم والسلوكيات اللي كتجعل الفرد واعي بها ومشارك إيجابي في الحياة العامة، وكتشمل قيم المواطنة عموما احترام القانون والالتزام بالمسؤولية والتمتع التسامح والمساواة والتضامن والمشاركة في الشأن العام والمحافظة على المصلحة المشتركة. لذلك تنمية هذه القيم ما كتحققش فقط من خلال المؤسسات الرسمية، وإنما كتبدأ من مؤسسات التنشئة الاجتماعية وفي المقدمة ديالها الأسرة، وكتوسع من خلال مؤسسات المجتمع المدني. والأسرة مهمة بزاف في تعليم الفرد أنماط السلوك والقيم والمعايير، أما المجتمع المدني كيوفر فضاءات أوسع للممارسة الاجتماعية والمشاركة الجماعية. لذلك التكامل بين الأسرة والمجتمع كيمثل مدخل أساسي لترسيخ المواطنة وتحويلها من مجرد مفهوم نظري لممارسة يومية. فالأسرة هي المؤسسة اللي مخول لها تربي الفرد في بداية حياته، وكتطور وعيه بذاته بالآخرين وبالمجتمع. ومن خلال العلاقة الأسرية اليومية كيتعلم الطفل كل سلوك ومبدأ كيأثر بصورة مباشرة في شخصيته المستقبلية. فإذا نشأ في بيئة طبيعية فيها كل شروط الاحترام والمساواة وتحمل المسؤولية، فمن الضروري ما كتنعكس على تعامله في المجتمع. لذلك يكون أكثر استعداد لتقبل التنوع الاجتماعي والثقافي، وأقل ميل للإقصاء والعنف والتعامل بعدوانية. والأم عندها دور مهم في تعليمه الالتزام بالقواعد الأسرية والانضباط والمحافظة على الممتلكات المشتركة كسلوك. هنا كيكتسب تدريجياً الإحساس بالمسؤولية.

الاجتماعي، وهكذا كيصبح الانتماء للمجتمع قائم على المسؤولية المشتركة. من جهة أخرى، المجتمع المدني ممكن اعتباره مجال وسيط بين الفرد والدولة، لأنه كينظم المشاركة الاجتماعية للأفراد وكيعزز الوعي عندهم بالحقوق والواجبات، وكتميز مؤسسات المجتمع المدني بالقدرة ديالها على الوصول لفئات اجتماعية متنوعة. لذلك ما على الأسرة إلا تشجع الأبناء ديالها على الانفتاح عليها لممارسة المواطنة بشكل عملي. فالمجتمع المدني عنده دور مهم في نشر الثقافة الحقوقية بتنظيم ندوات ودورات وأنشطة كتعرف الأفراد بحقوقهم ومسؤولياتهم وبأهمية قيم المساواة، وكتشجع على احترام الحريات العامة وأيضا الالتزام بالقوانين. وأهمية المجتمع المدني كتبرز في تنمية مهارات الفرد والمشاركة دياله في كل ما يفيد المجتمع، بحال حملات النظافة ومساعدة الفئات الهشة ودعم المبادرات المحلية. كل هذه الأمور كتخلي الفرد يمارس المواطنة الفعلية، لأنها لا تكتسب من خلال المعرفة النظرية، وإنما من خلال العمل والممارسة وتحمل المسؤولية. وكيوفر المجتمع المدني فضاءات كثيرة لتعلم الحوار والتفاوض وقبول التعددية. فالعمل الجمعوي كيوضع الأفراد مع أشخاص مختلفين عليهم في العمر، في الجنس، وحتى في الخلفية الاجتماعية والثقافية، وفي الأفكار وفي القناعات. الأمر اللي كيساعد على بناء ثقافة كتقوم على التعاون والاختلاف الإيجابي، وهذا الأمر مهم وبصورة خاصة عند الشباب، لأن مشاركتهم في البرامج المدنية يمكن يعطيهم ثقة أكثر بالنفس وإحساس بالانتماء والقدرة على التأثير في محيطهم بشكل إيجابي. فالأسرة وحدها ما يمكنش تحمل مسؤولية تنمية قيم المواطنة، وما يمكنش أيضا للمجتمع المدني يعوض الدور التربوي ديال الأسرة. فتحقيق نتائج مستدامة كيتطلب وجود تكامل وتعاون بين الطرفين، ويمكن تحقيقه بإشراك الأسر في الأنشطة اللي كتنظمها الجمعيات والمؤسسات المدنية وتنظيم برامج توعوية حول التربية على المواطنة. ويمكن أيضا للجمعيات تقدم الدعم التربوي للأسر، خاصة في المجالات المرتبطة بالحوار الأسري. أما المدرسة فحتى هي كتساعد على الربط بين الأسرة والمجتمع المدني من خلال فتح المجال أمام الجمعيات للمساهمة في الأنشطة الثقافية والتربوية وإشراك الأسر في المبادرات المجتمعية. وبهذه الطريقة كتشكل شبكة من المؤسسات المتعاونة اللي كتعمل على بناء شخصية مواطنة قوية. والأسرة والمجتمع المدني كيواجهوا مجموعة من التحديات، من أبرزها ضعف التواصل داخل بعض الأسر وضعف المشاركة المدنية عند بعض الفئات. لذلك الأسرة والمجتمع المدني عندهم دور محوري في بناء فرد عنده قناعة تامة بقيم المواطنة اللي كتصبح ثقافة يومية وسلوك اجتماعي راسخ، وماشي مجرد مفهوم قانوني أو سياسي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في بلاغ للوكيل العام للملكة فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخابات التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. استحقاقات 2026، المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. رياضيا، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم مشتل المواهب الصاعدة على الصعيد العالمي. وفي التفاصيل، أعلن الوكيل والعام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. إسماعيل المالكي في المتابعة.
3: تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة

0: المراقبة، بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملكي في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
1: في شأن الانتخابية، دائما جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: تندرج هذه المقتضيات في إطار وعي السلطات العمومية بأن الشباب يشكلون الرأسمال الحقيقي للبلاد، والاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في أفق جعلها قاطرة للتنمية وحاملة لمشعل مغرب ديمقراطي حديث ومتطور. ومن هذا المنطلق حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبالنسبة لتعزيز مشاركة الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية، تشترط المنظومة الانتخابية أن لا تقل نسبة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 شاب على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً.
1: في حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد محمد بودن الأستاذ والمحاضر في القانون العام والعلوم السياسية أن القانون التنظيمي رقم 54-25 المتعلق بالأحزاب السياسية جاء بتصور محفز بغية دفع الهيئات السياسية لتجديد نخبها بتدابير بناءة. الأستاذ بودن أوضح أن القانون التنظيمي اشترط ألا تقل نسبة الشباب دون 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لأي حزب سياسي جديد، أي ما يعادل 400 شاب على الأقل من ضمن 2000 عضو مؤسسة المطلوب قانونا بهدف إدماجهم منذ المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي. نواصل والنشرة من جهة الذرعة تفيلالت. مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، تعود انتظارة الشباب إلى واجهة النقاش العمومية بجهة ذرعة تفيلالت، حاملة معها أسئلة تتجاوز زمن الحملة الانتخابية إلى قضايا يومية ترتبط بالشغل والتكوين وتبسيط المساطر ودعم العمل الجمعوي وتعزيز المشاركة المواطنة. ويترقب شباب الجهة الاستحقاقات المقبلة باعتبارها اختبارا لقدرة الخطاب السياسي على ملامسة واقعهم اليومية وإعادة بناء جسور الثقة مع جيل يريد أن يشعر بأن صوته مسموع وأن مستقبله حاضر في البرامج كما في القرارات. ومن جهة العيون الساقية الحمراء، حيث تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسية، تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية. وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيليات النساء بما يسهم في تعزيز حضورهن في الحياة السياسية. وفي نفس السياق تواصل النساء في جهة الدخل وادي الذهب باعتبارهن فاعلا نشطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئات المنتخبة، وتعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجالية التمثيلية وتشجيع بروز كفاءات نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعلية في صنع القرار. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم لغاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري في المتابعة.
3: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة بكل من عمالة أقاليم وادي الذهب وأستزاك وسمارة وطاطا وأوسرد وبجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملة وأقاليم تارودانت قلميم خريب قاستات شيشاوة سيدي بنور صويرة أسفي فاس خميسة تاونات اليوسفية بني ملال الفقي بن صالح مكناس قلعة سراغنا سيدي قاسم مراكش رحمنا خنيفرة سيدي سليمان ومولا يعقوب. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملة وأقاليم خنيفرة الحوز أظل الإفران ميدلز وذلك اليوم الجمعة من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة العاشرة مساء.
1: في المحطة الثقافية افتتحت بأوزود إقليم أظلال فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل للارتقاء والسلام بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
4: حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 6 شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
5: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة، أولها أنها سجلت استمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسبقة وتباري بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
4: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
6: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبة لي أنه يكون في المنطقة.
7: التكريم هذا في أوزود هذا ديما الشرف، علاش حنا المغاربة كما تنقولوا متنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
8: التكريم برضو الممثل الفنانين المغاربة وبعض الأفارقة، أعتقد ده من الأدوار المهمة اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
1: أخيرا في الميدان الرياضي تواصل أكاديمية محمد السادس التأكيد على مكانتها كمشتل للمواهب الكروية البارزة، فمن أجاكس أمستردام إلى أندرليخت ومن دوري الدرجة الثانية الفرنسية إلى الدورية الإسبانية فرضت المواهب والشابة خريجة أكاديمية محمد السادس حضورها بقوة في الانتقالات الصيفية الأخيرة على غرار توفيق بن طيب، فؤاد الزهواني، ياسر الزابري وشعيب العروش. والأكيد اليوم هو أن أكاديمية محمد السادس لكرة القدم لم تعد مجرد مركز لتكوين لاعبي المنتخبات الوطنية، بل تحولت إلى جسر احترافي حقيقي للعبور نحو الكرة الأوروبية، قادرة على مرافقة مواهبها من مرحلة الاكتشاف وحتى الوصول إلى أعلى المستويات. شكلت دور العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي اختتمت فعاليتها في مدينة تارنتو الإيطالية بعد منافسات أقيمت بين 21 أغسطس والثالث من شتنبر، شكلت محطة استثنائية وغير مسبوقة في سجلات الرياضة المغربية. حفص الحجام والتفاصيل.
9: الدور العشرين من الألعاب المتوسطية جسدت تحولا عميقا في استراتيجيات إعداد الأبطال بانتزاع 44 ميدالية متنوعة، 16 ذهبية و9 فضيات و19 برونزية، محطمة بالتالي الرقم السابق المتمثل في 33 ميدالية والمسجل في دورة وهران 2022 من خلال تجاوز كافة الأرقام السابقة والارتقاء إلى المركز السابع في ترتيب العام النهائي للدورة. وتجلت قوة المشاركة في التنوع الملموس، حيث تصدرت ألعاب القوى المشهد كقاطرة للرياضة الوطنية بحلولها ثانية ب16 ميدالية، 7 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات، ببعثة تكونت من 25 رياضيا ورياضية. وكان من أبرز ما ميز الدورة تتويج فاطمة الزهراء برداحة بذهبيتي سباق 5000 متر ونصف الماراثون، وإنجاز ياسين حسين التاريخي بحصد ذهبيتي 100 متر و200 متر في النسخة ذاتها. وامتد التألق إلى الرياضات القتالية بتواجد الملاكمة، 9 مشاركين في المركز الثالث ب6 ميداليات، ووصافة الكاراتي 7 مشاركين ب5 ميداليات، والمركز الثاني للتايكواندو 6 مشاركين ب4 ميداليات.
1: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
10: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من داخل مناطق الوكوس وسوس والغرب وبسهول تدلى ورحمنا وبوادي ملوية وسيس وولماس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بشرق الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية وأمطار جد خفيفة ومحلية بسواحل البحر الأبيض المتوسط ومحليا بسواحل المحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الجنوبية، كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وقطرات مطرية مصحوبة برعد بالمنطقة الشرقية ومحليا بالأقاليم الصحراوية، مع تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بالسواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و 31 درجة بكل من مناطق الغرب واللوكوس وبسيس وولماس والسهول الممتدة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد وكذا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وستتراوح ما بين 14 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وشمال الريف وبالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الوسطى والجنوبية، وستكون ما بين 20 و 25 درجة على العموم بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا بكل من السهول الشمالية والوسطى وغرب الأقاليم الصحراوية، بينما ستشهد ارتفاعا أو لن تتغير كثيرا بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاء غاز وقليل الهيجان الهائج على طول الساحل الأطلسي.
10: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
12: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب. دليل ناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل ناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
10: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس،
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من داخل مناطق الوكوس وسوس والغرب، وبسهول تدلى ورحمنا وبوادي ملوية وسيس وولماس والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بشرق الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية وأمطار جد خفيفة ومحلية بسواحل البحر الأبيض المتوسط ومحليا بسواحل المحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الجنوبية، كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وقطرات مطرية مصحوبة برعد بالمنطقة الشرقية ومحليا بالأقاليم الصحراوية، مع تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بالسواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و31 درجة بكل من مناطق الغرب واللوكوس وبسيس وولماس والسهول الممتدة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد، وكذا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وستتراوح ما بين 10 و20 درجة بمرتفعات الأطلس وشمال الريف وبالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الوسطى والجنوبية، وستكون ما بين 20 و25 درجة على العموم بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا بكل من السهول الشمالية والوسطى وغرب الأقاليم الصحراوية، بينما ستشهد ارتفاعا أو لن تتغير كثيرا بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان الهائج على طول الساحل الأطلسي.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزيل نينغميسن جماب راديو غيم راديو.
10: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في بلاغ للوكيل العام للملكة فتح بحث قضائي حول تصريح أحد المرشحين للانتخاباتية التشريعية بشأن استعمال الأموال المحصلة من المخدرات في التأثير على العمليات الانتخابية. استحقاقات 2026 المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. رياضيا، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم مشتل المواهب الصاعدة على الصعيد العالمي. وفي التفاصيل، أعلن الوكيل والعام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. إسماعيل المالكي في المتابعة.
0: تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل والأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العمليات الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثية وظروف التصريح المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
1: في شأن الانتخابية، دائما جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشعن في المتابعة.
2: تندرج هذه المقتضيات في إطار وعي السلطات العمومية بأن الشباب يشكلون الرأسمال الحقيقي للبلاد، والاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في أفق جعلها قاطرة للتنمية وحاملة لمشعل مغرب ديمقراطي حديث ومتطور. ومن هذا المنطلق حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبالنسبة لتعزيز مشاركة الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية، تشترط المنظومة الانتخابية ألا تقل نسبة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 شاب على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً.
1: في حديث خاص به، وكالة المغرب العربي للأنباء أكد محمد بودن الأستاذ والمحاضر في القانون العام والعلوم السياسية أن القانون التنظيمي رقم 54-25 المتعلق بالأحزاب السياسية جاء بتصور محفز بغية دفع الهيئات السياسية لتجديد نخبها بتدابير بناءة. الأستاذ بودن أوضح أن القانون التنظيمي اشترط ألا تقل نسبة الشباب دون 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لأي حزب سياسي جديد، أي ما يعادل 400 شاب على الأقل من ضمن 2000 عضو مؤسسة المطلوب قانونا بهدف إدماجهم منذ المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي. نواصل والنشرة من جهة الذرعة تفيلالتا. مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، تعود انتظارة الشباب إلى واجهة النقاش العمومية بجهة ذرعة تفيلالتا، حاملة معها أسئلة تتجاوز زمن الحملة الانتخابية إلى قضايا يومية ترتبط بالشغل والتكوين وتبسيط المساطر ودعم العمل الجمعوي وتعزيز المشاركة المواطنة. ويترقب شباب الجهة الاستحقاقات المقبلة باعتبارها اختبارا لقدرة الخطاب السياسي على ملامسة واقعهم اليومية وإعادة بناء جسور الثقة مع جيل يريد أن يشعر بأن صوته مسموع وأن مستقبله حاضر في البرامج كما في القرارات. ومن جهة العيون الساقية الحمراء، حيث تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسية، تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية، وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية ترم تعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيليات النساء بما يسهم في تعزيز حضورهن في الحياة السياسية. وفي نفس السياق تواصل النساء في جهتها الدخل وادي الذهب باعتبارهن فاعلا نشطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئات المنتخبة، وتعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى، لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجالية التمثيلية وتشجيع بروز كفاءة نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعلية في صنع القرار. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم لغاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري في المتابعة.
3: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة بكل من عمالة أقاليم وادي الذهب وأسزاك وسمارة وطاطا وأوسرد وبجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملات وأقاليم تارودانت، قلميم، خريب، قاسطة، شيشاوة، سيدي بنور، صويرة، أسفي، فاس، خميسة، تاونات، اليوسفية، بني ملال، الفقي بن صالح، مكناس، قلعة سراغنا، سيدي قاسم، مراكش، رحمنا خنيفرة، سيدي سليمان وملا يعقوب. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنيفرة الحوز أظل الإفران ميدلت، وذلك اليوم الجمعة من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية الساعة 10 مساء.
1: في المحطة الثقافية افتتحت بأوزود إقليم أظلال فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل للارتقاء والسلام بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
4: حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 6 شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
5: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة، أولها أنها سجلت استمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتباري بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
4: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
6: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبه لي انه يكون في المنطقه.
7: التكريم هذا في اوزود هذا ديما شرف، علاش حنا المغاربه كما تنقولوا متنتكرموا في بلادنا ماشي بحال كنتكرموا على برا.
8: تكريم برضو الممثل الفنانين المغاربه وبعض الافارقه، اعتقد ده من الادوار المهمه اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، تواصل أكاديمية محمد السادس التأكيد على مكانتها كمشتل للمواهب الكروية البارزة، فمن أجاكس أمستردام إلى أندرليخت ومن دوري الدرجة الثانية الفرنسية إلى الدورية الإسبانية فرضت المواهب والشابة خريجة أكاديمية محمد السادس حضورها بقوة في الانتقالات الصيفية الأخيرة على غرار توفيق بن طيبة، فؤاد الزهواني، ياسر الزبيري وشعيب العروش. والأكيد اليوم هو أن أكاديمية محمد السادس لكرة القدم لم تعد مجرد مركز لتكوين لاعبي المنتخبات الوطنية، بل تحولت إلى جسر احترافي حقيقي للعبور نحو الكرة الأوروبية، قادرة على مرافقة مواهبها من مرحلة الاكتشاف وحتى الوصول إلى أعلى المستويات. شكلت الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي اختتمت فعالياتها في مدينة تورنتو الإيطالية بعد منافسات أقيمت بين 21 أغسطس والثالث من شتنبر، شكلت محطة استثنائية وغير مسبوقة في سجلات الرياضة المغربية. حفصة الحجامة والتفاصيل.
9: الدورة العشرين من الألعاب المتوسطية جسدت تحولا عميقا في استراتيجيات إعداد الأبطال بانتزاع 44 ميدالية متنوعة، 16 ذهبية و9 فضيات و19 برونزية، محطمة بالتالي الرقم السابق المتمثل في 33 ميدالية والمسجل في دورة وهران 2022 من خلال تجاوز كافة الأرقام السابقة والارتقاء إلى المركز السابع في ترتيب العام النهائي للدورة. وتجلت قوة المشاركة في التنوع الملموس، حيث تصدرت ألعاب القوى المشهد كقاطرة للرياضة الوطنية بحلولها ثانية ب16 ميدالية، 7 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات، ببعثة تكونت من 25 رياضيا ورياضية. وكان من أبرز ما ميز الدورة تتويج فاطمة الزهراء برداحة بذهبيتي سباق 5000 متر ونصف الماراثون، وإنجاز ياسين حسين التاريخي بحصد ذهبيتي 100 متر و200 متر في النسخة ذاتها. وامتد التألق إلى الرياضات القتالية بتواجد الملاكمة، 9 مشاركين في المركز الثالث ب6 ميداليات، ووصفت الكاراتي 7 مشاركين ب5 ميداليات، والمركز الثاني للتايكواندو 6 مشاركين ب4 ميداليات.
1: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
10: إذاعة الأخبار المغربية
13: غيم راديو،
10: الأخبار على مدار الساعة.
14: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العرض الرياضي. شكلت الانتقالات الصيفية لسنة 2026 محطة فارقة في تاريخ كرة القدم المغربية، حيث جسدت تغيرا جذريا في مكانة اللاعب المغربي داخل أعرق أندية القارة العجوز التي تهتم بالمواهب الشابة لتعزيز صفوفها. وتصدرت صفقة أيوب عدي الانتقالات الصيفية، فبسنوات عمره التي لم تتجاوز 18 ربيعا فقط، شد لاعب خط الوسط الرحال من دليل ليحط في مانشستر سيتي بموجب عقد يمتد إلى غاية سنة 2031، وبصفقة بلغت قيمتها المعلنة 100 مليون يورو دون احتساب المكافآت، مسجلا أضخم صفقة في تاريخ النادي الفرنسي. وفي معقل بايرن ميونخ، فرض إسماعيل سيباري وجوده دون مقدمات، فبعد الإعلان الرسمي عن ضمه مطلع يوليوز قادما من أيندهوفن بعقد يمتد لغاية 2031، رهن النادي البافاري على نجم يبلغ من العمر 25 سنة قادما من هولندا، حيث بصم الموسم المنصرم على أداء خرافي جعله يتوج بلقب أفضل لاعب في الدوري. أما عمران لوزا فأضفى لمسة أخرى قوامها الخبرة والتمرس، فابن 27 غادر واتفورد الإنجليزي ليعزز صفوف باناثينايكوس اليونانية بعقد الزمن يمتد لغاية 2029 بعد أن قضى 4 مواسم في إنجلترا ولعب 41 مباراة بعد 100 وقع خلالها على 15 هدفا ومرر 22 كرة حاسمة. وتسري نفس الدينامية على زكريا الواحدي الذي ارتقى إلى مستوى جديد بانضمامه إلى هامبورغ قادما من جينك البلجيكي. وفيما يخص آدم أزنو فإن عودته إلى إسبانيا من بوابة مالاغا على سبيل الإعارة تندرج ضمن استراتيجية مختلفة ترتكز على ضمان التنافسية وتطوير الأداء. ولا يمكن إغفال اسم ياسر الزابيري الذي رسم واحدة من أروع لوحات بداية الموسم في إسبانيا. ففي أول ظهور له كأساسي بقميص راسينغ سانتاندير بصم في ظرف 21 دقيقة فقط على ثلاثية في شباك ألشي ليقود فريقه نحو تحقيق فوز مثير بثلاثة أهداف لهدفين ويهديه أول 3 نقاط في الموسم. وفي السياق ذاته يمثل انتقال الدولي المغربي سفيان الكرواني إلى صفوف بنفيكا اعترافا متناميا بقيمة المواهب المغربية على الساحة الدولية، كما يعد دليلا على قدرتها على اعتلاء أعلى المراتب في سماء الكرة الأوروبية. أعلن نادي اف سي ايندهوفن الهولندي تعاقده مع الجناح المغربي ريان بويفراحي في صفقة انتقال حر قادما من كلوب بروج البلجيكي بعقد يمتد حتى منتصف سنة 2028. وقال المدير التقني لاف سي ايندهوفن مارك شيبرز إن بويفراحي سيمنح إضافة نوعية للخط الهجومي مبرزا الخبرة التي ركمها في الدوري الهولندي إلى جانب تطوره داخل أحد أبرز الأندية البلجيكية. من جانبه أعرب اللاعب عن سعادته بالعودة إلى هولندا مؤكدا أن منافسات الدوري الهولندي ونادي اف سي ايندهوفن يشكلان خيارا جذابا بالنسبة إليها وأنه يتطلع إلى تحقيق نتائج جيدة مع فريقه الجديد. كما أعلن نادي بي اس في ايندهوفن الهولندي تمديد عقد مهاجمه الشاب المغربي أمير بوحمدي حتى منتصف سنة 2031. وكان اللاعب البالغ من العمر 18 سنة والمولود في هولندا قد انضم إلى بي اس في في صيف سنة 2017 قبل أن يتدرج في معظم فئات أكاديمية النادي. ويلعب بوحمدي حاليا ضمن صفوف يونغ بي اس في الفريق الرديف للنادي مع مشاركته بانتظام مع الفريق الأول. وكان قد قدم تمريرتين حاسمتين الأحد الماضي بعد دخوله بديلا في مركز الجناح الأيسر خلال الفوز خارج الميدان على أوتريخت. في خبر آخر، أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم أن البرتغالي كارلوس كيروش الذي سبق أن أعلن رحيله عن المنتخب الغاني بعد كأس العالم 2026 سيواصل في نهاية مهمته على رأس الإدارة الفنية لمنتخب البلاك ستارز. وأوضح الاتحاد أن الهيئة الكروية والإطار التقني قد توصل إلى اتفاق بشأن ولاية جديدة، وذلك في أعقاب مشاورات شاركت فيها أيضا وزارة الرياضة والترفيه. وأشارت الهيئة الاتحادية إلى أنه تم الاتفاق على أن يستهل كارلوس كيروش ولاية تدريبية جديدة انطلاقا من فترة التوقف الدولي المقبلة دون أن تحدد مدة العقد الجديد. ختاما، أعلن لاعب أتلتيكو مدريد ماركوس يورينتي اعتزاله اللاعب الدولي منهيا مسيرته مع المنتخب الإسباني بعد خوضه 27 مباراة بقميص لاروخا. ويأتي قرار اللاعب البالغ من العمر 31 سنة بعد أسابيع من تتويجه مع إسبانيا بلقب كأس العالم إثر الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية التي تابعها من مقاعد البدلاء. وكان يورينتي اللاعب السابق لريال مدريد قد خاض أول مباراة لهم على المنتخب الإسباني سنة 2020 قبل أن يصبح ضمن خيارته خلال السنوات التالية. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في الأخبار الرياضية لهذا اليوم، نلتقي في موعد رياضي جديد.
14: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يومياً على ريم راديو.
13: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
15: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن عقد الوعد بالبيع رفقة الأستاذ منتصر العالمي موثق بسلا نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
16: أهلا أستاذ هشام وشكرا على الاستضافة.
15: إذن كيف ما قلت الحديث ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. نعم. كنا تكلمنا في الحلقة الماضية أو في الحلقات الماضية عن الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد والالتزامات التي تكون على عاتق المستفيد. نعم. الآن بغينا نتكلموا على واحد المسألة اللي هي مهمة جدا، واللي هي ربما نعتبر نقدر نعتبروها هي مركز ديال العقد الوعد بالبيع، هي مسألة الثمن. نعم. مسألة الثمن، واش ممكن يجيو أطراف جوج الناس عند الموثق كيتفقوا كيقول له السيد الأول أنا غادي نبيع، السيد الثاني أنا غادي نشري، كيتفقوا على واحد المدة معينة شهر شهرين ست شهور إلى غير ذلك، ولكن يطلبوا من الموثق يقول له الثمن مازال ما حددناش الثمن بالضبط، يعني هذا العقد هذا ما يكونش فيه الثمن، واش ممكن تكون هذه الحالة الأستاذ منتصر؟
16: هو كما عرفنا في الحلقات الأولى ديال البرنامج هو أنه الوعد البيع واحد العقد اللي هو غير مسمى وكيخضع للشريعة ديال المتعاقدين، ولكن باش داك العقد ديال الوعد البيع تكون عنده واحد النوع ديال الجدية وسميتو خصو يكون في واحد البنود اللي هي يعني اللي مهمة جدا من الثمن، لأنه هو حتى حاجة ما كتمنع، ولاني ما كنخرجوا ما يطلعوا الوعد البيع كانوا مثلا بحال اون اوبسيون داشا ولا اون اوبسيون دو فونت.
15: نعم.
16: اللي ما كتكونش ملزمة. ميمكنش انا كنقول كنبيع لك وانت كتقول لي اشري من عندي، ما نهضروش على الثمن، لان من المسائل اول حاجه الواحد كيشوف من بعد كيشوف ديك الحاجه اللي يشريها كانت عقار او غير عقار، فاول حاجه كيسول هي الثمن. اتفاق بلا ما نهضروا على الثمن ما يكونش جدي طبعا، حتى حاجه ما كتمنع انهم يتفقوا بيناتهم على ذاك العقد اننا غنبيع لك وانت تشري من عندي وما نحددوش الثمن، ولكن واش داك العقد واش غيكون عنده اي نتجو عليه شي اثار من بعد؟
15: نعم، ربما على انه ادعي فيه الحقوق الى غير ذلك، فلهذا كيف ما قلت على انه الثمن. نعم. يعني خاصو يكون مضمن في العقد.
16: اكيد هو واحد البنود الجوهري. نعم. من البنود الجوهري يعني في العقد، باش العقد تكون عنده واحد الجديه وواحد المصداقيه الثمن.
15: ممتاز. نعم. اذا ضمننا هاد الثمن في العقد ديال الوعد بالبيع.
16: نعم.
15: كاين الثمن مكتوب الى غير ذلك، دازت واحد المده معينه ما بين دوك جوج الناس.
16: نعم.
15: ربما شي طرف جا هذاك العقار غالي.
16: نعم.
15: بغى يتخلى على ذاك العقد ديال الوعد بالبيع، يفسخ ديك العمليه او يتخلى على هذيك العمليه، الطرف الثاني قال له انا نتساهل معاك. نعم. الى غير ذلك، واش ممكن انه يتراجعوا يعني يعملوا واحد العقد ديال الوعد بالبيع جديد؟ نعم. ويتراجعوا على ذاك الثمن اللي كانوا اتفقوا. نعم. عليه في الاول، ويديروا واحد الثمن اللي هو جديد.
16: هو بعدا من كنوقعوا وعد بالبيع وبغينا نغيروا شي حاجه في داك الاتفاق الاول اللي وقعنا اليوم الاول، ما كنحتاجوش نديروا وعد بيع جديد.
15: نعم.
16: كنديروا غير ملحق لذاك الوعد بالبيع وكنحددوا في الشروط الجديده اللي الله اتفقنا عليها. من الثمن الى وقع تغيير ديال الثمن لسبب من الاسباب، حتى حاجه ما كتعني انها تكسب. واخا زعما هي حاله نادره الوقوع، لان كيمكن لا توقع.
15: نعم.
16: هو ما نساش واحد القضيه، هو انه الثمن المصرح بها في العقود ديال بيع العقارات ولا بيع اصول تجاريه الى اخره، فهي خاضعه للمراقبه ديال الاداره ديال الضرائب.
15: نعم.
16: فداك الثمن الا كان مثلا ربما وقع يعني طلعوا الثمن، كنظن ما يكون حتى شي مشكل، لانه غينتجوا عليها مصاريف اضافيه لاداره الضرائب. ولكن الا هبطوا الثمن خصنا نشرحوا علاش، لانه حتى داك العقد الا مثلا وقع واحد التغيير في الثمن خصنا نقولوا علاش توقع ديال
15: خاصه ان العقد الاول باش نوضحوا هذه المساله هذه العقد الاول تذكر فيه الثمن هذاك العقد الاول باش كنوضحوا للمشاهدين الكرام ما كيبقاش عند الموثق فقط محفوظ في الارشيف
16: نعم
15: ديالو
16: نعم
15: راه كيمشي لادارات الضرائب كيتسجل
16: هو اي عقد كيتلقى الموثق وكيتوقع عند الموثق راه خاضع للاجراء ديال التسجيل ودابا التسجيل ولا الكتروني يعني كاع التبادل ديال المعطيات مع الإدارة ديال الضرائب منها دار التسجيل فهو كيتم بطريقة إلكترونية في معطيات كتم على شي ديال بطريقة إلكترونية فيعني أي معلومة كاينة في ذاك العقد راه كتم المشاركة ديالها مع إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية يعني نهار لو قلتي لي مثلا أنا بيع لي مثلا ب 90 مليون وجينا البيع بعتي لي ب 80 مليون
15: نعم
16: خصك تشرح علاش واش ربما واش كاين شي سبب من الاسباب حتى حاجه ما كتمنع قانونيا حتى حاجه ما كتمنع حيت حتى المنطق ديال اداره الضرائب مي كت انجيو لها من بعد ربما مي كتراجع داك الثمن ما كتقولش انك غشيتي في الثمن يا كتقول هو داك الثمن راه غير مطابق للقيمه الحقيقيه ديك ديال داك العقار
15: نعم
16: فالخلاصه هو انه تغيير الثمن كيوقعوا حالات ولكن هنا خصنا ما نساوش الحاله اللي كيكون مثلا فيها قرض بنكي راه حتى هي مساله مهمه مثلا انت دفعتي لواحد البيع للبنكه على اساس تشري بواحد الثمن راه تغير في الثمن يقدر يوقع عليه تاثير على الملف على معالجه الملف ديالك لان البنكه بنات الملف ديالها كامل لانك شاري ديك العقار بواحد الثمن الا جبتي لنا نهار البيع نيته من اخر فالملف ما يقدر ما يوقعوا فيه عراقيل الخلاصه هو انه الا كان شي تغيير خص يكون بتشاور مع الموثق ماشي حتى الاخير لهذا عاد نخبروا به الموثق ويشوفوا الا كان الامكانيه باش الدرك راه كدير ما بدون اي مشكل
15: نعم هذه نقطه مهمه اللي وقف عليها الاستاذ منتصر هي مساله الطرف الثالث خاصه ملي كيكون التمويل كيف ما قلتي اما قد يكون جزئي او لا قد يكون كل من طرف المؤسسه البنكيه اذا ديك المؤسسه ملي كتدفع عليه هذاك العقد ديال الوعد بالبيع الاول راه بنات عليه وغتعطيك داك الرهن بناء على هذاك الثمن اذا ولا وقع شي تغيير او وقع واحد الخلل في واحد البن اللي هو رئيسي في ذاك العقد ديال الوعد بالبيع كيف ما قلتي وهنا الانسان خاصو يرد البال قبل ما يعمل اي حاجه وهذا هو الدور ديالنا دائما في اطار برنامج القانون والناس لانه هو الاسهام في نشر الثقافه والوعي القانونيين لان لا يعذر احد
16: بجهله ذاك الوعد بالبيع كما قلنا الموت من بعد التوقيع ديالو كيشاركوا مع اداره الضرائب من اجل التسجيل وكذلك تمشي نسخة للبنكة اللي غتمول داك العقار فالبنكة ملي كتمشي عندها كدير لها داك المشتري داك الوعد بالبيع كتعالج داك الملف طبعا بانه السيد فلان فلاني شري العقار فلان فلاني بثمن الى اخره وكيدوس واحد اللجنه باش هي ديك اللجنه كتقبل التمويل ولا كترفض التمويل غالبا كيقبلوا التمويل ولاني كتقبل على بناء المعطيات اللي كاين في داك الوعد بالبيع
15: واضح
16: الى وقع اي تغيير فتقدر تعرقل الاتمام ديال العمليه البيع
15: نعم اذا لا شيء يمنع على انه الانسان ولا اتفقوا يعني هذوك الاطراف الطرفين بجوج ديال عقد الوعد بالبيع الطرف البائع ولا الطرف المشتري بلغه القانون بالضبط في عقد الوعد بالبيع لا الطرف الواعد ولا الطرف المستفيد دوك الناس اتفقوا باش يخفضوا الثمن لانه غالبا ولا الاتفاق يكون حول تخفيض الثمن لا شيء نعم تمام لا شيء يمنع
16: ربما مابقاش باغي يشري ولا بانت ليه شي عقار واحد اخر ولا داك البائع مازال باغي يبيع وباش باش باش
15: يتوافقوا بعضياتهم
16: سميتو كيقول انا هبط لكم مثلا واحد 5 مليون ولا شي حاجه غير كمل معايا العمليات توقع طبعا في الواقع راه يمكن لا توقع
15: ممكن انها توقع اذا لا شيء يمنع ولكن الانسان يرد البال من الاشكالات القانونيه خاصه المتعلقه يعني بالمؤسسات البنكيه اللي كتكون تمول داك العقار او لا ايضا كيف ما شرتي لها الاستاذ الفاضل مع ايضا اداره الضرائب لانه الانسان راه داك الثمن خاضع لواحد المراقبه اللي غادي نتكلموا عليها ان شاء الله في احدى الحلقات اللي غادي نتكلموا على الضريبه المفروضه على ما اظن الاسم ديالها بالضبط الاستاذ منتصر
16: الضريبه على الدخل متعلقه بالحدبه هو دابا كاين البائع وكاين المشتري
15: نعم
16: البائع ملي كيبيع كيخضع للضريبه على الدخل المتعلقه بالارباح العقاريه يقدر يكون معفي يقدر يكون عنده الاداء فداك التصريح ديال ثمن البيع بناء عليه كيغدي ديك الضريبه والمشتري كيخلص المصاريف ديال التسجيل
15: نعم
16: راه بجوجهم عندهم يمكن لهم
15: قطعيه
16: المراقبه
15: نعم.
16: لا يعني غير المصاريف يعني ديك الثمن بالنسبه للمشتري يقدر مثلا هو خلص مثلا نقدر نقول مثلا شرى واحد العقار ب 90 مليون خلص عليه مثلا 4% ديال التسجيل غتقولي دار الضريبه سيدي هذاك العقار ما كيسواش 90 كيسوى 100 خص يخلص
15: يخلص ديك الكماله
16: ديالك نعم الكماله وبالنسبه للبائع لا ميم شوز حتى هو كيتحاسبوا معاه على حسب هو خلص الضريبه على اساس بيع ب 90 يقول لي لا هو هذا العقار كيسوى 100 اذا انت ما ربحتيش شي 20 ربحتي 30
15: تمام تمام. ولكن الانسان يستشر، حنا هو الدور ديالنا هنا انه الانسان يمشي ملي كيمشي عند الموثق يستشر معاه كيف ما كنقولوا في اي مساله كتخص ذاك العقار، ويكون واضح جدا باش ما يوقعوش الاشكالات. هذا ديالنا هو التوعيه دائما باش ما يوقعوش الاشكالات المستقبليه.
16: نعم استاذ هشام، بالنسبه للثمن هو كتطلبوا من الناس المشوره بعض المرات كيقول السيد واش ما تجينيش مراجعه. حنا ما يمكنش نقولوا للشخص راه غاتجيك مراجعه ولا ما تجيكش مراجعه، لان حنا ما عندناش. اول حاجه الموثق ما كيكونش شايف العقار كيدير.
15: نعم.
16: كيبني الملف ديال الحساب ديال الوثائق القانونيه ديال ديك العقار، وما كيقدرش هو يعرف واش تجيك مراجعه. الا بغيتي تايفيتي المراجعه كاينه طريقه واحده، وانه كدير وعد بالبيع وكطلب راي مسبق ديال اداره الضرائب. كتقول مثلا انا غنبيع هذا العقار بالثمن فلان فلاني. واش الثمن هو هذاك؟ وكيجاوبوك من بعد واحد المده.
15: إذا ما كتطلب لا، هذا أمر مهم جدا. إذا كاين واحد الطريقة اللي كتعمل كيف ما قلت الأستاذ المنتصر واللي فهمت من عندكم أنه الإنسان باش يتفادى، لأننا نتكلموا حنا على هذا الموضوع مستقبلا، ولكن لا ضير ولا بأس على أنه منين جا في إطار السياق أنه الإنسان منين كيعمل واحد الثمن معين وبغى يعرف بالفعل واش ذاك الثمن اللي غادي يبيع واش غتجيه المراجعة ولا ما غادي تجي، واش هو الثمن الحقيقي ولا لا. كيف ما قلت أنه كيراسل إدارة الضرائب عن طريق الموثق.
16: نعم، دابا النظام اللي كان، لا ماشي عن طريق الموثق، النظام اللي كان شحال كان داك الدليل المرجعي الأثمن.
15: نعم.
16: هذاك النظام ما تبتش تبت أنه غير ناجح وما غير فعال.
15: نعم.
16: فرجعوا للنظام دابا اللي هو الجديد، وأنه مين كتوقع الوعد بالبيع عندك واحد المدة ديال الشهر، في ديك من بعد شهر من بعد الوعد بالبيع كتراسل إدارة ديال الضرائب البائع وتا المشتري، تا يمكن لي يراسلهم كيقول لهم انه سيقول لهم انه انا كبالنسبه للبائع كيقول لهم انا بيع هذا العقار بالثمن، واش هذا الثمن يعني هو
15: الثمن الحقيقي ديال ذاك العقار،
16: كيطلب الراي المسبق ديالهم
15: اداره الضرائب
16: يعني واش هو هذاك ولا كاينه شي حاجه. هما بعد واحد المده كيجاوبوه.
15: نعم.
16: كيقولوا ليه راه الثمن ديالك راه هو هذاك. في هذه الحاله هذه كيكون واعر بانه ما جيش مراجعه.
15: نعم.
16: ولا كيجاوبوك يقول الثمن راه ماشي هو هذاك، مثلا انت قلتي لنا 90 الثمن كيسوى 100.
15: نعم.
16: هو عنده الاختيار، الا مشى في الاتجاه وخلص الضريبه على اساس اللي قرروا راه ما كتجيش مراجعه.
15: نعم.
16: ولكن الا ما رفض انه سميتو فهو يخلص الضريبه على اساس ديك 90 اللي هو صرح بها، ولا اني غتجي المراجعه من بعد.
15: اكيد يعني واضح
16: الموضوع فيه بزاف ما يتقال، ولا اني
15: غادي نخليوه بالضبط. هذه يعني فقط اشاره على انه الانسان ولا بغى ياخذ الراي المسبق ديال اداره الضرائب كتكون مع عمليه الوعد بالبيع.
16: نعم. ولكن باش الموثق يقول لك واش ما تجيكش مراجعه، راه ما كاينش شي واحد اللي غايقول لك راه تجيك مراجعه ما تجيك مراجعه. اللي غايقول لك بحال الهضره راه غير، لان كيجيو عندنا الناس كلها راه وقيلا قال لي واحد السيد راه ما تجيكش مراجعه ولا راه ما كاينش اللي يقول في الهضره هذه، لان الموضوع القرار ماشي في الموثق، راه قرار في اداره الضرائب وهي تثني القرار ديالها بناء على المعطيات موضوعيه ديال ديك الملف، ها بشحال بعتي وفين بعتي.
15: نعم.
16: الى اخره.
15: اذا اداره الضرائب هي لا تقول لك واش عندك المراجعه ولا ما عندكش المراجعه،
16: وحتى هي باش تقول. نعم. لك خصك كاينه شروط.
15: اكيد
16: يعني خصك تراسلها دير الوعد بالبيع وتراسلها باش هي تجاوبك، ما تمشيش. نعم. عندها وتقول لهم السلام عليكم عطوني عافاك بشحال، راه ما غايجاوبوكش.
15: نعم. واضح الاستاذ منتصر. وغادي نخليه واحد النقطه مهمه اللي غادي نتكلموا عليها هي مساله التسبيق.
16: نعم.
15: لان كيف ما كنقولوا انه مركز الاشكالات في الوعد بالبيع.
16: نعم.
15: هي مساله التسبيق. واش التسبيق بعض الوحدين كيقول لك لا خاصو يتذكر في العقد ديال الوعد بالبيع، لا ما يتذكرش، واش جزء من الثمن لا ماشي جزء من الثمن، واش هو العربون ماشي هو العربون الى غير ذلك. واللي غادي نخليوه ان شاء الله للحلقه المقبله من برنامج القانون والناس. اشكركم موصول لكم على هذه الاضاءات نيرات حول هذا الموضوع الاستاذ منتصر العالمي وانتم الموثق بمدينه سلانة نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا.
16: مرحبا استاذ هشام.
15: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم مرة أخرى ضمن برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
17: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
18: في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه: افتتاح الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود، ندوة دولية في دجنبر المقبل بفاس حول النوع الاجتماعي وديناميات الهجرة، الخزانة السينمائية بطنجة تستضيف في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لا تشمو للمخرجة كارين تارديو الحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. أهلا بكم من جديد. افتتحت بأزود إقليم أزلال فعالية الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام بمشاركة سينمائي

0: أفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 6 شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
1: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت لاستمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتبارم بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
0: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
2: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بالمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبه لي انه يكون في المنطقه.
3: التكريم هذا في وجود، هذا ديما شرف، علاش حنا المغاربه كما تنقولوا تنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
4: التكريم برضو للممثل الفنانين المغاربه وبعض الافارقه، اعتقد ده من الادوار المهمه اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
5: انا سعيد جدا بحضوري لهذه الدوره الرابعه من مهرجان اوزود للسينما الجباليه. هذه الدوره بالنسبه لي تعكس جماليه وسحر السينما الدوليه في جعلنا نلتقي باناس لم نكن نعرفهم بالامس.
0: المهرجان الدولي لسينما الجبل يطمح الى جعل السينما رافعه للنهوض بالمناطق الجبليه وتثمين مؤهلاتها الطبيعيه والثقافيه وتكريس اوزود وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع، انسجاما مع الاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة والفنون والتراث باعتبارها روافع للتنمية الترابية المستدامة.
6: تنظم بمبادرة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز بفاس يومي 17 و18 دجنبر المقبل ندوة علمية حول موضوع النوع الاجتماعي والهجرة المغربية، ديناميات الهجرة الداخلية والدولية. ويناقش هذا الحدث المنظم بمناسبة اليوم العالمي للهجرة بمشاركة باحثين وجامعيين وممثلي المؤسسات المعنية بشؤون الهجرة عددا من المواضيع ذات الصلة بديناميات الهجرة المغربية وبعدها النوعي.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أيضا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في ملف الصحرائية المغربية، الدنمارك تشيد بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. المغرب على أبواب الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الجاري، المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. في المجال السياحي، المغربي يستقبل أكثر من 14 مليون سائح إلى غاية متم غشت 2026. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحرائية المغربية، أشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق

0: بشأنها بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وعبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الدنماركي السيد لارس لوكيه راسموسن في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا اليوم إلى كوبنهاغن. وفي هذا الصدد قال السيد راسموسن إن الدنمارك ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. كما أشاد رئيس الدبلوماسية الدنماركي بمقترحه الحكم الذاتي المغربي الذي وصفه بأنه ذو مصداقية ويقدم مساهمة جادة وأساسية في المسلسل الأممي الجاري، مجددا التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكوري اليوم بالرباط مباحثات مع وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني أنور محمد علي كليشات المهري، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالات التكوين المهني والتشغيل وتنمية الكفاءات. وتناولت المباحثات بين الجانبين آفاق التطوير التعاوني في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني وتكوين المكونين وتنمية الكفاءات، لا سيما ما يتعلق بحكامة منظومات التكوين وهندسة البرامج الدراسية والتكوين بالتدرج والتناوب بين مؤسسة التكوين والمقاولة واستباق حاجيات سوق الشغل من الكفاءات، فضلا عن تعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني. تصريح الوزيران:
1: تمخض على هذه الزيارة الكريمة اتفاق على إنشاء لجنة مشتركة من أجل تدارس مشاريع دقيقة، من جملتها مشاريع كذلك لإنشاء معاهد في إطار الشراكة بين البلدين. احنا تجمعنا علاقات أخوية وعلاقات تاريخية، كذلك اليمن دولة شقيقة، فالهدف هو أن نضع الخبرة المغربية، واللي كيف ما كتعرفوا في هذا المجال بالضبط هي خبرة متقدمة، رأنا إشارة الإخوة اليمنيين بكل الإمكانيات المتاحة على مستوانا.
2: حرصنا على الاستفادة من أشقائنا في المملكة المغربية بحيث نستفيد من هذه التجربة الملهمة والتي تطلعنا عليها عن قرب. هذه الزيارة لامسنا فيها عن قرب حجم التطور في هذا القطاع، ونهني معالي الوزير والحكومة المغربية على هذه الخطوات الكبيرة التي تحققت في هذا القطاع. نحن سننقل ما يناسبنا من هذه التجربة إلى خططنا وبرامجنا، ولا شك أنها ستكون مفيدة بشكل كبير لنا في المستقبل.
0: في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشانينا:
3: حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم، يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500 ألف درهم لكل مترشح مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب، سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي، الاستفادة من هذه التحفيزات المالية.
0: وباعتباره فاعلا نشيطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل النساء في جهة الدخل وادي الذهب تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئة المنتخبة. عودة لأميمة مشاهدينا.
3: تعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى، لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجال التمثيلية وتشجيع بروز كفاءات نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعالية في صنع القرار. وتكتسي هذه الدينامية أهمية خاصة في جهة الدخل وذي الدخل، حيث طلعت النساء دائما بدور محوري في مختلف مجالات الحياة الأسرية والاجتماعية والعامة. وأكدت مريم أهلكوري وهي فاعلة جمعوية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن حضور النساء في الحياة السياسية والانتخابية بالجهة شهد تطورا مهما وملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وذلك في امتداد طبيعي للمكانة التي لا طالما حظيت بها المرأة داخل المجتمع الصحراوي. من جهتها أبرزت السيدة دوشا بكار الصحفية بالإذاعة الجهوية للدخلة، والتي سجلت تزايد حضور النساء داخل مختلف المجالس المحلية والجهوية عددا من التحديات المرتبطة بالمشاركة السياسية للمرأة، ومن بينها ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز انخراطها في الحياة السياسية وتقوية حضورها داخل التنظيمات السياسية. واعتبرت السيدة بكار أنه فضلا عن عدد المقاعد التي تشغلها النساء، فإن الدينامية الانتخابية لسنة 2026 تطرح سؤال جودة المشاركة النسائية ومدى قدرة النساء على التأثير بشكل أكبر في القرار العمومي.
0: في المجال السياحي، إلى غاية متم غشت 2026 استقبل المغرب 14 مليون ومئة ألف سائح، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4% ونصف مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25 و2000، وهو ما يعادل حوالي 608 ألف سائح إضافي، وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف 2 مليون سائح، محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد على وجهة المغرب. بجماعة تمسلوح بإقليم الحوز، يبرز النسيج التقليدي والدراسة كأحد المهارات الحرفية التي تساهم في تشكيل هوية هذه المنطقة المعروفة منذ القدم بغنى تراثها الحرفي، ولا سيما الفخار والحرف المرتبطة بالنسيج. وبفضل توافر الصوف بالجماعة، تطور هذا النشاط على مر الأجيال من خلال تحويل هذه المادة الأولية إلى منتجات تقليدية مختلفة، من بينها الحيك وقطع أخرى مخصصة للملابس، مما جعل النسيج مهارة حرفية متجذرة بعمق في الممارسات والذاكرة الحرفية المحلية. هذا التصريح لكل من حسن تحيم رئيس جمعية الإصلاح للحرفيين بتمسلوحت، وهشام بردوزي المدير الجهوي للصناعة التقليدية ياتي بمراكش أسفي.
4: بالنسبه للمنطقه ديال طامصلوح هي واحد المنطقه اللي مشهوره بالصناعه التقليديه الى جانب الفلاحه، ومشهوره كذلك بواحد جوج القطاعات في قطاع الصناعه التقليديه اللي هما معروفين بزاف، اللي هو قطاع الفخار وقطاع النسيج. وعلاش قطاع النسيج؟ طامصلوح معروفه بقطاع النسيج منذ زمان، حكم انه اغلب الفلاحه في المنطقه ديال طامصلوح كانوا كسابه، يعني كان الصوف كيكون متوفر بواحد الشكل كبير بزاف، وبالتالي كانوا الصنايعيه الدرازه كيخدموا على صنع البطانيه، الجلابه، الحايك، واحد المجموعه ديال المواد اللي كيحتاجوها الناس سواء داخل المنزل ولا في الالبسه ديالهم. مع الايام ولات هذه الماده ديال تدرس مطلوبه في قطاعات اخرى، في تجهيز الفنادق لي ميزون دوت، وبالتالي جو زبائن من داخل المغرب ومن خارج المغرب.
5: حاليا هو قطاع اللي تيحقق رقم معاملات ديال 13 مليون درهم في التصدير رسم سنه 2025، ومسجله حاليا عندنا اكثر من 500 صانع تقليدي في هذه الحرفه هذه على مستوى اقليم مراكش، عامله مراكش واقليم الحوز نسبه مهمه تتواجد بمنطقه طامصلوحت. وبطبيعه الحال الوزاره تتواكب تطور هذه الحرفه هذه عن طريق مجموعه من البرامج. الاولى تم توسيع مجمع الصناعه التقليديه بمنطقه طامصلوحت بمبلغ مالي ديال 7 مليون درهم، واللي تيساهم بتوفير فضاءات مهنيه مناسبه للانتاج والتكوين. كذلك اشتغلنا على تحسين جوده المنتوج عن طريق اعتماد شارات الجوده، وتطوير الابداع والتصميم عن طريق تنظيم دورات تكوينيه لفتات الصناع التقليديين. واشتغلنا مع الصناع التقليديين على تحويل المنتوج لاستعمالات جديده لاستجابه لحاجيات السوق. بطبيعه الحال الاهداف هو الحفاظ على اصاله هذا المنتوج هذا وتطويره بطبيعه الحال لفتح اسواق جديده خصوص الاسواق الدوليه، مما يساهم في تحسين ظروف الصناع التقليديين وتحسين الولوج ديال الشباب لهذه الحرفه هذه باش نضمنوا الاستمراريه ديالها.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، ساهم الدولي المغربي علي معمر في فوز فريقه أندلخت على ضيفه كورتريك بهدف دون رد، بعدما قدم التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الوحيد في المباراة التي جمعت بينهما برسم الجولة الثالثة من الدوري البلجيكي للمحترفين. وبهذا الفوز يحتل أندلخت المركز العاشر في الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما يتدايل كورتريك الترتيب في المركز 18 من دون رصيد. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: الخبر من المصدر.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
2: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: الأمم المتحدة تتوقع ظاهرة النينيو شديدة القوة تستمر حتى فبراير 2027. موجة حر ترفع خطر الحرائق الغابوية إلى أقصى مستوى بعدة مناطق بالبرتغال. العاصفة الاستوائية ماري تتحول إلى إعصار في المحيط الهادئ. أهلا بكم من جديد. أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ظاهرة النينيو باتت مستقرة بشكل ثابت وستشتد خلال الأشهر المقبلة، مع احتمال قريب من 100% بأن تستمر حتى فبراير 2027. نستمع لباقي التفاصيل في تقرير أسماء الخياري.
3: المنظمة التابعة للأمم المتحدة وجهت تحذيرا جديدا موضحة أن النينيو استقرت بشكل ثابت وستزداد شدة خلال الأشهر المقبلة، مع انعكاسات كبيرة على أنماط هطول الأمطار ودرجة الحرارة وما يرافق ذلك من مخاطر وقوع فيضانات وموجات جفاف وحرارة قصوى. من جهته حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم من أن النينيو تدخل العالم منطقة عالية المخاطر، قد تشهد ظواهر جوية قصوى. وقال في بيان إن العلم لا يترك مجال للشك، فالكوكب يدخل في المجهول والمياه تزداد حرارة، بلغت درجات حرارة سطح البحر مستويات غير مسبوقة وستستمر في الارتفاع، ونجد أنفسنا في منطقة عالية المخاطر حيث تصبح الظواهر الجوية القصوى المعيار الجديد. وأضاف أن السباق الآن يدور بين المخاطر المتزايدة، والتزامنا باتخاذ إجراءات مناخية وحماية الناس يجب أن نفوز في هذا السباق. وتجدر الإشارة إلى أن النينيو ظاهرة مناخية طبيعية وليست ناتجة عن تغير المناخ، لكن العلماء يتوقعون أن تزيد من ارتفاع حرارة الكوكب الذي يشهد بالأساس احترارا متسارعا بسبب حرق الوقود الأحفوري، وأن تؤدي إلى تفاقم الظواهر الجوية القصوى.
2: نواصل من البرتغال. استمرار الطقس الحار رفع خطر اندلاع حرائق الغابات إلى المستوى الأقصى في 11 بلدية بشمال ووسط البلاد، فيما تواجه أكثر من 50 بلدية أخرى خطرا مرتفعا جدا، وفق ما أفاد به المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي. المعهد أوضح في بيان له أن مستوى الخطر الأقصى يشمل بلديات في مقاطعات براغانسا وأغوارا وكاستيلو وبرانكو وكويمبرا، بينما توجد بلديات أخرى تحت مستوى خطر مرتفع جدا في 9 مقاطعات تمتد من شمال البلاد إلى منطقة ألغارفي جنوبا. تحذير من المستوى الأصفر أصدره المعهد أيضا بسبب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، يشمل 14 مقاطعة في مختلف مناطق البرتغال القارية، ويظل ساريا حتى مساء السبت حماية للمنظومة الغابوية من تداعيات التقلبات المناخية. من فلوريدا، أعلن المركز الوطني للأعاصير بالولاية عن تحول العاصفة الاستوائية ماري إلى إعصار من الدرجة الأولى في المحيط الهادئ، في تطور لافت يستدعي متابعة دقيقة لمساره وتأثيراته المحتملة. وأفاد المركز بأن الإعصار يتواجد حاليا على بعد نحو 600 كيلومتر جنوب غرب الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باخا كاليفورنيا. وأضاف المصدر ذاته ضمن نشرة إنذارية رسمية أن سرعة الرياح القصوى المستمرة المصاحبة للإعصار.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
4: تمسكرت تنامورت نتسوريفتين وتمزواروت تيزمم نتزاني نغدين من تمزواروت إلا دارك وزاني الطاف نقوزني رتسموسي سقواسن أدا سورت كيستا دي الدرتا سكفلت لي كله يستوهما نغدو درتنس زغ قوزي سقواسن تينمل تمزواروت توسورت قاتو ستيت ماش لاب داقيس وتغرين كريقات تزانا أما يزمم هالنيرخا يكسول فابورا المغرب كله تما وزو السقمية نامورت تينمل تمزواروت تسنو نديم شرك ننس أراكان تأتين من تمزواروت تتزانين غدرار ولا غزغار ورف لك إلا بلا تفتوت سكرانتين من اللي يكيزن نيغ تزولت وسلم دمزوارو اللي لن غتمنط اللي اختزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت اللي غيتو زمام وزان غل حالة المدنية نيغ تحت الكاغيت نتلاليت دل فوتوكوبين تكردة تنامورت نباب نتزانت تين من الغصاد نور زمتي فلوين كريغاتيان كريغاتيات تفركي سوريجي واللوحيا موكريس ارتكا حتى يتغاوسي وين ولمود افادت السيفسيس فتوجي وين تزانين هن دور تجتي ويكاد سيانف زميمت غسلم دمزوارو اختياق انت غصاد هن مرادة كرزمنت فلوين يمس

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أيضا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في ملف الصحرائية المغربية، الدنمارك تشيد بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. المغرب على أبواب الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الجاري، المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. في المجال السياحي، المغرب يستقبل أكثر من 14 مليون سائح إلى غاية متم غشت 2026. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحرائية المغربية، أشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنها بين الأطراف لقضية الصحرائية المغربية. وعبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الدنماركية السيد لارس لوكيه راسموسن في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا اليوم إلى كوبنهاغن. وفي هذا الصدد قال السيد راسموسن إن الدنمارك ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. كما أشاد رئيس الدبلوماسية الدنماركي بمقترحه الحكم الذاتي المغربي الذي وصفه بأنه ذو مصداقية ويقدم مساهمة جادة وأساسية في المسلسل الأممي الجاري، مجددا التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكوري اليوم بالرباط مباحثات مع وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني أنور محمد علي كليشات المهري، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالات التكوين المهني والتشغيل وتنمية الكفاءات. وتناولت المباحثات بين الجانبين آفاق التطوير التعاوني في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني وتكوين المكونين وتنمية الكفاءات، لا سيما ما يتعلق بحكامة منظومات التكوين وهندسة البرامج الدراسية والتكوين بالتدرج والتناوب بين مؤسسة التكوين والمقاولة واستباق حاجيات سوق الشغل من الكفاءات، فضلا عن تعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني. تصريح الوزيران
2: تبخد على هذه الزيارة الكريمة اتفاق على إنشاء لجنة مشتركة من أجل تدارس مشاريع دقيقة، من جملتها مشاريع كذلك لإنشاء معاهد في إطار الشراكة بين البلدين. احنا تجمعنا علاقات أخوية وعلاقات تاريخية، كذلك اليمن دولة شقيقة، فالهدف هو أن نضع الخبرة المغربية، واللي كيف ما كتعرفوا في هذا المجال بالضبط هي خبرة متقدمة، رأنا إشارة الإخوة اليمنيين بكل الإمكانيات المتاحة على مستوانا.
3: حرصنا على الاستفادة من أشقائنا في المملكة المغربية بحيث نستفيد من هذه التجربة الملهمة والتي تطلعنا عليها عن قرب. هذه الزيارة لامسنا فيها عن قرب حجم التطور في هذا القطاع، ونهني معالي الوزير والحكومة المغربية على هذه الخطوات الكبيرة التي تحققت في هذا القطاع. نحن سننقل ما يناسبنا من هذه التجربة إلى خططنا وبرامجنا، ولا شك أنها ستكون مفيدة بشكل كبير لنا في المستقبل.
1: في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشانينا.
4: حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي الاستفادة من هذه التحفيزات المالية.
1: وباعتبارهن فاعلا نشيطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل النساء في جهة الدخل وادي الذهب تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئة المنتخبة. عودة لأميمة مشاهدينا.
4: تعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى، لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجال التمثيلية وتشجيع بروز كفاءات نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعالية في صنع القرار. وتكتسي هذه الدينامية أهمية خاصة في جهة الدخل وذي الذهب، حيث طلعت النساء دائما بدور محوري في مختلف مجالات الحياة الأسرية والاجتماعية والعامة. وأكدت مريم أهل كوري وهي فاعلة جمعوية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن حضور النساء في الحياة السياسية والانتخابية بالجهة شهد تطورا مهما وملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وذلك في امتداد طبيعي للمكانة التي لا طالما حظيت بها المرأة داخل المجتمع الصحراوي. من جهتها أبرزت السيدة دوشا بكار الصحفية بالإذاعة الجهوية للدخلة والتي سجلت تزايد حضور النساء داخل مختلف المجالس المحلية والجهوية عددا من التحديات المرتبطة بالمشاركة السياسية للمرأة، ومن بينها ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز انخراطها في الحياة السياسية وتقوية حضورها داخل التنظيمات السياسية. واعتبرت السيدة بكار أنه فضلا عن عدد المقاعد التي تشغلها النساء، فإن الدينامية الانتخابية لسنة 2026 تطرح سؤال جودة المشاركة النسائية ومدى قدرة النساء على التأثير بشكل أكبر في القرار العمومي.
1: في المجال السياحي إلى غاية متم غشت 2026 استقبل المغرب 14,200,000 سائح، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25,000، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف 2,000,000 سائح، محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد على وجهة المغرب. بجماعة تمسلوح بإقليمي الخوز يبرز النسيج التقليدي والدراسة كأحد المهارات الحرفية التي تساهم في تشكيل هوية هذه المنطقة المعروفة منذ القدم بغنى تراثها الحرفي، ولا سيما الفخار والحرف المرتبطة بالنسيج. وبفضل توافر الصوف بالجماعة تطور هذا النشاط على مر الأجيال من خلال تحويل هذه المادة الأولية إلى منتجات تقليدية مختلفة، من بينها الحيك وقطع أخرى مخصصة للملابس، مما جعل النسيج مهارة حرفية متجذرة بعمق في الممارسات والذاكرة الحرفية المحلية. هذا التصريح لكل من حسن تحيم رئيس جمعية الإصلاح للحرفيين بتمسلوح، وهشام بردوزي المدير الجهوي للصناعة التقليدية بمراكش أسفية.
5: بالنسبة للمنطقة ديال تمسلوح، هي واحد المنطقة اللي مشهورة بالصناعة التقليدية إلى جانب الفلاحة، ومشهورة كذلك بواحد جوج القطاعات في قطاع الصناعة التقليدية اللي هما معروفين بزاف، اللي هو قطاع الفخار وقطاع النسيج. وعلاش قطاع النسيج؟ تمسلوح معروفة بقطاع النسيج منذ زمان، حكم أنه أغلب الفلاحة في المنطقة ديال تمسلوح كانوا كسابة، يعني كان الصوف كيكون متوفر بواحد الشكل كبير بزاف، وبالتالي كانوا الصناعية الدراجة كيخدموا على صنع البطانية، الجلابة، الحايك، واحد المجموعة ديال المواد اللي كيحتاجوها الناس سواء داخل المنزل ولا في الألبسة ديالهم. مع الأيام ولات هذه المادة ديال تدرس مطلوبة في قطاعات أخرى، في تجهيز الفنادق لميزون دوت، وبالتالي جو زبائن من داخل المغرب ومن خارج المغرب.
6: حاليا هو قطاع اللي تيحقق رقم معاملات ديال 13 مليون درهم في التصدير رسم سنة 2025، ومسجل حاليا عندنا أكثر من 500 صانع تقليدي في هذه الحرفة هذه على مستوى إقليم مراكش، عاملة مراكش وإقليم الحوز، ونسبة مهمة تتواجد بمنطقة تمسلوح. وبطبيعة الحال الوزارة تتواكب تطور هذه الحرفة هذه عن طريق مجموعة من البرامج. الأولى تم توسيع مجمع الصناعة التقليدية بطاقة تمسلوح بمبلغ مالي ديال 7 مليون درهم، واللي تيساهم بتوفير فضاءات مهنية مناسبة للإنتاج والتكوين. كذلك اشتغلنا على تحسين جودة المنتوج عن طريق اعتماد شارات الجودة، وتطوير الإبداع والتصميم عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفتاة الصناعة التقليديين. واشتغلنا مع الصناعة التقليديين على تحويل المنتوج لاستعمالات جديدة لاستجابة لحاجيات السوق. بطبيعة الحال الأهداف والحفاظ على أصالة هذا المنتوج هذا وتطويره بطبيعة الحال لفتح أسواق جديدة خصوص الأسواق الدولية، مما يساهم في تحسين ظروف الصناعة التقليديين وتحسين الولوج ديال الشباب لهذه الحرفة هذه باش نضمنوا الاستمرارية ديالها.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، ساهم الدولي المغربي علي معمر في فوز فريقه أندلخت على ضيفه كورتريك بهدف دون رد، بعدما قدم التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الوحيد في المباراة التي جمعت بينهما برسم الجولة الثالثة من الدوري البلجيكي للمحترفين. وبهذا الفوز يحتل أندلخت المركز العاشر في الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما يتدايل كورتريك الترتيب في المركز 18 من دون رصيده. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
3: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حذرت من أن ظاهرة نينيو الحالية قد تصبح الأقوى منذ بدء رصد هذا النمط المناخي قبل 4 عقود في حال استمر مسار ارتفاع درجات حرارة المحيط الهادئ الاستوائي. الأمينة العامة للمنظمة سيليستي ساولو قالت إن الظاهرة قد تتجاوز إذا وصلت تطورها الحالي كل ما تم تسجيله منذ انطلاق عمليات الرصد بعدما بلغت مؤشرات حرارة المحيط مستويات استثنائية. وبحسب أحدث نشرة للمنظمة باتت ظاهرة النينيو راسخة ومن المتوقع أن تواصل اشتدادها خلال الأشهر المقبلة لتبلغ مستوى شديد القوة مع احتمال يقترب من 100% لاستمرارها حتى فبراير 27 2000، وهو أعلى مستوى يقين تعبر عن هو المنظمة في توقعاتها بشأن الظاهرة. ويرتقب أن تبلغ النينيو ذروتها في نهاية سنة 26 2000، فيما يتوقع أن تستمر انعكاساتها المناخية خلال جزء كبير من العام المقبل مؤثرة في أنماط درجات الحرارة والتساقطات ومفاقمة مخاطر الفيضانات والجفاف وموجات الحر الشديدة. وأظهرت القياسات ارتفاع متوسط حرارة سطح البحر في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي بدرجة مئوية 1.5 فوق المعدل الطبيعي بين مايو ويوليوز قبل أن يصل الفارق إلى 2 خلال يوليوز، ثم يتراوح بين 2.2 و2.6 من نهاية يوليوز إلى منتصف غشت. كما تجاوزت حرارة المياه تحت سطح المحيط المعدل الطبيعي بأكثر من 8 درجات مئوية في بعض المناطق خلال يوليوز ومطلع غشت، ما يشكل مخزونا كبيرا من المياه الدافئة يرجح أن يغذي استمرار اشتداد الظاهرة. وتشير توقعات المنظمة للفترة الممتدة من جوتنبير إلى نوفمبر إلى ارتفاع احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات الموسمية في معظم الكتل القارية، إلى جانب تغييرات قوية في أنماط التساقطات مرتبطة بتأثير النينيو في الدورة الجوية العالمية. وتحدث ظاهرة النينيو عادة كل 2 إلى 7 سنوات نتيجة ارتفاع حرارة سطح المياه في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، وتستمر في الغالب ما بين 9 أشهر و12 شهرا، غير أن تأثيرها في درجات الحرارة العالمية قد يمتد إلى ما بعد بلوغها ذروتها.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكولة لها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: تعيدنا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في ملف الصحرائية المغربية، الدنمارك تشيد بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. المغرب على أبواب الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الجاري. المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. في المجال السياحي، المغربي يستقبل أكثر من 14 مليون سائح إلى غاية متم غشت 2026. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحرائية المغربية. أشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنها بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وعبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الدنماركية السيد لارس لوكيه راسموسن في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا اليوم إلى كوبنهاغن. وفي هذا الصدد قال السيد راسموسن إن الدنمارك ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. كما أشاد رئيس الدبلوماسية الدنماركي بمقترحه الحكم الذاتي المغربي الذي وصفه بأنه ذو مصداقية ويقدم مساهمة جادة وأساسية في المسلسل الأممي الجاري، مجددا التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكوري اليوم بالرباط مباحثات مع وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني أنور محمد علي كليشات المهري، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالات التكوين المهني والتشغيل وتنمية الكفاءات. وتناولت المباحثات بين الجانبين آفاق التطوير التعاوني في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني وتكوين المكونين وتنمية الكفاءات، لا سيما ما يتعلق بحكامة منظومات التكوين وهندسة البرامج الدراسية والتكوين بالتدرج والتناوب بين مؤسسة التكوين والمقاولة واستباق حاجيات سوق الشغل من الكفاءات، فضلا عن تعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني. تصريح الوزيران:
4: تمخض على هذه الزيارة الكريمة اتفاق على إنشاء لجنة مشتركة من أجل تدارس مشاريع دقيقة، من جملتها مشاريع كذلك لإنشاء معاهد في إطار الشراكة بين البلدين. احنا تجمعنا علاقات أخوية وعلاقات تاريخية، كذلك اليمن دولة شقيقة، فالهدف هو أن نضع الخبرة المغربية، واللي كيف ما كتعرفوا في هذا المجال بالضبط هي خبرة متقدمة، رأنا إشارة الإخوة اليمنيين بكل الإمكانيات المتاحة على مستوانا.
5: حرصنا على الاستفادة من أشقائنا في المملكة المغربية بحيث نستفيد من هذه التجربة الملهمة والتي تطلعنا عليها عن قرب. هذه الزيارة لامسنا فيها عن قرب حجم التطور في هذا القطاع، ونهني معالي الوزير والحكومة المغربية على هذه الخطوات الكبيرة التي تحققت في هذا القطاع. نحن سننقل ما يناسبنا من هذه التجربة إلى خططنا وبرامجنا، ولا شك أنها ستكون مفيدة بشكل كبير لنا في المستقبل.
3: في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. ومما بشأننا،
0: حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي الاستفادة من هذه التحفيزات المالية.
3: وباعتبارهن فاعلا نشيطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل النساء في جهة الدخل وادي الذهب تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئة المنتخبة. عودة لأميمة بوشهرين.
0: تعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى، لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجال التمثيلية وتشجيع بروز كفاءات نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعالية في صنع القرار. وتكتسي هذه الدينامية أهمية خاصة في جهة الدخل وذي الذهب، حيث طلعت النساء دائما بدور محوري في مختلف مجالات الحياة الأسرية والاجتماعية والعامة. وأكدت مريم أهل كوري وهي فاعلة جمعوية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن حضور النساء في الحياة السياسية والانتخابية بالجهة شهد تطورا مهما وملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وذلك في امتداد طبيعي للمكانة التي لا طالما حظيت بها المرأة داخل المجتمع الصحراوي. من جهتها أبرزت السيدة دوشا بكار الصحفية بالإذاعة الجهوية للدخلة والتي سجلت تزايد حضور النساء داخل مختلف المجالس المحلية والجهوية عددا من التحديات المرتبطة بالمشاركة السياسية للمرأة، ومن بينها ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز انخراطها في الحياة السياسية وتقوية حضورها داخل التنظيمات السياسية. واعتبرت السيدة بكار أنه فضلا عن عدد المقاعد التي تشغلها النساء، فإن الدينامية الانتخابية لسنة 2026 تطرح سؤال جودة المشاركة النسائية ومدى قدرة النساء على التأثير بشكل أكبر في القرار العمومي.
3: في المجال السياحي، إلى غاية متم غشت 2026 استقبل المغرب 14,100,000 سائح، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25,000، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي، وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف 2,000,000 سائح، محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد على وجهة المغرب. بجماعة تمسلوح بإقليمية الخوز يبرز النسيج التقليدي والدراسة كأحد المهارات الحرفية التي تساهم في تشكيل هوية هذه المنطقة المعروفة منذ القدم بغنى تراثها الحرفي، ولا سيما الفخار والحرف المرتبطة بالنسيج. وبفضل توافر الصوف بالجماعة تطور هذا النشاط على مر الأجيال من خلال تحويل هذه المادة الأولية إلى منتجات تقليدية مختلفة من بينها الحيك وقطع أخرى مخصصة للملابس، مما جعل النسيج مهارة حرفية متجذرة بعمق في الممارسات والذاكرة الحرفية المحلية. هذا التصريح لكل من حسن تحيم رئيس جمعية الإصلاح للحرفيين بتمسلوحت وهشام بردوزي المدير الجهوي للصناعة التقليدية ياتي بمراكش أسفية.
1: بالنسبة للمنطقة ديال تمسلوحت هي واحد المنطقة اللي مشهورة بالصناعة التقليدية إلى جانب الفلاحة، ومشهورة كذلك بواحد جوج القطاعات في قطاع الصناعة التقليدية اللي هما معروفين بزاف، اللي هو قطاع الفخار وقطاع النسيج. وعلاش قطاع النسيج؟ تمسلوحت معروفة بقطاع النسيج منذ زمان، حكم أنه أغلب الفلاحة في المنطقة ديال تمسلوحت كانوا كسابة، يعني كان الصوف كيكون متوفر بواحد الشكل كبير بزاف، وبالتالي كانوا الصناعية الدراجة كيخدموا على صنع البطانية، الجلابة، الحايك، واحد المجموعة ديال المواد اللي كيحتاجوها الناس سواء داخل المنزل ولا في الالبسه ديالهم. مع الايام ولات هذه الماده ديال تدرس مطلوبه في قطاعات اخرى في تجهيز الفنادق لي ميزون دوت، وبالتالي جو زبائن من داخل المغرب ومن خارج المغرب.
6: حاليا هو قطاع اللي تيحقق رقم معاملات ديال 13 مليون درهم في التصدير رسم سنه 2025، ومسجله حاليا عندنا اكثر من 500 صانع تقليدي في هذه الحرفه هذه على مستوى اقليم مراكش، عامله مراكش واقليم الحوز نسبه مهمه تتواجد بمنطقه تمسلوحت. وبطبيعة الحال الوزارة تتواكب تطور هذه الحرفة هذه عن طريق مجموعة من البرامج. الأولى تم توسيع مجمع الصناعة التقليدية بطاقة تمسلوحت بمبلغ مالي ديال 7 مليون درهم، واللي تيساهم بتوفير فضاءات مهنية مناسبة للإنتاج والتكوين. كذلك اشتغلنا على تحسين جودة المنتوج عن طريق اعتماد شارات الجودة وتطوير الإبداع والتصميم عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفتاة الصناع التقليديين، واشتغلنا مع الصناع التقليديين على تحويل المنتوج لاستعمالات جديدة لاستجابة لحاجيات السوق. بطبيعة الحال الأهداف والحفاظ على أصالة هذا المنتوج هذا وتطويره بطبيعة الحال لفتح أسواق جديدة خصوص الأسواق الدولية، مما يساهم في تحسين ظروف الصناع التقليديين وتحسين الولوج ديال الشباب لهذه الحرفة هذه باش نضمنوا الاستمرارية ديالها.
3: أخيرا في الميدان الرياضي، ساهم الدولي المغربي علي معمر في فوز فريقه أندلخت على ضيفه كورتيك بهدف دون رد بعدما قدم التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الوحيد في المباراة التي جمعت بينهما برسم الجولة الثالثة من الدوري البلجيكي للمحترفين. وبهذا الفوز يحتل أندلخت المركز العاشر في الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما يتدايل كورتريك الترتيب في المركز 18 من دون رصيده. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: كنشوفوا أن العطلة الصيفية قربت سالي أو لا بخيسك سالاش، كنلاحظوا أصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل أب أو لا كل سائق ديال السيارة كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسه، كيكونوا مع والديه، ربما أصدقاء دياله، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان أنه الإنسان يرد البال السيارة دياله ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخد واحد الوقيتة اللي يقدر يرتاح فيها. أيضا السيارة أوسي يتفحصها قبل ما يمشي الطريق.
2: احنا في مرحلة ديال العودة ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
3: في نظري ان الانسان الى سافر صباح بكري مزيانه، كيكون الانسان يلا فايق نشيط، وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه ولا كان غادي يسافر بالليل. في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
4: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, et ça fait augmenter le stress. Donc pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أفادت شركة جوجل كوريا بأن مستوى استخدام الذكاء الاصطناعي في كوريا هو أعلى بمقدار 1.7 مرة من المتوسط العالمي. وفقا لاستطلاع نشرته بابليك فيرست، وهي شركة استشارات استراتيجية يوجد مقرها في لندن، فإن 40% من الكوريين أكدوا أن الشركات فضلت المترشحين الذين يتمتعون بقدرات في مجال الذكاء الاصطناعي عن غيرهم خلال عمليات التوظيف. كما أظهر أن 74% من الكوريين كانوا مهتمين بالتعليم الذي يهدف إلى تحسين قدراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، مبرزا أن هذه الرغبة في التعليم المتعلق بالذكاء الاصطناعي انتشرت بين الآباء الكوريين أيضا، حيث اعتبر 85% منهم أن تعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل فعال لا يقل أهمية عن تعلم مواد أخرى مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية. من جانب آخر، تناول التقرير آثار تعليم الذكاء الاصطناعي على إنتاجية العمال، مسجلا أن توفير التعليم حول كتابة أوامر الذكاء الاصطناعي المتقدمة ساعد الموظفين على تقليل ساعات عملهم بمقدار الثلث مقارنة باستخدام الأوامر الأساسية. وأظهر الاستطلاع أيضا أن الزيادة السنوية في الإنتاجية الناتجة عن هذا النوع من التعليم تقدر بنحو

0: في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكولة لها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أيضا إخبار جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في ملف الصحرائية المغربية، الدنمارك تشيد بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. المغرب على أبواب الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر الجاري. المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. في المجال السياحي، المغرب يستقبل أكثر من 14 مليون سائح إلى غاية متم غشت 2026. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحرائية المغربية، أشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنها بين الأطراف لقضية الصحرائية المغربية. وعبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الدنماركية السيد لارس لوكيه راسموسن في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا اليوم إلى كوبنهاغن. وفي هذا الصدد قال السيد راسموسن إن الدنمارك ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. كما أشاد رئيس الدبلوماسية الدنماركي بمقترحه الحكم الذاتي المغربي الذي وصفه بأنه ذو مصداقية ويقدم مساهمة جادة وأساسية في المسلسل الأممي الجاري، مجددا التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكوري اليوم بالرباط مباحثات مع وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني أنور محمد علي كليشات المهري، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالات التكوين المهني والتشغيل وتنمية الكفاءات. وتناولت المباحثات بين الجانبين آفاق التطوير التعاوني في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني وتكوين المكونين وتنمية الكفاءات، لا سيما ما يتعلق بحكامة منظومات التكوين وهندسة البرامج الدراسية والتكوين بالتدرج والتناوب بين مؤسسة التكوين والمقاولة واستباق حاجيات سوق الشغل من الكفاءات، فضلا عن تعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني.

0: تصريح الوزيران.
1: تمخض على هذه الزيارة الكريمة اتفاق على إنشاء لجنة مشتركة من أجل تدارس مشاريع دقيقة من جملتها مشاريع كذلك لإنشاء معاهد في إطار الشراكة بين البلدين. احنا تجمعنا علاقات أخوية وعلاقات تاريخية، كذلك اليمن دولة شقيقة، فالهدف هو أن نضع الخبرة المغربية، واللي كيف ما كتعرفوا في هذا المجال بالضبط هي خبرة متقدمة، رأنا إشارة الإخوة اليمنيين بكل الإمكانيات المتاحة على مستوانا.
2: حرصنا على الاستفادة من أشقائنا في المملكة المغربية بحيث نستفيد من هذه التجربة الملهمة والتي تطلعنا عليها عن قرب. هذه الزيارة لامسنا فيها عن قرب حجم التطور في هذا القطاع، ونهني معالي الوزير والحكومة المغربية على هذه الخطوات الكبيرة التي تحققت في هذا القطاع. نحن سننقل ما يناسبنا من هذه التجربة إلى خططنا وبرامجنا، ولا شك أنها ستكون مفيدة بشكل كبير لنا في المستقبل.
3: في الشأنية الانتخابية، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشانينا.
4: حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم، يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية، يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب، سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي، الاستفادة من هذه التحفيزات المالية.
3: وباعتبارهن فاعلا نشيطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل النساء في جهة الدخل وادي الذهب تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية، مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئة المنتخبة. عودة لأميمة بوشانينا.
4: تعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى، لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجال التمثيلية وتشجيع بروز كفاءات نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعالية في صنع القرار. وتكتسي هذه الدينامية أهمية خاصة في جهة الدخل وذي الدخل، حيث طلعت النساء دائما بدور محوري في مختلف مجالات الحياة الأسرية والاجتماعية والعامة. وأكدت مريم أهلكوري، وهي فاعلة جمعوية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن حضور النساء في الحياة السياسية والانتخابية بالجهة شهد تطورا مهما وملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وذلك في امتداد طبيعي للمكانة التي لا طالما حظيت بها المرأة داخل المجتمع المجتمع الصحراوي. من جهتها أبرزت السيدة دوشا بكار الصحفية بالإذاعة الجهوية للدخلة والتي سجلت تزايد حضور النساء داخل مختلف المجالس المحلية والجهوية عددا من التحديات المرتبطة بالمشاركة السياسية للمرأة، ومن بينها ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز انخراطها في الحياة السياسية وتقوية حضورها داخل التنظيمات السياسية. واعتبرت السيدة بكار أنه فضلا عن عدد المقاعد التي تشغلها النساء، فإن الدينامية الانتخابية لسنة 2026 تطرح سؤال جودة المشاركة النسائية ومدى قدرة النساء على التأثير بشكل أكبر في القرار العمومي.
3: في المجال السياحي، إلى غاية متم غشت 2026 استقبل المغرب 14 مليون و100 ألف سائح، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4% ونصف مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25 و2000، وهو ما يعادل حوالي 608 ألف سائح إضافي، وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف 2 مليون سائح، محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرارية الإقبالية المتزايدة على وجهة المغرب. بجماعة تمسلوح بإقليمي الحوز، يبرز النسيج التقليدي والدراسة كأحد المهارات الحرفية التي تساهم في تشكيل هوية هذه المنطقة المعروفة منذ القدم بغنى تراثها الحرفي، ولا سيما الفخار والحرف المرتبطة بالنسيج. وبفضل توافر الصوف بالجماعة تطور هذا النشاط على مر الأجيال من خلال تحويل هذه المادة الأولية إلى منتجات تقليدية مختلفة، من بينها الحيك وقطع أخرى مخصصة للملابس، مما جعل النسيج مهارة حرفية متجذرة بعمق في الممارسات والذاكرة الحرفية المحلية. هذا التصريح لكل من حسن تحيم رئيس جمعية الإصلاح للحرفيين بتمسلوحت، وإشام بردوزي المدير الجهوي للصناعة التقليدية ياتي بمراكش أسفية.
0: بالنسبه للمنطقه ديال تمسلوحت، هي واحد المنطقه اللي مشهوره بالصناعه التقليديه الى جانب الفلاحه، ومشهوره كذلك بواحد جوج القطاعات في قطاع الصناعه التقليديه اللي هما معروفين بزاف، اللي هو قطاع الفخار وقطاع النسيج. وعلاش قطاع النسيج؟ تمسلوحت معروفه بقطاع النسيج منذ زمان، حكم انه اغلب الفلاحه في المنطقه ديال تمسلوحت كانوا كسابه، يعني كان الصوف كيكون متوفر بواحد الشكل كبير بزاف، وبالتالي كانوا الصنايعيه الدرازه كيخدموا على صنع البطانيه، الجلابه، الحايك، واحد المجموعه ديال المواد اللي كيحتاجوها الناس سواء داخل المنزل ولا في الألبسة ديالهم. مع الأيام ولات هذه المادة ديال تدرس مطلوبة في قطاعات أخرى، في تجهيز الفنادق لي ميزون دوت، وبالتالي جو زبائن من داخل المغرب ومن خارج المغرب.
5: حاليا هو قطاع اللي تيحقق رقم معاملات ديال 13 مليون درهم في التصدير رسم سنة 2025، ومسجل حاليا عندنا اكثر من 500 صانع تقليدي في هذه الحرفة هذه على مستوى اقليم مراكش، عاملة مراكش واقليم الحوز، نسبة مهمة تتواجد بمنطقة تمسلوحت. وبطبيعة الحال الوزارة تتواكب تطور هذه الحرفة هذه عن طريق مجموعة من البرامج. الاولى تم توسيع مجمع الصناعة التقليدية بمنطقة تمسلوحت بمبلغ مالي ديال 7 مليون درهم، واللي تيساهم بتوفير فضاءات مهنية مناسبة للانتاج والتكوين. كذلك اشتغلنا على تحسين جودة المنتوج عن طريق اعتماد شارات الجودة وتطور الإبداع والتصميم عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفتاة الصناع التقليديين، وتشغلنا مع الصناع التقليديين على تحويل المنتوج للاستعمال الجديدة لاستجابة لحاجيات السوق. طبيعة الحال الأهداف هو الحفاظ على أصالة هذا المنتوج هذا وتطويره بطبيعة الحال لفتح أسواق جديدة خصوص الأسواق الدولية، مما يساهم في تحسين ظروف الصناع التقليديين وتحسين الولوج ديال الشباب لهذه الحرفة هذه باش نضمنوا الاستمرارية ديالها.
3: أخيرا في الميدان الرياضي، ساهم الدولي المغربي علي معمر في فوز فريقه أندلخت على ضيفه كورتريك بهدف دون رد، بعدما قدم التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الوحيد في المباراة التي جمعت بينهما برسم الجولة الثالثة من الدوري البلجيكي للمحترفين. وبهذا الفوز يحتل أندرلخت المركز العاشر في الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما يتدايل كورتريك الترتيب في المركز 18 من دون رصيد. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا إلى هذه الجولة الإفريقية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: دعم دولي لمواجهة إيبولا، بريطانيا ترصد 50 مليون جنيه استرليني لمكافحة الوباء في الكونغو الديمقراطية. المقاولات العمومية في غانا تستعيد توازنها المالي بعد 4 سنوات من الخسائر. عجز تمويلي بمليارات الدولارات يهدد جهود مالاوي لمواجهة التغيرات المناخية. أهلا بكم من جديد. أعلنت بريطانيا أنها ستقدم تمويلا جديدا بما يزيد عن 50 مليون جنيه استرليني لدعم الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تجاوز عدد الحالات المؤكدة 6000 حالة في أكبر تفشي تشهده البلاد على الإطلاق. هذا وقد كانت بريطانيا قد خصصت ما يصل إلى 20 مليون جنيه استرليني للاستجابة لفيروس إيبولا خلال شهر ماي الماضي، وبذلك يصل إجمالي مساهمتها إلى 78 مليون جنيه استرليني. نواصل جولتنا الإفريقية من غانا. أظهر التقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن سلطة المصالح والحكامة الحكومية بالبلاد أن المقاولات العمومية الغانية عادت إلى تحقيق الأرباح في عام 2025، مسجلة صافي ربح إيجابي بلغ 19.8 مليار سيدي غاني، أي ما يعادل 1.75 مليار دولار بعد 4 سنوات متتالية من الخسائر. ونقلت وكالة الأنباء الغانية عن التقرير أن هذا الأداء يمثل انتعاشا مقارنة بعام 2024 الذي سجلت فيها المقاولات العمومية خسارة إجمالية صافية بلغت 2.25 مليار سيدي غاني، أي ما يعادل 198.4 مليون دولار. نختم من مالاوي. طموحات البلاد لمواجهة التغير المناخي تصطدم بعجز تمويلي يتجاوز 4 مليارات دولار بحلول عام 2035. الخطة المناخية الجديدة للبلاد كشفت أن سد هذه الفجوة المالية يظل رهينا بالدعم الدولي والجهات المانحة، في وقت تواجه فيه مالاوي تداعيات مناخية حادة أثرت بشكل مباشر على معدلات نموها الاقتصادية. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
2: الخطة المناخية الجديدة لمالاوي تتوخى تعبئة أزيد من 7 مليارات دولار لتمويل جهود العمل المناخي، غير أن هذا المسعى يواجه عجزا تمويليا يقدر ب4 مليارات و280 مليون دولار. ومن المتوقع أن تساهم الموارد الوطنية بنحو 39% فقط من إجمالي التمويل، بينما يعتمد توفير 61% المتبقية على التمويلات المناخية الدولية. وزيرة الموارد الطبيعية باتريشيا ويسكس أكدت في بيان أن حجم التحدي يتجاوز ما يمكن تحقيقه عبر الجهود الوطنية وحدها، مشيرة إلى أن دولا مثل مالاوي لا تسهم إلا بنسبة ضئيلة جدا في انبعاثات الاحتباس الحراري، لكنها تتحمل حصة غير متناسبة من التداعيات التي تمس الأرواح وسبل العيش. الوزيرة شددت على ضرورة وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته بموجب اتفاق باريس، لا سيما في ظل تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية على الصعيد العالمي. العقبات والتي تعرقل تعبئة التمويلات حددتها الخطط المناخية للبلاد في محدودية القدرات المؤسساتية وتشتت البيانات ونقص الكفاءة اللازمة لإعداد مشاريع قادرة على جذب الاستثمار. ولتجاوز ذلك تعتزم الحكومة إعداد خطط استثمارية تهدف لتحويل الأولويات المناخية إلى مشاريع قابلة للتمويل بتوازي مع تعزيز الوصول إلى الصناديق الدولية.
1: بهذا نصل وإياكم مستمعينا لنهاية جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: تم سكر التنامور تم تسوري فتيني وتم زوارو تيو زمم نشيران يسلم دم زوارو إلا غرش العيل غرش ربعا رغت خمساني سقاسن هذا سورة كسيدة دي الدرتة سفلتنا كله يستوهماني ثو درتنس أسلم دم زوارو زي ربعاني سقاسن أسلم دم زوارو أثوري دي يوستي مشان لابدانس إطغورين كل عيل إما يزمم هاتي وهن إقفابوري المغرب كل النس تم واسنو السيمية نامور تنمل تم زوارو تتنون تيم شور النس إذا كان السيمية مزوارو يشيران يدرانو لاقو زغار ورغيف شي اللي غاسات الدود غرشان تيني من اللي يقدين ملان نغدى تزول تانو سلمة دم زوارو أنه يلانك تمنط أنك تزغدى تاوي داقيك الفوتوكوبين تنفول تنقي تزمى من شريق العالة المدنية نغدى الشيطن تلاليت ذا الفوتوكوبين تشردتها نامور تنباب نوربا تيني من السادة ترزمتي في الويني خيوك ذخيوون الفرخة إسوريون نوحيا مخلصة أرثكا يوتي غوسيوين نولمود أحماكا تسفسيسي خيطان خثوجيوين أدور تجد من ميخة أداسي يونول زممتي يسلم دم زوارو مش تهري دسا أداش النرز من تفلويني مال

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أيضا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في ملف الصحرائية المغربية، الدنمارك تشيد بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. المغرب على أبواب الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الجاري، المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. في المجال السياحي، المغربي يستقبل أكثر من 14 مليون سائح إلى غاية متم غشت 2026. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحرائية المغربية. أشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنها بين الأطراف لقضية الصحرائية المغربية. وعبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الدنماركية السيد لارس لوكيه راسموسن في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا اليوم إلى كوبنهاغن. وفي هذا الصدد قال السيد راسموسن إن الدنمارك ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. كما أشاد رئيس الدبلوماسية الدنماركي بمقترحه الحكم الذاتي المغربي الذي وصفه بأنه ذو مصداقية ويقدم مساهمة جادة وأساسية في المسلسل الأممي الجاري، مجددا التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكوري اليوم بالرباط مباحثات مع وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني أنور محمد علي كليشات المهري، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالات التكوين المهني والتشغيل وتنمية الكفاءات. وتناولت المباحثات بين الجانبين آفاق التطوير التعاوني في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني وتكوين المكونين وتنمية الكفاءات، لا سيما ما يتعلق بحكامة منظومات التكوين وهندسة البرامج الدراسية والتكوين بالتدرج والتناوب بين مؤسسة التكوين والمقاولة واستباق حاجيات سوق الشغل من الكفاءات، فضلا عن تعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني. تصريح الوزيران.
2: تمخض على هذه الزيارة الكريمة اتفاق على إنشاء لجنة مشتركة من أجل تدارس مشاريع دقيقة، من جملتها مشاريع كذلك لإنشاء معاهد في إطار شراكة بين البلدين. احنا تجمعنا علاقات أخوية وعلاقات تاريخية، كذلك اليمن دولة شقيقة، فالهدف هو أن نضع الخبرة المغربية، واللي كيف ما كتعرفوا في هذا المجال بالضبط هي خبرة متقدمة، رانا إشارة الإخوة اليمنيين بكل الإمكانيات اللي متاحة على مستوانا.
3: حرصنا على الاستفادة من أشقائنا في المملكة المغربية بحيث نستفيد من هذه التجربة الملهمة والتي تطلعنا عليها عن قرب. هذه الزيارة لامسنا فيها عن قرب حجم التطور في هذا القطاع، ونهني معالي الوزير والحكومة المغربية على هذه الخطوات الكبيرة التي تحققت في هذا القطاع. نحن سننقل ما يناسبنا من هذه التجربة إلى خططنا وبرامجنا، ولا شك أنها ستكون مفيدة بشكل كبير لنا في المستقبل.
1: في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشانينا.
4: حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي الاستفادة من هذه التحفيزات المالية.
1: وباعتبارهن فاعلا نشيطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل النساء في جهة الدخل وادي الذهب تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئة المنتخبة. عودة لأميمة بوشهرين.
4: تعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى، لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجال التمثيلية وتشجيع بروز كفاءات نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعالية في صنع القرار. وتكتسي هذه الدينامية أهمية خاصة في جهة الدخل وذي الذهب، حيث طلعت النساء دائما بدور محوري في مختلف مجالات الحياة الأسرية والاجتماعية والعامة. وأكدت مريم أهل كوري وهي فاعلة جمعوية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن حضور النساء في الحياة السياسية والانتخابية بالجهة شهد تطورا مهما وملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وذلك في امتداد طبيعي للمكانة التي لا طالما حظيت بها المرأة داخل المجتمع الصحراوي. من جهتها أبرزت السيدة دوشا بكار الصحفية بالإذاعة الجهوية للدخلة والتي سجلت تزايد حضور النساء داخل مختلف المجالس المحلية والجهوية عددا من التحديات المرتبطة بالمشاركة السياسية للمرأة، ومن بينها ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز انخراطها في الحياة السياسية وتقوية حضورها داخل التنظيمات السياسية. واعتبرت السيدة بكار أنه فضلا عن عدد المقاعد التي تشغلها النساء، فإن الدينامية الانتخابية لسنة 2026 تطرح سؤال جودة المشاركة النسائية ومدى قدرة النساء على التأثير بشكل أكبر في القرار العمومي.
1: في المجال السياحي، إلى غاية متم غشت 2026 استقبل المغرب 14,100,000 سائح، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25,000، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي، وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف 2,000,000 سائح، محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد على وجهة المغرب. بجماعة تمسلوح بإقليمية الخوز يبرز النسيج التقليدي والدراسة كأحد المهارات الحرفية التي تساهم في تشكيل هوية هذه المنطقة المعروفة منذ القدم بغنى تراثها الحرفي، ولا سيما الفخار والحرف المرتبطة بالنسيج. وبفضل توافر الصوف بالجماعة تطور هذا النشاط على مر الأجيال من خلال تحويل هذه المادة الأولية إلى منتجات تقليدية مختلفة، من بينها الحيك وقطع أخرى مخصصة للملابس، مما جعل النسيج مهارة حرفية متجذرة بعمق في الممارسات والذاكرة الحرفية المحلية. هذا التصريح لكل من حسن تحيم رئيس جمعية الإصلاح للحرفيين بتمسلوحت، وهشام بردوزي المدير الجهوي لصناعة التقليدية ياتي بمراكش أسفية.
5: بالنسبة للمنطقة ديال تمسلوح هي واحد المنطقة اللي مشهورة بالصناعة التقليدية إلى جانب الفلاحة، ومشهورة كذلك بواحد جوج القطاعات في قطاع الصناعة التقليدية اللي هما معروفين بزاف، اللي هو قطاع الفخار وقطاع النسيج. وعلاش قطاع النسيج؟ تمسلوح معروفة بقطاع النسيج منذ زمان، حكم أنه أغلب الفلاحة في المنطقة ديال تمسلوح كانوا كسابة، يعني كان الصوف كيكون متوفر بواحد الشكل كبير بزاف، وبالتالي كانوا الصناعية الدرازة كيخدموا على صنع البطانية، الجلابة، الحايك، واحد المجموعة ديال المواد اللي كيحتاجوها الناس سواء داخل المنزل ولا في الألبسة ديالهم. مع الأيام ولات هذه المادة ديال تدرس مطلوبة في قطاعات أخرى، في تجهيز الفنادق لي ميزون دوت، وبالتالي جو زبائن من داخل المغرب ومن خارج المغرب.
6: حاليا هو قطاع اللي تحقق رقم معاملات ديال 13 مليون درهم في التصدير رسم سنة 2025، ومسجل حاليا عندنا أكثر من 500 صانع تقليدي في هذه الحرفة هذه على مستوى إقليم مراكش، عاملة مراكش وإقليم الحوز، ونسبة مهمة تتواجد بمنطقة تمسلوحت. وبطبيعة الحال الوزارة تتواكب تطور هذه الحرفة هذه عن طريق مجموعة من البرامج. الأولى تم توسيع مجمع الصناعة التقليدية بطاقة تمسلوحت بمبلغ مالي ديال 7 مليون درهم، واللي تساهم بتوفير فضاءات مهنية مناسبة للإنتاج والتكوين. كذلك اشتغلنا على تحسين جودة المنتوج عن طريق اعتماد شارات الجودة، وتطور الإبداع والتصميم عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفتاة الصناع التقليديين، واشتغلنا مع الصناع التقليديين على تحويل المنتوج لاستعمالات جديدة لاستجابة لحاجيات السوق. بطبيعة الحال الأهداف والحفاظ على أصالة هذا المنتوج هذا وتطويره بطبيعة الحال لفتح أسواق جديدة خصوص الأسواق الدولية، مما يساهم في تحسين ظروف الصناع التقليديين وتحسين الولوج ديال الشباب لهذه الحرفة هذه باش نضمنوا الاستمرارية ديالها.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، ساهم الدولي المغربي علي معمر في فوز فريقه أندلخت على ضيفه كورتريك بهدف دون رد، بعدما قدم التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الوحيد في المباراة التي جمعت بينهما برسم الجولة الثالثة من الدوري البلجيكي للمحترفين. وبهذا الفوز يحتل أندلخت المركز العاشر في الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما يتدايل كورتريك الترتيب في المركز 18 من دون رصيد. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكولة لها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكسي حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أيضا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في ملف الصحرائية المغربية، الدنمارك تشيد بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. المغرب على أبواب الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الجاري، المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. في المجال السياحي، المغربي يستقبل أكثر من 14 مليون سائح إلى غاية متم غشت 2026. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحرائية المغربية، أشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنها بين الأطراف لقضية الصحرائية المغربية. وعبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الدنماركية السيد لارس لوكيه راسموسن في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا اليوم إلى كوبنهاغن. وفي هذا الصدد قال السيد راسموسن إن الدنمارك ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. كما أشاد رئيس الدبلوماسية الدنماركي بمقترحه الحكم الذاتي المغربي الذي وصفه بأنه ذو مصداقية ويقدم مساهمة جادة وأساسية في المسلسل الأممي الجاري، مجددا التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكوري اليوم بالرباط مباحثات مع وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني أنور محمد علي كليشات المهري، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالات التكوين المهني والتشغيل وتنمية الكفاءات. وتناولت المباحثات بين الجانبين آفاق التطوير التعاوني في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني وتكوين المكونين وتنمية الكفاءات، لا سيما ما يتعلق بحكامة منظومات التكوين وهندسة البرامج الدراسية والتكوين بالتدرج والتناوب بين مؤسسة التكوين والمقاولة واستباق حاجيات سوق الشغل من الكفاءات، فضلا عن تعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني. تصريح الوزيران:
2: تمخض على هذه الزيارة الكريمة اتفاق على إنشاء لجنة مشتركة من أجل تدارس مشاريع دقيقة، من جملتها مشاريع كذلك لإنشاء معاهد في إطار الشراكة بين البلدين. احنا تجمعنا علاقات أخوية وعلاقات تاريخية، كذلك اليمن دولة شقيقة، فالهدف هو أن نضع الخبرة المغربية، واللي كيف ما كتعرفوا في هذا المجال بالضبط هي خبرة متقدمة، رانا إشارة الإخوة اليمنيين بكل الإمكانيات اللي متاحة على مستوانا.
3: حرصنا على الاستفادة من أشقائنا في المملكة المغربية بحيث نستفيد من هذه التجربة الملهمة والتي تطلعنا عليها عن قرب. هذه الزيارة لمسنا فيها عن قرب حجم التطور في هذا القطاع، ونهني معالي الوزير والحكومة المغربية على هذه الخطوات الكبيرة التي تحققت في هذا القطاع. نحن سننقل ما يناسبنا من هذه التجربة إلى خططنا وبرامجنا، ولا شك أنها ستكون مفيدة بشكل كبير لنا في المستقبل.
1: في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشانينا:
4: حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي الاستفادة من هذه التحفيزات المالية.
1: وباعتبارهن فاعلا نشيطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل النساء في جهة الدخل وادي الذهب تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئة المنتخبة. عودة لأميمة مشاهدينا.
4: تعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى، لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجال التمثيلية وتشجيع بروز كفاءات نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعالية في صنع القرار. وتكتسي هذه الدينامية أهمية خاصة في جهة الدخل وذي الذهب، حيث طلعت النساء دائما بدور محوري في مختلف مجالات الحياة الأسرية والاجتماعية والعامة. وأكدت مريم أهل كوري وهي فاعلة جمعوية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن حضور النساء في الحياة السياسية والانتخابية بالجهة شهد تطورا مهما وملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وذلك في امتداد طبيعي للمكانة التي لا طالما حظيت بها المرأة داخل المجتمع الصحراوي. من جهتها أبرزت السيدة دوشا بكار الصحفية بالإذاعة الجهوية للدخلة والتي سجلت تزايد حضور النساء داخل مختلف المجالس المحلية والجهوية عددا من التحديات المرتبطة بالمشاركة السياسية للمرأة، ومن بينها ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز انخراطها في الحياة السياسية وتقوية حضورها داخل التنظيمات السياسية. واعتبرت السيدة بكار أنه فضلا عن عدد المقاعد التي تشغلها النساء، فإن الدينامية الانتخابية لسنة 2026 تطرح سؤال جودة المشاركة النسائية ومدى قدرة النساء على التأثير بشكل أكبر في القرار العمومي.
1: في المجال السياحي، إلى غاية متم غشت 2026 استقبل المغرب 14,100,000 سائح، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25,000، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي، وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف 2,000,000 سائح، محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد على وجهة المغرب. بجماعة تمسلوح بإقليم الخوز يبرز النسيج التقليدي والدراسة كأحد المهارات الحرفية التي تساهم في تشكيل هوية هذه المنطقة المعروفة منذ القدم بغنى تراثها الحرفي، ولا سيما الفخار والحرف المرتبطة بالنسيج. وبفضل توافر الصوف بالجماعة تطور هذا النشاط على مر الأجيال من خلال تحويل هذه المادة الأولية إلى منتجات تقليدية مختلفة من بينها الحيك وقطع أخرى مخصصة للملابس، مما جعل النسيج مهارة حرفية متجذرة بعمق في الممارسات والذاكرة الحرفية المحلية. هذا التصريح لكل من حسن تحيم رئيس جمعية الإصلاح للحرفيين بتمسلوح وهشام بردوزي المدير الجهوي لصناعة التقليدية بمراكش أسفية.
5: بالنسبة للمنطقة ديال تمسلوح هي واحد المنطقة اللي مشهورة بالصناعة التقليدية إلى جانب الفلاحة، ومشهورة كذلك بواحد جوج القطاعات في قطاع الصناعة التقليدية اللي هما معروفين بزاف، اللي هو قطاع الفخار وقطاع النسيج. وعلاش قطاع النسيج؟ تمسلوح معروفة بقطاع النسيج منذ زمان، حكم أنه أغلب الفلاحة في المنطقة ديال تمسلوح كانوا كسابة، يعني كان الصوف كيكون متوفر بواحد الشكل كبير بزاف، وبالتالي كانوا الصناعية الدراجة كيخدموا على صنع البطانية، الجلابة، الحايك، واحد المجموعة ديال المواد اللي كيحتاجوها الناس سواء داخل المنزل ولا في الألبسة ديالهم. مع الأيام ولات هذه المادة ديال تدرس مطلوبة في قطاعات أخرى في تجهيز الفنادق لي ميزون دوت، وبالتالي جو زبائن من داخل المغرب ومن خارج المغرب.
6: حاليا هو قطاع اللي تيحقق رقم معاملات ديال 13 مليون درهم في التصدير رسم سنة 2025، ومسجل حاليا عندنا أكثر من 500 صانع تقليدي في هذه الحرفة هذه على مستوى إقليم مراكش، عاملة مراكش وإقليم الحوز، ونسبة مهمة تتواجد بمنطقة تمسلوح. وبطبيعة الحال الوزارة تتواكب تطور هذه الحرفة هذه عن طريق مجموعة من البرامج. الأولى تم توسيع مجمع الصناعة التقليدية بطاقة تمسلوح بمبلغ مالي ديال 7 مليون درهم، واللي تيساهم بتوفير فضاءات مهنية مناسبة للإنتاج والتكوين. كذلك اشتغلنا على تحسين جودة المنتوج عن طريق اعتماد إشارات الجودة، وتطور الإبداع والتصميم عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفتاة الصناع التقليديين. واشتغلنا مع الصناع التقليديين على تحويل المنتوج لاستعمالات جديدة لاستجابة لحاجيات السوق. بطبيعة الحال الأهداف والحفاظ على أصالة هذا المنتوج هذا وتطويره بطبيعة الحال لفتح أسواق جديدة خصوص الأسواق الدولية، مما يساهم في تحسين ظروف الصناع التقليديين وتحسين الولوج ديال الشباب لهذه الحرفة هذه باش نضمنوا الاستمرارية ديالها.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، ساهم الدولي المغربي علي معمر في فوز فريقه أندلخت على ضيفه كورتريك بهدف دون رد بعدما قدم التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الوحيد في المباراة التي جمعت بينهما برسم الجولة الثالثة من الدوري البلجيكي للمحترفين. وبهذا الفوز يحتل أندلخت المركز العاشر في الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما يتدايل كورتريك الترتيب في المركز 18 من دون رصيد. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. المواطنة اللي تكلمنا عليها في حلقات سابقة من المفاهيم الاجتماعية والسياسية الأساسية في بناء المجتمعات الحديثة، وما كتنحصرش على حمل الجنسية أو التمتع بالحقوق القانونية، وإنما كتضمن منظومة متكاملة من القيم والسلوكيات اللي كتجعل الفرد واعي بها ومشارك إيجابي في الحياة العامة، وكتشمل قيم المواطنة عموما احترام القانون والالتزام بالمسؤولية والتسامح والمساواة والتضامن والمشاركة في الشأن العام والمحافظة على المصلحة المشتركة. لذلك تنمية هذه القيم ما كتحققش فقط من خلال المؤسسات الرسمية، وإنما كتبدأ من مؤسسات التنشئة الاجتماعية وفي المقدمة ديالها الأسرة، وكتوسع من خلال مؤسسات المجتمع المدني. والأسرة مهمة بزاف تعليم الفرد أنماط السلوك والقيم والمعايير، أما المجتمع المدني كيوفر فضاءات أوسع للممارسة الاجتماعية والمشاركة الجماعية. لذلك التكامل بين الأسرة والمجتمع كيمثل مدخل أساسي لترسيخ المواطنة وتحويلها من مجرد مفهوم نظري لممارسة يومية. فالأسرة هي المؤسسة اللي مخول لها تربي الفرد في بداية حياته، وكتطور وعيه بذاته بالآخرين وبالمجتمع، ومن خلال العلاقة الأسرية اليومية كيتعلم الطفل كل سلوك ومبدأ كيأثر بصورة مباشرة في شخصيته المستقبلية. فإذا نشأ في بيئة طبيعية فيها كل شروط الاحترام والمساواة وتحمل المسؤولية، فمن الضروري ما كتنعكس على تعامله في المجتمع، لذلك يكون أكثر استعداد لتقبل التنوع الاجتماعي والثقافي، وأقل ميل للإقصاء والعنف والتعامل بعدوانية. والأسرة أيضا عندها دور مهم في تعليمه الالتزام بالقواعد الأسرية والانضباط والمحافظة على الممتلكات المشتركة كسلوك. هنا كيكتسب تدريب الإحساس بالمسؤولية تجاه المجموعة، وهذه الأمور هي اللي كتشكل أساس سلوك المواطن اللي كيحترم القانون وكيساهم في خدمة المجتمع. والأسرة أيضا كتساعد على تكوين شخصية مستقلة وقادرة على المشاركة الفعلية في المجتمع، بينما التربية القائمة على القمع والعنف ورفض الرأي الآخر فطبيعي أنها تنتج سلوكيات كتعارض مع قيم المواطنة. ويمكن للأسرة أيضا تعلم الأبناء معنى التضامن والتكافل الاجتماعي، وتشجعهم على مساعدة المحتاجين والمشاركة في المبادرات اللي عندها طابع اجتماعي، وهكذا كيصبح الانتماء للمجتمع قائم على المسؤولية المشتركة. من جهة أخرى، المجتمع المدني ممكن اعتباره مجال وسيط بين الفرد والدولة، لأنه كينظم المشاركة الاجتماعية للأفراد وكيعزز الوعي عندهم بالحقوق والواجبات. وكتميز مؤسسات المجتمع المدني بالقدرة ديالها على الوصول لفئات اجتماعية متنوعة، لذلك ما على الأسرة إلا تشجع الأبناء ديالها على الانفتاح عليها لممارسة المواطنة بشكل عملي. فالمجتمع المدني عنده دور مهم في نشر الثقافة الحقوقية بتنظيم ندوات ودورات وأنشطة كتعرف الأفراد بحقوقهم ومسؤولياتهم وبأهمية قيم المساواة، وكتشجع على احترام الحريات العامة وأيضا الالتزام بالقوانين. وأهمية المجتمع المدني كتبرز في تنمية مهارات الفرد والمشاركة دياله في كل ما يفيد المجتمع، بحال حملات النظافة ومساعدة الفئات الهشة ودعم المبادرات المحلية. كل هذه الأمور كتخلي الفرد يمارس المواطنة الفعلية، لأنها لا تكتسب من خلال المعرفة النظرية، وإنما من خلال العمل والممارسة وتحمل المسؤولية. وكيوفر المجتمع المدني فضاءات كثيرة لتعلم الحوار والتفاوض

مسؤولية تنمية قيم المواطنة، وما يمكنش أيضا للمجتمع المدني يعوض الدور التربوي ديال الأسرة. فتحقيق نتائج مستدامة كيتطلب وجود تكامل وتعاون بين الطرفين، ويمكن تحقيقه بإشراك الأسر في الأنشطة اللي كتنظمها الجمعيات والمؤسسات المدنية وتنظيم برامج توعوية حول التربية على المواطنة. ويمكن أيضا للجمعيات تقدم الدعم التربوي للأسر خاصة في المجالات المرتبطة بالحوار الأسري. أما المدرسة فحتى هي كتساعد على الربط بين الأسرة والمجتمع المدني من خلال فتح المجال أمام الجمعيات للمساهمة في الأنشطة الثقافية والتربوية وإشراك الأسر في المبادرات المجتمعية، وبهذه الطريقة كتشكل شبكة من المؤسسات المتعاونة اللي كتعمل على بناء شخصية مواطنة قوية. والأسرة والمجتمع المدني كيواجهوا مجموعة من التحديات، من أبرزها ضعف التواصل داخل بعض الأسر وضعف المشاركة المدنية عند بعض الفئات. لذلك الأسرة والمجتمع المدني عندهم دور محوري في بناء فرد عنده قناعة تامة بقيم المواطنة اللي كتصبح ثقافة يومية وسلوك اجتماعي راسخ، وماشي مجرد مفهوم قانوني أو سياسي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أيضا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في ملف الصحرائية المغربية، الدنمارك تشيد بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. المغرب على أبواب الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الجاري، المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. في المجال السياحي، المغربي يستقبل أكثر من 14 مليون سائح إلى غاية متم غشت 2026. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحرائية المغربية، أشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنها بين الأطراف لقضية الصحرائية المغربية. وعبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الدنماركي السيد لارس لوكيه راسموسن في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا اليوم إلى كوبنهاغن. وفي هذا الصدد قال السيد راسموسن إن الدنمارك ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. كما أشاد رئيس الدبلوماسية الدنماركي بمقترحه الحكم الذاتي المغربي الذي وصفه بأنه ذو مصداقية ويقدم مساهمة جادة وأساسية في المسلسل الأممي الجاري، مجددا التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكوري اليوم بالرباط مباحثات مع وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني أنور محمد علي كليشات المهري، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالات التكوين المهني والتشغيل وتنمية الكفاءات. وتناولت المباحثات بين الجانبين آفاق التطوير التعاوني في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني وتكوين المكونين وتنمية الكفاءات، لا سيما ما يتعلق بحكامة منظومات التكوين وهندسة البرامج الدراسية والتكوين بالتدرج والتناوب.

0: بين مؤسسة التكوين والمقاولة واستباق حاجيات سوق الشغل من الكفاءات، فضلا عن تعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني. تصريح الوزيران
1: تمخض على هذه الزيارة الكريمة اتفاق على إنشاء لجنة مشتركة من أجل تدارس مشاريع دقيقة، من جملتها مشاريع كذلك لإنشاء معاهد في إطار الشراكة بين البلدين. احنا تجمعنا علاقات أخوية وعلاقات تاريخية، كذلك اليمن دولة شقيقة، فالهدف هو أن نضع الخبرة المغربية، واللي كيف ما كتعرفوا في هذا المجال بالضبط هي خبرة متقدمة، رأنا إشارة الإخوة اليمنيين بكل الإمكانيات المتاحة على مستوانا.
2: حرصنا على الاستفادة من أشقائنا في المملكة المغربية بحيث نستفيد من هذه التجربة الملهمة والتي تطلعنا عليها عن قرب. هذه الزيارة لامسنا فيها عن قرب حجم التطور في هذا القطاع، ونهني معالي الوزير والحكومة المغربية على هذه الخطوات الكبيرة التي تحققت في هذا القطاع. نحن سننقل ما يناسبنا من هذه التجربة إلى خططنا وبرامجنا، ولا شك أنها ستكون مفيدة بشكل كبير لنا في المستقبل.
0: في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشانينا.
3: حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم، يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية، يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب، سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي، الاستفادة من هذه التحفيزات المالية.
0: وباعتبارهن فاعلا نشيطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل النساء في جهة الدخل وادي الذهب تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية، مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئة المنتخبة. عودة لأميمة بوشانينا.
3: تعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى، لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجال التمثيلية وتشجيع بروز كفاءات نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعالية في صنع القرار. وتكتسي هذه الدينامية أهمية خاصة في جهة الدخل وذي الذهب، حيث طلعت النساء دائما بدور محوري في مختلف مجالات الحياة الأسرية والاجتماعية والعامة. وأكدت مريم أهل كوري، وهي فاعلة جمعوية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن حضور النساء في الحياة السياسية والانتخابية بالجهة شهد تطورا مهما وملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وذلك في امتداد طبيعي للمكانة التي لا طالما حظيت بها المرأة داخل المجتمع المجتمع الصحراوي. من جهتها أبرزت السيدة دوشا بكار الصحفية بالإذاعة الجهوية للدخلة والتي سجلت تزايد حضور النساء داخل مختلف المجالس المحلية والجهوية عددا من التحديات المرتبطة بالمشاركة السياسية للمرأة، ومن بينها ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز انخراطها في الحياة السياسية وتقوية حضورها داخل التنظيمات السياسية. واعتبرت السيدة بكار أنه فضلا عن عدد المقاعد التي تشغلها النساء، فإن الدينامية الانتخابية لسنة 2026 تطرح سؤال جودة المشاركة النسائية ومدى قدرة النساء على التأثير بشكل أكبر في القرار العمومي.
0: في المجال السياحي، إلى غاية متم غشت 2026 استقبل المغرب 14,200,000 سائح، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25,000، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي، وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف 2,000,000 سائح، محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبالي المتزايد على وجهة المغرب. بجماعة تمس الوحدة بإقليمي الخوز، يبرز النسيج التقليدي والدراسة كأحد المهارات الحرفية التي تساهم في تشكيل هوية هذه المنطقة المعروفة منذ القدم بغنى تراثها الحرفي، ولا سيما الفخار والحرف المرتبطة بالنسيج. وبفضل توافر الصوف بالجماعة تطور هذا النشاط على مر الأجيال من خلال تحويل هذه المادة الأولية إلى منتجات تقليدية مختلفة، من بينها الحيك وقطع أخرى مخصصة للملابس، مما جعل النسيج مهارة حرفية متجذرة بعمق في الممارسات والذاكرة الحرفية المحلية. هذا التصريح لكل من حسن تحيم رئيس جمعية الإصلاح للحرفيين بتمس الوحدة، وهشام بردوزي المدير الجهوي للصناعة التقليدية ياتي بمراكش أسفية.
4: بالنسبة للمنطقة ديال تمس الوحدة، هي واحد المنطقة اللي مشهورة بالصناعة التقليدية إلى جانب الفلاحة، ومشهورة كذلك بواحد جوج القطاعات في قطاع الصناعة التقليدية اللي هما معروفين بزاف، اللي هو قطاع الفخار وقطاع النسيج. وعلاش قطاع النسيج؟ تمس الوحدة معروفة بقطاع النسيج منذ زمان، حكم أنه أغلب الفلاحة في المنطقة ديال تمس الوحدة كانوا كسابة، يعني كان الصوف كيكون متوفر بواحد الشكل كبير بزاف، وبالتالي كانوا الصناعية الدراجة كيخدموا على صنع البطانية، الجلابة، الحايك، واحد المجموعة ديال المواد اللي كيحتاجوها الناس سواء داخل المنزل ولا في الألبسة ديالهم. مع الأيام ولات هذه المادة ديال تدرس مطلوبة في قطاعات أخرى، في تجهيز الفنادق لي ميزوندوت، وبالتالي جو زبائن من داخل المغرب ومن خارج المغرب.
5: حاليا هو قطاع اللي تيحقق رقم معاملات ديال 13 مليون درهم في التصدير رسم سنة 2025، ومسجلة حاليا عندنا أكثر من 500 صانع تقليدي في هذه الحرفة هذه على مستوى إقليم مراكش، عاملة مراكش وإقليم الحوز، ونسبة مهمة تتواجد بمنطقة تمس الوحدة. وبطبيعة الحال الوزارة تتواكب تطور هذه الحرفة هذه عن طريق مجموعة من البرامج. الأولى تم توسيع مجمع الصناعة التقليدية بطاقة تمس الوحدة بمبلغ مالي ديال 7 مليون درهم، واللي تيساهم بتوفير فضاءات مهنية مناسبة للإنتاج والتكوين. كذلك اشتغلنا على تحسين جودة المنتوج عن طريق اعتماد شارات الجودة وتطوير الإبداع والتصميم عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفتاة الصناع التقليديين. واشتغلنا مع الصناع التقليديين على تحويل المنتوج لاستعمالات جديدة لاستجابة لحاجيات السوق. بطبيعة الحال الأهداف هو الحفاظ على أصالة هذا المنتوج هذا وتطويره بطبيعة الحال لفتح أسواق جديدة خصوص الأسواق الدولية، مما يساهم في تحسين ظروف الصناع التقليديين وتحسين الولوج ديال الشباب لهذه الحرفة هذه باش نضمنوا الاستمرارية ديالها.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، ساهم الدولي المغربي علي معمر في فوز فريقه أندلخت على ضيفه كورتيك بهدف دون رد، بعدما قدم التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الوحيد في المباراة التي جمعت بينهما برسم الجولة الثالثة من الدوري البلجيكي للمحترفين. وبهذا الفوز يحتل أندلخت المركز العاشر في الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما يتدايل كورتريك الترتيب في المركز 18 من دون رصيد. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: بكم في موعد جديد مع أخبار الاقتصاد، ونبدأ بالعناوين. انعقاد الدورة العادية 118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري بالقاهرة. أسعار الغذاء العالمية بلغت أعلى مستوياتها منذ 2022 حسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. فولكس فاجن تقر خطة لإعادة الهيكلة تنذر بإلغاء 50,000 منصب شغل. أهلا بكم من جديد. نستهل جولتنا من جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث انعقدت أشغال الدورة العادية 118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، وذلك بمشاركة المغرب. التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
3: مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مثله سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد إتوعلي. وبحثت هذه الدورة عددا من الموضوعات الهامة، منها دعم الاقتصاد الفلسطيني واستراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، ودعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز القطاعية الصادرات باليمن في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وأوضاع الأمن الغذائي العربية. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أن التطورات الدولية المتلاحقة التي يشهدها العالم والمنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة أكدت الحاجة إلى الارتقاء بالتعاون العربي المشترك، بما يمكن الدول العربية من مواجهة التحديات والبناء على ما تحقق من مكاسب وإنجازات واغتنام الفرص المتاحة والاستجابة لاحتياجات المواطن العربي وتطلعاته. وقد ناقشت هذه الدورة أيضا موضوع متابعة تنفيذ كل من البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي واستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020-2030 والاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020-2040 والاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2018-2037.
2: خبر آخر، ارتفعت أسعار الغذاء العالمية خلال شهر غشت المنصرم إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2022 مع تصاعد المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية نتيجة تأثيرات سوء الأحوال الجوية والاضطرابات الناجمة عن الحرب في مناطق رئيسية لتجارة السلع الغذائية. وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة اليوم إن متوسط مؤشر أسعار الغذاء العالمي ارتفع إلى 133.3 نقطة في غشت مقابل 130.8 نقطة في يوليوز بعد تعديل القراءة السابقة. ويرصد مؤشر الفاو التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميا، ويستخدم كمؤشر رئيسي لتقييم اتجاهات أسعار الغذاء والأسواق العالمية. وأدت هذه التطورات إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل والسلع الغذائية الأساسية، ما ساهم في دفع أسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر 2022. جولتنا من فولكسفاجن الألمانية. صدق مجلس الرقابة في مجموعة فولكسفاجن بالإجماع على خطة شاملة لإعادة الهيكلة قد تفضي إلى إلغاء نحو 50,000 منصب شغل بمختلف فروع المجموعة بما في ذلك مناصب إدارية. وتهدف الخطة التي قدمها مجلس الإدارة تحت اسم خطة المستقبل إلى تعزيز كفاءة المجموعة والعلامات التابعة لها وقدرتها على المنافسة. وترى الشركة أن تنفيذ تقليص هيكلي جديد لعدد العاملين على الصعيد العالمي بات ضروريا إلى جانب برامج خفض الوظائف القائمة من أجل بلوغ الأهداف المحددة والحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق العالمية. وقد تمتد تداعيات الأزمة إلى هيكلة العلامات التابعة للمجموعة في ظل الغموض المحيط بمستقبل علامة سياتا الإسبانية. وتأتي هذه الخطة في وقت تواجه فيه فولكسفاجن أكبر مجموعة لصناعة السيارات في أوروبا تحديات متزايدة مرتبطة بتباطؤ الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج إلى جانب اشتداد المنافسة خاصة من الشركات الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية. في وقت تسعى فيه المجموعة إلى تسريع تحولها نحو التنقل الكهربائي والرقمنة وخفض نفقاتها. نهاية جولتنا لهذا اليوم، نلتقي لاحقا مع أخبار اقتصادية جديدة في أمان الله.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل ما عليك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أيضا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في ملف الصحرائية المغربية، الدنمارك تشيد بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. المغرب على أبواب الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الجاري، المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. في المجال السياحي، المغربي يستقبل أكثر من 14 مليون سائح إلى غاية متم غشت 2026. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحرائية المغربية، أشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنها بين الأطراف لقضية الصحرائية المغربية. وعبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الدنماركية السيد لارس لوكيه راسموسن في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا اليوم إلى كوبنهاغن. وفي هذا الصدد قال السيد راسموسن إن الدنمارك ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. كما أشاد رئيس الدبلوماسية الدنماركي بمقترحه الحكم الذاتي المغربي الذي وصفه بأنه ذو مصداقية ويقدم مساهمة جادة وأساسية في المسلسل الأممي الجاري، مجددا التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكوري اليوم بالرباط مباحثات مع وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني أنور محمد علي كليشات المهري، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالات التكوين المهني والتشغيل وتنمية الكفاءات. وتناولت المباحثات بين الجانبين آفاق التطوير التعاوني في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني وتكوين المكونين وتنمية الكفاءات، لا سيما ما يتعلق بحكامة منظومات التكوين وهندسة البرامج الدراسية والتكوين بالتدرج والتناوب بين مؤسسة التكوين والمقاولة واستباق حاجيات سوق الشغل من الكفاءات، فضلا عن تعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني. تصريح الوزيران
2: تمخض على هذه الزيارة الكريمة اتفاق على إنشاء لجنة مشتركة من أجل تدارس مشاريع دقيقة، من جملتها مشاريع كذلك لإنشاء معاهد في إطار الشراكة بين البلدين. احنا تجمعنا علاقات أخوية وعلاقات تاريخية، كذلك اليمن دولة شقيقة، فالهدف هو أن نضع الخبرة المغربية، واللي كيف ما كتعرفوا في هذا المجال بالضبط هي خبرة متقدمة، رأنا إشارة الإخوة اليمنيين بكل الإمكانيات المتاحة على مستوانا.
3: حرصنا على الاستفادة من أشقائنا في المملكة المغربية بحيث نستفيد من هذه التجربة الملهمة والتي تطلعنا عليها عن قرب. هذه الزيارة لمسنا فيها عن قرب حجم التطور في هذا القطاع، ونهني معالي الوزير والحكومة المغربية على هذه الخطوات الكبيرة التي تحققت في هذا القطاع. نحن سننقل ما يناسبنا من هذه التجربة إلى خططنا وبرامجنا، ولا شك أنها ستكون مفيدة بشكل كبير لنا في المستقبل.
1: في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشانينا.
4: حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي الاستفادة من هذه التحفيزات المالية.
1: وباعتبارهن فاعلا نشيطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل النساء في جهة الدخل وادي الذهب تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئة المنتخبة. عودة لأميمة مشاهدينا.
4: تعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى، لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجال التمثيلية وتشجيع بروز كفاءات نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعالية في صنع القرار. وتكتسي هذه الدينامية أهمية خاصة في جهة الدخل وذي الذهب، حيث طلعت النساء دائما بدور محوري في مختلف مجالات الحياة الأسرية والاجتماعية والعامة. وأكدت مريم أهل كوري وهي فاعلة جمعوية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن حضور النساء في الحياة السياسية والانتخابية بالجهة شهد تطورا مهما وملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وذلك في امتداد طبيعي للمكانة التي لطالما حظيت بها المرأة داخل المجتمع الصحراوي. من جهتها أبرزت السيدة دوشا بكار الصحفية بالإذاعة الجهوية للدخلة والتي سجلت تزايد حضور النساء داخل مختلف المجالس المحلية والجهوية عددا من التحديات المرتبطة بالمشاركة السياسية للمرأة، ومن بينها ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز انخراطها في الحياة السياسية وتقوية حضورها داخل التنظيمات السياسية. واعتبرت السيدة بكار أنه فضلا عن عدد المقاعد التي تشغلها النساء، فإن الدينامية الانتخابية لسنة 2026 تطرح سؤال جودة المشاركة النسائية ومدى قدرة النساء على التأثير بشكل أكبر في القرار العمومي.
1: في المجال السياحي، إلى غاية ما تم غشت 2026 استقبل المغرب 14,100,000 سائح، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25,000، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف 2,000,000 سائح، محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد على وجهة المغرب. بجماعة تمسلوح بإقليمية الخوز يبرز النسيج التقليدي والدراسة كأحد المهارات الحرفية التي تساهم في تشكيل هوية هذه المنطقة المعروفة منذ القدم بغنى تراثها الحرفي، ولا سيما الفخار والحرف المرتبطة بالنسيج. وبفضل توافر الصوف بالجماعة تطور هذا النشاط على مر الأجيال من خلال تحويل هذه المادة الأولية إلى منتجات تقليدية مختلفة، من بينها الحيك وقطع أخرى مخصصة للملابس، مما جعل النسيج مهارة حرفية متجذرة بعمق في الممارسات والذاكرة الحرفية المحلية. هذا تصريح لكل من حسن تحيم رئيس جمعية الإصلاح للحرفيين بتمسلوح، وهشام بردوزي المدير الجهوي لصناعة التقليدية ياتي بمراكش أسفية.
5: بالنسبة للمنطقة ديال تمسلوح هي واحد المنطقة اللي مشهورة بالصناعة التقليدية إلى جانب الفلاحة، ومشهورة كذلك بواحد جوج القطاعات في قطاع الصناعة التقليدية اللي هما معروفين بزاف، اللي هو قطاع الفخار وقطاع النسيج. وعلاش قطاع النسيج؟ تمسلوح معروفة بقطاع النسيج منذ زمان، حكم أنه أغلب الفلاحة في المنطقة ديال تمسلوح كانوا كسابة، يعني كان الصوف كيكون متوفر بواحد الشكل كبير بزاف، وبالتالي كانوا الصناعية الدرازة كيخدموا على صنع البطانية، الجلابة، الحايك، واحد المجموعة ديال المواد اللي كيحتاجوها الناس سواء داخل المنزل ولا في الألبسة ديالهم. مع الأيام ولات هذه المادة ديال تدرس مطلوبة في قطاعات أخرى، في تجهيز الفنادق لي ميزون دوت، وبالتالي جو زبائن من داخل المغرب ومن خارج المغرب.
6: حاليا هو قطاع اللي تحقق رقم معاملات ديال 13 مليون درهم في التصدير رسم سنة 2025، ومسجلة حاليا عندنا أكثر من 500 صانع تقليدي في هذه الحرفة هذه على مستوى إقليم مراكش، عاملة مراكش وإقليم الحوز، ونسبة مهمة تتواجد بمنطقة تمسلوح. وبطبيعة الحال الوزارة تتواكب تطور هذه الحرفة هذه عن طريق مجموعة من البرامج. الأولى تم توسيع مجمع صناعة تقليدية بطاقة تمسلوح بمبلغ مالي ديال 7 مليون درهم، واللي تساهم بتوفير فضاءات مهنية مناسبة للإنتاج والتكوين. كذلك اشتغلنا على تحسين جودة المنتوج عن طريق اعتماد شارات الجودة وتطوير الإبداع والتصميم عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفتاة الصناع التقليديين، واشتغلنا مع الصناع التقليديين على تحويل المنتوج لاستعمالات جديدة لاستجابة لحاجيات السوق. بطبيعة الحال الأهداف والحفاظ على أصالة هذا المنتوج هذا وتطويره بطبيعة الحال لفتح أسواق جديدة خصوص الأسواق الدولية، مما يساهم في تحسين ظروف الصناع التقليديين وتحسين الولوج ديال الشباب لهذه الحرفة هذه باش نضمنوا الاستمرارية ديالها.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، ساهم الدولي المغربي علي معمر في فوز فريقه أندلخت على ضيفه كورتريك بهدف دون رد، بعدما قدم التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الوحيد في المباراة التي جمعت بينهما برسم الجولة الثالثة من الدوري البلجيكي للمحترفين. وبهذا الفوز يحتل أندلخت المركز العاشر في الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما يتدايل كورتريك الترتيب في المركز 18 من دون رصيد. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية.
1: مخطط الصحة النفسية 2030 مخطط أطلقته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ويرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ويشكل هذا المخطط إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي.
2: انطلاقة لمخطط الصحة النفسية 2030 لكي يشكل مرحلة جديدة في السياسة الوطنية بهدف الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات المواطنات والمواطنين. القوة ديال هذا المخطط أنه كيعتمد مقاربة أكثر شمولية وتكامل كتعزز العلاج.
3: هذا المخطط من يعني نقاط القوة ديالو أنه يركز على بعض الفئات الهشة، مثل فئات ديال الأطفال والشباب، فئات ديال النساء في فترة الحمل والولادة، الأشخاص المسنين، وبعض بعض مجالات العيش، مجال العمل والمجال المدرسي وكذلك الوسط السجني.
1: وأعادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مخطط الصحة النفسية 2030 في إطار مقاربة تشاركية شملت 13 قطاعا حكوميا ومختلف الفاعلين المعنيين، وبدعم من منظمة الصحة العالمية، حيث يرتكز على 3 محاور استراتيجية و4 شروط تأطيرية تتضمن 86 إجراء وتدبيرا.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات، الإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
4: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أيضا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في ملف الصحرائية المغربية، الدنمارك تشيد بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. المغرب على أبواب الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الجاري، المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. في المجال السياحي، المغربي يستقبل أكثر من 14 مليون سائح إلى غاية متم غشت 2026. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحرائية المغربية، أشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنها بين الأطراف لقضية الصحرائية المغربية. وعبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الدنماركية السيد لارس لوكيه راسموسن في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا اليوم إلى كوبنهاغن. وفي هذا الصدد قال السيد راسموسن إن الدنمارك ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. كما أشاد رئيس الدبلوماسية الدنماركي بمقترحه الحكم الذاتي المغربي الذي وصفه بأنه ذو مصداقية ويقدم مساهمة جادة وأساسية في المسلسل الأممي الجاري، مجددا التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكوري اليوم بالرباط مباحثات مع وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني أنور محمد علي كليشات المهري، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالات التكوين المهني والتشغيل وتنمية الكفاءات. وتناولت المباحثات بين الجانبين آفاق التطوير التعاوني في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني وتكوين المكونين وتنمية الكفاءات، لا سيما ما يتعلق بحكامة منظومات التكوين وهندسة البرامج الدراسية والتكوين بالتدرج والتناوب بين مؤسسة التكوين والمقاولة واستباق حاجيات سوق الشغل من الكفاءات، فضلا عن تعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني. تصريح الوزيران
2: تمخض على هذه الزيارة الكريمة اتفاق على إنشاء لجنة مشتركة من أجل تدارس مشاريع دقيقة، من جملتها مشاريع كذلك لإنشاء معاهد في إطار شراكة بين البلدين. احنا تجمعنا علاقات أخوية وعلاقات تاريخية، كذلك اليمن دولة شقيقة، فالهدف هو أن نضع الخبرة المغربية، واللي كيف ما كتعرفوا في هذا المجال بالضبط هي خبرة متقدمة، رأنا إشارة الإخوة اليمنيين بكل الإمكانيات المتاحة على مستوانا.
3: حرصنا على الاستفادة من أشقائنا في المملكة المغربية بحيث نستفيد من هذه التجربة الملهمة والتي تطلعنا عليها عن قرب. هذه الزيارة لمسنا فيها عن قرب حجم التطور في هذا القطاع، ونهني معالي الوزير والحكومة المغربية على هذه الخطوات الكبيرة التي تحققت في هذا القطاع. نحن سننقل ما يناسبنا من هذه التجربة إلى خططنا وبرامجنا، ولا شك أنها ستكون مفيدة بشكل كبير لنا في المستقبل.
1: في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشانينا.
4: حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي الاستفادة من هذه التحفيزات المالية.
1: وباعتبارهن فاعلا نشيطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل النساء في جهة الدخل وادي الذهب تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئة المنتخبة. عودة لأميمة مشاهدينا.
4: تعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى، لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجال التمثيلية وتشجيع بروز كفاءات نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعالية في صنع القرار. وتكتسي هذه الدينامية أهمية خاصة في جهة الدخل وذي الذهب، حيث طلعت النساء دائما بدور محوري في مختلف مجالات الحياة الأسرية والاجتماعية والعامة. وأكدت مريم أهل كوري وهي فاعلة جمعوية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن حضور النساء في الحياة السياسية والانتخابية بالجهة شهد تطورا مهما وملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وذلك في امتداد طبيعي للمكانة التي لطالما حظيت بها المرأة داخل المجتمع الصحراوي. من جهتها أبرزت السيدة دوشا بكار الصحفية بالإذاعة الجهوية للدخلة والتي سجلت تزايد حضور النساء داخل مختلف المجالس المحلية والجهوية عددا من التحديات المرتبطة بالمشاركة السياسية للمرأة، ومن بينها ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز انخراطها في الحياة السياسية وتقوية حضورها داخل التنظيمات السياسية. واعتبرت السيدة بكار أنه فضلا عن عدد المقاعد التي تشغلها النساء، فإن الدينامية الانتخابية لسنة 2026 تطرح سؤال جودة المشاركة النسائية ومدى قدرة النساء على التأثير بشكل أكبر في القرار العمومي.
1: في المجال السياحي، إلى غاية متم غشت 2026 استقبل المغرب 14,100,000 سائح، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25,000، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي، وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف 2,000,000 سائح، محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد على وجهة المغرب. بجماعة تمسلوح بإقليمية الخوز يبرز النسيج التقليدي والدراسة كأحد المهارات الحرفية التي تساهم في تشكيل هوية هذه المنطقة المعروفة منذ القدم بغنى تراثها الحرفي، ولا سيما الفخار والحرف المرتبطة بالنسيج. وبفضل توافر الصوف بالجماعة تطور هذا النشاط على مر الأجيال من خلال تحويل هذه المادة الأولية إلى منتجات تقليدية مختلفة، من بينها الحيك وقطع أخرى مخصصة للملابس، مما جعل النسيج مهارة حرفية متجذرة بعمق في الممارسات والذاكرة الحرفية المحلية. هذا التصريح لكل من حسن تحيم رئيس جمعية الإصلاح للحرفيين بتمسلوحت، وهشام بردوزي المدير الجهوي لصناعة التقليدية بمراكش أسفية.
5: بالنسبة للمنطقة ديال تمسلوحت، هي واحد المنطقة اللي مشهورة بالصناعة التقليدية إلى جانب الفلاحة، ومشهورة كذلك بواحد جوج القطاعات في قطاع الصناعة التقليدية اللي هما معروفين بزاف، اللي هو قطاع الفخار وقطاع النسيج. وعلاش قطاع النسيج؟ تمسلوحت معروفة بقطاع النسيج منذ زمان، حكم أنه أغلب الفلاحة في المنطقة ديال تمسلوحت كانوا كسابة، يعني كان الصوف كيكون متوفر بواحد الشكل كبير بزاف، وبالتالي كانوا الصناعية الدراجة كيخدموا على صنع البطانية، الجلابة، الحايك، واحد المجموعة ديال المواد اللي كيحتاجوها الناس سواء داخل المنزل ولا في الألبسة ديالهم. مع الأيام ولات هذه المادة ديال تدرس مطلوبة في قطاعات أخرى، في تجهيز الفنادق لي ميزون دوت، وبالتالي جو زبائن من داخل المغرب ومن خارج المغرب.
6: حاليا هو قطاع اللي تيحقق رقم معاملات ديال 13 مليون درهم في التصدير رسم سنة 2025، ومسجلة حاليا عندنا أكثر ب 500 صانع تقليدي في هذه الحرفة هذه على مستوى إقليم مراكش، عاملة مراكش وإقليم الحوز نسبة مهمة تتواجد بمنطقة تمسلوحت. وبطبيعة الحال الوزارة تتواكب تطور هذه الحرفة هذه عن طريق مجموعة من البرامج. الأولى تم توسيع مجمع صناعة تقليدية بطاقة تمسلوحت بمبلغ مالي ديال 7 مليون درهم، واللي تيساهم بتوفير فضاءات مهنية مناسبة للإنتاج والتكوين. كذلك اشتغلنا على تحسين جودة المنتوج عن طريق اعتماد إشارات الجودة، وتطور الإبداع والتصميم عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفتاة الصناع التقليديين. واشتغلنا مع الصناع التقليديين على تحويل المنتوج لاستعمالات جديدة لاستجابة لحاجيات السوق. بطبيعة الحال الأهداف والحفاظ على أصالة هذا المنتوج هذا وتطويره بطبيعة الحال لفتح أسواق جديدة خصوص الأسواق الدولية، مما يساهم في تحسين ظروف الصناع التقليديين وتحسين الولوج ديال الشباب لهذه الحرفة هذه باش نضمنوا الاستمرارية ديالها.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، ساهم الدولي المغربي علي معمر في فوز فريقه أندلخت على ضيفه كورتريك بهدف دون رد، بعدما قدم التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الوحيد في المباراة التي جمعت بينهما برسم الجولة الثالثة من الدوري البلجيكي للمحترفين. وبهذا الفوز يحتل أندلخت المركز العاشر في الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما يتدايل كورتريك الترتيب في المركز 18 من دون رصيد. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: حوالي 20 مليون طفل من مستخدمي الانترنت في 21 دولة تعرضوا للاستغلال أو الإساءة جنسيا على المنصات الرقمية خلال عام واحد، ووقعت معظم الحالات على منصات التواصل الاجتماعي وفق ما أفادت به منظمة الأممية المتحدة للطفولة يونيسيف. المنظمة ذكرت في تقرير جديد لها أن تقديراتها تشير إلى أن أكثر من واحد من كل 5 أطفال تتراوح أعمارهم من 12 إلى 17 عاما في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال الإساءة أو الاستغلال جنسيا على المنصات الإلكترونية خلال العام الذي سبق إجراء الاستطلاع. ووجد تقرير أن ما يقرب من 15 مليون طفل في البلدان التي شملها الاستطلاع تعرضوا لمحتوى جنسي غير مرغوب فيه، وواجه 9 ملايين منهم ضغوطا من أجل الدخول في محادثات ذات طابع جنسي أو مشاركة صورة جنسية. وخلص أيضا إلى أنه تمت مشاركة صورة جنسية لأربعة ملايين طفل دون موافقتهم. وأضاف التقرير أن عدد الأطفال الذين تعرضوا لهذا النوع من الانتهاك على مستوى العالم سيصل بالتأكيد لعشرات الملايين. واستندت الدراسة التي وصفتها اليونيسيف بأنها واحدة من أكبر الدراسات من نوعها إلى استطلاعات رأي جمعت في الفترة من 2020 إلى 2025، وشمل حوالي 21 ألف طفل من مستخدمي الانترنت في 21 دولة. وجاء في التقرير أن 60% تقريبا من حالات الإساءة المبلغ عنها وقعت على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها فيسبوك وواتساب وانستغرام وسناب شات وتيك توك، في حين حدثت 14% منها في ألعاب الانترنت. وقال متحدث باسم شركة ميتا المالكة منصات فيسبوك وواتساب وانستغرام إن الاستطلاعات تعود إلى عام 2020 قبل أن تطبق الشركة إجراءات الحماية التي توصي بها اليونيسيف، مثل جعل حسابات القاصرين خاصة عبر إعدادات تتم تلقائيا ومنع البالغين من مراسلة القاصرين الذين لا تربطهم بهم صلة. وسلط تقرير الضوء من جهة أخرى على المخاوف المتزايدة بشأن الذكاء الاصطناعي، ففي 9 دول جمعت منها البيانات أفاد ما يقدر بنحو 1,100,000 طفل بوجود صور أو مقاطع فيديو جنسية تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي تظهرهم فيها. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل في بيان إن تسبب هذه التجارب معاناة عاطفية ونفسية بالغة، ويعاني كثير من الأطفال في صمت دون أن يعرفوا إلى أين يتوجهون طلبا للمساعدة. وحثت اليونيسيف الحكومات وشركات التكنولوجيا على تعزيز تدابير السلامة على المنصات الرقمية وتحديث القوانين لمعالجة الأشكال المتغيرة للإساءة بما في ذلك المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي وتحسين أنظمة حماية الأطفال والإبلاغ عن حالات الإساءة.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم طعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح

0: من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي والمحدد في 12 عضوا، ويتعلق الأمر كذلك باشتراط ألا تقل نسبة النساء عن خمس عدد الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 امرأة على الأقل من ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانونا.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: دورنا إخبار جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أهلا بكم. في ملف الصحرائية المغربية، الدنمارك تشيد بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. المغرب على أبواب الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر الجاري. المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. في المجال السياحي، المغرب يستقبل أكثر من 14 مليون سائح إلى غاية متم غشت 2026. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحرائية المغربية. أشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنها بين الأطراف لقضية الصحرائية المغربية. وعبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الدنماركية السيد لارس لوكيه راسموسن في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا اليوم إلى كوبنهاغن. وفي هذا الصدد قال السيد راسموسن إن الدنمارك ترحب انسجاماً مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. كما أشاد رئيس الدبلوماسية الدنماركي بمقترحه الحكم الذاتي المغربي الذي وصفه بأنه ذو مصداقية ويقدم مساهمة جادة وأساسية في المسلسل الأممي الجاري، مجددا التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكوري اليوم بالرباط مباحثات مع وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني أنور محمد علي كليشات المهري. تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالات التكوين المهني والتشغيل وتنمية الكفاءات. وتناولت المباحثات بين الجانبين آفاق التطوير التعاوني في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني وتكوين المكونين وتنمية الكفاءات، لا سيما ما يتعلق بحكامة منظومات التكوين وهندسة البرامج الدراسية والتكوين بالتدرج والتناوب بين مؤسسة التكوين والمقاولة واستباق حاجيات سوق الشغل من الكفاءات، فضلا عن تعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني. تصريح الوزيران.
4: تمخض على هذه الزيارة الكريمة اتفاق على إنشاء لجنة مشتركة من أجل تدارس مشاريع دقيقة، من جملتها مشاريع كذلك لإنشاء معاهد في إطار الشراكة بين البلدين. احنا تجمعنا علاقات أخوية وعلاقات تاريخية، كذلك اليمن دولة شقيقة، فالهدف هو أن نضع الخبرة المغربية، واللي كيف ما كتعرفوا في هذا المجال بالضبط هي خبرة متقدمة، رأنا إشارة الإخوة اليمنيين بكل الإمكانيات المتاحة على مستوانا.
5: حرصنا على الاستفادة من أشقائنا في المملكة المغربية بحيث نستفيد من هذه التجربة الملهمة والتي تطلعنا عليها عن قرب. هذه الزيارة لامسنا فيها عن قرب حجم التطور في هذا القطاع، ونهني معالي الوزير والحكومة المغربية على هذه الخطوات الكبيرة التي تحققت في هذا القطاع. نحن سننقل ما يناسبنا من هذه التجربة إلى خططنا وبرامجنا.

0: برامجنا، ولا شك أنها ستكون مفيدة بشكل كبير لنا في المستقبل.
1: في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشانينا.
2: حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم، يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية، يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب، سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي، الاستفادة من هذه التحفيزات المالية.
1: وباعتبارهن فاعلا نشيطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل النساء في جهة الدخل وادي الذهب تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية، مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئة المنتخبة. عودة لأميمة بوشانينا.
2: تعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى، لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجال التمثيلية وتشجيع بروز كفاءات نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعالية في صنع القرار. وتكتسي هذه الدينامية أهمية خاصة في جهة الدخل وذي الدخل، حيث طلعت النساء دائما بدور محوري في مختلف مجالات الحياة الأسرية والاجتماعية والعامة. وأكدت مريم أهل كوري، وهي فاعلة جمعوية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن حضور النساء في الحياة السياسية والانتخابية بالجهة شهد تطورا مهما وملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وذلك في امتداد طبيعي للمكانة التي لطالما حظيت بها المرأة داخل المجتمع الصحراوي. من جهتها، أبرزت السيدة دوشا بكار، الصحفية بالإذاعة الجهوية للدخلة والتي سجلت تزايد حضور النساء داخل مختلف المجالس المحلية والجهوية، عددا من التحديات المرتبطة بالمشاركة السياسية للمرأة، ومن بينها ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز انخراطها في الحياة السياسية وتقوية حضورها داخل التنظيمات السياسية. واعتبرت السيدة بكار أنه فضلا عن عدد المقاعد التي تشغلها النساء، فإن الدينامية الانتخابية لسنة 2026 تطرح سؤال جودة المشاركة النسائية ومدى قدرة النساء على التأثير بشكل أكبر في القرار العمومي.
1: في المجالية السياحي إلى غاية ما تم غشت 2026 استقبل المغرب 14 مليون و100 ألف سائح وهو ما يمثل زيادة قدرها 4% ونصف مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25 و2000 وهو ما يعادل حوالي 608 ألف سائح إضافي وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف 2 مليون سائح محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025 مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرارية الإقبالية المتزايدة على وجهة المغرب. بجماعة تمسلوح بإقليمي الخوز يبرز النسيج التقليدي والدراسة كأحد المهارات الحرفية التي تساهم في تشكيل هوية هذه المنطقة المعروفة منذ القدم بغنى تراثها الحرفي ولا سيما الفخار والحرف المرتبطة بالنسيج. وبفضل توافر الصوف بالجماعة تطور هذا النشاط على مر الأجيال من خلال تحويل هذه المادة الأولية إلى منتجات تقليدية مختلفة من بينها الحيك وقطع أخرى مخصصة للملابس، مما جعل النسيج مهارة حرفية متجذرة بعمق في الممارسات والذاكرة الحرفية المحلية. هذا التصريح لكل من حسن تحيم رئيس جمعية الإصلاح للحرفيين بتمسلوح وإشام بردوزي المدير الجهوي للصناعة التقليدية بمراكش أسفية.
3: بالنسبة للمنطقة ديال تمسلوح هي واحد المنطقة اللي مشهورة بالصناعة التقليدية إلى جانب الفلاحة، ومشهورة كذلك بواحد جوج القطاعات في قطاع الصناعة التقليدية اللي هما معروفين بزاف اللي هو قطاع الفخار وقطاع النسيج. وعلاش قطاع النسيج؟ تمسلوح معروفة بقطاع النسيج منذ زمان حكم أنه أغلب الفلاحة في المنطقة ديال تمسلوح كانوا كسابة، يعني كان الصوف كيكون متوفر بواحد الشكل كبير بزاف، وبالتالي كانوا الصناعية الدرازة كيخدموا على صنع البطانية، الجلابة، الحايك، واحد المجموعة ديال المواد اللي كيحتاجوها الناس سواء داخل المنزل ولا في الألبسة ديالهم. مع الأيام ولات هذه المادة ديال تدرس مطلوبة في قطاعات أخرى في تجهيز الفنادق لميزون دوت، وبالتالي جو زبائن من داخل المغرب ومن خارج المغرب.
4: حاليا هو قطاع اللي تيحقق رقم معاملات ديال 13 مليون درهم في التصدير رسم سنة 2025، ومسجلة حاليا عندنا أكثر من 500 صانع تقليدي في هذه الحرفة هذه على مستوى إقليم مراكش، عاملة مراكش وإقليم الحوز نسبة مهمة تتواجد بمنطقة قد تمسلوحت. وبطبيعة الحال الوزارة تتواكب تطور هذه الحرفة هذه عن طريق مجموعة من البرامج. الأولى تم توسيع مجمع صناعة تقليدية بطاقة تمسلوحت بمبلغ مالي ديال 7 مليون درهم، واللي تيساهم بتوفير فضاءات مهنية مناسبة للإنتاج والتكوين. كذلك اشتغلنا على تحسين جودة المنتوج عن طريق اعتماد شارات الجودة وتطوير الإبداع والتصميم عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفتاة الصناعة التقليديين. واشتغلنا مع الصناعة التقليديين على تحويل المنتوج لاستعمالات جديدة لاستجابة لحاجيات السوق. بطبيعة الحال الأهداف والحفاظ على أصالة هذا المنتوج هذا وتطويره بطبيعة الحال لفتح أسواق جديدة خصوص الأسواق الدولية، مما يساهم في تحسين ظروف الصناع التقليديين وتحسين الولوج ديال الشباب لهذه الحرفة هذه باش نضمنوا الاستمرارية ديالها.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، ساهم الدولي المغربي علي معمر في فوز فريقه أندلخت على ضيفه كورتريك بهدف دون رد بعدما قدم التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الوحيد في المباراة التي جمعت بينهما برسم الجولة الثالثة من الدوري البلجيكي للمحترفين. وبهذا الفوز يحتل أندلخت المركز العاشر في الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما يتدايل كورتريك الترتيب في المركز 18 من دون رصيد. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: أفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسي، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، حيث تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية. وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء، بما يسهم في تعزيز حضورهن في الحياة السياسية. وفي هذا السياق، اعتبرت الناشطة الحقوقية رباب الداه أن الانتخابات التشريعية المقبلة تشكل محطة مهمة لتقييم المشاركة الانتخابية بشكل عام وتمثيلية النساء بشكل خاص. وأوضحت السيدة الداه في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني، بلغت أكثر من 66% بجهة العيون الساقية الحمراء و85% بجهة الدخلة وادي الذهب، معتبرة أن هذه المستويات تعكس انخراطا مهما في العملية الانتخابية. كما شددت على أن هذه النسب المرتفعة للمشاركة ينبغي أن تترجم اليوم إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاطلاع بدور الرياضي في الحياة السياسية والتأثير في الاختبارات والتوجهات والمساهمة في تطوير الواقع السياسي. وفي هذا الصدد، أبرزت السيدة الداه المكتسبات التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال تمكين النساء، معتبرة أن التدابير المعتمدة أسهمت في فتح المجال أمامهن للمشاركة بشكل أكبر في مختلف المجالات وتهيئة الظروف المواتية لولوجهن إلى مواقع المسؤولية.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي، تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكولة لها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية، أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أيضا إخبار جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في ملف الصحرائية المغربية، الدنمارك تشيد بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. المغرب على أبواب الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر الجاري. المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. في المجال السياحي، المغرب يستقبل أكثر من 14 مليون سائح إلى غاية متم غشت 2026. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحرائية المغربية. أشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنها بين الأطراف لقضية الصحرائية المغربية. وعبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الدنماركي السيد لارس لوكيه راسموسن في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا اليوم إلى كوبنهاغن. وفي هذا الصدد قال السيد راسموسن إن الدنمارك ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. كما أشاد رئيس الدبلوماسية الدنماركي بمقترحه الحكم الذاتي المغربي الذي وصفه بأنه ذو مصداقية ويقدم مساهمة جادة وأساسية في المسلسل الأممي الجاري، مجددا التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكوري اليوم بالرباط مباحثات مع وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني أنور محمد علي كليشات المهري، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالات التكوين المهني والتشغيل وتنمية الكفاءات. وتناولت المباحثات بين الجانبين آفاق التطوير التعاوني في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني وتكوين المكونين وتنمية الكفاءات، لا سيما ما يتعلق بحكامة منظومات التكوين وهندسة البرامج الدراسية والتكوين بالتدرج والتناوب بين مؤسسة التكوين والمقاولة واستباق حاجيات سوق الشغل من الكفاءات، فضلا عن تعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني. تصريح الوزيران:
2: تمخض على هذه الزيارة الكريمة اتفاق على إنشاء لجنة مشتركة من أجل تدارس مشاريع دقيقة، من جملتها مشاريع كذلك لإنشاء معاهد في إطار الشراكة بين البلدين. احنا تجمعنا علاقات أخوية وعلاقات تاريخية، كذلك اليمن دولة شقيقة، فالهدف هو أن نضع الخبرة المغربية، واللي كيف ما كتعرفوا في هذا المجال بالضبط هي خبرة متقدمة، رأنا إشارة الإخوة اليمنيين بكل الإمكانيات المتاحة على مستوانا.
3: حرصنا على الاستفادة من أشقائنا في المملكة المغربية بحيث نستفيد من هذه التجربة الملهمة والتي تطلعنا عليها عن قرب. هذه الزيارة لامسنا فيها عن قرب حجم التطور في هذا القطاع، ونهني معالي الوزير والحكومة المغربية على هذه الخطوات الكبيرة التي تحققت في هذا القطاع. نحن سننقل ما يناسبنا من هذه التجربة إلى خططنا وبرامجنا، ولا شك أنها ستكون مفيدة بشكل كبير لنا في المستقبل.
1: في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشانينا.
4: حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي الاستفادة من هذه التحفيزات المالية.
1: وباعتباره فاعلا نشيطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل النساء في جهة الدخل وادي الذهب تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئة المنتخبة. عودة لأميمة مشاهدينا.
4: تعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى، لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجال التمثيلية وتشجيع بروز كفاءات نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعالية في صنع القرار. وتكتسي هذه الدينامية أهمية خاصة في جهة الدخل وذي الدخل، حيث طلعت النساء دائما بدور محوري في مختلف مجالات الحياة الأسرية والاجتماعية والعامة. وأكدت مريم أهلكوري وهي فاعلة جمعوية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن حضور النساء في الحياة السياسية والانتخابية بالجهة شهد تطورا مهما وملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وذلك في امتداد طبيعي للمكانة التي لا طالما حظيت بها المرأة داخل المجتمع الصحراوي. من جهتها أبرزت السيدة دوشا بكار الصحفية بالإذاعة الجهوية للدخلة والتي سجلت تزايد حضور النساء داخل مختلف المجالس المحلية والجهوية عددا من التحديات المرتبطة بالمشاركة السياسية للمرأة، ومن بينها ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز انخراطها في الحياة السياسية وتقوية حضورها داخل التنظيمات السياسية. واعتبرت السيدة بكار أنه فضلا عن عدد المقاعد التي تشغلها النساء، فإن الدينامية الانتخابية لسنة 2026 تطرح سؤال جودة المشاركة النسائية ومدى قدرة النساء على التأثير بشكل أكبر في القرار العمومي.
1: في المجال السياحي إلى غاية ما تم غشت 2026 استقبل المغرب 14,100,000 سائح، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25 و2000، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي، وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف 2,000,000 سائح، محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد على وجهة المغرب. بجماعة تمسلوح بإقليمية الخوز يبرز النسيج التقليدي والدراسة كأحد المهارات الحرفية التي تساهم في تشكيل هوية هذه المنطقة المعروفة منذ القدم بغنى تراثها الحرفي، ولا سيما الفخار والحرف المرتبطة بالنسيج. وبفضل توافر الصوف بالجماعة تطور هذا النشاط على مر الأجيال من خلال تحويل هذه المادة الأولية إلى منتجات تقليدية مختلفة، من بينها الحيك وقطع أخرى مخصصة للملابس، مما جعل النسيج مهارة حرفية متجذرة بعمق في الممارسات والذاكرة الحرفية المحلية. هذا التصريح لكل من حسن تحيم رئيس جمعية الإصلاح للحرفيين بتمسلوحت، وإشام بردوزي المدير الجهوي لصناعة التقليد ياتي بمراكش أسفية.
5: بالنسبه للمنطقه ديال طمسلوحت، هي واحد المنطقه اللي مشهوره بالصناعه التقليديه الى جانب الفلاحه، ومشهوره كذلك بواحد جوج القطاعات في قطاع الصناعه التقليديه اللي هما معروفين بزاف، اللي هو قطاع الفخار وقطاع النسيج. وعلاش قطاع النسيج؟ طمسلوحت معروفه بقطاع النسيج منذ زمان، حكم انه اغلب الفلاحه في المنطقه ديال طمسلوحت كانوا كسابه، يعني كان الصوف كيكون متوفر بواحد الشكل كبير بزاف، وبالتالي كانوا الصنايعيه الدرازه كيخدموا على صنع البطانيه، الجلابه، الحايك، واحد المجموعه ديال المواد اللي كيحتاجوها الناس سواء داخل المنزل ولا في الألبسة ديالهم. مع الأيام ولات هاد المادة ديال تدرس مطلوبة في قطاعات أخرى، في تجهيز الفنادق لي ميزون دوت، وبالتالي جو زبائن من داخل المغرب ومن خارج المغرب.
6: حاليا هو قطاع اللي تيحقق رقم معاملات ديال 13 مليون درهم في التصدير رسم سنة 2025، ومسجلة حاليا عندنا أكثر من 500 صانع تقليدي في هاد الحرفة هادي على مستوى إقليم مراكش، عاملة مراكش وإقليم الحوز، نسبة مهمة تتواجد بمنطقة قد تمسلوحت. وبطبيعة الحال الوزارة تتواكب تطور هذه الحرفة هذه عن طريق مجموعة من البرامج. الأولى تم توسيع مجمع الصناعة التقليدية بطاقة تمسلوحت بمبلغ مالي ديال 7 مليون درهم، واللي تيساهم بتوفير فضاءات مهنية مناسبة للإنتاج والتكوين. كذلك اشتغلنا على تحسين جودة المنتوج عن طريق اعتماد شارات الجودة، وتطور الإبداع والتصميم عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفتاة الصناعة التقليديين. واشتغلنا مع الصناعة التقليديين على تحويل المنتوج لاستعمالات جديدة لاستجابة لحاجيات السوق. بطبيعة الحال الأهداف والحفاظ على أصالة هذا المنتوج هذا، وتطويره بطبيعة الحال لفتح أسواق جديدة خصوص الأسواق الدولية، مما يساهم في تحسين ظروف الصناع التقليدي وتحسين الولوج ديال الشباب لهذه الحرفة هذه باش نضمنوا الاستمرارية ديالها.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، ساهم الدولي المغربي علي معمر في فوز فريقه أندلخت على ضيفه كورتريك بهدف دون رد، بعدما قدم التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الوحيد في المباراة التي جمعت بينهما برسم الجولة الثالثة من الدوري البلجيكي للمحترفين. وبهذا الفوز يحتل أندلخت المركز العاشر في الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما يتدايل كورتريك الترتيب في المركز كذا 18 من دون رصيدة. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: بالرباط، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي أن معدل انتشار الإعاقة في المغرب بلغ 8.7% سنة 26 و2000، مشيرا إلى أن 2.3% منها إعاقة شديدة. خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الحصيلة الأولية لنتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، أوضح السيد الرشيدي أن هذا المعدل شهد ارتفاعا بنسبة 1.9% مقارنة بنتائج البحث الذي أنجز سنة 14 و2000.
2: خدمنا على هذا البحث باش يكون عنده واحد البعد جهوي، باش نتوفروا على خرائط جهوية لانتشار الإعاقة في المغرب، وكذلك التعرف على الواقع اللي كيعيشوه فيه الأشخاص في وضعية إعاقة، الحواجز والإكراهات اللي كيواجهوها يوميا.
1: الندوة عرفت تقديم نتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة الذي أنجز من طرف كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للتنمية البشرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين الجمعويين والمتدخلين في المجال. البحث الوطني الثالث حول الإعاقة يروم تحيين المؤشرات المتعلقة بانتشار الإعاقة في المغرب، مع تحليل الظروف المعيشية لهذه الفئة وتحديد القيود والمعيقات التي تحول دون اندماجها الاجتماعي والاقتصادي. بحسب وثيقة تقديمية لعرض نتائج البحث، فقد عرف البحث الوطني الثالث توسعا في حجم العينة، منتقلا من حوالي 16 ألف أسرة سنة 14 و2000 إلى أزيد من 20 ألفا سنة 26 و2000.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: في إطار فعاليات الدورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، نظمت ندوة فكرية حول موضوع إقليم التجريب ومنعطفات وتحولات المشاهدة، وذلك بمشاركة المغربيين الكاتب المسرحي كمال خلادي والأستاذ الباحث يوسف أمفزع. الندوة التي تميزت بمشاركة عدد من الباحثين والنقاد والمسرحيين من دول عربية تناولت جملة من القضايا المرتبطة بالتجريب المسرحي وتحولات فعل المشاهدة في ضوء التحولات التي يشهدها المسرح المعاصر.
3: مسألة لقاء المسرح بجمهوره هي مسألة دائما تستدعي كثيرا من التفكير، وقد لا ننتبه إليها لأنها لحظة فارقة مقتطعة من حياة مدينة بأكمالها. لنتصور أن هذا الجمهور الذي يأتي من المدينة ليأتي إلى المسرح، السؤال هو ما الذي يبحث عنه هذا الجمهور؟
1: الندوة تمحورت أيضا حول موقع المتفرج في التجربة المسرحية وتحولات فعل المشاهدة وعلاقة الجمهور بالجغرافيا الثقافية والاجتماعية والمجالية التي يأتي منها.
4: هل نحن الآن أمام اختيار مسرح شعبي، مسرح يعني واسع وشاسع، أم أننا يجب أن نختار مسرحا نخبويا؟ الجواب الذي أجبنا عنه في المغرب سابقا وأعدته الآن، وهو أننا نسعى إلى فرجة مسرحية تخاطب فينا تلك الانفعالات الدفينة.
1: الدورة 33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تتضمن إلى جانب عروض المسابقة الرسمية برنامجا فكريا وفعاليات موازية وإصدارات متخصصة في قضايا المسرح والتجريب.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
6: هي أشغال الدورة العادية 18 بعد 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري التي شارك فيها المغرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيت علي.
7: يأتي انعقاد هذه الدورة حقيقة في ظروف إقليمية ودولية متسارعة تواجهها المنطقة العربية، وكذلك هناك الكثير من التحديات تواجه اقتصاديات الدول العربية، فلذلك انعكست هذه الأوضاع اليوم من خلال النظر ومناقشة المواضيع التي عرضت على المجلس، فتم مراعاة هذه الأمور وتم اتخاذ القرارات المناسبة.
6: الدورة بحثت عددا من الموضوعات الهامة، منها دعم الاقتصاد الفلسطيني واستراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، ودعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز قطاع الصادرات باليمن في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وأوضاع الأمن الغذائي العربية.
0: الخبر من المصدر.
5: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبرو على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
0: ريم راديو،
8: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
1: في إطار فعاليات الدورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، نظمت ندوة فكرية حول موضوع إقليم التجريب ومنعطفات وتحولات المشاهدة، وذلك بمشاركة المغربيين الكاتب المسرحي كمال خلادي والأستاذ الباحث يوسف أمفزع. الندوة التي تميزت بمشاركة عدد من الباحثين والنقاد والمسرحيين من دول عربية تناولت جملة من القضايا المرتبطة بالتجريب المسرحي وتحولات فعل المشاهدة في ضوء التحولات التي يشهدها المسرح المعاصر.
3: مسألة لقاء المسرح بجمهوره هي مسألة دائما تستدعي كثير من التفكير، وقد لا ننتبه إليها لأنها لحظة فارقة مقصطعة من حياة مدينة بأكملها. لنتصور أن هذا الجمهور الذي يأتي من المدينة ليأتي إلى المسرح، السؤال هو ما الذي يبحث عنه هذا الجمهور؟
1: الندوة تمحورت أيضا حول موقع المتفرج في التجربة المسرحية وتحولات فعل المشاهدة وعلاقة الجمهور بالجغرافيا الثقافية والاجتماعية والمجالية التي يأتي منها.
4: هل نحن الآن أمام اختيار مسرح شعبي، مسرح يعني واسع وشاسع، أم أننا يجب أن نختار مسرحا نخبويا؟ الجواب الذي أجبنا عنه في المغرب سابقا وأعدته الآن، وهو أننا نسعى إلى فرجة مسرحية تخاطب فينا تلك الانفعالات الدفينة.
1: الدورة 33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تتضمن إلى جانب عروض المسابقة الرسمية برنامجا فكريا وفعاليات موازية وإصدارات متخصصة في قضايا المسرح والتجربة.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: ريم راديو،
9: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
10: ريم راديو.
1: بالرباط، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي أن معدل انتشار الإعاقة في المغرب بلغ 8.7% سنة 26 و2000، مشيرا إلى أن 2.3% منها إعاقة شديدة. خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الحصيلة الأولية لنتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، أوضح السيد الرشيدي أن هذا المعدل شهد ارتفاعا بنسبة 1.9% مقارنة بنتائج البحث الذي أنجز سنة 14 و2000.
2: خدمنا على هذا البحث باش يكون عنده واحد البعد جهوي، باش نتوفره على خرائط جهوية لانتشار الإعاقة في المغرب، وكذلك التعرف على الواقع اللي كيعيشوه فيه الأشخاص في وضعية إعاقة، الحواجز والإكراهات اللي كيواجهوها يوميا.
1: الندوة عرفت تقديم نتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة الذي أنجز من طرف كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للتنمية البشرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين الجمعويين والمتداخلين في المجال. البحث الوطني الثالث حول الإعاقة يروم تحيين المؤشرات المتعلقة بانتشار الإعاقة في المغرب، مع تحليل الظروف المعيشية لهذه الفئة وتحديد القيود والمعيقات التي تحول دون اندماجها الاجتماعي والاقتصادي. بحسب وثيقة تقديمية لعرض نتائج البحث، فقد عرف البحث الوطني الثالث توسعا في حجم العينة، منتقلا من حوالي 16 ألف أسرة سنة 14 و2000 إلى أزيد من 20 ألفا سنة 26 و2000.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: مخطط الصحة النفسية 2030 مخطط أطلقته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ويروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ويشكل هذا المخطط إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي.
12: انطلاقا لمخطط الصحة النفسية 2030 اللي كيشكل مرحلة جديدة في السياسة الوطنية بهدف الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات المواطنات والمواطنين، القوة ديال هذا المخطط أنه كيعتمد مقاربة أكثر شمولية وتكامل كتعزز العلاج.
13: هذا المخطط من يعني نقاط القوة ديالو أنه يركز على بعض الفئات الهشة، مثل فئات ديال الأطفال والشباب، فئات ديال النساء في فترة الحمل والولادة، الأشخاص المسنين، وبعض بعض مجالات العيش، مجال العمل والمجال المدرسي، وكذلك الوسط السجني.
11: وأعادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مخطط الصحة النفسية 2030 في إطار مقاربة تشاركية شملت 13 قطاعا حكوميا ومختلف الفاعلين المعنيين، وبدعم من منظمة الصحة العالمية، حيث يرتكز على 3 محاور استراتيجية و4 شروط تأطيرية تتضمن 86 إجراء وتدبيرا.
0: ريم راديو.
8: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو.
8: ريم راديو.
14: حوالي 20 مليون طفل من مستخدمي الانترنت في 21 دولة تعرضوا للاستغلال أو الإساءة جنسيا على المنصات الرقمية خلال عام واحد. ووقعت معظم الحالات على منصات التواصل الاجتماعي وفق ما أفادت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف. المنظمة ذكرت في تقرير جديد لها أن تقديراتها تشير إلى أن أكثر من واحد من كل 5 أطفال تتراوح أعمارهم من 12 إلى 17 عاما في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال الإساءة أو الاستغلال جنسيا على المنصات الإلكترونية خلال العام الذي سبق إجراء الاستطلاع. ووجد تقريرا أن ما يقرب من 15 مليون طفل في البلدان التي شملها الاستطلاع تعرضوا لمحتوى جنسي غير مرغوب فيه، وواجه 9 ملايين منهم ضغوطا من أجل الدخول في محادثات ذات طابع جنسي أو مشاركة صورة جنسية. وخلص أيضا إلى أنه تمت مشاركة صورة جنسية لأربعة ملايين طفل دون موافقتهم. وأضاف التقرير أن عدد الأطفال الذين تعرضوا لهذا النوع من الانتهاك على مستوى العالم سيصل بالتأكيد إلى عشرات الملايين. واستندت الدراسة التي وصفتها اليونيسيف بأنها واحدة من أكبر الدراسات من نوعها إلى استطلاعات رأي جمعت في الفترة من 20 و2000 إلى 25 و2000، وشملت حوالي 21 ألف طفل من مستخدمي الانترنت في 21 دولة. وجاء في التقرير أن 60% تقريبا من حالات الإساءة المبلغ عنها وقعت على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها فيسبوك وواتساب وانستغرام وسناب شات وتيك توك، في حين حدثت 14% منها في ألعاب الانترنت. وقال متحدث باسم شركة ميتا المالكة لمنصات فيسبوك وواتساب وانستغرام إن الاستطلاعات تعود إلى عام 2020 قبل أن تطبق الشركة إجراءات الحماية التي توصي بها اليونيسيف، مثل جعل حسابات القاصرين خاصة عبر إعدادات تتم تلقائيا ومنع البالغين من مراسلة القاصرين الذين لا تربطهم بهم صلة. وسلط تقرير الضوء من جهة أخرى على المخاوف المتزايدة بشأن الذكاء الاصطناعي، ففي 9 دول جمعت منها البيانات أفاد ما يقدر بنحو 1,100,000 طفل بوجود صور أو مقاطع فيديو جنسية تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي تظهرهم فيها. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل في بيان إن تسبب هذه التجارب معاناة عاطفية ونفسية بالغة، ويعاني كثير من الأطفال في صمت دون أن يعرفوا إلى أين يتوجهون طلبا للمساعدة. وحثت اليونيسيف الحكومات وشركات التكنولوجيا على تعزيز تدابير السلامة على المنصات الرقمية وتحديث القوانين لمعالجة الأشكال المتغيرة للإساءة بما في ذلك المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي وتحسين أنظمة حماية الأطفال والإبلاغ عن حالات الإساءة.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
15: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين
15: ريم راديو.
16: على إيقاعات هذه الموسيقى الأمازيغية الأطلسية انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود إقليم الظلال المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 6 من شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
17: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت استمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتباري بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
16: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
18: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بالمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبه لي انه يكون في المنطقه.
19: التكريم هذا في وجود، هذا ديما شرف، علاش حنا المغاربه كما تنقولوا تنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
20: التكريم برضو الممثل الفنانين المغاربه وبعض الافارقه، اعتقد ده من الادوار المهمه اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
6: انا سعيد جدا بحضوري لهذه الدوره الرابعه من مهرجان اوزود للسينما الجباليه. هذه الدوره بالنسبه لي تعكس جماليه وسحر السينما الدوليه في جعلنا نلتقي باناس لم نكن نعرفهم بالامس.
16: المهرجان الدولي لسينما الجبل يطمح إلى جعل السينما رافعة للنهوض بالمناطق الجبلية وتثمين مؤهلاتها الطبيعية والثقافية وتكريس أوزود وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع، انسجاما مع الاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة والفنون والتراث باعتبارها روافع للتنمية الترابية المستدامة.
5: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
15: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه: افتتاح الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود، ندوة دولية في دجنبر المقبل بفاس حول النوع الاجتماعي وديناميات الهجرة، الخزانة السينمائية بطنجة تستضيف في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لا تشمون للمخرجة كارين تاردي والحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. أهلا بكم من جديد. افتتحت بأزود إقليم أزلال فعالية الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
16: على إيقاعات هذه الموسيقى الأمازيغية الأطلسية انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود إقليم الظلال المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية السادس من شتنبر الجاري جرى بحضور عدد عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
17: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت استمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتباري بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
16: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
18: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بالمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبه لي انه يكون في المنطقه.
19: التكريم هذا في وجود هذا ديما الشرف، علاش انا المغاربه كما تنقولوا تنتكرموا.

0: وتثمين مؤهلاتها الطبيعية والثقافية وتكريس أوزود وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع انسجاما مع الاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة والفنون والتراث باعتبارها روافع للتنمية الترابية المستدامة.
1: تنظم بمبادرة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز بفاس يومي 17 و18 دجنبر المقبل ندوة علمية حول موضوع النوع الاجتماعي والهجرة المغربية ديناميات الهجرة الداخلية والدولية. ويناقش هذا الحدث المنظم بمناسبة اليوم العالمي للهجرة بمشاركة باحثين وجامعيين وممثل المؤسسات المعنية بشؤون الهجرة عددا من المواضيع ذات الصلة بديناميات الهجرة المغربية وبعدها النوعي، خصوصا مدى إعادة إنتاج التنقلات الداخلية والدولية للعلاقات بين الجنسين في المغرب، بالإضافة إلى تأثير التنقلات بين الجنسين على الديناميات الاجتماعية والاقتصادية. وستركز أعمال هذا اللقاء على نهج متعدد التخصصات لفهم ديناميات الهجرة والنوع الاجتماعي، لا سيما علم الاجتماع وعلم النفس والجغرافيا والاقتصاد والقانون والعلوم السياسية والدراسات الثقافية من خلال الأساليب الكمية والنوعية. ختاما، تستضيف الخزانة السينمائية بطنجة في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لا تاشمون للمخرجة كارين تارديو الحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. ويحكي هذا الفيلم الطويل المقتبس بتصرف عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة أليس فيرني قصة ساندرا، وهي امرأة في الخمسينيات من عمرها تتمسك باستقلالية شديدة قبل أن تنقلب حياتها اليومية رأسا على عقب مع وصول جارها في الطبق نفسه برفقة طفليها. ويستكشف الفيلم الذي تلعب دور البطولة فيها في مالا بونز الحائزة على جائزة سيزار لأفضل ممثلة في دور ثانوي مفاهيم العائلة المختارة وإعادة البناء والروابط التي تتشكل أحيانا دون قصد. ومن خلال قصة حميمية وعالمية تقدم كارين تاردي عملا سينمائيا مفعما بالأمل حول قدرة كل فرد على إعادة ابتكار ذاته وفسح المجال للآخر في حياته. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية،
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. وتندرج هذه المقتضيات في إطار وعي السلطات العمومية بأن الشباب يشكلون الرأسمال الحقيقي للبلاد، والاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في أفق جعلها قاطرة للتنمية وحاملة لمشعل مغرب ديمقراطي حديث ومتطور. ومن هذا المنطلق حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين.

0: ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب، سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي، الاستفادة من هذه التحفيزات المالية. وتنص المنظومة الانتخابية إضافة إلى التحفيزات المالية على مراجعة وتبسيط شروط تقديم لوائح الترشيح من لدن الشباب بدون انتماء حزبي من خلال إلغاء الشرط المتعلق بالإدلاء بتوقيعات المنتخبين والاقتصار على توقيعات الناخبات والناخبين بغية تحفيز هذه الفئة من المترشحين من الجنسين على الولوج إلى الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. وبالنسبة لتعزيز مشاركة الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية، تشترط المنظومة الانتخابية أن لا تقل نسبة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 شاب على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً. هذا الإجراء يرمي إلى إدماج الشباب في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي، انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى الارتقاء بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. وتهدف هذه الإجراءات في مجملها إلى حث الأحزاب السياسية وتحفيزها على استقطاب الشباب واحتضانهم وإدماجهم في المؤسسات التمثيلية الوطنية، وجعلهم قوة اقتراحية وأداة لإيصال انشغالات الشباب إلى قبة البرلمان والمرافعة من أجل وضع سياسات تستجيب لتطلعاتهم.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حذرت من أن ظاهرة النينيو الحالية قد تصبح على أقوى منذ بدء رصد هذا النمط المناخي قبل 4 عقود، في حال استمر مسار ارتفاع درجات حرارة المحيط الهادئ الاستوائية. الأمينة العامة للمنظمة سيليستي ساولو قالت إن الظاهرة قد تتجاوز إذا وصلت تطورها الحالية كل ما تم تسجيله منذ انطلاق عمليات الرصد، بعدما بلغت مؤشرات حرارة المحيط مستويات استثنائية. وبحسب أحدث نشرة للمنظمة، باتت ظاهرة النينيو راسخة، ومن المتوقع أن تواصل اشتدادها خلال الأشهر المقبلة لتبلغ مستوى شديد القوة، مع احتمال يقترب من 100% لاستمرارها حتى فبراير 27 2000، وهو أعلى مستوى يقين تعبر عن هو المنظمة في توقعاتها بشأن الظاهرة. ويرتقب أن تبلغ النينيو ذروتها في نهاية سنة 26 2000، فيما يتوقع أن تستمر انعكاساتها المناخية خلال جزء كبير من العام المقبل، مؤثرة في أنماط درجات الحرارة والتساقطات ومفاقمة مخاطر الفيضانات والجفاف وموجات الحر الشديدة. وأظهرت القياسات ارتفاع متوسط حرارة سطح البحر في وسط الشرقي وشرقي المحيط الهادي الاستوائي بدرجة مئوية 1.5 فوق المعدل الطبيعي، بينما يوليوز قبل أن يصل الفارق إلى درجتين خلال يوليوز، ثم يتراوح بين درجتين مئويتين فاصل 2 ودرجتين مئويتين فاصل 6 من نهاية يوليوز إلى منتصف غشت. كما تجاوزت حرارة المياه تحت سطح المحيط المعدل الطبيعي بأكثر من 8 درجات مئوية في بعض المناطق خلال يوليوز ومطلع غشت، ما يشكل مخزونا كبيرا من المياه الدافئة يرجح أن يغذي استمرار اشتداد الظاهرة. وتشير توقعات المنظمة للفترة الممتدة من جوتنبير إلى نوانبير إلى ارتفاع احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات الموسمية في معظم الكتل القارية، إلى جانب تغييرات قوية في أنماط التساقطات مرتبطة بتأثير النينيو في الدورة الجوية العالمية. وتحدث ظاهرة النينيو عادة كل 2 إلى 7 سنوات نتيجة ارتفاع حرارة سطح المياه في وسط وشرقي المحيط الهادئ الاستوائي، وتستمر في الغالب ما بين 9 أشهر و12 شهرا، غير أن تأثيرها في درجات الحرارة العالمية قد يمتد إلى ما بعد بلوغها ذروتها.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكولة لها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
7: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
8: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفص الحجام. وإلى العناوين: الأمم المتحدة تتوقع ظاهرة النينيو شديدة القوة تستمر حتى فبراير 2027، موجة حر ترفع خطر الحرائق الغابوية إلى أقصى مستوى بعدة مناطق بالبرتغال، العاصفة الاستوائية ماري تتحول إلى إعصار في المحيط الهادئ. أهلا بكم من جديد. أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ظاهرة النينيو باتت مستقرة بشكل ثابت وستشتد خلال الأشهر المقبلة مع احتمال قريب من 100% بأن تستمر حتى فبراير 2027. نستمع لباقي التفاصيل في تقرير أسماء الخياري.
9: المنظمة التابعة للأمم المتحدة وجهت تحذيرا جديدا موضحة أن النينيو استقرت بشكل ثابت وستزداد شدة خلال الأشهر المقبلة مع انعكاسات كبيرة على أنماط هطول الأمطار ودرجة الحرارة وما يرافق ذلك من مخاطر وقوع فيضانات وموجات جفاف وحرارة قصوى. من جهته حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم من أن النينيو تدخل العالم منطقة عالية المخاطر قد تشهد ظواهر جوية قصوى، وقال في بيان إن العلم لا يترك مجال للشك، فالكوكب يدخل في المجهول والمياه تزداد حرارة، بلغت درجات حرارة سطح البحر مستويات غير مسبوقة وستستمر في الارتفاع، ونجد أنفسنا في منطقة عالية المخاطر حيث تصبح الظواهر الجوية القصوى المعيار الجديد. وأضاف أن السباق الآن يدور بين المخاطر المتزايدة، والتزامنا باتخاذ إجراءات مناخية وحماية الناس يجب أن نفوز في هذا السباق. وتجدر الإشارة إلى أن النينيو ظاهرة مناخية طبيعية وليست ناتجة عن تغير المناخ، لكن العلماء يتوقعون أن تزيد من ارتفاع حرارة الكوكب الذي يشهد بالأساس احترارا متسارعا بسبب حرق الوقود الأحفوري، وأن تؤدي إلى تفاقم الظواهر الجوية القصوى.
8: نواصل من البرتغال. استمرار الطقس الحار رفع خطر اندلاع حرائق الغابات إلى المستوى الأقصى في 11 بلدية بشمال ووسط البلاد، فيما تواجه أكثر من 50 بلدية أخرى خطرا مرتفعا جدا وفق ما أفاد به المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي. المعهد أوضح في بيان له أن مستوى الخطر الأقصى يشمل بلديات في مقاطعات براغانسا وأغوارا وكاستيلو وبرانكو وكويمبرا، بينما توجد بلديات أخرى تحت مستوى خطر مرتفع جدا في 9 مقاطعات تمتد من شمال البلاد إلى منطقة ألغارفي جنوبا. تحذير من المستوى الأصفر أصدره المعهد أيضا بسبب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، يشمل 14 مقاطعة في مختلف مناطق البرتغال القارية، ويظل ساريا حتى مساء السبت حماية للمنظومة الغابوية من تداعيات التقلبات المناخية. من فلوريدا، أعلن المركز الوطني للأعاصير بالولاية عن تحول العاصفة الاستوائية ماري إلى إعصار من الدرجة الأولى في المحيط الهادئ، في تطور لافت يستدعي متابعة دقيقة لمساره وتأثيراته المحتملة. وأفاد المركز بأن الإعصار يتواجد حاليا على بعد نحو 600 كيلومتر جنوب غرب الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باخا كاليفورنيا. وأضاف المصدر ذاته ضمن نشرة إنذارية رسمية أن سرعة الرياح القصوى المستمرة المصاحبة للإعصار.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: هي أشغال الدورة العادية 18 بعد 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري التي شارك فيها المغرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيتو علي.
11: يأتي انعقاد هذه الدورة حقيقة في ظروف إقليمية ودولية متسارعة تواجهها المنطقة العربية، وكذلك هناك الكثير من التحديات تواجه اقتصاديات الدول العربية، فلذلك انعكست هذه الأوضاع اليوم من خلال النظر ومناقشة المواضيع التي عرضت على المجلس، وتم مراعاة هذه الأمور وتم اتخاذ القرارات المناسبة.
10: الدورة بحثت عددا من الموضوعات الهامة، منها دعم الاقتصاد الفلسطيني واستراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، ودعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز قطاع الصادرات باليمن في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وأوضاع الأمن الغذائي العربية.
6: المغرب والعالم.
12: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
9: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسي، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، حيث تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية. وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء، بما يسهم في تعزيز حضورهن في الحياة السياسية. وفي هذا السياق، اعتبرت الناشطة الحقوقية رباب الداه أن الانتخابات التشريعية المقبلة تشكل محطة مهمة لتقييم المشاركة الانتخابية بشكل عام وتمثيلية النساء بشكل خاص. وأوضحت السيدة الداه في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني، بلغت أكثر من 66% بجهة العيون الساقية الحمراء و85% بجهة الدخلة وادي الذهب، معتبرة أن هذه المستويات تعكس انخراطا مهما في العملية الانتخابية. كما شددت على أن هذه النسب المرتفعة للمشاركة ينبغي أن تترجم اليوم إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاطلاع بدور الرياضي في الحياة السياسية والتأثير في الاختبارات والتوجهات والمساهمة في تطوير الواقع السياسي. وفي هذا الصدد، أبرزت السيدة الداه المكتسبات التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال تمكين النساء، معتبرة أن التدابير المعتمدة أسهمت في فتح المجال أمامهن للمشاركة بشكل أكبر في مختلف المجالات وتهيئة الظروف المواتية لولوجهن إلى مواقع المسؤولية.
2: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
13: في إطار فعاليات الدورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، نظمت ندوة فكرية حول موضوع إقليم التجريب ومنعطفات وتحولات المشاهدة، وذلك بمشاركة المغربيين الكاتب المسرحي كمال خلادي والأستاذ الباحث يوسف أمفزع. الندوة التي تميزت بمشاركة عدد من الباحثين والنقاد والمسرحيين من دول عربية تناولت جملة من القضايا المرتبطة بالتجريب المسرحي وتحولات فعل المشاهدة في ضوء التحولات التي يشهدها المسرح المعاصر.
14: مسألة لقاء المسرح بجمهوره هي مسألة دائما تستدعي كثيرا من التفكير، وقد لا ننتبه إليها لأنها لحظة فارقة مقتطعة من حياة مدينة بأكملها. لنتصور أن هذا الجمهور الذي يأتي من المدينة ليأتي إلى المسرح، السؤال هو ما الذي يبحث عنه هذا الجمهور؟
13: الندوة تمحورت أيضا حول موقع المتفرج في التجربة المسرحية وتحولات فعل المشاهدة وعلاقة الجمهور بالجغرافيا الثقافية والاجتماعية والمجالية التي يأتي منها.
15: هل نحن الآن أمام اختيار مسرح شعبي، مسرح يعني واسع وشاسع، أم أننا يجب أن نختار مسرحا نخبويا؟ الجواب الذي أجبنا عنه في المغرب سابقا وأعدته الآن، وهو أننا نسعى إلى فرجة مسرحية تخاطب فينا تلك الانفعالات الدفينة.
13: الدورة 33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تتضمن إلى جانب عروض المسابقة الرسمية برنامجا فكريا وفعاليات موازية وإصدارات متخصصة في قضايا المسرح والتجريب.
6: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
16: على إيقاعات هذه الموسيقى الأمازيغية الأطلسية انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود إقليم الظلال المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية السادس من شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
17: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت استمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتباري بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
16: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
18: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بالمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبه لي انه يكون في المنطقه.
19: التكريم هذا في أزود هذا ديما الشرف، علاش حنا المغاربه كما تنقولوا متنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
20: التكريم برضو للممثل الفنانين المغاربه وبعض الافارقه، اعتقد ده من الادوار المهمه اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
21: انا سعيد جدا بحضوري لهذه الدوره الرابعه من مهرجان أزود للسينما الجبليه. هذه الدوره بالنسبه لي تعكس جماليه وسحر السينما الدوليه في جعلنا نلتقي باناس لم نكن نعرفهم بالامس.
16: المهرجان الدولي لسينما الجبل يطمح إلى جعل السينما رافعة للنهوض بالمناطق الجبلية وتثمين مؤهلاتها الطبيعية والثقافية وتكريس أزود وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع، انسجاما مع الاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة والفنون والتراث باعتبارها روافع للتنمية الترابية المستدامة.
6: أخبار المغرب والعالم.
22: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بنهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
6: غيم راديو. الخبر من المصدر.
0: مخطط الصحة النفسية 2030 مخطط أطلقته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ويرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ويشكل هذا المخطط إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي.
3: انطلاقا لمخطط الصحة النفسية 2030 اللي كيشكل مرحلة جديدة في السياسة الوطنية بهدف الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات المواطنات والمواطنين. القوة ديال هذا المخطط أنه كيعتمد مقاربة أكثر شمولية وتكامل كتعزز العلاج.
4: هذا المخطط من يعني نقاط القوة ديالو أنه يركز على بعض الفئات الهشة مثل فئات ديال الأطفال والشباب، فئات ديال النساء في فترة الحمل والولادة، الأشخاص المسنين، وبعض بعض مجالات العيش، مجال العمل والمجال المدرسي وكذلك الوسط السجني.
0: وأعادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مخطط الصحة النفسية 2030 في إطار مقاربة تشاركية شملت 13 قطاعا حكوميا ومختلف الفاعلين المعنيين، وبدعم من منظمة الصحة العالمية، حيث يرتكز على 3 محاور استراتيجية و4 شروط تأطيرية تتضمن 86 إجراء وتدبيرا.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
23: هي أشغال الدورة العادية 18 بعد 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، التي شارك فيها المغرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيتو علي.
11: يأتي انعقاد هذه الدورة حقيقة في ظروف إقليمية ودولية متسارعة تواجهها المنطقة العربية، وكذلك هناك الكثير من التحديات تواجه اقتصاديات الدول العربية، فلذلك انعكست هذه الأوضاع اليوم من خلال النظر ومناقشة المواضيع التي عرضت على المجلس، فتم مراعاة هذه الأمور وتم اتخاذ القرارات المناسبة.
23: الدورة بحثت عددا من الموضوعات الهامة، منها دعم الاقتصاد الفلسطيني واستراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، ودعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز قطاع الصادرات باليمن في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وأوضاع الأمن الغذائي العربية.
2: نيم كورا إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غما براديو
6: ريم راديو.
2: ريم راديو
6: إذاعة الأخبار المغربية.
24: جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية، وتندرج هذه المقتضيات في إطار وعي السلطات العمومية بأن الشباب يشكلون الرأسمال الحقيقي للبلاد، والاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في أفق جعلها قاطرة للتنمية وحاملة لمشعل مغرب ديمقراطي حديث ومتطور. ومن هذا المنطلق حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب، سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي، الاستفادة من هذه التحفيزات المالية. وتنص المنظومة الانتخابية إضافة إلى التحفيزات المالية على مراجعة وتبسيط شروط تقديم لوائح الترشيح من لدن الشباب بدون انتماء حزبي من خلال إلغاء الشرط المتعلق بالإدلاء بتوقيعات المنتخبين والاقتصار على توقيعات الناخبات والناخبين بغية تحفيز هذه الفئة من المترشحين من الجنسين على الولوج إلى الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. وبالنسبة لتعزيز مشاركة الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية، تشترط المنظومة الانتخابية أن لا تقل نسبة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 شاب على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً. هذا الإجراء يرمي إلى إدماج الشباب في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي، انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى الارتقاء بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. وتهدف هذه الإجراءات في مجملها إلى حث الأحزاب السياسية وتحفيزها على استقطاب الشباب واحتضانهم وإدماجهم في المؤسسات التمثيلية الوطنية، وجعلهم قوة اقتراحية وأداة لإيصال انشغالات الشباب إلى قبة البرلمان والمرافعة من أجل وضع سياسات تستجيب لتطلعاتهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
5: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة،
5: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حذرت من أن ظاهرة النينيو الحالية قد تصبح على أقوى منذ بدء رصد هذا النمط المناخي قبل 4 عقود، في حال استمر مسار ارتفاع درجات حرارة المحيط الهادئ الاستوائي. الأمينة العامة للمنظمة سيليستي ساولو قالت إن الظاهرة قد تتجاوز إذا وصلت تطورها الحالي كل ما تم تسجيله منذ انطلاق عمليات الرصد بعدما بلغت مؤشرات حرارة المحيط مستويات استثنائية. وبحسب أحدث نشرة للمنظمة، باتت ظاهرة النينيو راسخة، ومن المتوقع أن تواصل اشتدادها خلال الأشهر المقبلة لتبلغ مستوى شديد القوة، مع احتمال يقترب من 100% لاستمرارها حتى فبراير 27 2000، وهو أعلى مستوى يقين تعبر عنه المنظمة في توقعاتها بشأن الظاهرة. ويرتقب أن تبلغ النينيو ذروتها في نهاية سنة 26 2000، فيما يتوقع أن تستمر انعكاساتها المناخية خلال جزء كبير من العام المقبل، مؤثرة في أنماط درجات الحرارة والتساقطات ومفاقمة